0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة يونس.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة يونس.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي. ما تيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ولقد

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة النحل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تعملون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة البقرة.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: شر.
1: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

عن أبي موسى ومعاذ: بعث النبي صلى الله عليه وسلم جده أبا موسى ومعاذا إلى اليمن فقال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا. فقال أبو موسى: يا نبي الله، إن أرضنا بها شراب من الشعير المزر، وشراب من العسل البتع. فقال: كل مسكر حرام. المزر نبيذ يتخذ من الذرة، وقيل من الشعير أو الحنطة. البتع نبيذ العسل، وهو خمر أهل اليمن. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. أخرجه البخاري. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. أخرجه البخاري. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، سورة الفاتحة وما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، سورة الفاتحة وما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربع. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. أخرجه البخاري. عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، ونصر المظلوم، وإبرار المقسم، ونهانا عن خواتيم الذهب، وعن الشرب في الفضة، أو قال آنية الفضة، وعن المياثر والقسي، وعن لبس الحرير والديباج والاستبرق. أخرجه البخاري. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من قصار السور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 46 بعد 100.
1: باب مناقب أبي طلحة رضي الله عنه. الحديث 1584. عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب به عليه بحجفة الله. وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد القد، يكسر يومئذ قوسين أو ثلاثا. وكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل فيقول: انشرها لأبي طلحة. فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم، وإنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما تنقزان القرب على متونهما، تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآنها، ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثة. باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه. الحديث 1585. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. قال: وفيه نزلت هذه الآية: وشهد شاهد من بني إسرائيل. الحديث 1586. عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، ورأيت كأني في روضة، ذكر من سعتها وخضرتها، وسطها عمود من حديد، أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة. فقيل له: ارقه. قلت: لا أستطيع. فأتاني منصف، فرفع ثيابي من خلفي، فرقيت حتى كنت في أعلاها، فأخذت بالعروة. فقيل له: استمسك. فاستيقظت وإنها لفي يدي، فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تلك الروضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة عروة الوثقى، فأنت على الإسلام حتى تموت. باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وفضلها رضي الله عنها. الحديث 1587. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاه ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد. الحديث 1588. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب.
2: بينما النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء، أتت خديجة رضي الله عنها بطعام بإناء فيه إدام، أي ما يؤكل به، أو شراب، فإذا بجبريل يعلم بقدومها، فقال: إذا أتت فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، أي من لؤلؤ مجوف واسع لا صخب فيه، لا صياح ولا إزعاج ولا نصب ولا تعب، رضي الله عن خديجة.
1: الحديث 1589. عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك، فقال: اللهم هالة. قالت: فغرت، فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها. باب ذكر هند بنت عتبة. الحديث 1590. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. قال: وأيضا والذي نفسي بيده. قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال: لا أراه إلا بالمعروف. باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل. الحديث 1591. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد: إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم الله إنكارا لذلك وإعظاما له. باب أيام الجاهلية. الحديث 1592. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، فكانت قريش تحلف بآبائها، فقال: لا تحلفوا بآبائكم. الحديث 1593. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. الحديث 1594. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40، فمكث 13 سنة، ثم أمر بالهجرة فهجر إلى المدينة فمكث بها 10 سنين، ثم توفي صلى الله عليه وسلم. باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة. الحديث 1595. عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وقد سئل عن أشد ما صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلي الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، إن أردنا تفسير الأحداث فلنعد إلى القرآن وإلى السنة، وإن أردنا تلمس طريق الخلاص فلنعد إلى ما في القرآن وما في السنة، وإن أردنا رصد المستقبل فلنعد إلى ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله. هذا شأن الدعاة إلى الله. هويتنا نحن الدعاة، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يقبل العمل أن نبين للناس ما في الكتاب والسنة. سأضع بين أيديكم ما في الكتاب وما في السنة من آيات وسنن لا تبدل ولا تغير. أيها الإخوة الأكارم، المسلم الذي تحقق لديه الحد الأدنى من الغيرة على هذا الدين، الحد الأدنى، ومن الإحساس والتفاعل مع ما يصيب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ليشعر بالمرارة والحزن والقهر لما يجري حوله من تآمر وكيد وتكالب وتداع على الإسلام وأهله من جانب أعداء الدين، وهو الأصل فيهم، ولما يجده من تخلف وتضييع وانهزام وتخاذل وعجز من جانب المسلمين. وكل إنسان حينما يحاول أن يجد تفسيراً وتعليلاً وتحليلاً لمشكلة يقع فيها، لا بد من أن ينطلق في هذه المحاولة من المنطلقات النظرية أو من فلسفته أو من عقيدته. أما المسلم ينبغي أن ينطلق في تحليله للواقع وتشخيصه للمشكلة وتلمسه للحلول الممكنة والسعي لتطبيقها، عليه أن ينطلق من حيث كونه مسلماً رضي بالله ربًا وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً. عليه أن ينطلق من الإسلام الذي هو دين الله الموحى به إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قرآناً وسنة. لا بد أن يكون للمسلم تميزه في تحليله للأحداث ومناقشته لها والتعامل معها بما ميزه الله به من منهج رباني. هناك ملايين التحليلات، هناك عدد لا يحصى من التحليلات. المسلم الصادق يتلمس التحليل القرآني والتفسير النبوي. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيها الإخوة الكرام، إنها

الكتاب والسنة، والله هو الهادي إلى سواء السبيل. أيها الإخوة، الأصل في المسلم حينما يصاب بمصيبة على الصعيد الشخصي أو العام أن يبادر إلى مراجعة تدينه واتهام نفسه بالتقصير والتفريط الذي استوجب هذه العقوبة، وعليه أن يسارع إلى اكتشاف مواطن الخلل وإصلاحها وتلافيها مباشرة على المستويين الفردي والجماعي. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وحينما يفهم المسلمون فلسفة المصيبة ويتفاعلون معها ذاك التفاعل الذي أشرت إليه، تكون هذه المصيبة قد حققت دورها الذي من أجله قدرها الله عليهم. قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وعندما يغيب التعامل الشرعي الصحيح مع المصيبة فإن المرء يخشى من مصائب أكبر وأكبر تتوالى على الأمة حتى تتنبه وتؤوب إلى رشدها وصوابها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، كناية عن التفلت من منهج الله في كسب المال وكناية عن الخلود إلى النعيم، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وعن عبد الله بن عمر قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم.

كتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. أيها الإخوة الكرام، إن المتأمل في هذه النصوص يجد فيها الأسباب التي وصلت بالأمة أفراداً وجماعات إلى ما وصلت إليه من ذل وضعف وتخاذل وتكالب الأمم الكافرة عليها من كل حدب وصوب لتستبيح حرماتها وتنتهب خيراتها وتذيقها الخسف والهوان. إجمال سريع لهذه الأسباب: نقض الأمة لعهد الله وعهد رسوله، وهو الالتزام الكامل والشامل والتام بدين الإسلام عقيدة وشريعة وعبادة وأحكاما وأخلاقا وسلوكا وتعاملا ودعوة. تعطيل فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ترك الجهاد في سبيل الله بمفهومه الواسع، جهاد اللسان وجهاد السنان وجهاد القوة وجهاد النفس والهوى، الخلود والركون إلى الدنيا واتباع الشهوات والاهتمام بالحياة الاقتصادية والرفاهية في العيش دون تمييز لحلال أو حرام أو ربا، الإعراض عن الآخرة والاستعداد لها مما يؤدي إلى حب الحياة وكراهية الموت. أيها الإخوة الكرام، لا بد للمسلم أن يدرك أن سنن الله في الكون لا تحابي أحداً كائناً من كان. ارفع من الشعارات ما شئت، سنن الله في خلقه لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي أحداً. ارفع أي لافتة، سمي نفسك بأي اسم، انتمي إلى أي دين، هذا الذي تفعله لا يقدم ولا يؤخر. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. سيدنا عمر قال لسعد بن أبي وقاص الذي فداه النبي بأمه وأبيه، وما فد النبي أحدا بأمه وأبيه إلا سعد بن أبي وقاص، قال: ارمي سعد فداك أبي وأمي. وكلما دخل عليه كان يقول عليه الصلاة والسلام: هذا خالي، أروني خالا مثل خالي. ومع ذلك قال له عمر: يا سعد، لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله، فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له. أيها الإخوة الكرام، إن من تمام التدين الصحيح وتوحيد الله التوحيد الكامل والالتزام بهذه السنن التزاما حرفيا، ليحصل المسلم على ما يرجوه من النصر والعزة والتمكين، وقبل هذا كله رضوان الله والفوز بجنته والنجاة من النار. لا بد للمسلم من أن يوقن بأن الدواء والحل الذي جاء في الوحي هو وحده الناجي والمفيد، ولا سبيل
للنجاة ولا الشفاء إلا به، فلا يضيع وقته وجهده في إيجاد حلول مخترعة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم وعليكم بالأمر العتيق. أيها الإخوة، إلهنا العظيم يقول: ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وهذا الذي ترونه وتسمعونه تزول منه الجبال، لكن الله يقول: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فإن أضرنا كيدهم فنحن لا نصبر ولا نتقي، نريد الدنيا ونريد التفلت من منهج الله. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. أيها الإخوة الكرام، لا بد من الصبر والمداومة على الدواء حتى يؤتي هذا الدواء ثماره اليانعة بإذن الله. أيها الإخوة الكرام، أصيبت الأمة الإسلامية خلال السنوات القليلة الماضية بنكبات متتالية في مناطق متعددة من العالم الإسلامي، وتفاعل المسلمون بدرجات متفاوتة مع هذه النكبات، وضجت المساجد ورفعت الأكف تدعو الله لكشف الكرب وإنزال النصر، مستغلة الأوقات التي هي مظنة لاستجابة الدعاء كالعشر الأواخر من رمضان وجوف الليل وليلة القدر والعشر من ذي الحجة ويوم عرفة. والدعاء هو العبادة وهو واجب ومطلب شرعي، ولكن سنة الله ماضية: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. وهذا الذي حصل، ما من مسجد في العالم الإسلامي وهو يدعو دعاء القنوت عقب كل الصلوات. أيها الإخوة الكرام، لا بد من المباشرة الفورية والاستجابة الحاسمة لمتطلبات الدواء، فإن التسويف والمماطلة والتملص لن يزيدنا إلا ضعفا وتخاذلا. والحل في كلمة واحدة هو التغيير: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسه. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة،
0: أعلم بقصيده،
1: هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى عليه.

0: الدنيا آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من الآية 45 بعد 100 من سورة الصافات إلى الآية 31 من سورة الزمر.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من الآية 45 بعد 100 من سورة الصافات إلى الآية 31 من سورة الزمر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: ارحمنا. حياة اف ام. القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدي وسيدكم محمد رسول الله. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن الصحابة البررة، واجزهم عن دينك وعبادك خير الجزاء. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة المستمعون. قلت في الحلقة السابقة، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، هذه قراءة سبعية متواترة، والقراءة الثانية وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فإن في القراءة الأولى نافية، أي وما كان مكرهم لتزول منه الجبال، وإن تأتي نافية يا أخوة، وهي كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى، إن الكافرون إلا في ضلال مثلا، أي ما الكافرون؟ فالقراءة الأولى وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، أي ما كان مكرهم لتزول منه الجبال، والقراءة الثانية إن وإن كان مكرهم لتزول، إن مخفف من الثقيلة، أي وإن مكرهم لتزول منه الجبال. ولكن كيف قراءة تقول بأن مكرهم لا تزول منه الجبال، وقراءة أخرى تقول مكرهم تزول منه الجبال؟ يا أخوة، هذه عظمة كتاب الله تبارك وتعالى، القراءتان متواترتان. فالقراءة الأولى تقول وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، أي ما كان مكرهم ليزول الجبال. فالمقصود في الجبال هنا الإيمان الذي في قلوبكم أيها الناس، كأنه مثل الجبال راسخ. وأما القراءة الثانية وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، أي إن مكرهم من شدته تزول منه الجبال. فالجبال المقصودة في القراءة الثانية الجبال الرواسي، أي مكرهم من شدته يزيل الجبال الرواسي. والقراءة الأولى المقصود بالجبال ثبات الإيمان في قلوبكم، فمكرهم مهما كان شديدا فإنه لا يزيل هذا الإيمان. فانتبهوا إلى هذه الدقائق واللطائف. ثم يقول الله تبارك وتعالى فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسله. الله لن يخلف رسله الموعد الذي وعدهم إياه بعذاب الكافرين وبالبعث. إن الله عزيز ذو انتقام، عزيز لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب، ينتقم من الظالمين. ثم يبين الله لنا تبارك وتعالى مشهدا ومظهرا، وماذا سيكون يوم القيامة؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض، والسماوات تبدل. فالأرض ليست هي الأرض، والسماوات ليست هي السماوات، وبرزوا لله الواحد القهار ليحاسبهم. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، مقرنين في القيود، ومقرنين أي في أغلالهم وأصفادهم، والأصفاد هي الأغلال يا أخوة. سرابيلهم من قطران، قمصهم التي يلبسونها، يعني القميص اللي هو قطران والعياذ بالله، والقطران كما تعلمون يشتعل اشتعالا قويا، وتغشى وجوههم النار، لأنهم يستحقون ذلك، كفروا ولم يرعوه وظلموا في الدنيا يا أخوة، لم يراعوا حق الله تبارك وتعالى. كل هذا من أجل ماذا؟ ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. وتختم الصورة الكريمة بهذه الآية العظيمة، هذا بلاغ للناس، ليتهم ينتبهون، وليتهم يرعون، وليتهم ينتفعون من هذا البلاغ. هذا بلاغ للناس ليتسمعوا إليه ولينذروا به، إنذار. وقلت لكم من قبل الإنذار هو إعلام مع تخويف مع مهلة، يعني الإنذار له ثلاثة عناصر: إعلام، تخويف، مهلة. فإذا لم تكن مهلة لا يسمى إنذارا. يعني أنت حينما تنذر إنسانا تقول له معاك 5 أيام، تعطيه المهلة، إعلام وتخويف وإمهال. ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد ليس له شريك، هذا الأمر الثاني أو الثالث. وليذكر أولو الألباب ذو العقول الصحيحة التي ليس فيها قشر أبدا. تلكم هي صورة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فيها معالم كثيرة من معالم الخير كما رأيناها. وإلى صورة أخرى إن شاء الله، هي صورة الحجر. بسم الله الرحمن الرحيم.

ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف

تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون

إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد

كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها

إنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. ألف لام را، وتحدثت عنها كثيرا من قبل، فهي دليل على إعجاز هذا الكتاب الخالد. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، أي هذه الآيات في هذه الصورة آيات الكتاب وقرآن مبين، وفي صورة النمل تلك آيات القرآن وكتاب مبين. انظروا يا أخوة، انظروا إلى هذا القرآن العظيم. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. سيأتي زمان على هؤلاء الكافرين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، يتمنون فيه أن يكونوا أسلموا. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يتمنون، ولكن هيهات، ذرهم، اتركهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. الأمل قاتل الله هذا الإنسان، كم يلهه الأمل عن الخير. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. سبحان الله، لا يتذكرون، لا يتذكرون الموت أبدا، يأتيهم على غفلة. نحن نجني من كل نبت غذانا، وسيجني النبات منا غذاه، فإذا تم سيرنا لثرانا أخذ الزهر من دمانا دماه. ذرهم فسوف يعلمون. ثم يقول الله تبارك وتعالى: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. كل شيء في كتاب يا إخوان. ربنا الذي لا يضل ولا ينسى، أحصى كل شيء عددا سبحانه وتعالى. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. يعني كل أمة لا يمكن أن تتقدم عن الأجل الذي خصصها الله تبارك وتعالى لها، ولا يمكن أن تتأخر. ما تسبق من أمة أجلها، ليست هناك أمة تسبق الأجل الذي قدر لها، ولا يمكن أيضا أن تتأخر عن الأجل الذي قدره الله لها. وهذا معنى قول الله: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم يحكي لنا شناعة أولئك الكافرين الضالين، وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. هذا كلام فيه شناعتان. الشناعة الأولى السخرية: يا أيها الذي نزل عليه الذكر. هم لو اعترفوا أنه نزل عليه الذكر لآمنوا به، لكن هذا والعياذ بالله من باب السخرية. ثم الشناعة الثانية الشتم: إنك لمجنون، لماذا؟ لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، أي ائتنا بالملائكة إن كنت من الصادقين. والله إن كنت من الصادقين، والله يقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم: ما أنت بنعمة ربك بمجنون يا أخو. وسبحان الله، سيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد العقلاء. والله يا أخو، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، يقول الله: ما ننزل الملائكة إلا بالحق، وما كانوا إذا منظرين. يعني نحن لو نزل الملائكة لأهلكناهم، ولا يمكن أن ننظروا ولو لحظة واحدة، لا يمكن أن يمهلوا لحظة واحدة، وما كانوا إذا من المنظرين، يعني من الممهلين، لا نمهلهم. لو نزل الملائكة أهلكوا، لكن نحن نعطيهم ونمد لهم الحبل لعلهم يسلمون. ثم يقول الله هذه الآية الكريمة التي هي من أعظم نعم الله على المسلمين يا أخوة وعلى الدنيا كلها: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نشكرك اللهم ربنا أن حفظت لنا هذا الكتاب، وجعلت الكتب الأخرى موكولة إلى أصحابها.
قال الله تعالى بمعنى التوراة بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، استحفظوا، لكن القرآن الله يحفظه، وذلك لا يمكن أن يتغير أبدا، هو محفوظ من فضل الله تعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم يسلي الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين فيقول: ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، في فرق الأولين أرسلنا لهم رسلا، ولكنهم كانوا مثل قومك، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، نسلك هذا الكلام وهذا القرآن في قلوب المجرمين، لكنهم لا يؤمنون به. وفي سورة الشعراء: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به. وهنا لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين، أي بإهلاك هؤلاء المكذبين. هذه سنتنا دائما، ننجي المؤمنين ونهلك المكذبين، وقد خلت سنة الأولين. ثم يقول الله لنبيه عليه وآله الصلاة والسلام: إن هؤلاء لن يؤمنوا أبدا. وطبعا يا أخوة، هذا كلام ليس عاما، لأن منهم من آمن، لكن الحديث هنا عن أناس مخصوصين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يرجون، يعني لو فتحنا لهم باب من السماء عليهم وبقوا يصعدون في هذا الباب وفي

0: لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، لا يعترفون بأننا فتحنا عليهم بابا من السماء، وإنما يقالوا سكرت أبصارنا، وفي قراءة سكرت أبصارنا أي حبست ونحن مسحورون، سحرنا محمد. وهذا كلام يرد الله تبارك وتعالى عليه ويرده، ولكن لنستمع. يقول الله: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. هذه السماء التي لو فتحنا لهم بابا منها وعليهم بابا منها فإنهم لا يؤمنون، هذه السماء جعلنا فيها بروجا، والسماء ذات البروج، سنتحدث عن هذا إن شاء الله. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وزيناها للناظرين، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظناها من كل شيطان رجيم، إلا من استرق السمع من هذه الشياطين فأتبعه شهاب مبين. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويخلفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب أي دائم. وقد بقيت آيات كريمات لم تفسر، فلنتركها للحلقة التالية إن شاء الله. والله يجزي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عنا خير ما يجزي نبيا عن أمته وآل سيدنا محمد وصحبه. وصدق الله العظيم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان شن رجلا من دهاة العرب وعقلائهم، قال يوما: والله لا أطوفن حتى أجد امرأة مثلي أتزوجها. فبينا هو في بعض مسيره إذ وافقه رجل في الطريق، فقال شن: أين تريد؟ فقال: موضع كذا، وهي القرية التي يريد أن يقصدها شن. حتى إذا أخذا في بعض مسيرهما قال له شن: أتحملني أم أحملك؟ فقال الرجل: يا جاهل، أنا راكب وأنت راكب، فكيف أحملك أو تحملني؟ فسكت عنه شن. وسارا حتى إذا قربا من القرية فإذا بزرع قد استحصد، فقال شن: أترى هذا الزرع أكل أم لا؟ فقال الرجل: يا جاهل، ترى نبتا مستحصدا فتقول أكل أم لا؟ فسكت عنه شن. حتى إذا دخلا القرية لقيتهما جنازة، فقال شن: أترى صاحب هذا النعش حيا أم ميتا؟ فقال الرجل: ما رأيت أجهل منك، ترى جنازة تسأل عنها، أميت صاحبها أم حي؟ فسكت شن وأراد مفارقته، فأبى الرجل أن يتركه حتى يصير به إلى منزله، فمضى معه. وكان للرجل بنت يقال لها طبقة، فلما دخل عليها أبوها سألته عن ضيفه، فأخبرها بمرافقته إياه وشكى إليها جهله. فقالت: يا أبتي، ما هذا بجاهل؟ أما قوله أتحملني أم أحملك، فأراد أتحدثني أم أحدثك حتى نقطع طريقنا؟ وأما قوله أترى هذا الزرع أكل أم لا، أراد هل باعه أهله فأكلوا ثمنه أم لا؟ وأما قوله في الجنازة فأراد هل ترك عقبا يحيى بهم ذكره أم لا؟ فخرج الرجل وجلس إلى شن، فحدثه ساعة ثم قال: أتحب أن أفسر لك ما سألتني عنه؟ قال: نعم. ففسره، فقال شن: ما هذا من كلامك؟ فأخبرني من صاحبه؟ قال الرجل: ابنة لي. فخطبها شن وزوجه الرجل إياها، وحملها شن إلى أهله. فلما رأوا رجاحة عقلها قالوا: وافق شن طبقة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،
3: مدارس الوطن العربي.

0: حياة FM للوطن حياة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن قرار بفصل بين شخص بيحمي حاله بذكاء وشخص بغامر بثقة زايدة. القاعدة هي في المعاملات الكبيرة والجديدة عليك احرص على وجود محامي قانوني بجانبك. خليني أكون واضح معك، مش كل معاملة بدها محامي. بالتأكيد الأمور اليومية البسيطة تمشي بخبرتك، بس في معاملات نوعها مختلف، عقد كبير، شراكة جديدة، صفقة بمبالغ عالية، أو مجال أنت أول مرة بتخوض فيه، وهون الحماس أو الثقة بالطرف الثاني مش بديل عن الحماية القانونية. بحلقة سابقة حكينا اقرأ قبل ما توقع، واليوم بنكمل. في وثائق قراءتك لإلها مش كفاية، لأنه فيها بنود قانونية إلها تبعيات أنت ممكن ما تشوفها، وهون بيجي دور المختص. الموظف العادي بوقع المعاملة الكبيرة على فهمه الشخصي ووفر أتعاب المحامي، وبيكتشف الثغرة لما تتحول لخسارة أضعاف اللي وفره. الموظف المثالي بالمعاملات المصيرية بيستعين بمحامي، بيراجع البنود قبل التوقيع، وبيعتبر أتعابه استثمار حماية مش مصروف زايد. الفرق الأول بوفر دينار اليوم، والثاني بيحمي 1000 دينار بكرة. ليش هاي القاعدة مصيرية؟ لأنه البند القانوني الواحد لو غلط أو ناقص ممكن يحملك أو يحمل شركتك التزامات سنين، والمحامي شغلته أنه يشوف اللي أنت ما بتشوفه، المخاطر المخفية، الثغرات والصياغات اللي بتنقلب عليك وقت الخلاف. كيف تطبق هاي القاعدة؟ أول إشي ميز المعاملة، هل هي روتينية ولا كبيرة جديدة عالية المخاطر؟ لو كانت عالية المخاطر وجديدة وكبيرة، اعرض الوثيقة على محامي قبل التوقيع مش بعده، واطلب رأيه مكتوب على البنود اللي انت شايف فيها اشي مش فاهمه او عم تقلقك. ولو حدا استعجلك احكي بكل ثقة، اكيد رح نوقع بس بعد المراجعة القانونية عشان نحمي الطرفين. ونقطة مهمة، الاستعانة بالمحامي مش قلة خبرة منك، بالعكس هي قمة النضج الإداري، لأنه الموظف الذكي بيعرف وين بتنتهي صلاحيته وين بيبدأ دور المختص. الخلاصة بالمعاملات الكبيرة والجديدة لا تغامر بفهمك لحالك، خلي المختص يراجع قبل ما تلتزم، لأنه أتعاب المحامي معروفة ومحدودة، بس ثمن الغلط القانوني مفتوح وممكن يلاحقك ويكلفك كتير. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وأي شركة احترافية عندها مستشار قانوني بحميها، فكون أنت ذكي بنفس القدر.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: بنلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
3: حرك يا أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة، يا سلام.
4: اسمعيها من طفلك.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5B مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
2: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله وسلام عليكم إخوتنا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. جمعنا الله وإياكم على مائدة القرآن يا رب العالمين آمين. إخواننا نحن في رحلة مع سورة البقرة ووقفنا عند الآية 75 بعد 100. هذه البقرة سورة أعظم سور القرآن من حيث الكم والنوع، فيها آية الكرسي أعظم آية في القرآن موجودة في هذه السورة، وذلك سماها العلماء فسطاط القرآن، يعني البساط الكبير والخيمة العظيمة. الخلاصة

0: أشير إليهم في الآية 75 بعد المئة، أولئك الذين تكلمنا عنهم، يعني الذين اشتروا الضلالة بالهدى. يا رب عفوك، اشتروا الضلالة، اشتراها، قبضها ودفع الثمن الهدى. رب عفوك، يعني واحد أعطى دينار ودعطاله ضمة عشب تسوى قرش، صفقة شيطانية. أولئك الذين اشتروا الضلالة، الضلالة توديك على جهنم، بالهدى اللي كان يسلك بك إلى طريق الجنة. إذا اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، يعني مسلم كان مسلما ثم أصبح شيوعيا، لا إله والحياة مادة. يا راجل يا راجل، ما الذي أخرجك من لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ إذا تنفي الإله والرسول والقرآن والكتاب السماوي، ليه؟ ما المصلحة؟ ما الخير؟ ما العائد؟ ما المردود؟ إن الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، بالهدى باع الهدى، يعني بتكون الباء مع الذاهب، ذهب الله بنورهم، اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، يعني دفع المغفرة واخذ العذاب. يا الله، شو الصفقة يا ناس؟ إخواني، أربح صفقة صفقة الإيمان، وأخسر صفقة صفقة الخسران. وهذا كل بيان القرآن، جمعنا الله وإياكم على مائدة الرحمن يا رب. فما أصبرهم على النار، والله بتبكي الصخر، هذه الخاتمة لهذه الآية، والله فما أصبرهم على النار. يا أيها الإنسان، كم تصبر على النار؟ قال لا والله ما أصبرش ولا ثاني. طيب مديتك على شمعة مشتعلة، مدي إصبعك حطه على الشمعة ما نحرق. لا ما مديش. آها، طيب إذا رأيك إنه نار وقودها الناس والحجارة، يمكن على عمق 1000 متر 10,000 متر، تعرفش كل نار، شو مديك عليها؟ يا أيها الناس، يا إخواننا، يا أهلنا، الحذاري الحذاري، قرآنكم قرآنكم سعادة في الدنيا والآخرة. والله فما أصبرهم على النار. يا رب نجينا يا رب من النار، واجعلنا في الجنة مع الأبرار وسيد الأبرار سيدنا محمد، آمين. مع الآية 76 بعد المئة نواصل الحديث إن شاء الله تعالى. ذلك شر، ليش؟ لما سبق. إيه اللي ود هؤلاء على النار مخلدين؟ ما هو ذلك؟ ببين لنا ليش، بأن الله نزل الكتاب بالحق. طيب، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. إخواني، حذاري من الاختلاف في الكتاب، أن يختلف الفهم مش مشكلة، لكن خلاف شقاق ونزاع ونحمل السيوف على بعض من أجل فهم فهمته أنت وفهم آخر فهمته أنا، نقوم نحارب بعض. إخواني، آفة الأمة الإسلامية هذه. إخواني، فلنكن دائما وحدة واحدة، صفا واحدا. لو فهمنا القرآن فهما سويا مش هنختلف ولا نتطاوش، لكن في فهم سقيم، فهم عقيم، فهم رديء، هذا الذي يقتتل من أجله الناس وعليه وبسببه الناس. لو فهموا قرآنهم فهما جميلا لأحبوا بعضهم حب الإخوة وزيادة. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، هذا الكتاب هو الحق، نزل من عند الحق ليحق الحق في كل الخلق. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. يا الله يا الله، شقاق واللام المزحلقة لتقوية القول، لفي شقاق غرق، يعني لفي شقاق بعيد بعيد، يعني شق طويل المدى إلى آخره. مع الآية 77 بعد المئة، اللقاء في الحلقة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد.

المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
7: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

0: مجلل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.
2: لأن المستقبل يبدأ من مقاعد الدراسة، تطلق الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين حملة العودة للمدارس بتقديم فحوصات تشخيصية من خلال مراكزنا الصحية. ساهم اليوم بتغطية فحوصات الأطفال في المخيمات عبر 079-16-16-116. كليك ماب جو.
3: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه، بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.

0: خرمة للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتسوري الروابي الدولية يعيش طفلك المونتسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة 079-353-53. روضة مونتسوري الروابي الدولية الزرقاء الجديدة شارع 26.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك عنوان. الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخباراً صادقة فهي دائماً لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس. تطبيق أشيائي. صوت حياة مع ليث الجبور.

اسمعونا على 104.7 في عمان والزرقاء، 106.5 اربد والشمال، 101.1 البلقاء وصلت، 102.7 في العقبة. أيضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة فام.

إذا مستمعينا الكرام يسعد صباحكم بكل خير. يعني أنا بس سريعا أشير، كان معنا الأخ محمد الشاكر امبارح في طقس العرب وتحدث بتفاصيل كثيرة على موضوع حالة عدم الاستقرار الجوي. يمكن الناس امبارح كانت تسأل طيب وين الأمطار، وكان الحديث دائما أو على مدى الأيام الماضية أنه ممكن يكون في فيضانات أيضا والسيول. هي حالة عدم استقرار جوي، هو المنخفض عبارة عن حالة عدم استقرار جوي يؤثر على بعض المناطق، وأكيد بعض المناطق لا يصلها أي شيء، فيمكن هي بالنهاية تنبؤات وتوقعات، كله عند رب العالمين. كان امبارح معي أحد الإخوان في فترة القضايا يتحدث عن ما حصل معه عند أحد محلات الميكانيك أو الكراجات، خلينا نسميها الميكانيك، يمكن احنا بنشمل جهة معينة، لا خلينا نحكي الكراجات، الصيانة المركبات بشكل شامل. كان الحديث بأنه يعني ويمكن أنا قرأت كثير من التعليقات عن هذا الموضوع، والناس كثير بيقول لك أنا كان صار معي نفس الشيء، موضوع التحذير. بيقول لك أنا كنت بروح على بعض المحلات، وكثير مع الأسف من بعض الإخوان في الكراجات يتحذر تحذير، وبعضهم يمسك الجهاز الكمبيوتر أو يقول لك هذا الجهاز اللي يحدد المشكلة إذا أنا بدي أعمل فحص للسيارة، هو أصلا مش عارف يقرأ الجهاز. فبيقول لي أنا تجربتي الشخص اللي كان ماسك الجهاز بس أعطاه النتيجة بعد ما عمل فحص للسيارة، مسك التليفون وفتح الكاميرا صور صورة وبعث الصورة على الذكاء الاصطناعي على شات جي بي تي، وفي أساس يترجم له شو مكتوب الصورة. فأنا اللي بدي أقوله يا أخوان، إحنا اليوم يمكن السيارة بالنسبة لكثير من الأردنيين بقول لك مش رفاهية، هذه جزء أصبحت من تفاصيل حياتنا اليومية. يعني أنا كيف بدي أروح على الشغل، كيف بدي أوصل أولاد على المدرسة، كيف بدي أطلع على المشاوير، كيف بدي أزور القرايب، كيف بدي أرتب التزاماتي. إذا تعطلت السيارة يوم يومين ثلاث أيام بالكراجات بيقول لك أنا يعني بعيش بكابوس، لأنه يعني كل تفاصيل حياتنا في البيت معتمدة على السيارة. والسيارة أنتوا عارفين لها مصروف خاص براتب الأردني، يعني بدها ترخيص وتأمين وغسيل وتضليل، هذا بالصيف هسه خلاص فكوا التضليل، ويعني بكثير من التفاصيل إضافة إلى موضوع الصيانة. وكثير من الناس بيقول لك أنا إذا خربت السيارة أو تعطلت أو صار في أي عطل بالسيارة، يعني أصير أسأل الأصدقاء، أسأل المعارف، أسأل القرايب، أسأل الأصحاب فلان وعلان، مين من الكراجات ثقة، مين من الكراجات أمين، مين من الكراجات شاطر بشغله. بقول لك والله روح عند فلان ولا أبو فلان، والله إيده تلتف بحرير مثلا، والله روح عند فلان أمين في التعامل وملتزم مع الناس، أو فلان أو الكراج الفلاني أسعاره منطقية، يعني يحاول أن يكون حريص بأنه يراعي الناس مش بي بي بي ببعض الأسعار المسمحة هون. والله فلان إذا كان العطل بالسيارة يعني بمكان معين بيقول لك هذا لا، السيارة يعني بدها يعني 4-5 شغلات، فإياك تروح لعنده. فكثير من الناس يقول لك هذا سمعة وهذا ثقة وهذا أمانة وهذا يعني حذرك منه، ويعني البعض بيقول لك أنا ما أثق إلا بكراجي الوكالة مثلا، بس القطع غالية أو التصليح غالي، فلا لا تروح، روح لك على كراج عادي. فأنت بين نصيحة ونصيحة يعني بيكون الموضوع شوي متعب. أنا اللي مبارح خطر في بالنا عندما تحدثنا على موضوع أنه الشخص غير 3 مرات الجير، وبالآخر طلعت القطعة ملهاش علاقة بالجير، والموضوع اللي دفعه الذي يتجاوز 1000 دينار كان المفروض يدفعه 50 دينار. خلانا نسأل سؤال عن موضوعين. الموضوع الأول عن شهادة مزاولة المهنة اللي حكينا فيها قبل كم شهر، واللي قلنا هل فعليا اليوم يجب على صاحب الكراج أن يمتلك هذه الشهادة حتى تثبت لي أنا كزبون أو كمواطن أو كصاحب سيارة، تثبت لي أنه أنت قادر تمتلك الخبرة الفنية التي تمكنك وتؤهلك من إصلاح المركبة، ولا مش قادر، ولا الموضوع عبارة عن والله أنا كنت أتفرج على اللي كان قبلي ويعني كسبناها من السيارات اللي احنا اليوم يمكن اجت على المحل واشتغلنا عليها، ولا احنا هذا من جانب. طبعا من جانب ثاني الاسعار، بيقول لك انا بروح على الكراج هذا بيطلب مني 100 دينار اللي جنبه 500 دينار، ليش ما بيكون في قائمه اسعار معلنه وهذه الاسعار تكون ثابته او على الاقل بين وبين يعني من الى خلينا نقول، حتى انا اليوم اكون كصاحب سياره مش الحلقه الاضعف، خاصة إذا ما عندي خبرة بالميكانيك. ومعظم الناس يمكن اليوم يقول لك أنا ما عندي خبرة بالميكانيك، ما عندي خبرة بقطع السيارات، فهون تأتي أمانة الميكانيكي أو الكهربجي أو أمانة الشخص اللي أنت رايح له. يعني إذا حكى لك بدها طرمبة مي بتقول له غير،
لأنه أنت فعليا مش عارف في حال إذا ما بدها فعلا ترمبة مي. إذا حكى لك بدنا نفك ونشوف فأنت غالبا ما يكون عندك خيار إلا تقول له توكل على الله. وكثير أعتقد من المشاكل تحتاج إلى فك. ويمكن اليوم البعض يقول لا مع وجود الكمبيوتر أو مع وجود بعض التكنولوجيا المتقدمة في بعض الكراجات أصبح تحديد العطل قبل ما تعمل أو تفك أي برغي بالسيارة. مرات يقول لك يمكن هاي انتشرت كثيرا وأصبحت يعني مستهلكة. قال كيف ماشي عليها؟ والله ماشي عليها وصلت عليها. بتعرف إنه الموضوع خلص أنت الآن بدك تفتح ورشة ويعني مشروع صيانة أبصر قديش يكلفك. فبعتقد اليوم إحنا لما نحكي بهذا الموضوع يعني قبل ما يفك السيارة أو بعد ما يفك السيارة بحسب الوضع. أنا اليوم إذا بدي أروح عند كراج يعني ما بعرف قديش أجرة الفك، ما بعرف قديش أجرة التركيب، ما بعرف قديش اليوم ممكن تكلفني السيارة. فبعتقد اليوم من هون تدخل العلاقة بين صاحب المركبة أو الزبون اللي جاي عند الكراج وبين الشخص المعني بتصليح السيارة بأكثر من تفاصيل. بيقول لك هاي التفاصيل ما كانت واضحة. ففعليا اليوم الناس كيف تختار الكراج؟ هل الموضوع على السمعة، على الثقة، على الأمانة، أو هناك أسباب ثانية حسب السعر مثلا؟ يعني احنا بنسمع كثير من الناس بيقول لك والله روح على القويسمة أو روح على الماركة أسعار أرخص، روح على البيادر تدفع ضعفين أو ثلاث أضعاف اللي كنت بدك تدفع هون، ولا روح على فلان من أحد معارفنا ما شاء الله أبا عن جد تجاربهم ويعني سمعتهم تسبقهم. فبقول لك السبعة والأمانة والثقة أكثر من أي معيار ثاني. الناس تدل على الشخص الأمين الممتاز الشاطر الماهر في عمله اللي الناس تسأل عنه ويقول لك أنا اليوم إذا بدي أدل حدا بدي أدل عليه. فبعتقد اليوم في كراجات صار عليها ملاحظات، وفي كراجات يمكن في نسبة الثقة فيها كبيرة كويس، فبالنسبة نسبة عالية. فبدي أسمع منكم اليوم إذا كنتم تعتقدون أنه إحنا اليوم الثقة لوحدها تكفي، وخاصة بعد الملاحظات الكثيرة التي ترد بخصوص بعض الكراجات. يعني مثلا اليوم السيارة يا إخوان مش بس ماتور وغير وبواجي وتغيير زيت. أنا أذكر بالألفين وثمانية 2007 أول ما طلعت السيارات الهايبرد الهجينة، كثير من الناس اللي اشترى سيارة هايبرد بهذاك الوقت كان يعاني إذا إذا إذا إذا صارت السيارة عنده فيها عطل كان يعاني، يقول لك أنا مش لاقي حدا متخصص في تصليح السيارة. وإذا وجد شخص متخصص في تصليح السيارة الهايبرد بهذاك الوقت يعني بيقول لك والله استغلوني، لأنه هو عارف أنه ما في غير واحد أو اثنين ممكن يشتغل بالسيارات الهايبرد. فبيقول لك كان أسعار الصيانة مبالغ فيها. اليوم عندك محلات، مئات المحلات البس متخصص بالهايبرد، بس بيقول لك أنا بشتغل بس هايبرد بالسيارات اللي البنزين وكهرباء مع بعض الهجينة. فحتى بالمحل تلاقي الكل ينادي مهندس المعلم. فهذا من جانب. اليوم دخلنا بعصر السيارات الكهربائية مثلا، اليوم الشوارع كلها سيارات كهرباء وخاصة السيارات الصينية. فاليوم البعض يقول لك طيب أنا يعني هل في أصبحت هناك كراجات متخصصة بالسيارات الكهرباء؟ هل في ناس تفهم بصيانة السيارات الكهربائية؟ بقول لك هاي بدها كمبيوتر خاص، هاي بطاريتها ما حد يقرب عليها، السيارة أصلا كلها بطارية، إذا خربت ولا عملت فيها إشي غلط ولا عطل خلص بدك تحطها على يمين وتشتري لك سيارة جديدة. اليوم بعد كم سنة مع وجود السيارات الكهربائية، طبعا السيارات الكهربائية مش جديد لكن انتشارها زاد خلينا نقول آخر 3 سنوات تحديدا، اليوم في تكنولوجيا معقدة بيقول لك أنا هاي الشغلة مش عادية. فأنا الكراج اللي اشتغل طول عمره على البنزين محتاج اليوم يمكن دورة، محتاج شهادة حتى يشتغل بسيارات الكهرباء. لا اليوم راح تلاقي بعد كم سنة سيارات أو كراجات متخصصة زي ما هي متخصصة بالبنزين أو بالهايبريد، راح تشوف في إشي متخصص بالكهرباء أو على الأقل قسم لسيارات الكهرباء. وفي عنده فني متخصص بالكهربائيات البطارية، في فني متخصص بالإلكترونيات، في فني متخصص مثلا بالأمور اللي علاقة بالسيارة لما تكون السيارة فيها نظامين، نظام الكهرباء ونظام البنزين مع بعض. في فني بيقول لك هذا الفني عندي برمجيات بشتغل على البرمجيات ومعه شهادة. لذلك اليوم احنا صرنا نشوف حتى في الجامعات أو بعض الكليات في هناك بعض التخصصات المعنية بالسيارات الكهربائية وسيارات الهايبريد.
يعني أنا يمكن كثير سمعت هاي القصة، كثير من الناس يقول لك أنا ضوى عندي على تشابلو تشيك تشيك انجين أو أي تشيك ضوى على التابلو، يقول لك بروح على المحل، بروح على الكراج، بدفع لي 100 دينار، بطلع بطفي السيارة يطفي الضوء، بطلع ثاني يوم بلاقي الضوء على التابلو بعده موجود، وأحياناً بصير بدل الضوء ضوين أو كل التابلو يضوي. بتروح بدك تبدل قطعة، بتبدل قطعة ثانية، بتبدل قطعة ثالثة، وبالآخر أنت ما بتلاقي نتيجة. وبالنهاية تكتشف أن المشكلة بعد ما تروح مكان ثاني سلك مثلا أو سنسور هيك حساس إشي له علاقة بالكهرباء حقه 10 دنانير، وانت دفعت في البداية على قطعة حقه 100 دينار. وأيضا هذا محور مهم اليوم بدي أسمع رأيكم فيه، من يتحمل كلفة التشخيص الخاطئ؟ مين يتحملها؟ طبعا انتوا عارفين اليوم إذا بدنا نحكي الجواب عن السؤال غالبا المواطن صاحب السيارة. فاليوم احنا السؤال، هل لازم يكون في ضمان على أعمال الصيانة؟ يعني أنا لما أشتغل لك بعطيك ورقة، هاي الورقة بكتب لك فيها شو غيرت لك وشو اشتغلت لك وشو أخذت منك وشو أسعار القطع وشو أسعار اليوم الشغل الإيد مثلا، وفي فترة ضمان، بس هاي فترة معقولة يعني أكيد كل قطعة لها، مش يعني بعتقد اليوم فترة الضمان تكون سارية على كل القطع أو تشمل جميع القطع أو تشمل جميع الإجراءات داخل الكراج، لا، في أشياء معينة. مثلا مثلا أنا طلعت من عندك اليوم نفس العطر رجع ثاني يوم مثلا، هل من المنطق أرجع عليك وأدفع كمان مرة؟ طيب بدي أصلح العطل بس أنت ما عرفتش وأنا صرت دافع عندك 100 ولا أكثر من 100 دينار، عند مين أرجع؟ وين أروح؟ وإذا رحت على كراج ثاني مين يتحمل كل هاي الكلفة؟ لو القطعة اللي أنا ركبتها بهذا الكراج طلعت القطعة قال لي أصلية وطلعت مش أصلية مثلا، غشني على سبيل المثال، مين يتحمل هذا الموضوع؟ لو اتضح أنه المشكلة أصلا بقطعة ملهاش علاقة بالقطعة اللي أنت غيرتها، من يتحمل هذه الخسارة؟ وأعتقد هذا موضوع كثير من الناس تواجهه، وهذه أسئلة كثير من الناس اليوم تسألها. يقول لك أنا لازم يكون في إلزام، لازم يكون في إلزام لضمان أعمال الصيانة. يعني ممكن تكون موضوع الإلزام، طبعا يمكن بعض يقول هذا ممكن يكون ضد شغلنا إحنا كميكانيكيين أو ككهربائي السيارات أو كفنيين أو ناس تشتغل في الكراجات. على العكس، بالعكس، هذا نقطة قوة إذا كنت تمتلك القوة وتمتلك المهارة والخبرة في شغلك. أما إذا أنت اليوم فاتح يعني بدك تخرب سيارات الناس، أكيد اليوم أنا بدي أصير أميز كمواطن أو كزبون، بدي أصير أميز لأنه أنت ما عندك ضمان على شغلك. فكثير من المحلات بيقول لك أنا بعطيك ضمان شفوي، بس لما يصير فعلا الموضوع يتكرر يمكن ما يتعرف عليك. قديش هذا المهم الموضوع يا إخوان، قديش له علاقة بأهميته، قديش له علاقة بأنه أنا أحمي الطرفين، أحمي صاحب الكراج وأحمي صاحب المركبة صاحب السيارة. يعني أنا غيرت لك دينامو مثلا ضمانه شهر، ما بزبط يجيني بعد سنة تقول لي والله في مشكلة عندي بالدينامو. أنا مثلا صلحت جير أو غيرت الجير مثلا بعطيك شهر أو 3 أشهر، غيرت لك قطعة جديدة حسب كيف أنت اليوم استخدامك لها. فأنا اليوم بعتقد أنا كمواطن أكون عارف حقي كيف أنا ممكن اليوم أتعامل مع صاحب المحل، وأنا ككراج أكون عارف شو حدود مسؤوليتي لما الناس تيجي علي وتقول لي أنا مثلا عندي ملاحظات على الشغل. والمشكلة مثل ما قلت أحد المشاكل المهمة اللي تواجه الناس الأسعار. يعني اسأل أي حد الآن تقول له كم أجرة تغيير زيت للسيارة، كل واحد يعطيك سعر شكل. يمكن البعض يقول لي حسب المركبة حسب كم كيلو شو نوع الزيت، ماشي، بس أنا بعتقد اليوم إحنا عندنا مشكلة في موضوع الأسعار. يعني لا توجد قائمة أسعار معلنة، وأنا كشخص اليوم باجي أشتغل ما بعرف الأسعار، أو يعني أحيانا أتفاجأ بالسعر الذي ينطلب مني بعد ما تخلص السيارة، لأنه بقول لك أنا ما بقدر أعطيك سعر قبل. وكثير من الناس بيقول لك القصة مش بس بأجرة الميكانيكي وأجرة الكهربجي عفوا أو أجرة الكمبيوتر وتبديل القطع. بيقول لك أنا اليوم في بعض الحالات يعني المفروض أنه أنا رحت على كراج ودفعت 100 دينار، المفروض أنه خلص مشكلتي انتهت، لكن أنا تتكرر المشكلة مرة ثانية وأضطر أني أدفع مرة ثانية بحجة أنه لا هاي إشي جديد أو قطعة جديدة الآن تحتاجها. فبعتقد احنا لما نحكي عن هذا الموضوع يعني بيقول لك انا بدلنا كذا وفكينا كذا ونظفنا كذا وفي اجره ايدين الشباب
وروح على المحل الفلاني وروح على المحل الفلاني، بس يعني بالنهاية ما زالت الملاحظات قائمة. فهل باعتقادكم أنا اليوم لازم يكون في إلزام لمالكية أو لأصحاب الكراجات أو العاملين في هذه المهنة أن يضمن عمله، يعطيني ضمان وكتاب أو ورقة تفصيلية بالقطع اللي غيرها، حتى أنا اليوم أشوف نفس القطعة نفس اللي اشتغل، ولا أنا اليوم يعني أنا اليوم الخدمة مش واضحة بالنسبة لي؟ شو رأيكم يا إخوان؟ هل موضوع الأسعار يجب أن تكون هناك قائمة معلنة بوضوح؟ يعني تكون أنا عندي قائمة أسعار أساسية، مثلا نقول يعني أجرة فحص الكمبيوتر هالقد، أجرة مثلا أغير لك بريكات من إلى، أجرة أني أنا اليوم أفحص السيارة وأحدد لك شو المشكلة بعطيك هالقد، أنا أي إصلاح إضافي هذا كمان ممكن ينضاف أو يتم الاتفاق عليه مسبقا. شو رأيكم؟ هذا من جانب. من جانب ثاني البعض بيقول لك أنا في نقطة كثير مهمة لها علاقة بقطع الغيار، بيقول لك هاي القطعة أصلية وتطلع القطعة مقلدة على سبيل المثال أو غير أصلية، بيقول لك هاي القطعة أصلية جديدة بس اليوم هاي أصلية مستعملة كانت مركبة على سيارة ثانية، هاي تجارية هاي مجددة، وبتسمع كثير كلام. فبقول لك أنا اليوم كيف بدي أحفظ حقي بهذا الموضوع؟ طيب أنا اليوم اشتريت قطعة، كيف بدي أعرف الفرق بالسعر؟ هل لازم يكون من النقابة، وهناك نقابة مختصة بهذا الملف، نقابة أصحاب المهن الميكانيكية، هل لازم النقابة اليوم تحدد للناس أسعار القطع مثلا؟ السيارة الكوري ولا السيارة الياباني ولا السيارة الألماني، القطعة الأصلية هالقد والتجارية هالقد، وبعديها أنت تتفاصل أنت وياه على قديش أجرة إيده مثلا. بس أنا مش معقول أروح على محل أدفع سعر قطعة 100 دينار ومحل يطلبني 40، لأنه هذا المحل بمنطقة فيها أجار المحل مثلا 600 دينار بالشهر، وهذاك أجار المحل 200 دينار بالقويسمة ولا بماركة. فبدي أسمع منكم اليوم قديش مهم موضوع الفاتورة المفصلة، مش والله أكتب لك والله تصليح سيارة 200 دينار، لا أكتب لك شو نوع القطعة اللي حطيتها، شو سعرها، شو أجرة التركيب وقديش كلفت، وما المشكلة اللي كانت موجودة. يا إخوان ملخص الموضوع، أنا داخل على كراج أصلح سيارتي، أنا مش داخل على مغامرة مالية، أنا مش داخل على تحذير، أنا المفروض مش داخل على أشخاص اليوم يعني سامحوني على الوصف بس هو يعني هو هاوي مش محترف. أنا داخل المفروض عند شخص عنده خبرة وعنده محل وناس يستقبل الناس، فالمفروض أن هذا الشخص قادر على إصلاح المركبات، مش يعطيني السيارة اللي أنا مشتريها يمكن بعرق جبيني ودافع دم قلبي عشان أشتري السيارة، ولا السيارة لسه أقساطها 7 سنين لقدام، دافع 20 ولا 25 ألف حق سيارة يعني يمسكها شاب عمره 15 سنة، سامحوني. وانتوا عارفين هذا القطاع تحديدا يعني قديش في عمالة اطفال، مش معقول يقعد يفك لي بالسيارة، وانا السيارة مثل ما قلت يعني يمكن هي الحيلة والفتيلة، ويعني وبالاخر يمسكها شاب صار له يومين عنده بالمحل ويقول لك انا اللي معلم. فبعتقد اليوم مهم انه انا اليوم اشتغل على ضمان الشغل، ضمان القطعة اللي عندي، وأن تكون هناك قائمة محددة في الأسعار. ولما أحكي أنا عن تنظيم الكراجات يا أخوان، إحنا أبدا مش الهدف نحارب أصحاب هذه المهنة المحترمين ولا نضيق عليهم، بالعكس عندنا كهربجية وعندنا ميكانيكية وعندنا فنيين عندهم مهارات عالية صراحة ومن أفضل الناس وخبرات وشاطرين، وكثير منهم هو أصلا سمعته رأس ماله والناس تدل عليه من أمانته ومن سمعته، وهذا إشي حقيقي. لكن بالمقابل التنظيم مهم، لأني أنا بفرز الملتزم عن عن عن غير الملتزم، وبخلي صاحب الكراج المتميز يبين ويظهر أكثر. فبدي أسمع منكم اليوم بهذا الملف تحديدا عندما نتحدث عن السيارات والكراجات وموضوع الأعمال الصيانة وقائمة الأسعار إذا كانت باعتقادكم يجب أن تكون معلنة أو لا.

0: إذا سؤالي لكم عند تعطل مركبتك كيف تختار الكراج؟ بناء على شو يا أخوان؟ على السعر؟ على المنطقة؟ على المكان؟ طبعا ومع الأسف هذا واقع، المكان صار يلعب دور بالسعر، يمكن مش بس بالكراجات، بكل شيء بحياتنا. هل تؤيدون إلزام أصحاب الكراجات أو إلزام الكراجات، خلينا نقول بشكل عام، هل تؤيدون إلزامهم بضمان أعمال؟ يعني أنا لما أشتغل لك أعطيك ضمان لشغلي، مش مثل ما قلت أجيك الضوء على التابلو ضاوي ثاني يوم يرجع نفس المشكلة أو نفس القطعة اليوم يصير فيها مشكلة. هذا من جانب. من جانب ثاني، هل تؤيدون أيضا إعلان قائمة أسعار للخدمات اللي أنا اليوم ممكن أشتغلها، تكون القائمة واضحة للكل؟ بدي أسمع رأيكم بعد موجز الأخبار مع صفية.
1: الثامنة صباحا بتوقيت الأخوين زلطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تصرح بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت فجر اليوم 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة. لجنة التربية والتعليم النيابية تناقش اليوم موضوعي المناهج المدرسية والمواضيع المتعلقة بالقبول الجامعي. وزارة التربية والتعليم تعلن أسماء الطلبة الأوائل الذين يحق لهم التقدم بطلبات للمنافسة على المقاعد المخصصة لطلبات التجسير في البرنامج العادي للعام الجامعي 2026-2027. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فجر اليوم شابا من مدينة نابلس بعد اقتحام المدينة. سوريا تعيد فتح سفارتها في ليبيا بعد إغلاق دام لمدة 14 عاما خلال زيارة وزير خارجيتها أسعد الشيباني إلى طرابلس. الولايات المتحدة تعلن أنها شنت غارات جوية استهدفت منصات إطلاق صواريخ إيرانية على جزيرة صغيرة في مضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل وإصابة عدد من المقاتلين والمدنيين الإيرانيين جراء الضربات الأمريكية على جزيرة الأرك. طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على بلدات ومناطق عدة جنوب لبنان. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
6: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
7: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799 364 41.

فاتجريت اختيارك الذكي الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده شارع مكة دخلة أم الصماق تليفون 079 322 29 جريت

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

0: أرما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس، ما لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: الصفات
1: الوكيل الحصري على العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797 412 342. حقائب فيرتكس، دوم طويلاً.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة أف أم.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج،
2: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
3: مدارس الوطن العربي،
4: منصة أساس،
5: تطبيق أشيائي.
6: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. سؤالنا وصلنا لكم مرة أخرى، كيف تختار كراجك؟ كيف تختار كراج المركبة لما تتعطل السيارة؟ هل تؤيدون بالمقابل إلزام الكراجات بضمان أعمال الصيانة؟ لازم اليوم يضمن شغله؟ لأنه كثير من الناس بيقول لك أنا مع الأسف طلعت من هون رجعت المشكلة مباشرة، أو كثير من الناس يقول لك أنا غيرت لكن طلعت مش القطعة المطلوبة، أو تحذروا علي مرة ومرتين وثلاث ودفعت مبلغ كبير رغم أنه المطلوب كان إشي بسيط جدا. هل تؤيدون إلزامهم بضمان أعمال الصيانة؟ هل يجب أن تعلن أسعار خدماتهم بوضوح؟ يعني مش بعد ما يفك ويشتغل ويركب بعدها يقول لي هات 120 دينار، لا، يقول لي أنا والله أي أنا أجرة الفحص هالقد، أجرة التغيير هالقد، مثلا أجرة الإيدي هالقد، وأي إصلاح إضافي أنا أتفق عليه معك مسبقا. شو رأيكم يا إخوان؟ ولا أنا لازم يعني أكون داخل على الخدمة وما عندي أدنى فكرة عن سعرها؟ على أرقامنا شاركونا رأيكم، 06-516-40-20-516-50-20-516-20-60 عبر الواتساب 07-87-23-92-93.

0: ابدا مع اياس. اياس حياك تفضل.
1: صباح الخير ابو زيد.
0: هلا صباح الخير. هلا بيك.
1: هلا اليوم خلينا نتفق كل ميكانيكي عاولك مش كل ميكانيكي.
0: صوتك بعيد اياس. اياس اياس قرب تلفون عليك
1: ابو زيد.
0: نعم.
1: بعد كل كراج اليوم خلينا نتفق لازم يكون واحد بيعرف اللغه الانجليزيه، لانه صارت اللغه الانجليزيه كل الشغل على الكمبيوتر.
0: كل الشغل على الكمبيوتر.
1: نعم لازم يكون واحد معاه لغه انجليزيه يكون يفهم على الجهاز.
0: يعني يحطوا مترجم جميل. يحطوا مترجم بالمحل ولا ايش؟
1: لا لا مهندس. مهندس مهندس بالبرمجيات
0: للبرمجيات. يعني والوضع الحالي ايش باعتقادك؟
1: الوضع الحالي انا 70% ما عندهم هذا الحكي او 80% ما عندهم هذا الحكي. الشغله الثانيه بحكي لك حادثه صارت معي قبل 3 ايام بالضبط.
0: قبل 3 ايام. نعم.
1: ابن خالي اجى من دبي معاه سياره مرسيدس فخمه، حميت السياره معه. قال لي اياس ما بنعرف ميكانيكي كويس ولا والله بعرف حدا في المنطقه الصناعيه في بيادر. اخذناه على واحد محترم جدا جدا.
0: نعم.
1: المهم بسيبك مش اطول عليك. دفع 500 دينار.
0: 500 دينار بس لمحميه السياره.
1: نعم بحكي لك وعلى ما اقوله شهيد. غير روديتر وغير روديتر التدفئه وغير روديتر مطره المي وغير غطايه روديتر قال تحمى منها.
0: والمفروض واحدة منهم الثلاث هذول، يعني يا غطاية الروديتر يا غطى الروديتر يا الروديتر مسكر
1: بدوس الشيش. خليني أكمل لك.
0: كمل لي
1: السيارة وروحنا. حطينا السيارة وروحنا. جانا قديش أبو فلان؟ قال والله كذا. دفع له ضل طالعين. بعد 3 أيام طالعين أنا وياه السيارة حميت الكونديشن بطل يعطي. إيش فيه؟ قلت له رجع له إياها يا سفيان. رجعنا له إياها. قال لا يمكن غطى الموتور تاع الزيت غيره. غيرنا دفعنا 100 دينار وطلعنا. بعدين رجعت حميت وديناه على كراج واحد في وادي الرمم معروف برضه. اقسم بالله كشف طلع الروديتر مش مغير، روديتر المي مش مغير. وهي صور الفيديوهات معي. وروديتر التدفئه طلع كل سبب روديتر تحت التدفئه اللي بالتاب ان السياره بتعمى. المي لانه قد ما بحط مي
0: يعني دفع 600 دينار عند المحل الاول وما في كان ضمان. لا وما في كان ضمان بال 600 دينار اللي دفعهم لموضوع الشغل اللي اشتغلوا.
1: لا لا حكيت معاه انا وحكيت اللي صار معانا. رجع لي الزلمه 100 دينار حق لانه قالنا انه الروديتر غير وما تغير.
0: ما تغير. طيب تسلم سيدي. هاي تجربه الاخ اياس او صديقه. يزن تفضل. اخو يزن
2: يعطيك العافيه.
0: هلا يزن الله يعافيك.
2: اول شيء اصلا ترتيب والتنظيم غلط. يعني مثلا هسه الصيدليه ما بقدر اي واحد يفتح صيدليه غير بشهاده صيدلاني.
0: مزاوله مهنه صح.
2: لازم 100% مزاوله مهنه. لازم يكون يا مهندس ميكانيكا معاه خبره 10 سنوات.
0: نعم.
2: اذا اصلا بدك ترجع لايام زمان. ايام زمان كان في شيء اسمه شيخ الكار.
0: شيخ الكار.
2: ما كان
0: حدا
2: يقدر يفتح. ما كان حدا يفتح غير موافقته. هذا يدل على كيف كان ينظموا ايام زمان اموره من غير نقابه ولا من غير اي او من غير اي شيء. فما بالك احنا في الزمن هذا اللي احنا فيه.
0: نعم.
2: على اي اساس واحد يروح يفتح محل ميكانيكي خلال خبره سنه ولا سنتين؟ غير هيك كمان

0: تحكي فيه صراحة يا زر. كمل.
1: هاي انت عشان تنظم كل شيء، اذا نظمت هاي الشغله انت نظمت باقي الامور.
0: نعم
1: باقي الامور.
0: نعم
1: الشغله الثانيه واللي هي كمان الاهم، انت هيك بتنظم عمليه البطاله، مثلا بدل ما يجي واحد يفتح ميكانيك يجيب له 3-4 أطفال، انت هيك بدك تصير تجبره لما يفتح محل بدك توظف 2 معك.
0: نعم
1: انت كمهندس 2 فنيين.
0: نعم
1: فانت كمان هيك ساعدت انك انت تشغل الناس وتطور الناس.
0: نعم.
1: وغير هيك كمان انت كنقابة لازم تعمل دورات تثقيفية، دورات تعليمية للمهندسين والفنيين.
0: صح.
1: يعني ما في مثلا انت زي ما
0: خاصة لما تطلع مثلا انظمة جديدة للمركبات، صح؟ يعني مثلا ممكن السيارات اليوم
1: وعمل تعاون مع الدول الثانيه
0: 100%. يعني لقدام احنا بلشنا نشوف بعض الفيديوهات تنزل لبعض السيارات زي في الصين مثلا صارت تشتغل مع ومتعلقه بالذكاء الاصطناعي. فاليوم المفروض هاي السيارات خلينا نقول بعد 5 أو 10 سنين توصل للاردن، المفروض يكون في عندك شغل على كيف انا اليوم ادرب شباب قادر يصلح مثلا سياره مرتبطه بالذكاء الاصطناعي او بهاي الانظمه الجديده.
1: لو في نقابه قويه مثلا اتفقت مع التجار الصينيين والكوريين.
0: نعم.
1: انه والله خذ معك فني كضابط ارتباط عندك كيف يتعلم كيف يعرف دورة انجليزية زي ما حكى، دورات تعطي دورات انجليزية للميكانيكيين والمهندسين مثلا. يعني انا
0: طيب. يزن معظم الملاحظات تأتي على نقطتين، التحذير والتشخيص الخاطئ، والنقطة الثانية الدفع. بيقول لك انا مش عارف سيارتي قديش بدها تكلف، بالاخر بحس حالي داخل على مغامره ماليه، يعني يا 50 دينار يا 500 دينار. شو رايك؟
1: ما هو اول شغله حلناها، الشغله الثانيه بده يكون في نظام مالي. في سنه قبض انت بتروح على ميكانيكي ما عنده السنه.
0: قصدي ليش ما في اعلان لاسعار الخدمه بوضوح؟ يعني انا اليوم بحط لك اسعار الخدمات واي اصلاح اضافي انا بقول لك هذا ممكن يكلف القلب.
1: الدولة عملت الكيو آر ليش؟ عشان الميكانيكية والدكاترة واللي بياخذ يوميات عالية عشان يضبطوهم ويمسكوهم، مش قادرين. لأنك أنت أصلا من الأساس مش منظم عملية فتح المحلات وكيف أنك تفتح محل. يعني ما في شروط. يعني هسا مثلا تعال مثلا على الصيدلية، مخبز أنت ما بتقدر تفتح مخبز بعد مثلا 200 متر لأنه في مخبز ثاني.
0: نعم
1: هون عاد يعني هي التنظيم أصلا من الأساس غلط. أنت إذا نظمت صح كل شيء بتنظم زي الليجو زي الشدة.
0: تسلم. هذا رأي يزن. أروح لزميلنا نور الدين درويش مقدم برنامج ميكانيكي فهم. هلا نور، صباح الخير.
2: صباح الورد أبو زيد، يعطيك العافية.
0: هلا سيدي، شو رأيك نور بالموضوع اللي بنحكي فيه؟ هل باعتقادك لازم يكون في ضمان لأعمال الصيانة؟ أنا يعني كثير من الناس بيقول لك أنا كنت رايح على مشكلة وطلعت من عنده أساس انحلت، ثاني يوم رجعت نفس المشكلة، بس لما رجعت عليه قال لي أنا خلص يعني ما لي علاقة. شو رأيك؟
2: للأمانة أنا من الصبح من أول ما سمعتك وأنت بتحكي عن الموضوع شدني جدا وحبيت أسمع رأي الناس. شوف في بعض الناس اللي شاركت يعني اللي حكوا لك إنه لابد من التنظيم، وبدي أحكي لك شغلة. الآن ما بتقدر تفتح أنت محل إلا تتقدم لامتحان مزاولة مهنة.
0: نعم.
2: كصاحب محل. لكن الفكرة بالتوظيف بعد هيك، مش كل فرد أو كل فني بفوت على هذا المحل بتكون مثلا
0: يعني قصدك هو فقط لصاحب المحل، بس الناس اللي بتشتغل عنده
2: طبعا هذا صاحب المحل ما بيقدر يفتح محل إلا تكون عنده شهادة
0: 100%. والعاملين أو الموظفين الموجودين في الكراج
2: أي واحد
0: يجي يلا تفضل استلم السيارة.
2: بالضبط.
0: أنا مبارح أحد الشباب يعني أذكر بقضية مبارح، بيقول لي أنا سيارتي حقها هالقد وكلفتني 1000 دينار على أساس أني أشتغل السيارة وأزبطها، وبالآخر بيقول لي اللي كانوا يشتغلوا لي مع احترامنا إلهم يعني بس بيقول لي تحت السن القانوني، يعني حتى المفروض أصلا قانون المخالفين أنه بيشتغلوا بيقول لي 15 و16. بيقول لي 15 و16 يعني قديش الخبرة اللي بناها حتى يمسك السيارة. شو رأيك؟
2: نعم صحيح. ما هو هذا اللي قاعد بصير الآن. ممكن يكون هذا خرج من المدرسة على عمر 12 أو 13 سنة. اكتسب بعض الخبرات اللي تأهله في سوق العمل اللي احنا فيه مثلا، انه يمكن مثلا يمسك السيارة كبداية. انه يفحصها كذا ويفهم صاحب المحل او صاحب المهنة.
0: نعم.
2: انه والله فيها ممكن فيها العطل الفلاني بيجي. هذا اللي بصير عنا يعني هذا التقليد اللي ما احنا ماشيين عليه. انه والله انا فحصت كذا وكذا وكذا وممكن العطل هون
0: وممكن. بيجي الاخ من بعد. طب اذا رجع العطل انا شو حقوقي؟
2: هسا كحقوق اشوف انا في نقطه مهمه كنت حاب احكيها.
0: ما احنا ما بدنا تكون العلاقه كلها حلفان بحلفان.
2: بالضبط. دائما كان في مثل عندنا زمان عند العرب. كان يقول لك اذا توقف على راس عنزتك بتجيب توم.
0: ايوه صح
2: صح.
0: صح
2: ممنوع. انا بالنسبه لي وانا بني ادم قديش بصحب السيارات وقديش كلام مستحيل اسلم.

0: لازم تضلك واقف فوق. طب لما يقول لك اترك السيارة بدها يومين ثلاث شغل شو
1: بدك؟ ما بتركها ما بتتركها فعليا. الناس اللي بتتعامل معي بتعرفني ما بتركها، واصدقائي بيعرفوا انه بعرف انهم مثلا فنيين.
0: وين وين بتنام هذاك اليوم؟
1: نعم
0: بتنام بالكراج ما بالسيارة؟
1: لا لا هسه شوف، اذا كان العطل مثلا يستحق انه السيارة تبيت صدقني لغاية ما يرفع ايده منها بطلع، وثاني يوم الصبح بكون قبله موجود ما بخلي اي قطعة.
0: ليش يعني ليش؟ هل هي قلة ثقة؟
1: شوف بديش اقول لك قلة ثقة بقدر ما هي انا بنفسي لا بحب اتاكد انه القطع. يعني الاخ اللي قال لك انا تغير لي روديتر مي وهو مش متغير، تمام؟ تخيل انا بوصل لمرحلة اي قطعة قديمة لسيارتي بمسكها معي وبروحها معي لو بدي اتلفها بعد هيك عشان اكون انا امام نفسي انه سويت اللي علي. ما اخلي حدا في يوم من الايام يستغلني للامانة. انا بحكي بشكل عام. غيرت بريك يا ابن الحلال، حطه بطقم البريك اللي حطه بلبة الطقم البريك القديم وهوه معك عشان تكون انت امام نفسك انت راضي.
0: نعم
1: انا هيك بتصرف. تخيل قديش انا يعني انا لي برنامج وقديش بناقش ناس. انا هيك بتصرف.
0: طب شو قصه التشخيص الغلط اخوي نور؟
1: التشخيص الخاطئ ناتج عن امرين.
0: يعني ليش السياره بتنفرط كلها وبالاخر بقول لك والله مش عارف شو فيها؟
1: شوف للامانه
0: بصير بدك ورش طبعا.
1: نعم
0: عشان تقول السياره لانه هو ما خلاش برغي بالسياره.
1: شوف هسه التشخيص الخاطئ ناتج عن امرين. اما استغلال، يعني ممكن يكون العطل بسيط جدا لكن انا اذا هسه حليت لك اياه خلال ثلاث او اربع دقائق حتى لو كان العطل مهم. وللاسف في ناس عندنا ما بتقدر انه قيمه الخبره لازم تندفع حقها. يعني ممكن انت تجيني العطل تبعك بياخذ مني خمس دقائق تصليح، لكن علمين اذا تركته حيدمر الدنيا. بعد خمس دقائق اذا طلعت وقلت لك والله اعطيني 20 دينار بدل حل هذا العطل ما راح تقتنع، تقول لي انت دقيقتين شو عملت؟ تمام؟
0: صح.
1: بالمقابل بيضطروا الفنيين شو يعملوا؟ يعمل لك من الحبه قبه عشان ياخذ حقه.
0: بس هذا غش؟
1: طبعا غش.
0: انا خمس دقائق اقول لك اشتغلت فيها ثلاث ايام.
1: نعم يعني في من بعض الاعطال اللي بتصير احيانا بتصير مع الشباب واللي بيعرفوها اكثر اللي هم سائقين التاكسي. احيانا بكون في عنده تعليقه بالبريك، تخيل بيعلق عنده مخ البريك، بكون سبب الكربجه او سبب انه السياره بتمشي مسافات طويله. حلها فعليا عند الميكانيكي ما بياخذ اكثر من نص ساعه، اكثر من نص ساعه ما بياخذ. بيضطر الميكانيكي انه يفك عجال السياره كامله ويقول لك احنا بدنا نفقد كل المخاخ البريك ونفقد البستنات ونفقد مش عارف شو، وفكينا وقمنا وحطينا عشان تطلع انت من عنده دافع لك حوالي 35 دينار انه كل عجل كلفك 10 دنانير تقريبا وعمل لك خصم.
0: طيب نور، يعني هل فعليا، انا سؤالي الاخير، هل تعتقد البعض بيستغل عدم معرفه الناس بهاي الامور؟
1: نعم صحيح، مش البعض، في كثير من الناس تستغل. ويكون في علمك يا ابو زيد الميكانيكيين وغالبا والاكثريه منهم بتعامل معك على نوع سيارتك، التسعيره حسب نوع السياره.
0: التسعيره حسب نوع السياره؟
1: نعم. روح هسه انت مثلا بدك تنجد كرسي سياره عاديه وروح نجد كرسي سياره فخمه شوي، اثنين بياخذوا نفس الماتيريال.
0: نفس الماتيريال بس السعر غير.
1: طبعا هاي السياره كذا وهي السياره كذا.
0: طيب نور، احنا يعني اذا انا اليوم غيرت قطع، البعض يعني بقول لك انا استحي اخذ القطع القديمه، شو رايك؟
1: لا يا اخوي ما فيها مستحى. ليش؟ هو استحى منك لما اخذ منك فلوس. يعني منطقيا استحى لما طلب حقه. لا، فمعناته انا القطعه القديمه اصلا ملكي فاعطيني اياها
0: 100%. شكرا نور الدين، تسلم. مساء صباحك زميلنا نور الدين درويش مقدم برنامج ميكانيك اف ام، ودائما معلومات قيبه وحب نستفيد منك. خلينا نروح للواتساب ثم اعود الى عامر وعماد وامين، خلينا نسمع رسائلكم. نسمع ابو خليل.
2: ابو زيد الله يسعد صباحك.
0: هلا، صباح الخير
2: ابو زيد. طبعا اقول لك خلينا نقول التقصير، اقول لك مش من الميكانيكي نفسه او صاحب القطع، من الطرفين. لانه لما بيجي صاحب القطع يقول لك بدك فاتوره ضريبيه ولا فاتوره عاديه، بتختار انت الفاتوره العاديه عشان توفر على حالك مبلغ. هاي الشغله الاولى. الشغله الثانيه ابو زيد، لما بدك تصير ميكانيكي بس عليك تشتغل ميكانيكي شهر وتروح على دوار الرجيه وتشيلك طقم بوكسات اقول لك صيني، وبعدين بتفتح لك محل وبتحط قارمة وبتكتب لا ندعي الأفضل بل التميز. الشغلة الثالثة أبو زيد، الكمبيوتر بعطيك شو اسمه أعطال، أقول لك كهربائية أو أقول لك مثلا بنزين، أقول لك بخاخات ما بخاخات، لكن كميكانيك أقول لك خلينا نقول بيليا ما بيليا إلى آخره في الهيئة الأمامية ما بعطيك إياها. أنا والله أبو زيد 20 سنة أقول لك مدير حركة بأكبر شركات البلد، ما عمري اقتنعت إلا بالوكالة. والله يسعد صباحك.
0: هلا سيدي، نسمع ابراهيم.
3: السلام عليكم على المستمعين على المشاهدين.
0: عليكم
3: ابو زيد. اول شيء موضوع البيادر، البيادر بصراحه ما بصلح فيها اللي معاه صندوق مصاري. لأنه غاليين كثير كثير. يعني عندك ماركة وعندك وادي الرمم، هذول ما شاء الله معظمهم ناس يعني أسعارها حلوة ومعقولة. بعدين أبو زيد موضوع القطع، الميكانيكي مالوش خاص بالقطع، القطع أنت بتكفلها لباعك إياها، القطعة بيكفلها لباعك إياها، الميكانيكي بأخذ أجور تركيب. بعدين أبو زيد مش لهالدرجة الواحد يعني جاهل في أمور السيارات، لازم واحد يتعلمه. يعني إحنا مشكلتنا أبو زيد بنحط السيارة عند ميكانيكي ومنروح، لا بقعد مع الميكانيكي بتعلم، بتعلم بصير واحد يتعلم بيها، يعني بصير يعرف أساسيات السيارة. يعني المفروض الإنسان يعرف أساسيات السيارة يا أبو زيد.
0: أشكرك تسلم. بدي أروح لعامر، تفضل أخوي عامر.
4: الله يسعد صباحك أبو زيد.
0: هلا أخوي عامر، صباح الخير.
4: الله يسعدك يا رب ويبارك فيك أخوي أبو زيد. والله يعني أنا بالنسبة لي يعني حفيت وتعبت لما حتى حصلت أول شيء على ميكانيكي يعني كويس، عرفت اعتمدته اعتماد كلي. وبعدين ابو زيد يعني الواحد بده يعني انا بالنسبه لي لما بروح عند الميكانيكي عندي مشكله، ما بيجي بيقول لي مثلا القطعه بتكلف كذا والتركيب بكلف كذا.
0: يعني انا اعرف قديش تكلفني هاي الخدمه بالضبط. ويكون عندي فكره على السعر قبل ما يشتغل بسيارتي.
4: بس بقول لي اذا فتحنا وطلع لنا شيء جديد ما انا بعرف
0: ولا مو هاي المشكله هون اذا طلع شيء جديد.
4: بالضبط، لانه ممكن مثلا
0: لانه المشكله في معظم المرات يطلع شيء جديد.
4: بالضبط، بس انا
0: نادر
4: والله
0: ما يطلع
4: يعني
0: شيء.
4: تفضل. ما شاء الله يعني عنه الميكانيكي اللي انا بصلي عنده يعني بوجه له تحيه فعلا يعني فلي. وبالنسبه لابو زيد يعني بالنسبه للقطع انا بسال، بيجي بقول مثلا بتكلف 10 دنانير، انا بسال عندي ارقام تبعون قطع برن عليهم، بقول قطع الفلانيه للسياره موديل كذا كذا شوف تسوى، فبشوف فدائما بلاقي سعره بلاقي دائما سعره مناسب دائما.
0: شكرا الله.
4: وبعدين النقطه الاخيره ابو زيد، القطع الكهربائيه مكفوله انا يعني بكفليها من يعني حسب النوعيه من 3 ايام لاسبوع، بقول هاي هيك كفلتها اللي بتكون مستعملة.
0: نعم.
4: اما الجديد بقول لك انا يعني انا كميكانيكي ما اذا بكفل لك اياه بتشتري من عنده يعني، بس انا ما المستعمل بكفل لك اياه من 3 إلى 5 أيام تقريبا اللي بتكون قطع كهربائيه.
0: لانه
4: يعني بتكون مستعمله. نعم صحيح، فهذا بترجع بتغير.
0: متى زرت اخر مره الميكانيكي صاحبك هذا اللي تحكي عنه؟
4: والله تقريبا قبل 10 ايام.
0: قديش دفعت؟
4: دفعت والله ما كان عندي إشي كثير، دفعت 20 دينار بس، أخذ 10 حق قطعة صغيرة و10 دنانير أجرتي.
0: نعم. إن شاء الله ما تحتاج. تسلم أخوي عامر.
4: إن شاء الله يرضى.
0: شكرا سيدي، صباح الخير. يا أخوان إحنا لما نحكي عن هذا الموضوع كمان بدي أسمع منكم السؤال، يمكن تجاربكم أنا بحب أسمعها، لكن بدي أسمع منكم جوابا على سؤالي. هل باعتقادكم لازم يكون في إلزام إنه أنا تضمن لي أعمال الصيانة اللي اشتغلتها؟ هل في إلزام لازم يكون لأعمال الصيانة؟ والأسعار، هل لازم يكون في قائمة أسعار معلنة بوضوح للناس اللي تيجي على الكراجات؟ شو رأيكم يا إخوان؟ طبعا عدا على موضوع مثل ما قلنا لما أقول أعمال، يعني أن يضمن العمل تاعه ويضمن عمل الصيانة اللي قام فيه، هذا يخلينا نحط في بالنا أنه إحنا بنحكي عن التشخيص الخاطئ مع الأسف اللي يصير، وعن التحذير اللي يصير من بعض الناس. عماد تفضل أخوي عماد.
5: السلام عليكم.
0: هلا عماد. عليكم السلام.
5: على أستاذ أنا بحكي بالنسبة للسيارات اليوم في ضعف كثير في سيارات الميكانيكية اللي بصلحوا كهرباء. عشان هيك صعب الإلزام. يعني أنا سيارة معي بدي أحكي لك معي أنا نيرو 23.
0: نعم.
5: هي نيرو 23. السيارة بطلت تشحن سريع. على الكمبيوتر على الكود نمبر ما في أي شيء عطل. بتوع الميكانيكي في شيء عطل. طب السيارة ما بتشحن. اللي صار يقول لك كنت انكرات، اللي صار يقول لك قاعد
0: يعني هيك فجأة أخوي عماد فجأة بطلت تشحن السيارة.
5: بطلت تشحن.
0: أيوة
5: ما بتشحن. رحنا فك هالقطعة، وكل قطعة تروح تجيبها دولة صاحب القطعة محترم معانا. حقها 150 دينار. تركبها القطعة. تفك وتركب. مشي ويقول لك مدخل الشحن. رحنا جبنا مدخل الشحن، حق مدخل الشحن 150 دينار. فك وركب طلع مش منه. ردينا رجعنا اللي بقول من نزل البطارية. نزلنا البطارية، البطاريات فيهم مش شيء إلا بقول فيش شيء. رحنا على الحرة، أنا بحكي لك سيارة هاي يعني أنا رحنا على الحرة إلا بقول هذا الكمبيوتر خربان. فك وركب فيش منه. هذا في الأخير طلع كمبيوتر المسؤول عن يعني العقل الكمبيوتر كلياته خربان وخارجي وبتركب. فانت ما دام على الشاشه مش في شي كود نمبر وضعك بوضعك بالسياره صعب جدا، لانه صارت لا قادر الميكانيكي يفهم ولا اي شيء، والعطل موجود ومش واضح، مش نازل على الشاشه ولا على الكمبيوتر.
0: نعم. وقديش وقديش
5: بالاخر طلع تحذير تفك وتركب
0: تحذير.
5: يعني كيف بده تلزم الميكانيكي انه الزاميه وما في شيء مبين عندك عطل؟
0: نعم.
5: وبالاخر يعني اخر محاله جينا على الكمبيوتر فك وركب اشتغلت.
0: طيب يعني ليش يتحذر ما دام مش عارف؟ ليش ما يقول انا مش عارف؟
5: ما هو احنا عند اكثر من واحد، انا ما حكيت لك في ضعف. انت سيارات الكهرباء معتمده على الكمبيوتر.
0: نعم.
5: اذا الكمبيوتر ما
0: لا واضحه النقطه، ما دام انا عارف حالي يعني مش مليء بموضوع السيارات الكهربائيه، ليش
5: لا مملوء مملوء بس انت عندك انا بحكي لك كيف اللي صار عندي. يعطي 1 امبير 2 امبير اعطى، بس لكن لازم يعطي بالشحن السريع بده يعطي يعني 220 امبير بنزلها بعد، بس كل ما تعبي السياره بينزل ل 80 امبير 60.
0: وقديش وقديش هاي القطعه وقديش هاي القطعه كلفتك؟
5: 80 دينار. حقها
0: 80 دينار.
5: بس انا لو انه لولا 7 القطع اللي يعني ساعدني ما اخذ مني، كنت افك وبدل وكان قطع موجود ربنا الله يعني يعني حدو فيه كدعاية إلى السيارات هاي، لكن متوفر وساعدني تبع القطع. ولا كان أنا لو سيارة فيش فيها قطع مثل هيك كان أنا تغلبت
0: والله. يعني يمكن الناس اليوم المعو سيارة كهرب كهرب أخوي عماد إذا صار عنده مشكلة وما بين على الفحص الكمبيوتر راح يتغلب
5: على الكمبيوتر. يعني الزلمة تحطم هو السيارة. أنا بحكي لك السيارة هاي اللي صار
0: زي ما صار يعني معك فحص الكمبيوتر ما جاب المشكلة، فصار الموضوع عبارة عن تحذير.
5: أكثر من واحد رحت يعني رحت على كثير، يعني ضليت تعطل 5 أيام وفكوا على الحرة وهون وهون طول النهار يعني وإحنا صافنين بالسيارة
0: صافين بالسيارة طول.
5: شكرا يا
0: سيدي، الله يعوضك خير، الحمد لله على السلامة. شكرا. يا ريت تخيلت المشهد، أنا 3 أيام ومصافين بالسيارة، الأخ عماد حتى عرفوا شو المشكلة. أخوي أمين تفضل.
6: الله يعطيك العافية سيدي.
0: هلا أخوي أمين. أمين مين المفروض يتحمل كلفة التشخيص الخاطئ زي اللي كان يحكي عماد قبل شوي؟ يقول لك 3 أيام حتى قدرنا نعرف وعطلت حالي وعطلت شغلي، شو رأيك؟
6: والله ما في يعني ما في قانون، أنت إذا بدك تخش على ميكانيكي.
0: لا أنا بحكي بالعرف، من يتحمل باعتقادك التشخيص الخاطئ؟
6: الميكانيكي.
0: لا غالبا المواطن، إحنا اليوم المفروض المواطن قاعد يتحمل صح؟
6: هسا المواطن هو اللي بتحمل، بس من اللي لازم يتحمل؟ الميكانيكي
0: صح.
6: انت بتخش على الميكانيكي انت ما بتعرف شو فيك سيارتك.
0: نعم.
6: فانا صارت كان عندي سياره ضلت تطفي وانا ماشي رحت اول واحد فحصها كمبيوتر، ها يعني المشكله انه فحص كمبيوتر.
0: طيب
6: السياره حديثه يعني قال لي هاي 100 كمبيوتر ما بجيبها، غير لي كيبل ما بعرف منين جابه، انا شريته.
0: ايوه
6: ظلت نفس المشكلة يعني
0: طيب
6: رحت على ميكانيكي 5 أبواب اسم يعني اسمها
0: ايوه نعم،
6: غيرنا بطارية وغيرنا وهي عنده طفت، يعني جيت اسلمها شغال فيها مشيت مترين طفت وهي عنده
0: نعم،
6: وبرضه فحصها كمبيوتر، المشكلة فحصها كمبيوتر يعني
0: هذا المفروض يعني اسم كبير محل واسم كبير
6: يعني عليك اجا صديق لي والله قال لي روح على فلان دني وينه.
0: نعم.
6: رحت عليه فحصها، هون الخبرة ظهرت ابو زيد.
0: ايوه.
6: خبرة الميكانيكي. قال لي عمي هاي سيارتك، انا قلت له شو صار معي طبعا. قال لي هاي سيارتك بدها 1 2 3 حقهن 40 دينار واجرتي هالقد، وهاي مصريتك والله عرفت. قال لي. انا قلت له شو صار معي بالضبط.
0: نعم.
6: قال لي اذا صار فيها اشي تاخذ مصرياتك.
0: وهل المحلين وهل المحلات اللي قبل فعليا يعني تحملوا كلفة تشخيصهم الخاطئة؟
6: نهائيا
0: ما تحملوا.
6: هذا ولا تقدر ترجع عليه كمان.
0: أو هذا الكتاب يعني غالبا المواطن هو من يتحمل كلفة التشخيص الخاطئ. طيب اليوم هل باعتقادك بعد هاي التجربة أمين لازم يكون في ضمان على أعمال الصيانة؟
6: هو لازم يكون, بس كيف, شو الآلية, شو يعني بدي أقول لك شغلة, تبعون الترخيص بعرف لسه شغالين زي هيك ولا لا. بتكون أنت طالع مثلا في سيارتك دخان, معروف القصص هاي عندهم, أنا وقعت فيها كثير زمان. بكون حاط لك ولد بقول لك عيار دخان 3 ليرات, بأخذك على الميكانيكي بدون ما يقول لك الميكانيكي, بيفتح الغطاء بصير يحط زيت, انت بتقول كل هذا ب3 ليرات, بصير يحط لك مواد كم, بقول لك 40 ليرة. طب انا يعني ما اتفقت معك على سعر, ما حكينا في الموضوع.
0: نعم.
6: انا ولد جابني عليه بقول لي عيار دخان 3 ليرات, شوف كيف صادني.
0: طب انت الان بعد هاي التجارب كيف تختار الكراج اللي تروح عليه لما تتعطل سيارتك؟
6: والله شوف السيارات الحديثة
0: يعني حسب السمعة, حسب القرب من الدار, حسب السعر, حسب
6: لا أنا بالنسبة إلي اللي جربته آخر مرة الزلمي هذا اللي هو كفل الشغل بدل عليه الناس لليوم
0: خلص, يعني صار في تجربة
6: يعني أنا بدل عليه الناس. ليش؟ عرف المشكلة من أول يعني من أول ما فحص السيارة. طب انتوا يلي قبلوا
0: اللي شغله المشكلة. اللي شغله يعني ممتاز وامين في عمله اكيد الناس تصير تدل عليه. تسلم امين اخوي رائد هارون, تفضل رائد. هلا عليكم السلام. هلا اخوي رائد.
7: والله شوف احكي لك شغله, يعني انا بدي اقدم نصيحه لكل واحد بيسمعني.
0: نعم.
7: اللي بدي يشتري سياره قبل ما يشتري سياره يسال عنها.
0: نعم.
7: ميكانيكي مين اللي بيصلحها, هاي السياره موجود منها قطع. يعني خاصة الكهربائيات, سيارات الكهرباء. ما بجيش اشتري سيارة لما اخذ عدى لف في الكراجات ويقعد يتعلموا عليها. هلا في سيارات مثلا معروف السيارة الفلانية لف عمان وين ما تروح كل بفهم فيها. هاي شغلة. شغلة تانية الاشي بيرجع للضمير. تعرف ميكانيكي عنده ضمير بيكون محترم. ما تحكي لي لا رقابة ولا غير. طبعا هلا لما يكون في رقابة وتجي لي لواحد ميكانيكي دارس او معه شهادة طبعا إيه له دور, لكن في النهاية للضمير. هذا في شغلة أنا صادفتني يعني دائما هاي المشكلة. يعني هلأ زيت الجوبترول عنا الأردني, أنا طول عمري بركب سيارات من 25 سنة, عمري سيارة بنزين ولا ديزل ما بحطه بسيارتي إلا جوبترول. بتلف كل الكراجات بتقول له في جوبترول بصير يضحك عليك, إيه أنت مجنون سيارتك تحصل فيها جوبترول, يا زلمة خاف ربك هيك بصير يقول لك. بقول له عفوا يعني معلش انت بتحكي على زيت جوبترول, ايه حرام عليك يا زلمه بتقتل سيارة. اذا بدك تضحك علي يا زلمه, انضف زيت في الاردن زيت الجوبترول, انا بعد اعمل له دعاية. لكن ما اتحداك اذا واحد برضى يرضى يركب لك السيارة. طب قول له طب شو في عندك ايه بديل, بقول لك عندي امريكا نظيف.
0: يعني هو بيكون عنده بضاعة بده يحاول يبيعك منها.
7: طب بس اسمع, بقول لك عندي امريكي نضيف عليه عرض قديش الكيلو, انا بحسب لك اياه 3.75 قرش. طب تجيب تقول تعرف قديش سعره؟ ب6 ليرات.
0: نعم.
7: بجيبه من تبع الجمله وبحطه بسياره.
0: رائد هل لازم يكون في الزام لاعمال الصيانه؟
7: والله شوف هلا انا بقول لك اللي بيلتزموا صح اللي هم الشركات اللي هم يعني الوكالات, اما انت حتى لو وقفت فوق الميكانيكي وشو ما عملت بده يخدعك وبده يشتغل فيك, اذا ما عنده ضمير بضيعك
0: 100%.
7: ما بتقدر تراقب يعني الا صح. اذا واحد عنده ضمير ومعرفه وبس, غير هيك ما في مجال.
0: اشكرك. هلا صديقي. هلا شكرا. اخوي محمد النوباني تفضل. محمد معي؟ محمد ابي معي.
8: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
8: صباحكم.
0: هلا ابي صباح الخير.
8: الله يعطيك العافيه. عندنا تجربه احنا مع تاكسي. يعني السياره عندنا فصل شيء بيحكوا له كمبيوتر مكيف, اللوحه الالكترونيه المسؤوله عن تشغيل المكيف المراوح السياره.
0: نعم.
8: معنا سياره 2024 تاكسي.
0: نعم.
8: فاحنا لما تفحصها على جهاز الكمبيوتر بيعطونا تشغيل هذا الكود فاصل نهائيا كامل, يعني مش معطيك انه شغال ولا شيء واصله.
0: وبيبين وين ابين بين العطل من خلال فحص الكمبيوتر.
8: بيعطي انه شيء بالمكيف, عندي على الشاشه فصله اللوحه تشغيل مكيف فاصله. وعندي كمان المراوح شغل دايركت فصل ورجع المراوح روتيتر وشغل يعني. وشفنا أكثر من شخص مشهور ومعروفين لصيانة السيارات الهايبرد غير فك التابلو, طلعوا لي اللوحة الإلكترونية الخاصة تشغيل مكيف فيها ضرب اي سي يو. هسه المشكله انه لقينا العله بس عندنا اللوحات الالكترونيه بالاردن ما حدش يصلح البورد نفس اللوحه الالكترونيه بدك تجيب بورد جديد.
0: يعني هو البورد بتصلح اذا كان محروق او في مشكله؟
8: طبعا في ناس مختصين بالصيانه ورحنا على مجمع الصايغ بالعبدلي في عندهم قطع صغيره بس جايبينها ووصل البلد تبعون الصيانه الالكترونيات بحكي لك مش موقع يعني قطع صغيره مش التكلفه العاليه نجيبها بيخسروا فيها بحكي لك انها مش مشهوره القطع هاي كثير فاضطرينا ندور على بورد مشابه له ما لقيناش نفس المواصفات فاضطرينا نوصل عليها من الصين 25 يوم غرجت
0: 25 يوم ويعني ما لها وكالة بالأردن السيارة
8: موجود ما عندهم مش بدك توصي ويجيبوا لك
0: حتى بالوكالة مش موجود
8: ما فيش بدك توصي وهم يوصوا لك إياه ويجيبوا لك
0: نعم
8: موجود وكالتها موجود كل شيء ومشهورة السيارة
0: قديش كلفتك القطعة
8: جبناها 280 دينار عن طريق تاجر عن تاجر عن تاجر من طريق وصل البلد من سوق الندم واحد عن واحد عن واحد
0: طبعا كلهم ربحوا منك حتى وصلتك بتلفون
8: الطريق أونلاين مش موجودة المواقع الإلكترونية المشهورة ما بجيبوا للفرد لواحد ثم بجيبوا كمية فهسا عندنا العلة صيانة البورد في ناس يصلحوا بوردات بس المشكلة القطع الأيسية والقطع الصغيرة مش موجودة مش مكلفة كالكوست إلها
0: وضحت
8: بس سيح. المشكلة مين تجيب لك إياها عشان تصلح
0: البورد. عشان تصلح
8: أيوة هون المربط الفرط أما في موديلات ثانية أقدم ننسق البورد مثلا هونداي إم دي كذا بروح على المشهورين بصلحوا اللوحات الإلكترونية عادي خاصة للسيارة بصلح لك إياها بالضبط من قطع لقطع من بورد لبورد
0: نعم
8: فهاي المشكلة 25 يوم السيارة واقفة
0: 25 يوم السيارة واقفة
8: نعم لانه اذا تشغل السياره ممكن تحمل روديتر والمراوح شغلت دايركت كان الجو حار الصيف هاي تاكسي 25 يوم وقفت
0: نعم.
8: لا انا اخذت الشوفير ولا صاحبها اكل وقفت اثنين بيتين وقف يعني
0: الله يعوض خير ان شاء الله
8: حياك
0: الله بس لما تقول سياره تاكسي توقف 25 يوم يمكن مخسر كبير
8: مو احنا ليش لا قدر الله حمت السياره بروح معك روديتر بروح معك بتور وقفنا
0: صح صح صح
8: وكمان في عندنا شغلة ثانية هسه معي هي السيارة 2024 عندي ضوء الليد ضوء أمامي هاي ضوء الليد بيجيش لمضاد ليد إذا خرب الليد تخترم الضوء كبب
0: طب أبي خالد بيقول نعم. يعني إذا أنت مرات بتفوت تغير بواجي مثلا أو تشتغل أي شغل يعني بيصير يقنعك الميكانيكي تغير أشياء ثانية فبتطلع لك بمية دينار هذا الإشي واقع؟
8: لا إنه أنت بتكون عارف شو العلة يعني مسبقا احنا بنجيش من الشركه البواجي من الشركه الزيت من الشركه معي 2024 يعني عندنا خبره بالصيانه وعندنا سكات قبل كان مدات اقدم وخبره
0: وانت على موضوع الخبره هل باعتقادك اصحاب الكراجات كلهم يمتلكون الخبره؟
8: حسب معلومات محترم منهم لا متفاوت خبراتهم متفاوته وفهمهم للكودات للانجليزي متفاوت طبعا واحنا بنشتغل على السمعه المعرفه يعني
0: على السمعه والمعرفه
8: كذا على العموم بنشتغل على السمعه
0: أشكرك تسلم أخوي يسعد صباحك بدي أسمع رسائلكم على الواتساب وهي معي الأستاذ جميل أبو رحمة نقيب أصحاب المهن الميكانيكية يسمع معنا أيضا بعض الرسائل صباح الخير أستاذ جميل
9: يسعد صباح أستاذ
0: هلا سيدي الله حيك يلا سمعوني بعد إذن خلنا نسمع مع بعض الرسائل الصوتية نسمع أبو وسيم
10: السلام عليكم الله يعطيك العافية الحبيب أبو زيد والله يا أخوي بالنسبة للكراجات ومحلات القطع زي أطب الأسنان نفس الشيء أطب الأسنان بتروح على واحد خلع السن إيش بقول لك 5 دنانير وإيش بقول لك 10
0: في خلع سن
10: وإيش بقول لك 25 واللي بدك تحشي طحونتك أو تسحب عصب إيش بقول لك 70 وإيش بقول لك 80 وإيش بقول لك 50 يعني نفس الشيء والله نفس الشيء كمان تبعين الكراجات السيارات والله يا أخوي أمانة ما في أول إيش ضيعت الأمانة ما في أمانة وما في رقابة لو في مصداقية وفي أمانة وفي رقابة يا سيدي العزيز كان على طب الأسنان أو على الكراجات أو على محلات القطع ما بيصير فينا زيك والله أعطيك الصحة والعافية أخوي أبو زيد لازم يكون في قانون صارم على محلات القطع وعلى الكراجات كل قطعة لها مثلا تسعيرة مثلا غيار زيت لو مثلا تسعيرة فك بنشر له تسعيرة تعال انت روح هسا على الكازيات اللي منضمنين مخوانا المغتربين في عمان الغربية البنشر بقول لك مش دينار بتروح تعمله في عمان الشرقية في أي محل كغيار بنشر بدينار بينما قاعد هناك بالكزيات بقول لك 3 دنانير و4 دنانير يا حبيبي ولا لما بتقيل القطعة تحذير بصير الله يعطيك الصحة والعافية يا أخوي
0: شكرا نسمع
11: صباح الخير ابو زيد، الله يعطيك العافيه اخوي ابو زيد. المفروض يعني وزاره العمل فعلا تعمل لهم اختبارات لاي كهربائي ميكانيكي اي واحد من الصناعيه، عرفت علي، ويكون عندهم شهاده مزاوله مهنه، وثاني شغله يكون عندهم يعني اسعار، يعني حتى الواحد يعني يكون عارف شو له وشو عليه. يعني بتدخل على محل بناشر، تخيل واحد بدينار، بتخش على الثاني بثلاث دنانير، بتروح على عمان الغربيه بقول لك اربع خمس دنانير، يعني ما في رقابه، يعني عرفت علي. هاي هي مشكلتنا احنا، لازم المفروض وزاره العمل تراقب، وانا معهم انهم يعملوا لهم فحص، زي كيف انا لما بروح بعمل فحص لرخصه القياده يكون في اي واحد ميكانيكي كهربائي اي صنايعي يعملوا له فحص بعدين يعطوه الشهاده.
0: شكرا. اسمع محمود.
12: يسعد صباحك ابو زيد.
0: هلا اخوي محمود.
12: الله يصبحنا صباح بانوار النبي. في معي سياره كانت اي دي 2017 طالعه حره، كانت معي حوالي شهر ماشي فيها في الشارع، تمام. فطلع عندي صوت، فالمهم بعدت انت بميزان معروف بوادي الرمام، فحصها تمام، فقال لي عمي هاي السياره محتاجه كذا كذا كذا كذا كذا، كتب لي روشتة وقال لي بتحب اغيرهم من عندي انا حاضر، بتحب انت تجيبه من برا ما في مشكله، ويعتبر بالنقص عن سعر السوق شو ما بيحكوا لك ب 10 دنانير. فقلت له ما في مشكله. المهم ما اقتنعتش بالحكي، السياره لسه حديثه يعني، فبعت عند ميكانيكي بالقويسمه بيقولوا له ابو حشيش، فقال لي يا عمي مش مشكله خلي هسه هاي ورقه الفحص معاه، خلينا نطلع انا فحصها. فحصها ورجع ولا بقول اعطيني الورقه، ما اخذها ومزحها، فقال لي يا عمي هاي السياره بدها دان علويه موتور. قلت له قول وغير، قال لي مثل ما بحكي لك. المهم رحت اشتريت القطعه وركبها، طلعنا فحصناها ولا كانه شيء كان، تمام. كلفتني الحكايه 20 دينار حق القطعة، وأخذ أجرة إيده 4 دنانير، تمام؟
0: نعم.
12: من 160 ل 24 طلع قديش في فرق.
0: صح.
12: فعندك ميكانيكية بس بهمهم مصلحتهم، لكن ما بهمهم مصلحة المواطن، في هدف الاستفادة إلهم. في ناس ما عندهم ضمير للأسف. شكرا. أسعد الله صباحك
0: حبيبي. صباح الخير. بدي أروح للأستاذ جميل. أستاذ جميل، شو تعليقك على كلام الشباب المستمعين؟
13: في بداية صباح الخير.
0: صباح الخير على
13: الزملاء وإخواننا، يعني مداخلاتهم اللي يعني دائما إحنا يعني كنقابة أصحاب المهن الميكانيكية تعمل النقابة على ضبط وتنظيم سوق العمل المهني.
0: نعم.
13: بداية إحنا أطلقنا في سنة 2019 تسعيرة بناشر تم توزيعها على جميع محلات.
0: والله تسعيرة البناشر هاي قصتها قصة سيد جميل. فعليا حسب المنطقة. أنا قبل فترة غيرت منشر بسبع دنانير، بقول له ليش مش منشر عفوا الرقعة، بقول له ليش بسبع دنانير؟ بيقول لي هاي ياباني، بتروح على نفس بتاخذ نفس القطعة من مكان ثاني بتلاقيها بثلاث. موضوع تفاوت الأسعار. تفضل سيدي. مهم
13: أبو زيد أخوي، التسعير بالنسبة يعني نحكي بصراحة اللي تم إطلاقها عشان هذا الموضوع تم تعديل يعني أكثر من بند فيها لا ياباني ولا غيره. يعني إذا كانت الرقعة داخلية للثقب الأول الحد الأعلى دينارين ونص، والثقب الثاني دينار عن كل رقعة.
0: هل في التزام هاي الأسعار أستاذ جميل؟
13: يعني أنا بقدر أقول لك يعني نسبة الالتزام عالية، ولكن يعني فوضى سوق العمل في كل القطاعات. يعني إحنا برضو بدناش نقول والله ما في فوضى سوق العمل. أكيد بدك تلاقي يعني ناس مش في التسعير، ناس بقول له لا الرقعة بكذا، وأنت بدون تعرضت أو أي إنسان يتعرض. ولكن يعني احنا ارقامنا موجوده والتسعير موجوده على كل وسائل السوشيال ميديا، وبتوقع عندكم كمان انتم نشرتوها التسعير يعني في وقت معين.
0: نعم.
13: وموجوده عندك التسعيره. احنا بالنسبه لموضوع يعني بتفضلوا فيه الاخوان هلا يعني ينقسم الى قسمين هلا.
0: طب بس والله بدي اوقف على التسعيره، هل باعتقادك لازم يكون في تسعير على كل الخدمات اللي ممكن تتقدم للناس مش بس موضوع
13: احنا انا جايك في الحديث لانه اللي تفضلوا فيه انا بس بدي اشرح لك. هلا ستطلق نقابه اصحاب المهن الميكانيكيه ابلكيشن، ورايحين نشتغل من خلال هذا الابلكيشن انه يكون يعني الحد الاعلى للتسعيرات. يعني اليوم انا عندي مثلا فك اجزاء، فك محرك، فك جير.
0: بالضبط انا هذا اللي كنت بساله. انا اليوم ليش ما يكون في عندي قائمه اسعار معلنه ومثبته وواضحه للجميع، واذا في اشياء ثانيه اضافيه هي ممكن يتم الاتفاق عليها بين الزبون وصاحب المحل.
13: سيدي احنا اللي واجهناه في مشاكل كان عندنا اللي هو تفاوت اجور مناطق يعني يعني أجور المحلات يعني أجور المراكز هاي الكبيرة يعني من منطقة لمنطقة يعني الأجور كانت متفاوتة وفي أسعار يعني كثير غالية
0: صح.
13: فيعني إحنا شغالين على هذا الموضوع حاليا حتى أحكي لك بصراحة يعني وبطمن إخواني السادة اللي يعني مستمعين وإخواننا اللي يعني مستخدمين المركبات يعني اتفضلت في البداية يعني لما حكيت خلينا نرجع للمكالمة الأولى اللي هو صاحب التاكسي اللي وقف التاكسي تبعه على برد مش هيك؟
0: نعم.
13: يعني اليوم احنا كمان يعني بدناش كل اشي نرميه برضه على الميكانيكي. اليوم لما في قطعة مفقودة او قطعة مش موجودة اكيد انا اليوم
0: يعني اليوم النقابة تعمل على ان يكون هناك قائمة اسعار معلنة بوضوح للمواطن
13: 100%. هذا رح يكون في كل القطاعات. احنا النقابة بالضبط.
0: طيب وبالنسبة للقطع
13: ايوه سيدي بالنسبة لموضوع القطع ينقسم
0: يعني تعرف اسعار القطع بتتفاوت كمان
13: سيدي موضوع القطع ينقسم الى قسمين. القسم الاول اللي هي القطع الجديدة والقسم الثاني اللي هي القطع المستعملة.
0: نعم.
13: اليوم انت ما بتقدر تشتري للسيارة كل القطع الجديدة
0: صح.
13: بالتالي بتلجأ بعض احيانا اذا بدك تبدل محرك بتروح تشتري محرك مستعمل، بدك تشتري جير بتشتري جير مستعمل، دينامو سيلف كومبرسر مكيف، يعني في اجزاء انت مضطر انك تروح باتجاه المستعمل فيها حتى تقدر يعني كمواطن تأخذ هاي القطعة بنفس الوقت بسعر يعني تفضيلي. بينما لو رحت لها بالاتجاه كجديدة 4 أو 5 أو 6 أضعاف بيكون بعض أحيان. بالتالي يعني هذا ما يخص الجزء المستعمل. الجزء الجديد يعني اليوم أنا بدي زي ما تفضل أحد الإخوان مثلا أنا رحت أجيب قطعة جديدة في تفاوت. نعم في تفاوت. اليوم عندي قطعة ألماني، عندي قطعة أمريكي، عندي قطعة كوري، عندي قطعة صيني. يعني اليوم أنت مخير. يعني لما بتيجي تقول أنا بدي أروح أركب بريك بقول لك عندي 4-5 أصناف وكل واحد هاي سعره. بالتالي أنت صاحب الخيار مش الميكانيكي.
0: طيب التشخيص الخاطئ يا سيدي، التشخيص الخاطئ من يتحمل كلفته؟
13: الميكانيكي إذا كان تشخيصه خاطئ.
0: بس إحنا غالبا المواطن هو اللي يتحمل كلفة.
13: إذا كان هناك أي مشكلة احنا ارقامنا موجوده عندكم
0: قبل يعني احنا ما نوصل لهي المرحله. ليش النقابه ما تلزم اصحاب الكراجات انه انت بدك تعطي كتاب تضمن اعمال صيانتك مثلا؟
13: سيدي احنا هذا من خلال
0: يعني شغلك
13: تضمن. انا بدي اقول لك اياه اللي هو عقد المقاوله. راح نبدا يعني في شيء اسمه عقد مقاوله. عقد المقاوله احنا اللي بيصير الان هو عقد شفوي. يعني انت بتروح على اي كراج بقول لك والله انت لازم قطعه 2-3-4. اليوم لا، بده يصير العقد هذا مكتوب متطلبات القطع اللي تحتاج الى تبديل. يعني احنا بنحاول قدر المستطاع حتى من خلال الابليكيشن برضو كمان راح يكون عند كل كراج دفاتر انه انا بدي قطعه 1-2-3 بعد ما يفحص السياره ويشخص العطل اللي في السياره. اذا كان هناك اي خلل من الميكانيكي احنا كنقابه بنقوم
0: يعني لو نفس العطل رجع ثاني يوم هل من المنطق ارجع وادفع كمان مره؟
13: لا طبعا. لا طبعا.
0: ولو يعني ركب قطعة وطلعت القطعة مش هي القطعة المطلوبة يعني
13: على تفضل فيك عطل بسيط. يعني أنا اليوم رحت عبيت
0: أنا لو ركبت قطعة مثلا أستاذ جميل وطلعت القطعة مش هي القطعة المطلوبة مش هي المشكلة عند فيها.
13: يعني أنا بديش أقول على قطعة، بدي أعطيك بس أمثلة بسيطة. اليوم رحت عبيت غاز مكيف. صبحت الصبح غاز المكيف مش موجود. غاز المكيف مكفول. في عليه كفالة لأنه ما بيعبي الغاز إلا يفحص الدائرة كاملة. إذا تبين خلل برجع على نفس تبع المكيفات برجع له إياه. هذا كيوم ثاني. اليوم أنا ركبت قطعة، إذا تبين الخلل من القطعة نفسها نحملها وبنرجعها لتبع القطعة. حق المواطن
0: حقه بس قصدي هذا الإشي يصير بالعرف. هل هناك ما يلزمه بالقانون؟
13: سيدي بدي أقول لك شغلة
0: واحدة. هذا اللي بقول عنه، أنتوا ليش كنقابة ما تلزموهم ما يكون في إلزام؟
13: بالنسبة للسوق اليوم يعني حتى الميكانيكي اليوم لما بتروح تشتري قطع بوجهك باتجاه القطعة الصحيحة، ما بوجهك باتجاه قطعة مقلدة أو قطعة صينية أو قطعة ما بتخدم
0: مركبة. طيب السؤال الأخير أستاذ جميل، أحيانا التسعيرة تختلف حسب الوقت. يعني إذا اشتغلت بالسيارة وقت طويل بأخذ منك أكثر، إذا الموضوع بده 5 دقائق ونص ساعة أقل، إله علاقة التسعيرة إله علاقة بالوقت؟
13: لا سيدي احنا بنتعامل في جزئية. يعني أنا فكيت الجير اليوم بيوم وإذا فكيته بساعتين إيش بفرق معي؟
0: لأن البعض بيقول لك أنا إذا صلحت لك سيارتك بخمس دقائق حكوها الشباب وطلبت منك 50 دينار راح تقولي لا كثير، بس لو قعدت 3 ساعات يعني بتكون مقتنع أنه بدي 50 دينار.
13: لا سيدي، أنا بأكد لك أنه إحنا بالنسبة لنا في تسعيرة حاليا، هي يعني الدارجة فك المحرك له تسعيرة، فك الجير له تسعيرة كأكس، بس إحنا لما بتفوت المركبة بعض أحيانا على الكراج إحنا يعني المركبة بتفوت بعض أحيانا بعطل، بلاقي عدة عطال يعني الواحد ما بروح على كراج إلا السيارة منتهية. فهو بخير
0: تسلم،
13: أشتغل لك باقي الأشغال هاي ولا لا؟
0: أشكرك 100%. شكرا سيد جميل أبو رحمة نقيب أصحاب نهاية الميكانيكية، والشكر الموصول لكم مرة أخرى. فاصل ونعود.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: حرك يا أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة. يا سلام.
2: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
3: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: جيليكو.
1: جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
2: جلد 17 بوابتكم الأولى لعالم الصناعات الإنشائية والديكور والتصميم والحجر والرخام والإنارة والتمديدات الكهروميكانيكية وحلول ترشيد الطاقة والبناء المستدام بمشاركة أكثر من 120 شركة أردنية ودولية من 7 إلى 10 من أيلول سبتمبر الجاري في قاعة المعرض الدولية مكة مول عمان يوميا من 4 عصرا حتى 10 مساء. إنتربيلد لكل ما تحتاجه مشاريعكم. الراعي المسي شركة راسيا للصناعات المتعددة.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
4: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: جريت اختيارك الذكي. الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة دخلة أم السماق، تليفون 079-329-29. جريت.
1: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتسوري الروابط الدولية يعيش طفلك المونتسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة. 079-353-53. روضة مونتسوري الروابط الدولية، الزرقاء الجديدة، شارع 26.
2: التاسعة صباحاً بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وأخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يهنئ لاعبة المنتخب الوطني لتيكواندو فادية خرفان بعد تتويجها بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للسيدات. القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تصرح بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت فجر اليوم 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة. لجنة التربية والتعليم النيابية تناقش اليوم موضوعي المناهج المدرسية والمواضيع المتعلقة بالقبول الجامعي. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فجر اليوم شابا من مدينة نابلس بعد اقتحام المدينة. سوريا تعيد فتح سفارتها في ليبيا بعد إغلاق دام 14 عاما. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول: لا نسعى إلى الحرب، لكننا لن نقف مكتوفي الأيدي في مواجهة أي اعتداء، وسنرد على المعتدين ردا حاسما. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول: لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي ولن تمتلكه، ولو امتلكت إيران سلاحا نوويا لاختفى الشرق الأوسط تقريبا. من الحالة الجوية يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ليكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أفهم إعلانك.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: اسم له تاريخ. في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788-10-10-70.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
2: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي. من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة. تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
5: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم، وقيمنا احتراف.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح. مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 07864512. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس. تطبيق أشيائي.

0: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. اسمحوا لي أبدأ باستقبال اتصالاتكم وأسماع ملاحظاتكم على 06-516-40-20-516-50-20 و-516-20-60. تجك عادي وعلى مكاني أردن يا اسمحوا لي قبل ذلك أبدأ وأشير إلى ما تحدثت به وزارة الاقتصاد الرقمي بخصوص إضافة خدمة التبرع بالأعضاء إلى تطبيق سند مع التأكيد على الفتوى الشرعية في ذلك. بدي أروح مباشرة إلى معالي وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور. معاليك صباح الخير يا سيدي. يا مرحبا. يمكن احنا كنت بقول على موضوع كيف يمكن اختيار آلية التبرع بالأعضاء على تطبيق سند، هذا من جانب، لكن بحكي معك من الجانب الآخر. اليوم قديش مهم نوضح الرسالة للإخوان اللي يسمعونا على أهمية هذا العمل الإنساني الخيري، واللي كان سبب فعلا على مدى السنوات الماضية في إنقاذ كثير من الناس بخصوص بعض الأعضاء التي يتم التبرع فيها، وإيش دور وزارة الصحة في ذلك؟ تفضل معليك.
1: صحيح، يعني موضوع تبرع الأعضاء موضوع كثير مهم، يعني إذا بدك تحكي من ناحية أخلاقية، من ناحية إنسانية، من ناحية دينية، من ناحية طبية، نعم. من كل النواحي للأمانة موضوع تبرع الأعضاء كثير مهم وبنقذ أرواح ناس، وفي فتوى شرعية دينية وفي فتوى قانونية، نعم. وفي فتوى طبية من كل الجهات موجودة. لذلك احنا شغالين من زمان على موضوع انه بدي اسميها تنشيط والتوضيح للناس ومساعدة الناس يكون لهم الموضوع أقرب. لذلك أدت فكرة عبارة عن سند من الحكومة، لأنه السند أكون معك صريح منتشرة بين الأردنيين كلهم، وهي البوابة الإلكترونية الآن أصبحت لكل الأردنيين. لذلك إطلاق هذه الخدمة عن طريق عبارة عن سند بيسهل الوصول للأردنيين، وأي شخص عنده الرغبة في هذا الشيء بالعكس بيسجل مباشرة. من هذه النقطة بدي أنتقل على موضوع زراعة الأعضاء. يعني البارح اللي صار على موضوع سند هي خطوة أولى فقط، سوف يتبعها خطوة

0: الأمريكي بسموه جابها أيضا معنا. كل هؤلاء الأشخاص صاروا حوالي شهرين أو شهرين ونص شغالين مع بعض بحيث يكون في عنا بروتوكول وطني لتطبيقه, بحيث يكون في عنا سلاسة أي شخص بده يتبرع أو أي شخص عن طريق نسميها الآن الخطوة عن طريق سند متبرع في الأعضاء صار عنده لا سمح الله شيء ممكن أي عضو يتاخذ إله لشخص آخر. وإحنا بصراحة كنا منعاني بفترة إنه مثلا لا سمح الله واحد بتوفى في حمزة مثلا وفيه شخص آخر بحاجة بالجامعة مثلا لكلية بحاجة لكبد, التواصل بصير صعب كثير. لذلك احنا ذاهبون لتسهيل هذه النقطة.
1: كويس. يعني هل في اليوم لدى الوزارة معليك هل في لدى الوزارة خطة لتشجيع المواطن انه يسجل كمتبرع للأعضاء؟
0: نعم,
1: لأنه تعرف في ناس كثير يمكن خليني أقول في ناس كثير يتردد في اتخاذ هذا القرار صراحة.
0: ما حكيت لك سيدي, هو عبارة عن جانبين في موضوع التبرع بالأعضاء. في جانب اللي هو بدك تسميه إنك توضح للناس والناس يكونوا فاهمين شو الخطوة وشو شرعيتها, لأنه هذا الموضوع كثير مهم, قانونيتها أيضا مهم, إنسانيتها في هذا الجزء. والجزء الثاني أيضا يكون في عندك نظام سلس. يعني في ناس على فكرة بتعاني بعض مرات, وفي ناس يمكن ناس بيسمعون الآن لا سمح الله كان عنده حالة وفاة ابنه, لا سمح الله أخوه زوجته, بغض النظر مين الشخص اللي قريب منه, وهو حاب يتبرع بالأعضاء ولكن في مشكلة بعض مرات بالتواصل, كانت لا تستطيع أن تتواصل مع ناس, ما بتعرف مين تحكي 10 بالليل 11 في الليل الفجر العصر. صح. بدك تحكي مع ناس ما في جهة معينة.
1: والآن شو الإجراء اللي راح يصير, شو البروتوكول الجديد اللي تشتغلوا عليه؟
0: ما حكيت لك إن شاء الله خلال يمكن الأسابيع القادمة أسبوعين ثلاثة راح يكون واضح, وإن شاء الله بطلع معك على الراديو بوضح لك التفاصيل
1: إن شاء الله.
0: لأنه هاي كل اللجان الطبية موجودة مع بعض حطت لنا آلية معينة, ولكن إن شاء الله خلال الفترة القريبة القادمة راح تكون واضحة وبنطلع إن شاء الله كمان نشرحها. ولكن موضوع سند هو خطوة أولى لحيث إنه يكون في عنا توضيح للناس وسلاسة, وغالبية الناس أكون معك صريح لأن بستخدم البوابة الإلكترونية لسند للوصول لأشياء كثيرة.
1: صح.
0: فحبينا من خلال هذا الشيء أنه يكون موجود عند الناس كلها وهو سلس وبسيط وتفعيله
1: خطوة مهمة صراحة بسيط. يعني معالي الوزير قديش في, يعني إذا بدنا نحكي بالأرقام والنسب وما بعرف إذا موجود عندك, هل في حجم فجوة بين حاجتنا وبين عدد المتبرعين مثلا بالأعضاء؟
0: نعم, في فجوة أعتقد أنها ليست قليلة, بدي أسميها عبارة عن كبيرة. وين خلنا أعطيك أرقام مثلا.
1: نعم.
0: الكلى عندنا حوالي 4900 شخص بغسل كلى بالأردن.
1: نعم.
0: طبعا هذا فيه له صندوق وهذا
1: 4900 شخص, يعني لو وجد متبرعين بأعضاء
0: تخيل هذولا لو في عندنا مثلا 1000 أو 2000 أو عندنا عدد محدد, تخيل هذولا قديش كل في مالية أول شيء وكل في إنسانية.
1: صح.
0: والشخص لا سمح الله.
1: صح.
0: بدل ما يعاني ظلوا راح جاي على الكلى, وكل الكلف كلياتها الإنسانية والصحية والاقتصادية كلها بتخف إذا كان في عندنا تبرع بالأعضاء حقيقي. صح. هذا النوع, هذا الكلى اللي هو أكثر شيء منتشر عندنا. طبعا احنا نحكي عن كبد, نحكي عن رئتين, نحكي عن قرنيات, في كمان بنك القرنيات, كل هاي الأشياء. ولكن موضوع الكلى بالذات لأنه إحنا بالأردن منعاني بصراحة أرقام عبارة عن كبيرة. ولكن إذا كان في عنا متبرعين أكثر بالعكس أنت بتنقذ أرواح ناس وبتساعد ناس في هذه.
1: يعني ما هي الأعضاء عادة التي يتم التبرع بها مع الوزير؟
0: الأعضاء بشكل عام اللي هي الأعضاء الأكثر ناس شائعة, أنت بتحكي عن الكلى أكثر عضو مثلا موجود عندنا بالأردن, فينا عبارة عن زراعات منتشرة في كل قطاعات الحكومية والخاصة, بتحكي عن عبارة عن كبد أيضا كمان باستخدام كثير الآن صار له يمكن أكثر من 10-15 سنة منتشر كثير.
1: نعم.
0: عن رئتين, ولكن الرئتين موضوعها مختلف شوي لأنك ما تقدر تأخذ من شخص تأخذ منه قطعة, عبارة عن كلى في ثنتين ممكن تأخذ واحدة, الكبد ممكن تأخذ منه عبارة عن جزء, ولكن الرئتين فيها حسابات محددة وفيها عمليات معقدة. القرنيات كثير مهم في هذه النقطة, زراعة القلب والأردن كان يمكن سباق في هذا الشيء ب76 أول عملية صارت في الأردن. هاي الأعضاء الرئيسية وفي أعضاء أخرى حسب الحاجة, ولكن هذه الأعضاء الرئيسية اللي الآن بصير فيها زراعة بشكل منتظم وبصير فيها عمليات ناجحة, وهاي الأعضاء للأمانة تنقذ أرواح. تنقذ.
1: صح.
0: أرواح عبارة عن كثيرة.
1: صح.
0: في هذا الموضوع بالذات
1: أحيانا يكون في شخص بحاجة إلى عضو لإنقاذ حياته. صح.
0: ممتازين.
1: بقول أحيانا بيكون في يعني بحاجة شخص إلى إنقاذ, بحاجة العضو عفوا لإنقاذ حياته. نعم 100%
0: 100%. أنت نعم. بتحكي عن عبارة عن كلى, والناس اللي كمان بسمعونا عارفين, والناس اللي بسمعونا اللي إلهم ناس لا سمح الله عنده فشل كلوي فاهم شو معنى المعاناة اللي بتصير, إذا عنده مشكلة بالكبد عارف شو المعاناة اللي بتصير, إذا عنده بالقرنيات إلى آخره. فأنت بتنقذ حياة وبتغير حياة شخص.
1: صح.
0: كاملة. يعني أنت عندك شخص بالعكس عزيز عليك متوفي, ولكن عندك فتوى شرعية, عندك فتوى قانونية.
1: نعم.
0: عندك فتوى أخلاقية الأخلاقية إنك بتساعد شخص آخر بحيث إنه يكون تعطيه حياة لشخص آخر وظلك تشوفه أمامك.
1: أشكرك معالي الوزير، تسلم، شكرا على الخطوة المهمة، وإن شاء الله فعلا اليوم يكون في شغل يعني بحيث يكون واضح البروتوكول.

0: ننتظر يعني تعطينا تفاصيل إن شاء الله الأيام الجاية. وزير الصحة دكتور إبراهيم دور، شكرا سيدي، يسعد صباحك. وأنا بس بدي أشير سريعا لمن يتابعنا على البث المباشر، خلينا نرجع للفيديو سند، وهذا الفيديو اللي أمامكم يعني يظهر كيف يمكن التسجيل للأعضاء من خلال فتح تطبيق سند، بتروح مباشرة على الخدمات، بتختار وزارة الصحة، بعد تختار خدمة التسجيل بالتبرع بالأعضاء تظهر لك الفتوى الشرعية، تستطيع أن تطلع على الفتوى الشرعية، ثم يعني تتحدث أو طبعا في بعض المعلومات اللي انت ممكن تاخذها، يعني كم شخص تم انقاذ حياته من خلال التبرع بالاعضاء. وبعتقد اليوم يمكن لما نحكي عن الفتوى الشرعيه يمكن كثير من الناس يقول لك انا يعني يمكن اتردد احيانا في موضوع التبرع او في اتخاذ هذا القرار بخصوص الفتوى الشرعيه. يعني انا سمعت من كثير من الناس يقول انه يعني احنا اجسادنا ليست لنا، وهي امانه بدنا نسلمها وتروح لباريها، فهل أنا كإنسان أستطيع أن أتخذ هذا القرار؟ بدي أروح للدكتور إبراهيم الجرمي المستشار الشرعي في حياة. يا مرحبا دكتور إبراهيم، صباح الخير.
1: جزاك الله بالخير.
0: الله يحييك دكتور. موضوع التبرع بالأعضاء، يمكن ثقافة التبرع لسه ما زالت محدودة عندنا في الأردن، رغم الحاجة اللي كان الآن معي وزير الصحة وحكى عن حاجة الكثير من المرضى، خاصة مرضى الكلى والقرنيات تحديدا. فقديش مهم نوضح للناس أنه هل فعليا أنا بقدر أتخذ هذا القرار من الناحية الشرعية؟
1: والله سيدي، هذا من تطور الحياة الحقيقة، من تطور الطب ومن احتياجات البشر، لذلك الإسلام لا يقف عاجزا أمام حاجات الناس أبدا. الأطباء مكنهم الله تعالى من زرع أعضاء وعادة الحياة إلى أعضاء بعض الناس الذين فقدوها، ولذلك في الحديث الصحيح يقول عليه السلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فليفعل.
0: نعم.
1: هذا نص في هذه المسألة، وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فمن هذا الباب هذا الموضوع متروك لأهل الصلاحية، أهل العلم، سواء كان أهل الطب ثم أهل الشريعة الذين يعرفون الأدلة الشرعية. هو قطعا بعض العلماء في عصرنا اختلفوا في هذه المسألة بين عن الإنسان هل يملك جسده؟ إحنا نقول لا، لا يملك، لكن كيف استخدمت هذا الجسد؟ هل استخدمته للنفع ولا للضر؟ هنا السؤال.
0: نعم.
1: لذلك الأغلب أهل الفقه الذين يوثق بهم ساروا باتجاه جواز التبرع بالأعضاء، والتبرع نؤكد عليه.
0: وإذا أنقذ حياة إنسان دكتور إبراهيم، هل يعتبر صدقة جارية؟ يعني كثير من الناس
1: يقول لك نعم والله، هو كذلك، لذلك قال الله: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
0: نعم.
1: لما تحيي عضو، أنا بعرف حالات كثيرة عاد إليهم النظر، عاد إليهم السمع، فهذا من التمام السعادة الحقيقة. نعم. هذا من العلم الجديد، وأنا يعني مبتهج أن يكون في عناية إلى هذا المدى على هذا التطبيق، ممتاز. المهم نؤكد نعملها صدقة إذا الإنسان كتبها عن نفسه هذا الأكمل، أو يتبرع بها ذبوه عند وفاته، عمل رائع. المهم أن يكون تبرعا لله تعالى، وهذه من الصدقات الجارية الممتدة، هكذا يقول أهل العلم سواء أهل الشريعة وأهل الطب، إنما التبرع والصدقة لله تعالى هذا من الأمر الجائز،
0: بارك
1: وأدلة كثيرة على هذا من فضل الله.
0: نعم. تسلم دكتور على التوضيح. بالنهاية يعني مثل ما كتب لنا خالد، الجسد يفنى، ويعني بعتقد لا ضير إذا اليوم استفاد منه شخص بعد الوفاة. وأنتم تعلمون أنه إحنا اليوم يعني كثير، يمكن العدد بالآلاف لأشخاص كانوا قد يفقدوا بصرهم، لكن موضوع التبرع بالقرنيات اللي يعتبر هو الأكثر شيوعة عندنا أو الأكثر شائعا في المملكة، كان سببا في يعني خلينا أقول إعادة الأمل بعد رب العالمين في أن يكون هناك قدرة على الإبصار. موضوع الكلى مثل ما سمعنا قبل شوي وزير الصحة، كثير من الناس اليوم كان لديهم متبرعين بموضوع الكلى وقدر يعني ينتهي من موضوع الغسيل والفشل الكلوي الذي يعاني منه قد يكون لسنوات، الكبد وكثير من الأعضاء الأخرى. فشكرا على التوضيح لوزير الصحة، وشكرا لزميلنا دكتور إبراهيم الجرمي أيضا. ومثل ما قلت ما زالت الخدمة متوفرة، وسيكون في بروتوكول من وزارة الصحة الفترة القادمة في حال كان هناك وفاة وأراد ذو المتوفي أن يتبرع بالأعضاء، يعني وكيف هي الآلية، سيتم الإعلان عنها لاحقا من قبل وزارة الصحة.

0: أبدأ الآن باستقبال اتصالاتكم. أروح لعمر. تفضل أخوي عمر.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا أخوي عمر.
1: أول شيء قبل أي شيء بدي أحكي قصة الوالد الله يرحمه. بدي الكل يترحم عليه.
0: الله يرحمه يا سيدي. تعيش.
1: توفى امبارح بتاريخ 30/8/2026 الساعة 10:30.
0: عظم الله أجركم أخوي عمر.
1: شكر الله وسلم.
0: الله يرحمه ورحمه واسع إن شاء الله.
1: آمين آمين يا رب العالمين. هسا قصة والدي يعني بشكل مستعجل واختصار عشان أطيل الحديث. والدي كان بعاني مشكلة في حصر البول.
0: نعم.
1: تمام. فاتجه لأكثر من طبيب وأكثر من مستشفى.
0: نعم.
1: ولكن آخر شيء رسى إنه بده يروح مستشفى خاص عشان يلاقي الرعاية الطبية للأخو فهمت علي. فراح بدون ذكر أسماء أكيد راح لأقوى مستشفى عند أقوى دكتور ومعروف جدا بدون ذكر أسماء. راح والدي عند هذا الدكتور كان عنده مشكلة في حصر البول زي ما قلت له كان عنده مشكلة تحديدا في البروستات. كان بده يسوي عملية بنظام جديد كأنه بالبخار أو شيء هو جهاز جديد طبعا وتكلفته عالية كانت. فطلبوا منه صورة أو فحوصات لمكان البروستات قبل ما يسوي العملية بالإجراء الطبيعي طبعاً. ففي في في شغلة اسمها البي اس اي هاي تقريباً بيحكوا لها النشط الورم خلال المرض الخبيث.
0: نعم.
1: نشاط الورم يعني. فطلعت عنده من 100 ل 120 وإحنا إن شاء الله ماشيين في الإجراءات أساس إنه نطلع هاي الفحوصات كلها وكلها موجودة أساساً يعني.
0: نعم.
1: الطبيعي في البي اس اي يكون من 1 لـ4 وإذا طلع من 4 لـ10 بدنا نكون في يعني إجراءات تانية بس إنه من بعد فوق 10 بدك تكون منتبه أكثر تأخذ تحليل أكثر بدك تأخذ ممكن خزع على إله تمام. فكانت عند والدي فوق 100 فكان شبه مؤكد إنه عند الوالد سرطان.
0: نعم.
1: فهذا الدكتور اللي مشهور كثير حكى انه سرطان البروستات ما بيظهر الا للناس اللي اعمارهم فوق ال 60 سنه اللي كبار بالعمر. فهو حكم من تلقاء نفسه انه هذا السرطان سرطان حميد ما في اي شيء بخوف. ف خلينا نحكي نظرها من نظره تجاريه او من نظره مال انه اذا كان في سرطان راح ياخذ خزعه راح توقف العمليه وراح يذهب الى مسار علاج ثاني بعيد عنه
0: مثلاً.
1: فقرر انه يسوي العمليه هاي. هي البخار يعني درجه حرارته كثير عاليه على البروستات فوق 1000. ففتح البروستات بلش العمليه طبعا السرطان انتشر. والدي بعد فتره بلش يعاني من
0: السرطان انتشر قصدك بسبب العمليه
1: سبب العملية. فتح مكان البروستات استخدم الجهاز هو اللي بيستخدم بالبخار تمام زي التذويب يعني. فبلش ينتشر. بداية كان ينتشر عنده في الظهر السفلي كان في عنده وجع تمام. ذهب إلى معالج طبيعي طبعا في الأثناء هي كان يتواصل مع الدكتور نفسه فكان يحكي له الأمور طبيعية ويطمنه. أخذ راح للعلاج الطبيعي بلش يساعدوا العلاج الطبيعي بشكل عام يعطوه جلسات. في أيام كان يخسر الجلسات ورا بعض وهذا غلط من الأساس بس أنا ما بدي أركز عليهم بركز من المشكلة من البداية تمام. انتشر بعديها المرض على العظم بشكل عام أثر على مشيه يعني في حياته العامة تأثرت إنه ما بطل يقدر يمشي. في ناس تقدر تتعايش مع المرض أنت سنة بتعرف وبتقدر تمشي وتروح وتيجي وتكمل شغلها. بس الوالد بطل قادر يمشي بطل انتشر على العظم بشكل عام. هون أبوي عرف إنه مع المرض كان براجع في مستشفى ثاني حكومي اكتشف إنه مع المرض شغلة وبعد أيام وشهور انتشر عنده على الكبد. وبعدها بلش بداية انتشار على الكبد بلش في علاج الكيماوي.
0: نعم.
1: بلش في علاج الكيماوي أكيد كل بيعرف وين أفضل مكان في الأردن. ما بعرف إذا بقدر أعرف كل اسم. فأخذ بلش في العلاج الكيماوي وطبعاً العلاج الكيماوي ما استفاد عليه والدي كان يأخذ أقوى الأنواع لأنه كان المرض عنده
0: كان يعني في مرحلة متقدمة.
1: كان مرحلة متقدمة المرض عنده أثبت إنه شرس لأنه أقوى الأنواع الكيماوي كان يعطوه وكان المرض يتحول فهمت علي ويقاوم الكيماوي. وظهر عنده ورم آخر اللي هو ورم حجم 12 سنتي.
0: وكم كم ظل العلاج بموضوع الكيماوي، كم استمر علاجه؟
1: هسه علاج الكيماوي تقريبا أخذ 10 جرعات تقريبا كيماوي على تقريبا فترة سنة كاملة.
0: سنة
1: بس لو بدك تيجي من البداية،
0: يعني عملية البروستات اللي عملها قبل سنة تقريبا؟
1: لا لا لا، هي بداية المشكلة قبل 3 سنين ونص، يعني هو كان معاناته الحقيقية قبل 3 سنين ونص إلى حد الآن.
0: نعم.
1: أنت عارف كيف؟ قبل 3 سنين ونص.
0: وانتشار المرض وانتشار السرطان في جسده، يعني هو كان سبب الوفاة
1: صحيح.
0: بتقرير الطب الشرعي. أوكي.
1: نعم.
0: يا سيدي الله يرحمه. رفعت قضية كونه أنت تعتقد أنه في خطأ طبي حصل، رفعت قضية خلاله؟
1: هسا أنا ابنه الكبير طبعا، فأنا كنت ماشي مع الوالد في كل الإجراءات من تريكيب، فأنا بعرف أنه صار في خطأ طبي، فأنا بدي أمشي في كل الإجراءات، أطلع كل
0: تمام. ما تحكي الأدلة، يعني أنت لسه ما طلعت، بدك تطلع؟
1: بدي اطلع لانه هسه حاليا فتره.
0: تمام. وانت تعلم انه في بوزاره الصحه لجنه معنيه بقانون المساءله الطبيه؟
1: نعم نعم.
0: بتقدر انت تروح يعني. تقدر انت تاخذ هاي الاوراق وتقدم شكوى. سيدي الله يرحم الوالد رحمه واسع ان شاء الله. ومع الاسف انه انا يمكن صار كل يوم الثاني اسمع قضيه لها علاقه باخطاء طبيه تطلع معي على الهواء. فبعتقد اليوم هذا يدل على شيء، يدل على انه احنا بحاجه صراحه، بحاجه الى رقابه اكثر، بحاجة إلى أن يكون في هناك يعني تفتيش أكبر، وإذا كان في فعلا تقصير أو أخطاء لازم يكون في محاسبة للمخطئين حتى لا تتكرر هاي المآسي مع الأسف مع مرضى آخرين. فمرة ثانية عظم الله أجركم أخوي عمر.
1: شكر الله سعيد.
0: وإحنا جاهزين نشبك مباشرة مع الإخوان في لجنة المسائل الطبية. والله يرحم الوالد يا صديقي.
1: آمين آمين يا رب العالمين.
0: الله يرحمه. حياك يا مرحبا.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس. تطبيق أشيائي.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط يثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-09090. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539.
1: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس، والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك، وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-53-42-182 عمان الأردن.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

0: إن الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني. مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي 0795-546-38.
3: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج.
2: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
3: مدارس الوطن العربي.
0: منصة أساس.
4: تطبيق أشيائي.
5: الصوت. اهلا بكم من جديد الى صوت حياة. نعود لاتصالاتكم واروح لمحمد عبد الله. هلا اخي محمد.
6: صباح الخير، كيف الحال؟
5: هلا يا سيدي.
6: انا صارت معي مشكله كالتالي.
5: نعم.
6: بتفاجئ انه البنك برن علي بحكي لي انت عندك مشاكل واسمك بلاك ليست في البنوك. فرحت على قصر العدل، خليتهم يسحبوا لي على رقم الوطني شو علي قضايا.
5: نعم.
6: بتفاجئ انه انا عندي 12 قضيه نزلات تشابه اسماء، ولكن المشكلة وين؟
5: نعم.
6: انهم نزلات على رقمي الوطني. فأنا رجعت قصر العدل، فتت على كل المكاتب، على رئيس المحكمة، على المدعي العام، ما حدا فادني بإجراءات قانونية أشيلهم عني. وإثباتهم سهل، يعني أنا فرجيت لرئيس المحكمة أنه القضايا نزلات في 2003 و2004 كان عمري 5-6 سنين.
5: خمس سنين
6: وكلها قضايا مالية وشكات وكذا. قعدت ساعتين في قصر العدل بدون ما حدا يعطيني أي إجراء.
5: ولحد اليوم أخوي محمد القضايا عليك؟
6: القضايا موجودات عندي لما سحبت الكشف من المحكمة.
5: نعم.
6: والمشكلة أنه أنا في موظف بيحكي لي ملكاش إلا حل واحد، أنه كل قضية تروح على المحكمة تبعتها وتثبت أنه أنت ملكاش دخل. قلت له يا رجل أنا ما إلي دخل، يعني هذا مش ذنبي أصلا.
5: نعم.
6: فأنا ما بقدر أخذ إجازة من شغلي وأقعد ألف على المحاكم على إشي أنا ما عملته.
5: ويعني مش قضية وقضيتين، 12 قضية.
6: لو تشوف كشف طويل عريض.
5: نعم نعم. طب أنا ما استشرت محامي محمد، ما استشرت محامي بهذا الموضوع؟
6: المحامي قال لي أنه أنت الحل الوحيد لهم، هم ما بدهم يشتغلوا، يعني الموضوع كثير بسيط وسهل. بس لأنه أنت ما في يشتغلوا ملكاش إلا أنت، كل قضية تروح على المحكمة تبعتها وبدك تثبت. طب أنا ما معي لا وقت ولا معي هذا الجهد اللي أنا ألف على المحاكم.
5: صح.
6: وخاصة أنا مش ذنبي، يعني أنا لو لا سمح الله عندي إشي
5: لازم بلكي شبكنا مع الأخ نزار الخرابشي يا شباب بوزارة العدل، خلينا نشوف كيف ممكن يساعدوا. حكونا مع نزار على السريع قبل ما يخلص وقت البرنامج. يعني القضايا كلها قضايا مالية أخوي محمد؟
6: نعم نعم.
5: قديش كان عمرك؟
6: كان عمري 4-5 سنين يوما، يعني هاي القضايا في 2008 و2007 يعني
5: إذا 4 سنين 12 قضية، احنا شو وضعك هسه؟
6: مش عارف.
5: لا ولا يهمك، كيف نحاول نتواصل مع الشباب وزارة العدل. بدنا نحكي مع الأستاذ نزال خرابشة نشوف بمثل هيك حالات أنا كيف أتصرف. يعني هل معقول أنا أروح على المحكمة ويطلب مني أني أفصل بكل قضية على حدة، خاصة إذا كان علي تراكم قضايا؟ وأنتوا عارفين يا أخوان إذا رحت يوم على المحكمة خلص يعني بدي أقضي اليوم هناك.
6: صح. ما في مجال،
5: يعني راح يومي كامل وأنا عندي شغل وعندي التزام وعندي عمل. صح. فكيف يمكن أرتب هاي الأمور؟ متى رحت بالله آخر مرة محمد؟
6: يوم الخميس
5: واحد. الخميس الماضي.
6: نعم الخميس.
5: ومتى تواصلوا معك البنك قالوا لك أنت صرت على البلاك ليست؟
6: على مدار الأسبوع الماضي كان يضل موظف البنك يرن علي وأنا ما كنتش ماخذ فيها، يعني يمكن بحكي تشابه يمكن غلط في السيستم.
5: وشو أثرت عليك بوضعك في المالي في البنك؟
6: بالضبط. فأنا صار الموضوع ملح إنه لا بقول لي في عندك مشكلة، يعني أي إشي ممكن تعمله في البنك راح يوقف.
5: كل معاملاتك بالبنك راح توقف.
6: نعم. فقال لي لا ما دام هيك لازم تروح تراجع تشوف شو الوضع.
5: والقضايا الماليه يعني فيها مبالغ كبيره المرفوعه عليك؟
6: نعم، وكلها قضايا شيكات بدون رصيد وقصص كبيره، يعني مش انه مزحه.
5: طيب يعني احنا بنحاول نتواصل مع الشباب وزاره العدل نشوف كيف الاليه. وهي الشباب تواصلوا مع الأستاذ نزال خرابش الناطق الإعلامي باسم الوزارة. راح نزوده برقم تليفونك محمد، طلب رقم تليفونك يأخذ منك بعض التفاصيل ويتواصل معك ويشوف كيف ممكن نلاقي حل الموضوع إن شاء الله.
6: يا ريت. الله يجزيكم.
5: لا إن شاء الله سهل، إن شاء الله سهل، توكل.
6: يا رب
5: الله يحييك أخوي محمد.
6: يا الله يسلمك.
5: الله يبارك فيك.

0: شكرا لكم، انتهى وقت حتيا. شكرا عدي القاضي شفاشلو، المؤمنة معالي، هاني السعيدة، عبد الله الجعفري، ومني محدثكم ليث جبور. نلتقي غدا ان شاء الله، الى اللقاء.
1: صوت حياة مع ليث الجبور.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس. تطبيق أشيائي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن قرار بفصل بين شخص بيحمي حاله بذكاء وشخص بغامر بثقة زايدة. القاعدة هي في المعاملات الكبيرة والجديدة عليك، احرص على وجود محامي قانوني بجانبك. خليني أكون واضح معك، مش كل معاملة بدها محامي. بالتأكيد الأمور اليومية البسيطة تمشي بخبرتك، بس في معاملات نوعها مختلف، عقد كبير، شراكة جديدة، صفقة بمبالغ عالية، أو مجال أنت أول مرة بتخوض فيه، وهون الحماس أو الثقة بالطرف الثاني مش بديل عن الحماية القانونية. بحلقة سابقة حكينا اقرأ قبل ما توقع، واليوم بنكمل. في وثائق قراءتك لإلها مش كفاية، لأنه فيها بنود قانونية إلها تبعيات أنت ممكن ما تشوفها، وهون بيجي دور المختص. الموظف العادي بوقع المعاملة الكبيرة على فهمه الشخصي وفر أتعاب المحامي، وبيكتشف الثغرة لما تتحول لخسارة أضعاف اللي وفره. الموظف المثالي بالمعاملات المصيرية بيستعين بمحامي، بيراجع البنود قبل التوقيع، وبيعتبر أتعابه استثمار حماية مش مصروف زايد. الفرق الأول بوفر دينار اليوم، والثاني بيحمي 1000 دينار بكرة. ليش هاي القاعدة مصيرية؟ لأنه البند القانوني الواحد لو غلط أو ناقص ممكن يحملك أو يحمل شركتك التزامات سنين، والمحامي شغلته أنه يشوف اللي أنت ما بتشوفه، المخاطر المخفية، الثغرات والصياغات اللي بتنقلب عليك وقت الخلاف. كيف تطبق هاي القاعدة؟ أول إشي ميز المعاملة، هل هي روتينية ولا كبيرة جديدة عالية المخاطر؟ لو كانت عالية المخاطر وجديدة وكبيرة، اعرض الوثيقة على محامي قبل التوقيع مش بعده، واطلب رأيه مكتوب على البنود اللي أنت شايف فيها إشي مش فاهمه أو عم تقلقك. ولو حدا استعجلك احكي بكل ثقة، أكيد راح نوقع بس بعد المراجعة القانونية عشان نحمي الطرفين. ونقطة مهمة، الاستعانة بالمحامي مش قلة خبرة منك، بالعكس هي قمة النضج الإداري، لأنه الموظف الذكي بيعرف وين بتنتهي صلاحيته وين بيبدأ دور المختص. الخلاصة بالمعاملات الكبيرة والجديدة لا تغامر بفهمك لحالك، خلي المختص يراجع قبل ما تلتزم، لأنه أتعاب المحامي معروفة ومحدودة، بس ثمن الغلط القانوني مفتوح وممكن يلاحقك ويكلفك كتير. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وأي شركة احترافية عندها مستشار قانوني بحميها، فكون أنت ذكي بنفس القدر.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية.

اهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الى نشره الاخبار من حياه اف ام، وهذه ابرز عناوينها. القوات المسلحه الاردنيه تعترض 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكه فجر اليوم. شرطه الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مجددا معهد قلنديا التابع للأونروا شمال القدس. الولايات المتحدة الأمريكية تشن ضربات على إيران لأول مرة منذ شهر. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت فجر اليوم 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة، وأكد أن القوات المسلحة تعاملت مع هذه الاعتداءات وتمكنت من تدمير الصواريخ بنجاح قبل أن تشكل أي تهديد للمواطنين أو الممتلكات. أوضح الناطق الرسمي أن عمليات الاعتراض تمت وفق تقديرات عملياتية دقيقة، وانطلاقا من المسؤولية الوطنية في حماية المجال الجوي للمملكة والحفاظ على سلامة المواطنين وبما يتوافق مع قواعد الاشتباك المعتمدة. أكد وزير الصحة دكتور إبراهيم لبدور أن التبرع بالأعضاء يمثل عملا إنسانيا وأخلاقيا وطبيا بالغ الأهمية، ويسهم بشكل مباشر في إنقاذ حياة المرضى، مشددا على وجود فتاوى شرعية وقانونية وطبية تجيز التبرع بالأعضاء. وقال لبدور في تصريح لحياة أف أم إن إضافة خدمة التبرع بالأعضاء إلى تطبيق سند تأتي ضمن جهود الحكومة لتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمة وتشجيع الراغبين على تسجيل رغبتهم بالتبرع، لافتا إلى أن السند أصبح البوابة الإلكترونية التي يستخدمها الأردنيون للوصول إلى العديد من الخدمات الحكومية. تناقش لجنة التربية والتعليم النيابية اليوم موضوعي المناهج المدرسية والمواضيع المتعلقة بالقبول الجامعي، بينما تبحث لجنة الزراعة والمياه الواقع المائي في المملكة وموضوع تصويب الآبار المخالفة على المزارع أو المزارع القائمة في منطقة الأزرق. وتعقد لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة لقاء مع جمعية مهندسي الاتصالات والحاسبات وفريق آفاق للتكنولوجيا لبحث آلية التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص في توظيف الكفاءات والأيدي العاملة في مجال التكنولوجيا الاتصالات والذكاء الاصطناعي.

0: أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية اليوم على موقعها الإلكتروني أسماء الطلبة 5% الأوائل الذين يحق لهم التقدم بطلبات للمنافسة على المقاعد المخصصة لطلبة التجسير في البرنامج العادي للعام الجامعي 2026-2027. وقسمت الوحدة الطلبة الواردة أسماءهم في القائمة إلى فئتين: الأولى الطلبة 5% الأوائل في امتحان الشامل للعام الجامعي 2025-2026 الذين حددتهم جامعة البلقاء التطبيقية، وهؤلاء غير مطالبين بتقديم امتحان القبول لأغراض التجسير الذي ستعقده الوحدة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم شابا فلسطينيا من مدينة نابلس بعد اقتحام المدينة. وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات خاصة تابعة للاحتلال اقتحمت المدينة واعتقلت الشاب فاتح الأشقر قرب ملعب البلدية في المدينة. هذا واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم معهد قلنديا للتعليم المهني للاجئين في مخيم قلنديا شمال مدينة القدس. وأفادت محافظة القدس في بيان بأن قوات الاحتلال داهمت المعهد وانتشرت في أروقته. أعلنت الولايات المتحدة أنها شنت غارات جوية استهدفت منصات إطلاق صواريخ إيرانية على جزيرة صغيرة في مضيق هرمز في أول هجوم على إيران منذ أواخر شهر تموز. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ العلاقات الدولية دكتور طارق أبو هزيم. أهلا بك دكتور. بداية، لماذا اختارت واشنطن استهداف منصات إطلاق في جزيرة لارك تحديدا في هذا التوقيت؟
1: لا شك أنه هي مزيدا من محاولات الضغط وبالتالي تقليل قدرة إيران على التأثير على مضيق هرمز. من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية ذهبت باتجاه تفعيل العقوبات بشكل عميق وحاد جدا حتى تؤثر على النظام من الداخل وبالتالي عدم قدرته، واختيار الولايات المتحدة لضرب ذلك لمنع إيران من القدرة على زرع ألغام، إيصال رسائل، ضرب منصات الصواريخ، وهذا نوع من أنواع اللي هي محاولة تجريد إيران من الورقة الأقوى والتي ما زالت إيران تصر على استخدامها، وهي تتمثل في الضغط على الولايات المتحدة والعالم من خلال ورقة مضيق هرمز. ولأجل ذلك جاءت اللي هي الضربة الأمريكية في سياق اللي هي تصعيد الضغوط وخنق الإيرانيين وتجريدهم من هذه الورقة. لكن هل تنجح الولايات المتحدة الأمريكية بذلك؟ أعتقد أنها مسألة يعني نسبية وغير قادرة على تجريدهم من هذه الورقة، ولأجل ذلك يعني نوع من أنواع التصعيد المحسوب من قبل الولايات المتحدة والرسائل التي تحاول أن ترسلها الإدارة الأمريكية، لأنها قادرة وما زالت فاعلة في إحداث الضرر لدى الإيرانيين وإحداث العمق في القدرة على التأثير على الإيرانيين في ضمن هذا السياق.
0: دكتور، برأيك ما السيناريوهات المحتملة إذا ردت إيران باستهداف الملاحة أو إبقاء مضيق هرمز مغلقا؟
1: لا شك أن السيناريو يعني المرجح هو ضربات محدودة ويعني الاستمرار في استخدام، لكن الذهاب إلى مسألة حرب مفتوحة وعلى كل الأصعدة أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية غير معنية بذلك ضمن هنقول الاستراتيجية المتبعة الآن، تريد أن تمارس أقصى درجة من الضغوط، ولكن أيضا مع التلويح واستخدام الضربات المحددة والمركزة يعني التي تسعى الولايات المتحدة من خلالها إلى ضعف قدرات إيران على ضرب الصواريخ وأيضا الطائرات المسيرة. نعم
0: شكرا لك أستاذ العلاقات الدولية دكتور طارق أبو هزيم على هذه التفاصيل. قال الحرس الثوري أن ناقلة نفط عملاقة اشتعلت فيها النيران وتوقفت تماما بعد اصطدامها بلغمين بحريين في الجزء الجنوبي من مضيق هرمز. وقال الحرس الثوري أن الناقلة كانت تحاول عبور الممر المائي بشكل غير قانوني ولم يحدد هوية السفينة أو يقدم معلومات عن طاقمها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة كان يتعين عليها التدخل في الشرق الأوسط لمنع إيران من استخدام سلاح نووي ضد إسرائيل ودول المنطقة وربما الولايات المتحدة. وأكد ترامب أنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي ولن تمتلكه، لأنها لو امتلكته لكانت استخدمته ضد دول المنطقة وإسرائيل وربما أوروبا أو الولايات المتحدة. وأضاف لا يمكننا السماح بحدوث ذلك، وتابع كان علينا إخماد حريق في الشرق الأوسط لمنع إيران من استخدام سلاح نووي. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن تعاملها مع طائرة مسيرة فوق المياه الإقليمية للدولة قادمة من إيران. وأكدت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة الإماراتية على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع كافة التهديدات، وأن أنظمة الدفاع الجوي تواصل مهامها في رصد ومتابعة الأجواء على مدار الساعة. وبالانتقال إلى الحالة الجوية، يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم مع بقائها أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ليكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر الحالي لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.15، السعر الحالي للجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.35، السعر الحالي للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 159، أسعار الذهب الحالي للأونصة 4442، أسعار الفضة الحالي للأونصة 66، الأسعار الحالية لمؤشر الناسداك 29485، وأخيرا الأسعار الحالية لمؤشر ستاندر أند بورز 7706.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: اف ام 20 عاما وفرعها في السماء.
1: حياة اف ام للوطن حياة.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم، وقيمنا احتراف.
8: في هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية 0788 10 10 70.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في مدارس الرمز نزرع

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: إذاعتكم حياة أف أم. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان شن رجلا من دهاة العرب وعقلائهم، قال يوما: والله لا أطوفن حتى أجد امرأة مثلي أتزوجها. فبينا هو في بعض مسيره إذ وافقه رجل في الطريق، فقال شن: أين تريد؟ فقال: موضع كذا، وهي القرية التي يريد أن يقصدها شن. حتى إذا أخذا في بعض مسيرهما قال له شن: أتحملني أم أحملك؟ فقال الرجل: يا جاهل، أنا راكب وأنت راكب، فكيف أحملك أو تحملني؟ فسكت عنه شن وسارا حتى إذا قربا من القرية، فإذا بزرع قد استحصد. فقال شن: أترى هذا الزرع أكل أم لا؟ فقال الرجل: يا جاهل، ترى نبتا مستحصدا فتقول أكل أم لا؟ فسكت عنه شن. حتى إذا دخلا القرية لقيتهما جنازة، فقال شن: أترى صاحب هذا النعش حيا أم ميتا؟ فقال الرجل: ما رأيت أجهل منك، ترى جنازة تسأل عنها، أميت صاحبها أم حي؟ فسكت شن وأراد مفارقته، فأبى الرجل أن يتركه حتى يصير به إلى منزله، فمضى معه. وكان للرجل بنت يقال لها طبقة، فلما دخل عليها أبوها سألته عن ضيفه، فأخبرها بمرافقته إياه وشكى إليها جهله. فقالت: يا أبتي، ما هذا بجاهل؟ أما قوله أتحملني أم أحملك، فأراد أتحدثني أم أحدثك حتى نقطع طريقنا؟ وأما قوله أترى هذا الزرع أكل أم لا، أراد هل باعه أهله فأكلوا ثمنه أم لا؟ وأما قوله في الجنازة، فأراد هل ترك عقبا يحيى بهم ذكره أم لا؟ فخرج الرجل وجلس إلى شن، فحدثه ساعة ثم قال: أتحب أن أفسر لك ما سألتني عنه؟ قال: نعم. ففسره، فقال شن: ما هذا من كلامك؟ فأخبرني من صاحبه؟ قال الرجل: ابنة لي. فخطبها شن وزوجه الرجل إياها، وحملها شن إلى أهله، فلما رأوا رجاحة عقلها قالوا: وافق شن طبقة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،
2: مدارس الوطن العربي.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،
2: مدارس تزكية،
0: كلية حطين. بيت حواء مع

وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج بيت حواء. رح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد سرسك. ويا هلا ويا رحب.

0: خير.
1: حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 لربع بمواضيعنا العديدة، وكل يوم اثنين وخميس دائما بكون مميزات على فكرة. من كل أسبوع كل اثنين عنا بيكون فقرة من جوا المحاكم، وكل خميس بيكون عنا فقرة الطبخات اللذيذة، وكل مرة مطبخ شكل شيف شكل يعني عنا إلى حد ما جدول ثابت. اليوم فقرتنا من جوا المحاكم مع دكتور عاكف المعايطة هي فقرة يعني رح تكون فيها استشارات، فيلي بحب يشارك معنا على هواتف البرنامج على 06-516-2020 516-2060-516-2020 516-5020 بيستطيع أنه يعمل استشارة عبر الهواء، يعرض مشكلته بإذن الله تعالى نعرض له الحل، أو حتى على الأقل المبدأ القانوني يلي ممكن يمشي أو الإجراء القانوني يمكن يمشي عليه.

هلا ويا رحب فيكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا، كيف ما كنتوا عم تسمعونا في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، أو عم بتشاهدونا عبر حياة تي في على مواقع التواصل الاجتماعي أو على حياة تي في على الاي بي تي في. خلينا نبدا حلقتنا اليوم بقراءه كومنتاتكم، واذا بتحبوا كمان يعني تحكوا معنا تلفونات على هواتف البرنامج اهلا وسهلا فيكم. اكيد ميل بلبيس يسعد صباحك، ميساء غنام يا صباح الفل، ام محمد الشافعي يسعد صباحك، منال الشافعي بتقول صباح الورد والفل والياسمين لاحلى ورده صاحبه القلب الطيب، ربي يسعد صباحك يا صباح الفل والياسمين يا منال، يا هلا ويا رحب فيكي. ام يوسف غنام بتقول صباح الحنيه اللي ما بديل، حنية الأم ولمتها اللي بتحل الدنيا كلها، صباح رنود الحلوة وأحلى مستمعين وأروع قاعدة وأحلى سلطية مرت أخوي حبيبة قلبي، فنجان قهوة وضحك من القلب ولمة بتجنن، لأنه أحلى اللمات هي اللي بتكون بوجود الأم، أحلى نهار وأحلى قاعدة وأحلى ناس بتلم هالمحبة بوجودهم، الله ما يحرمنا هاللمة ولا حنية الأم. يا الله على كلامك الطيب، يسعدي صباحك يا أم يوسف، أنت والدتك ومرت أخوكي.

أم الميناوي يسعد صباحك. أم ثائر حمدان بتقول أدركت أن الشمس ليست هي النور لصباحاتنا بل من الطيبين. صباح النور لمن يشبهون نور الصباح، كل شيء جميل يبدأ في الصباح، الشروق، الابتسامة، التفاؤل والأمل. صباح الورد يا أجمل القلوب، صباح يشبه الورد في رقته ويحمل لكم أجمل الأمنيات. صباحكم سعادة وراحة بال وأيامكم كلها فرح وسعادة. صباح الورد والياسمين على القلوب الجميلة. يسعد صباحك يا أم ثائر. أم هاني البستنجي بتحكي لنا صباح الورد والياسمين يا وردات، الله يعطيكم الصحة والعافية. الله يسعدك يا أختي رند، وصباح الخير والورد والفل والياسمين للناس الحلوين. يسعد صباحكم يا صباح الفل يا أم هاني، الله يسعدك ويبارك فيك. عمر أبو زيتون، والله زمان عن كومنتاتك يا عمر. شو بيحكي لنا عمر؟ مش لازم تستنى حياتك تصير مثالية عشان تحبها. اصحى بدري، اشرب قهوتك اللي بتحبها، اطلع امشي شوي، البس اشي بترتاح فيه. مش كل لحظة حلوة لازم يكون وراها انجاز عظيم. احيانا السعادة بتكون بتفاصيل صغيرة كتير، بس احنا بنفقدها لانه مستنيين الاشي العظيم يصير. عيش يومك، انتبه للتفاصيل وحب حياتك، لأنك ممكن تكتشف بالنهاية أنك ما كنت مستني الحياة تبدأ، كنت بس مستني تتعلم كيف تحبها. والله يا عمر اليوم كنت أفكر بنفس الموضوع، بقول ليه أحياناً بنمل؟ ليه أحياناً بنحكي والله زهقنا هالحياة، والله زهقت هالروتين؟ لما نقعد نفكر أنه الحمد لله أنا بصحة وعافية، أولادي بصحة وعافية، وعلى الأقل الروتين فيه سلام، نوع من أنواع السلام، مش التغيرات المفاجئة يلي ممكن تصير وتخلي الأدرينالين يكون بالعلالي أو نتوتر أو نصير نفكر. فأحياناً الروتين الجميل، التفاصيل الصغيرة يلي دايماً بنعيشها وبنفكرها إنها جزء لا يتجزأ من حياتنا، ولا سمح الله بشيء صغير ممكن نفقدها. حتى لحظة السكون والروقان مع فنجان القهوة هاد إذا فقدناه بيختل توازن نهارنا. فنحمد الله على التفاصيل الصغيرة يلي موجودة، ونتذكر النعم يلي موجودة بحياتنا وبهذا الروتين يلي بنمل منه وبنزهق منه. ما بحكي ما نكسر جمود الحياة، لا مبلا، حلو الواحد يغير، يعمل إشي جديد بحياته، يجدد. والله الواحد بنعنش لما يجدد إشي، لكن ما نتململ وما نستنى إشي كتير كبير ليصير لحتى نحس والله هينا إحنا عايشين. إحنا عايشين بفضل من ربنا وستر ولله الحمد.

عموري بتقول صباحكم دعوة مستجابة وخاطر مجبور وباب رزق يفتح وقلوب لا تعرف إلا المحبة. اللهم أبعد عنا ضيق الأيام ورزقنا راحة لا تزول وفرحا يأتي بلا موعد. صباحك سعادة يا صباح التفاؤل يا هيام يا هلا بيكي جميلة محفوظ يسعد صباحك وكل أوقاتك. راتب الباز يا صباح الفل والياسمين الله يسعدك ويبارك فيك على كلامك الطيب. دائما راتب يرى بيت حواء منارة ودائما يلجأ لها ويستمع لها ومن المستمعين الأوفياء. فشكرا جزيلا لكلامك الطيب يا راتب. هدى علي يسعد صباحك أزهار الدمور يا صباح الفل والياسمين. هيفاء الشافعي يا هلا ويا رحب فيكي. شريف طباخي يسعد صباحك وكل أوقاتك يا ربي الله يسعدكم ويخليكم على كلامكم الطيب. بتقولنا شريفة والله الصحة وهدات البال أجمل من كل شيء. بإيدنا نسعد أنفسنا لا نتذمر نرضى بما قسمه الله لنا نكن أسعد الناس. صحيح يا شريفة. وأنوار بتحكي صباح الخير والرضا على أحلى مذيعة رنودة وأجمل مستمعين. صباحكم فرحة تشرح القلب وأخبار حلوة بتسر الخاطر ويوم مليان بركة وراحة بال. كل المحبة لمذيعتنا الغالية ولكل مستمع ومستمعة منورين صباحنا بحضورهم الحلو. خلوا صباحكم يبدأ بابتسامة وقهوة حلوة والباقي على ربنا. صباحكم أجمل من كل أمنيات. يسعد صباحك يا أنوار يسعد صباحكم جميعا. شكرا على كلامكم على محبتكم اللي دائما تغمرونا فيها في يعني بداية الحلقة. أم أحمد تحكي لنا حين تزرع السعادة في قلب الإنسان سيأتي يوم من يزرعها في قلبك. فالدنيا كما تقدم لها تقدم لك. ما تزرعه اليوم تحصده غدا. والكلمة الطيبة والقلب الصافي هم الجمال الحقيقي لأي إنسان. يسعد لها الصباح يا أم أحمد. ومي بتحكي لنا يسعد صباح رند الحلوة والمستمعين والكادر المميزين. عيش وافرح وانبسط وما تحزن. إن أذنبت فتب وإن أخطأت فأصلح وإن أسأت فاستغفر فالرحمة واسعة والتوبة مقبولة. يا صباح الفل والياسمين يا مي. وحنين العاصي يسعد لي هالصباح يا حنين. مكملين معكم إن شاء الله بحلقتنا لليوم. موضوعنا بيحكي هل تلبي دعوة من يضع شروطا لحضور مناسباتهم؟ يعني حفلة خطبة حفلة عرس عاملين دريس كود بدك تلبسي هذا اللباس المعين. شروط شروط شروط شروط بحطوا لك إياها قبل ما تحضر الحفلة. بتحضرها ولا لا؟ فاصل وراجعين لنحكي بهذا الموضوع إن شاء الله.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم، مدارس تزكية،
0: كلية حطين.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس دوم طويلاً.
1: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف المدرسة التي تليق بأبنائكم.
2: جلد السابع عشر بوابتكم الأولى لعالم الصناعات الإنشائية والديكور والتصميم والحجر والرخام والإنارة والتمديدات الكهروميكانيكية وحلول ترشيد الطاقة والبناء المستدام بمشاركة أكثر من 120 شركة أردنية ودولية من السابع إلى العاشر من أيلول سبتمبر الجاري في قاعة المعارض الدولية مكة مول عمان يوميا من الرابعة عصرا حتى العاشرة مساء. إنتربيلد لكل ما تحتاجه مشاريعكم. الراعي المسي شركة راسيا للصناعات المتعددة.

0: سيفات جريت، اختيارك الذكي، الوكيل الحصري، شركة الباشا للتجارة والاستثمار، أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة، دخلة أم الصماق، تليفون 079-329-29. جريت.
1: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتسوري الروابط الدولية يعيش طفلك المونتسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة. 079-353-53. روضة مونتسوري الروابط الدولية، الزرقاء الجديدة، شارع 26.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
1: في مدارس آيلة العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلة العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 0799-364-41.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم، مدارس تزكية،
2: كلية حطين،

يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة إف إم في برنامج بيت حواء، مستمرين معكم بحلقتنا بإذن الله تعالى. لكن قبل أن نبدأ بدردشتنا لليوم، اليوم التاريخ 31/8، وبمناسبة هذا التاريخ نقدم أسماء آيات التهنئة والتبريك لجلالة الملكة رانيا العبد الله بمناسبة عيد ميلادها، أو زي ما بنحب الناديها أم حسين، يلي هي الأم والجدة، ويلي أكيد ما كانت بس أم ببيتها، برضو كانت أم لجميع الأردنيين. بمناسباتها شاركناها وشاركتنا بوجعنا وبفرحنا، بفرحنا بكل وقت كنا موجودين فيه كانت هي دائما متواجدة بكلمتها بحنيتها وحتى بحضورها الدافي، سواء بلمسة أو حتى بحضن للسيدات اللي بكونوا موجودين حواليها بجلساتها العفوية وكلامها الطيب وجبر الخواطر. كل عام وانت بخير ستي رانيا عبد الله.

أما في موضوع دردشتنا لليوم، هل تلبي دعوة من يضع شروطا لحضور مناسباتهم؟ يعني لما كنا صغار كان توصلنا كرت الدعوة، كرت العرس، شو بيحكي لك؟ نوما هنيئا لأطفالكم. والله الواحد كان يجمطها يسكت، يعني خلاص ماشي نوما هنيئا، في من الأطفال بيخربوا الدنيا. أو بيجي بيحكوا لك ممنوع التصوير، برضو منطق لأنه في خصوصية لأهل المناسبة، لبس معين، وكلنا بنعرف إحنا بيئة محافظة، فإحنا بنلبي هاي الدعوات. لكن يعني هداك اليوم كنا بنشوف أنا وشفاء شيء غريب، بتقول لك منعا للإحراج بالعرس ممنوع حدا يلبس لون أبيض، لأنها العروس بدها تلبس أبيض وهي بدها تبهج، بالتالي ممنوع أي حدا يلبس لون الأبيض، يعني زي أنه مثلا بتحط محددات لللباس، ويعني بحسها إلى حد ما متقبلة. بس الفكرة أنه ليه نحكيها؟ أنا كشخص كرنت ليه تحكي؟ يعني مش شايفتها حلوة، ممكن أحضر المناسبة أحترم رأيك، بس ليه نحكي هاي القصص؟ ما بعرف. لكن في بعض الشروط مقبولة وبعض الشروط غير مقبولة، مش لطيفة. وفي كمان ناس يعني ممكن ما تحط لك ممنوع التصوير، أنت أول ما تدخل بتعطيك كبر، بتسكر لك التليفون بحيث أنك أنت ما تصور، حفاظا على الخصوصية. فأنتوا يحكوا لنا بتلبوا دعوة من يضع شروطا لحضور مناسباتهم أم لا، سواء على التعليقات أو عبر هواتف البرنامج. زكية يسعد صباحك كل أوقاتك. أم أحمد شو بتحكي لنا؟ والله اللي بحبه بقبل كل شروطه معاه على الموت. يا سلام، والله هذا كلام الصحيح.

0: مشاركة أنوار، يسعد لي هالصباح يا أنوار.
1: صباحك يا وردة،
0: يا هلا بيكي، شو أخبارك؟ كويس، زمان عن صوتك يا بنت الناس.
1: اشتقت لك والله.
0: يا هلا بيكي، كيف أمورك؟
1: والله الحمد لله بخير.
0: يا هلا يا هلا.
1: لا قريبا جيتك.
0: أهلا وسهلا فيكي، بتشرفينا.
1: نشرب القهوة مع بعض الصبح إن شاء الله.
0: يا الله يسعدك، نتشرف نتشرف نتشرف يا حبيبتنا. أهلا وسهلا فيكي، الله يسعدك
1: إن شاء الله يا حبيبتي. هلا خلص إداوة مع المدرسة.
0: بالضبط، خلص هلا وقت الأمهات بدأ.
1: راحة والله.
0: الله يخلي لك
1: ياهم،
0: الله يخلي لك ياهم وتشوفيهم بأعلى المراتب إن شاء الله. احكي لنا يا أنوار، بتلبي دعوة الناس اللي بحط شروط لحضور المناسبات؟
1: والله حسب، يعني إذا لقيت الشروط تناسبني بروح، إذا لقيتها ما لقيتها يعني تناسبني ما بروح صراحة.
0: مثل شو ممكن أشياء مثلا ما تناسبك؟
1: يعني إذا كان عدم استحاب الأطفال يعني وأولادي صغار صغار بيبي ما بقدر أروح صراحة. إذا كان أولادي يعني خلص بقدر أتركهم البيت عادي. ممكن أروح. ممكن شروط إنه يعني يأخذ التليفون وهذا عادي، ما عندي مشكلة. يعني يوم عرس بنت أختي هيك حطوا التليفون بقبر وأعطونا إياه، يعني قالوا لنا بالنهاية إحنا بنفك القبر. يعني أنتم طالعين من الصالة. قلنا عادي مو مشكلة يعني تصوير وهيك. بس في شروط يعني بصراحة كثير يعني بزودوها، يعني مش لهالدرجة. يعني بصراحة الحفل إذا ما كان في أطفال والله هم أحباب الله بصراحة، ما بتحس فيه الفرح هيك انبساط و
0: يعني أنوار وحيوية. يعني اسمحي لي أطلع عن حدود إني أنا مقدمة البرنامج، بس يعني بالله عليك يا حفلة مع أطفال حلوة يا بنت الناس.
1: يعني والله شوفي شوفي أحكي لك شغلة هلا.
0: ما إحنا بنعرف فجأة بتلاقي على الطاولة طالع على
1: اللوج. ما بدنا إنه نعمل فوضى، بدنا نضل بهدوء قاعدين هيك رايقين. والله الأطفال يعني يعني بيستجيبوا، خصوصا لما إنه يكون ابنك يعني 4 سنين 5 سنين بيفهم، مش صغير كتير يعني. أنت قولي
0: صح، إذا إنه كبير معك حق، بس الأطفال والله الصغار اللي أعمارهم 2-3 سنين
1: هدول فرحة العروس. بس إنه 4-5 سنين يعني بيقدر يقعد على الطاولة جنبك وخلص يعني. والله أنا يعني قسم بالله عبيدة كنت أجيبه عندي على الإذاعة عندكم، والله كان عمره 3 سنوات. قسما بالله إنه يعني الإذاعة نفسها يقولوا لي خليه عنا يضله،
0: أبنه
1: هو كان مؤدب وهادي ورايق وهيك يعني. فحسب ما يعني تربى الطفل بينتشئ خلص،
0: صح
1: بيضل على هذه التربية. إما إذا إنه تربى على الفوضى وإنه ما فيش نظام وهيك خلص.
0: صحيح 100% يا أنوار، الله يخلي لك إياهم وتشوفيهم أحسن الناس يا رب. وشكرا على اتصالك وما تقطعينا أبدا يا أنوار، الله يخليك. شكرا حبيبتي، الله يسعدك ويبارك فيك يا رب. نصبح بس سريعا قبل ما ننتقل. طيب ميساء غنام، سميرة، أم سمير يسعد صباحك، الشمالي أيمن يسعد صباحك، منى إبراهيم، أم معاذ الكيلاني، أم ثائر حمدان وأزهار الضمور وعامر السيد يسعد صباحكم وكل أوقاتكم. كنت حابة أنه نقرأ الكومنتات لكن الوقت داهمنا، وننتقل الآن إلى موجز الأخبار مع زميلة صفية أبو طيمة. خليكم معنا، فاصل وراجعين.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الجيش العربي يحبط تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة. المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات يؤكد أن سياسة استهداف دول الخليج العربي والأردن أثبتت فشلها. وزير الصحة دكتور إبراهيم لبدور يؤكد أن إضافة خدمة التبرع بالأعضاء إلى تطبيق سند تأتي ضمن جهود الحكومة لتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمة وتشجيع الراغبين على تسجيل رغبتهم بالتبرع. إصابة 5 صيادين بنيران بحرية الاحتلال الإسرائيلي قبالة ساحل مدينة غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأونروا في كفر عقب شمال القدس المحتلة. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن القوات الأمريكية اتخذت إجراء محدودا ودقيقا ضد قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني كانت تزرع الألغام وتشكل تهديدا وشيكا في مضيق هرمز. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم، مدارس تزكية،
0: كلية حطين.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين رواد التعليم التقني، سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات من دفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون.
2: 077-84-99-444. حركة أسهل، شفاف، يا 12 ساعة لطيفة على البشرة. يا سلام.
3: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
4: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل والزرقاء، وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
5: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181. من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0374-74-24.
2: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: هنا في مجمع ماجيك جرو ضاحت الياسمين خلف 5B مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.

0: مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم،

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة أف أم.
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
2: دريم هوم. مدارس تزكية.
3: كلية حطين.

0: ويا هلا ويا رحب فيكم جديد مستمعينا مستمعي ذات حياة اف ام في برنامج بيت حواء. وزي ما انتم متعودين علينا كل اثنين عندنا فقرة من جوا المحاكم، كل مرة بموضوع جديد وكل مرة من المجتمع ومن كل بيوتنا، نتناول موضوع أو فكرة أو حتى قضية بتمس شخص من الأشخاص اللي موجودين حوالينا. اليوم لأنه إحنا منكم وفيكم استقبلنا عدة مشاكل أو استفسارات رح نعالجها بإذن الله أو نوضحها على الأقل على الهواء مع الدكتور عاكف المعيط. أهلا وسهلا فيك من جديد دكتور. كل اثنين معانا واليوم مميزة،
1: شرف كبير.
0: الله يسعدك ويبارك فيك، هلا بيك. واليوم بإذن الله تعالى رح نبلش بأكثر من قضية.
1: تمام.
0: أول قضية معانا الآن على الهاتف مع الأستاذ ثائر. أهلا وسهلا فيك ثائر.
2: الله يعطيك العافية.
0: يا عافي قلبك، يسعد صباحك.
2: صباح الخير.
0: يا هلا بيك.
2: كيفك؟
0: يا هلا بيك، الله يسعدك ويبارك.
2: صباحكم جميعا.
0: أهلا وسهلا. ثائر، إحنا اليوم بفقرة من جوا المحاكم والدكتور عاكف المعيط الآن يعني هو محامي أسري وشرعي. يسعد صباحك. سامعه دكتور، امورك تمام؟
1: تمام. بسمعك كويس.
0: فثائر حاليا المايك معك، بتقدر تعرض قضيتك واحنا كلنا سامعين باذن الله تعالى.
2: يسعدك ربي، يسعد صباحكم جميعا وصباح الوطن. استاذ عاكف يسعد صباحك.
1: صباح الخير يا صديقي.
2: الله يسعد صباحك. استاذ عاكف، انا من 2018 رفع علي قضية نفقة.
1: نعم.
2: وهي نحن ب 26 وما شلتها لهسه، وعمالها بترفع قضايا جديده وما بعرف شو احل حاليا يعني. الي من 2018 وانا مطلوب.
1: تمام. يعني هل هناك حكم نفقه؟
2: وكانوا الاولاد عندي وهي عايشه عندي. يعني كانوا عندي اولادي.
1: عم تقصد انها اخذت حكم وهي عندك في البيت يعني؟
2: هي هسه يعني صارت مشاكل ووصلت بيت أهلها ورفعت القضية علي من 2018.
1: نعم.
2: ولهسه الآن ما انشالت، يعني اجت عندي وصار عندي يعني عندي ثلاث بنات وولد.
1: تمام، الله يخليك ياهم.
0: بس أستاذ ثائر للتوضيح، أنتم منفصلين ولا متزوجين؟
2: لا متزوجين، وحاليا أستاذ عاكف يعني ما بعرف بيت أولادي وين. كل ما بدي أطمن عليهم أو أحكي معهم بيحكوا لي حماية أسرة وما حماية أسرة، وشغلي بطلت منه. أنا معلم مشاوي، كان لي بسطات وهيك وتبعت لي دولة على يعني تبعت لي الشرطة على البسطة إنهم يخذوني إنهم يخذوا بسطتي، ومعاني كثير أستاذ عاكف.
1: تمام.
2: والمصيبة انه عندي انا اثباتات انه انا مظلوم وكثير مش شوي، يعني مستعد اثبتها قدام الله وخلق الله، لانه تعبت كثير من الموضوع هذا.
1: تمام، الله يعطيك العافية وربنا يسهل امورك يا رب ان شاء الله. صحيح، انا بدي احكي شغلة حتى اوضح لك واحكي بعدالة اسرية. يعني هي النفقة هي حق للزوجة والأولاد في حال امتناع الأب عن الإنفاق عليهم. يعني لو كانوا في بيت الزوجية، جزء من حديثك دخل فيه حتى أوضح الصورة للمستمعين ولإلك كمان، إذا كانوا في البيت الزوجية وإنت بتنفق عليهم بالتالي ما إلهم نفقة بهذا الموضوع. لو كانوا حتى في بيت الزوجية موجودين معك إنت وإنت ما بتنفق عليهم، بيطلع للسيدة ولأولادها كمان هاي نفقة. بدك تسألني شو النفقة قديش بتكون أو حدا حابب يعرف؟ هي بتكون حسب حالك، يعني في خبراء بيقدروا وضعك المالي، بيقدروا شو عليك ديون، قديش دخلك، هل المحل اللي بتحكي عنه هو ملك لك ولا أنت عامل في المحل. أنا بحكي بشكل عام بهذا الموضوع، هذا فيما يتعلق بموضوع النفقات. لما بتحكي أنت القضية من 2018 وبتحس إنها طويلة، السبب واضح، لأنه من 2018 لليوم كويس وسألتك زميلتي لازالت الزوجية قائمة، لازالت هي زوجتك. مدام هي زوجة رح تضل تأخذ هي نفقة إلها ولأولادها بالتالي كويس. فيبدو ما صار في أي بوادر للصلح بيناتكم حتى إنه توقف هاي النفقات أو يصير لها حل، عرفت كيف؟
2: لا، بقاطعك شغل أستاذ عاكف. أنا قالت لي هي بدي يعني نزلنا على أساس إنه نشيلها وما شلتها، طلعت عاملة إيقاف بس، يعني موقفيتها توقيف. ومعاي أنا يعني شغلات أولادي بيكونوا حقي إلي، يعني أستاذ عاكف أنا اللي أنا فيه يعني ما بقدر أوصف لك إياه على تلفون.
1: بس بدي أوضح لك شغلة صديقي كويس، الأولاد هم بالقانون الأردني، وما تزعل مني لا أنت ولا أي حدا آخر، الحضانة للأم ما لم يكن هناك سبب مانع يزيل حضانتها. مدام الأم ما في إشي يمنع من حضانتها وما بدي أطلع

0: حتى نجاوب. في حدا كمان تاني راح يحكي الموضوع. فلما بتحكي الأولاد إلك لا هي الحضانة هي الأم، لكن بالنتيجة أنت الولي وأنت المسؤول عنهم وأنت المسؤول عن كل إشي بهذا الموضوع، بدليل أنك مسؤول عن الإنفاق عليهم كمان وإلك حق أنك تتابعهم كويس. بس موضوع يا صديقي أنه لما بتسمع الناس الرواية أو الحكاية من 2018 حتى تاريخ اليوم عم تحكي عن موضوع ما نحل، هذا الموضوع كان بسوى أنه بنحل. بالعادي ما بدي أحكي كمحامي أنا، الحلول بتكون إما بعودة الحياة الطبيعية أو أحياناً بيكون الانفصال، لأنه الحياة أصبحت هيك مستحيلة. بتحكي من 2018، نحن لا ندعو إلى ذلك، ندعو إلى توفيق الأسرة لأن إحنا مع الأسرة فيها. حق أولادك إنهم يأكلوا، حقهم يشربوا، حق زوجتك إنها تأخذ، لأن هي النفقة جزاء الاحتباس. شو معنى الاحتباس؟ هي مربوطة بعدها على اسمك يا صديقي العزيز. منيح موضوع اللي أشرت إله حتى أوضحه كمان لإلك وللي بيسمعونا. توقيف النفقة لا يعني إلغائها. كثير من السيدات بتروح على دائرة التنفيذ وتطلب وقف النفقة حتى ما يصير عليك إجراء بيسموه اللي هو الحبس أو منع السفر أو الإجراءات اللي فيها، لكن هذا الوقف لا يعني إنه هي إلغاء القضية. إحنا كيف إلغاء القضية؟ حضر الطرفان المذكوران وطلب إغلاق الملف، هيك تسكرت القضية. في فرق بين هاي وبين هاي يا صديقي العزيز، عرفت كيف؟ فهذا هو اللي بنحكي إحنا فيه، هو محور طبيعي فيها. وأنا مطلع على قضيتك إنه ما فيها حل، لأنه مش شايف أنا بوادر حل بهذا الموضوع.
1: لكن في مشكلة ثانية عرضها الأستاذ ثائر الآن، على الرغم من أنها لسه على ذمته، هي للآن يا ثائر على ذمتك صحيح؟
2: على ذمتي للآن،
1: لكن والحضانة الأطفال معها، لكن صحيح. هي مانعة الأطفال يشوفوا أبوهم
0: أول شيء هذا. شكرا.
2: منعيتهم وما بعرف وين سكنين.
0: صديقي ثائر خلينا أوضح لك شغلة معينة. هذا الموضوع صحيح حتى أكون صادق معاك كإنسان مهتم متابع، أنا سمعته على أحد الفضائيات الأخرى وشفته على صفحات التواصل الاجتماعي، لأني بتابع الصفحات اللي فيها وبيهمني أنا وزميلتي نأخذ حالات معينة حتى نلاقي لها حلول أو نبحث في هذا الموضوع فيها. هلا بما أنك أنت ماخذ قرار بسموه قرار المشاهدة، هذا القرار يا صديقي العزيز ينفذ بالقوة. مين اللي بينفذه؟ اللي هو قاضي التنفيذ الشرعي. انتهينا من عند القاضي بالمحكمة وأعطاك قرار بوفق آليات معينة وساعات محددة والمكان والزمان والكيفية. قاضي التنفيذ إذا أنت أثبتت له أنه أنت مرق أول مرة وتاني مرة وتالت مرة ما شفت الأولاد، في إجراءات أخرى فيها، منها هي أنه القاضي قاضي التنفيذ بياخذ إجراء بهذا الموضوع فيها. موضوع الاختفاء إنها وين هي مش مبينة، هذا أمر طبيعي. كثير من الأشخاص بكون عليهم ديون لشركات لمؤسسات لأفراد، فهو بيختفي عن أوجه القضاء أو الأمن العام أو المطالبات فيها.
2: ما عليها لا ديون ولا قضايا ولا شيء. أنا اللي علي قضايا وما ما بقدر أصل المحكمة اللي أرفع مشاهدة أشوف أولادي، فصفى القرار بإيدها. مزبوط صراحة كيف؟
0: تمام ثائر فهمتك. هلا الموضوع طلع أنت ما بتقدر تروح، يعني أنت هون بهيك حالة. إحنا بنعتبر كمحامين وكقضاء إنه أنت ما طالبت هذا الحق إلك. السبب بيعود لحضرتك إنه أنت مش قادر تطلع لأنه أنت عليك طلب معين بهذا الموضوع. فصفة ما بنقدر نلوم هاي السيدة.
2: بدي أشوفهم ما بتخليني. طيب
0: أوكي أنا بحكي لك شغلة واحدة. هلا الناس الطبيعيين العاديين بأكثر من حالة بيكون في توافق بالمشاهدة، لكن أغلب الحالات اللي عنا بدليل عنا عدد كبير من القضايا بدائرة التنفيذ موجودة تحت عنوان المشاهدة والاستزارة والمبيت، فأنت ما بتقدر تجبرها في هذا الموضوع إلا القاضي. أنت عم الطالب بتخاطب إنسانيتهم، بتخاطب عائلتها، بتخاطب هذولا إنه يا جماعة خلونا أشوف أولادي. هذا الموضوع ما بحكمه قضاء، بحكمه تصرفات أخرى غير القضاء، بس القضاء بيحمي. أنا الحالة اللي سمعتها بأحد الفضائيات الأخرى كانت تحكي عن هيك حالة، فأنا استغربت أنه القضاء بصراحة بيعطيك حقك بس أنت مش لاجئ للقضاء لسبب ظرف عندك أنت مش عندها هي.
1: طب هل يوجد حل هنا حاليا ولا لا يوجد
0: لا
1: حل؟
0: لا في لا تجبر هي لا تجبر يعني. انا بقول شغله واحده انا كمان بحكي كمحامي بهذا الموضوع. خليني اوضح لك ثائر شغله معينه يمكن انا كمحامي لو استشارتني بهذا الموضوع

0: بكون داعي لموضوع آخر، إنه إذا أخذهم الأب كويس بدون قرار مشاهدة كويس وأخفاهم، ما عليه مسؤولية لأنه ما فيش خطف فيها. لكن إذا هو أخذ قرار من المحكمة بمشاهدتهم وما رجعهم للأم فيها، بترجع هي لقاضي التنفيذ وبتطالب بحقها وبتطالب بأنه أنت أخليت في موضوع القضاء. طبعا ما بحكي عنك، بحكي عنك وعن الغير في هذا الموضوع. فالموضوع اللي بدك إياه أنت رضائيا، لا رضائيا لا تجبر هي.
1: نعم تفضل ثائر، كنتك تسأل سؤال.
2: أستاذ عاكب بدي أسألك سؤال، كيف يعني كيف تسقط النفقة؟
1: لا. تفضل أستاذ ثائر.
2: عني
1: كيف
2: تسقط النفقة للمرأة؟ يعني للمرأة كيف تسقط النفقة في حال إيش؟ غير إنه الطلاق، هي طلاق يعني إنه الطلاق مفروض، بس كيف تسقط في حال إيش؟
0: النفقة ما بتسقط عنك ما دام الزوجية قائمة. حكيت قبل شوي مصطلح قانوني بوضح لك إياه.
2: أنا بعد إذنك حكيت على المقاطعة.
0: شوف المجاملة في
2: عندي إثباتات أنا ما بقدر أحكيها. يعني أنا في عندي إثباتات ما بقدر أحكيها، من الصبح بقدر أخلص. بس أنا بدي أسأل، أنت سألتك سؤال إنه كيف أستاذ بتخلص النفقة؟
1: بس أستاذ ثائر، هل مقصود نفقة الزوجة أم نفقة الزوجة والأبناء؟ سؤالك
2: الزوجة فقط. نفقة الزوجة، أنا يعني علي نفقة من 2018
1: يعني الزوجة عن دون الأبناء، يعني أنت ما عندك مشاكل
2: 12,000
1: ما عندك مشكلة بنفقة أبنائك صحيح؟ 50. عندك مشكلة بنفقة الزوجة نفسها؟ ما عندك مشكلة بنفقة أبنائك، عندك مشكلة بنفقة زوجة؟
2: لا ما عندي مشكلة.
1: نفقة الزوجة، ومتى تسقط نفقة الزوجة؟
0: صديقي العزيز قلت لك أنا بعتذر منك ومن كمان أي حدا آخر عنده نفس الإشكالية. القانون ما في مجاملات، مدام هاي الزوجة لسه مرتبطة على اسمك وغير مطلقة ما بيطلع لك ولا بيطلع حتى للمحكمة نفسها إنك تقطع نفقتها يا صديقي، مدام أنت ما بتنفق عليها، لأنه النفقة واجبة على الزوج حتى لو كانت الزوجة تعمل وعندها راتب وعندها أملاك وعندها إرث، هي تنفق على. فما في طريقة إنه أنت توقف نفقتها. أشرت إلى كلام آخر إنه أنا عندي أسباب معينة، هاي الأسباب أنا بقول
2: عندي مزبوط يعني أحكي لك إياها على
0: لا ما بدنا نحكي على الهواء، أنا بدي أعتذر منك إنه ما نحكي على الهواء. فيك تقدر تحكي معي، بتقدر تأخذ التلفون من زملائي
1: من زودك في تحت الهواء
0: ويزودوك بالتلفون. الأمور الخاصة يعني خلينا ولا تنسوا الفضل، بل انتوا عائله لا تصعد الامور.
2: لا انا ما حكيت، انا قلت لك انا ما
0: انا بقول لك صديقي مثلا احكي معي اشوف شو السبب. شو السبب المخفي اللي عندك اللي انت مش قادر تحكي بهذا الموضوع فيه. نعم
1: تمام ثائر، إن شاء الله إذا بتتواصل مع دكتور عاكف لحتى تتابع القضية، وإن شاء الله نحن كمان عنا هنا منتابع للأمام بإذن الله تعالى. نتمنى لك التوفيق بحياتكم وإنكم ترجعوا عائلة واحدة بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا ثائر لمشاركتك. في معنا كمان قضية على الهاتف؟ لا يوجد. طيب فاصل وراجعين لنكمل معكم حلقتنا بإذن الله تعالى.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم، مدارس تزكية،
0: كلية حطين،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: تيليكو. تيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس، والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-53-42-182 عمان الأردن.
4: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

0: إن الاستحمام من هايجين لإنتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1.

خرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

الطفلات فوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، جمعية الفرقان الخيرية، دريم هوم، مدارس تزكية، كلية حطين،

0: يا هلا ويا رحب فيكم الجديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء، وزي ما انتم متعودين علينا بفقرة من جوا المحاكم كل اثنين مع الدكتور عاكف المعيطة. من شوي كانت معنا قضية للأخ ثائر بيحكي فيها عن موضوع النفقة وانه بيقدر وما بيقدر يشاهد أولاده، وبالتالي الدكتور عاكف يعني أعطانا الحل القانوني كيف ممكن يقدر يشوف أبنائه وشو اللي ممكن يحصل عليه ولا، وشو هي دواعي سقوط النفقة أم لا. مرحب فيك من جديد دكتور.
1: يا أهلا وسهلا.
0: يا هلا بيك أهلا. دكتور، أثناء اللقاء مع الأستاذ ثائر حكيت كلمة موضوع خطف الأبناء.
1: نعم.
0: متى تعتبر مشاهدة الأبناء خطف أم لا؟
1: تمام، هذا السؤال منيح. نحن هدفنا من البرنامج أصلا كله من جوا المحاكم إنه نحكي توعية،
0: نرفع المايك لو تكرمت،
1: توعية للأسرة كلياتها. نعم. بشكل عام.
0: نعم.
1: كويس. هذا الموضوع بيعتقد الناس إذا واحد أخذ طفل هو خطف، وبالتالي بيجي تحت قانون العقوبات. الأب أو الأم إذا أخذ الولد لا يعتبر خطف فيها. لكن أنا كمان كمحامي بوعي الناس، وممكن أنا كمحامي بفكروا أنه يعني عم نعمل خلينا نقول عوائق للمشاهدة. لا، إذا أنت بتخافي من الأب أنه يأخذ الأولاد وما يرجعهم، لازم يكون في حكم نفقة، حكم مشاهدة آسف، لأنه هذا الحكم صدر باسم القاضي. وإذا هو أخذ الأولاد وما رجعهم بيتدخل القاضي مع الجهات الأمنية ومطالبات وبيرجع الأولاد. كويس. لكن إذا ما في حكم مشاهدة أو في آلية معينة أخذهم فيها وإجا على البيت وأخذهم ما رجعهم، ما حدا بيسمع إنه جريمة خطف فيها. عشان هيك في إشي كمان برضو مرتبط فيها، مدام السؤال سألتيه حضرك هو أثار اهتمامك واهتمام الجميع فيها، أكيد بيثيروا فيها. في إشي اسمه عنا التعدي على حراسة قاصر. يعني خلينا نحكي بمفهوم العكسي، إذا الأب معه حق حضانة الولد، حضنه لأي أسباب معينة، كويس، وإجا حدا أخذ الولد، ولو كان صاحب حق أخذ الولد هذا، بيقدر الأب هو يرفع دعوة تعدي على حراسة قاصر. كويس. بينما إذا ما معه هو حكم بحضانة الولد والعكس صحيح، الولد أو الأم فيها، بالتالي إحنا ما بنلجأ فيها. نعم، فلأنه مفهوم عام إنه إذا واحد غريب أخذ ولد هو خطف، بس الأب مش خطف والأم مش خطف فيها. لكن شو الفائدة أنا لما بحكي لسيدة أو لشخص آخر إنه خليه يرفع دعوة المشاهدة؟ لأنه هو بيشوف أولاده بحكم القانون، والقانون بيقول إذا ما رجعهم في الموعد المحدد والمكان المحدد من قبل القاضي بصير عليه مساءلة.
0: نعم.
1: هذا التوضيح فيها اللي أنا بحب أحكي فيه، هو ليس موضوع إنك عم بتحرض حدا، انت عم تحكي حقوق للطرفين.
0: نعم، لانه بالاخر في حال لاي سبب من الاسباب، حتى لو يعني لا سمح الله، بتعرف في ناس نفوسها سيئه تحرم الاب او بيحرم الام من مشاهده ابنه، فساعتها لما ترفع المشاهده اخذت حقك انك تشوف ابنك.
1: نعم.
0: في حال سولت له نفسه.
1: نعم.
0: يحرمك او تحرمك من ابنها.
1: نعم.
0: او من ابنك يعني، وهذا الشيء مش منطق. انا للان يعني بجوز دكتور انتم لانكم محامين وشايفين كثير عندكم مناعه بهاي المشاهد يعني،
1: يعني
0: خلص
1: يعني مرات بعض النقاط ما بتثير اهتمامك لأنك شايفها.
0: لكن احنا يعني انا اشوف ام عم تحرم اب من ابنها، او العكس اب عم يحرم ام من ابنها او بنتها، والله حرام. لانه بالاخر زي ما حكيت انت دكتور اثناء ما كنت تتحدث مع ثائر، الاسرة هي الاهم.
1: نعم.
0: الاسرة، لا بنحكي احنا بدنا يصير فيه لا سمح الله مشاكل بيناتكم وتروحوا حاولوا اصلحوا سووا الامور، لانه ما حدا رح يهون عليه يشوف اولاد متشتتين بين اب وام وصراعات ونفوس. لا يعني الواحد شو بده يحكي.
1: انا بدي احكي انه بتحكي في حضرتك هو كلام صحيح.
0: نعم.
1: يعني مرات بيعتقدوا احنا اللي بنحكي بهي قضايا انه نحن مع المرأة. لا. نعم. انا بدي احكي كمان بدي الاسرة، بدليل انه موضوع انه عرقل الأب أو الأم بالمشاهدة هذا موجود. راح أحكي حالة بس، والحالة يبنوا عليها المستمعين معنا شو هي. إحدى السيدات جوزها رافع دعوة بده يشاهد الأولاد، إجت على المكتب قالت لي إذا بتخلي القضية هاي سنتين أنا بدفع لك أتعاب أكثر. الحكاية مش حكاية تدفعي لي أتعاب، الحكاية في إشي قبول عندي، هل أنا من الناس اللي بيقبل هذا الموضوع؟ يعني هي بدها أحط دفوع بالدعوة، المحامين بيفهموني فيها وبعض الأطراف اللي عندهم قضايا بيعرفوها، بتحط دفوع بحيث إنك هاي القضية بدل ما تقعد شهر، بالكتير شهر المشاهدة بتخلص فيها، ممكن أقعد فيها أنا سنة وأكثر فيها. طول هاي السنة الأب ما بيشوف أولاده، حدا بده يقول لي من أصحاب القانون إنه في قرارات معجلة؟ كمان مش سهل إنك تأخذ أنت قرار معجل فيها. فالمزبوط إنه هذه المسائل أنا عم بحكي عن مرأة مش عن رجل فيها. نعم في سيدة قالت لي أنا بدي أكون تأخذ قرار طول القضية، إذا في مزبوط كويس في بهيك حالات معينة، وهذا ما بيصير. وأنا اللي بفهم إنه أغلب زملائي المحامين بهيك حالات بقولوا للطرف الآخر سوري نحن بهيك حالة ما بنشتغل، أنا بحاول أضمن مكان المشاهدة وكيفيتها والزمان والمدة وقديش عمر الطفل وشو الحالة وين بده يأخذه وين بده كذا، كل هاي كمحامي أنا ملم فيها بخبرتي الطويلة وزملائي ملمين بهذا الموضوع، بأخذ الطريق الأفضل للطفل وين يروح وين يجي وشو ساعات فيها. مش مستعد إنه الطفل عمره سنتين خليه مثلا يروح يبات عند أبوه كويس، لأنه هذا السنتين ما بيسمحوا له إنه يروح يبات فيها كويس، بشوف في مركز معين اللي هي مراكز اللي تبعون الأطفال فيها، السبب لأنه هو بقدرش يبعد عن أمه فيها، فأنت بدك تراعي هاي الظروف فيها. أما خلينا نسميها باللغة العامية المداقرة موجودة
0: للأسف،
1: موجودة المداقرة بين الطرفين. عشان هيك احنا مرات بنسمع تعليقات في صفحات التواصل الاجتماعي كويس، وانا عم بتابعهم بشوفهم كلياته بس ما بعلق مرات، لاني بفهم انه في حالات موجودة هي حالات المجاكرة موجودة بين الطرفين. نعم
0: للأسف للأسف يعني للأسف الوقت لم يسعفنا حتى نكمل بالمواضيع، لانه كانت برضو في عنا كيس لكن ما لقط الخط. لسيدة أخذت بنتها وسافرت برا البلد والأب ما بيعرف عنها. بدنا نحاول نحكي عنها بالمواضيع بالأيام الجاية إن شاء الله، يعني لم يسعفنا الوقت، لازم نمدد حلقاتنا أيام جوا المحاكم من كثرة القضايا يعني.
1: بسوأ.
0: الله يسعدك. شكرا جزيلا دكتور عاكف المعايطة، كنت اليوم ضيفنا في بيت حواء، نلتقي بك إن شاء الله الاثنين القادم
1: بموضوع
0: جديد بإذن الله.
1: بتشرف.
0: شرف لنا
1: دكتور. كل الاحترام.
0: الله يسعدك ويبارك فيك. أما أنتم مستمعين الكرام لهم تكون انتهت حلقتنا لليوم، نتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا معنا. أي قضية عندكم بما يخص هذا الموضوع تستطيعوا أنكم تتواصلوا معنا على صفحاتنا ونعرضها كل اثنين بفقرة من جوا المحاكم مع دكتور عاكف المعايطة. كنت معكم من التقديم من رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام دكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم وعلى عائلاتكم، في أمان الله.
2: بيت حواء مع

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم، مدارس تزكية،
0: كلية حطين.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: محمد نوفل. بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لألام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله، وسلام عليكم إخوتنا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. جمعنا الله وإياكم على مائدة القرآن يا رب العالمين، آمين. إخواننا نحن في رحلة مع سورة البقرة، ووقفنا عند الآية 75 بعد 100. هذه البقرة سورة أعظم سور القرآن من حيث الكم والنوع، أنه فيها آية الكرسي أعظم آية في القرآن موجودة في هذه السورة، وذلك سماها العلماء فسطاط القرآن، يعني البساط الكبير والخيمة العظيمة. الخلاصة أولئك اسم إشارة للبعيد. من هم الذين تكلمت عنهم الآيات اللي بدأنا بها من الآية 64 بعد المئة إلى 74 بعد المئة؟ يشير إليهم في الآية 75 بعد المئة. أولئك الذين تكلمنا عنهم، يعني الذين اشتروا الضلالة بالهدى. يا رب عفوك، اشتروا الضلالة، اشتراها، قبضها ودفع الثمن الهدى. رب عفوك، يعني واحد يعطى دينار ودعطاله ضمة عشب تسوى قرش، صفقة شيطانية. أولئك الذين اشتروا الضلالة، الضلالة توديك على جهنم، بالهدى اللي كان يسلك بك إلى طريق الجنة. إذا اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، يعني مسلم كان مسلما ثم أصبح شيوعيا، لا إله والحياة مادة. يا راجل يا راجل، ما الذي أخرجك من لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ إذا تنفي الإله والرسول والقرآن والكتاب السماوي، ليه؟ ما المصلحة؟ ما الخير؟ ما العائد؟ ما المردود؟ إن الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. بالهدى باع الهدى، يعني بتكون الباء مع الذاهب، ذهب الله بنورهم. اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، يعني دفع المغفرة واخذ العذاب. يا الله، شو الصفقة يا ناس؟ إخواني، أربح صفقة صفقة الإيمان، وأخسر صفقة صفقة الخسران. وهذا كل بيان القرآن. جمعنا الله وإياكم على مائدة الرحمن يا رب. فما أصبرهم على النار، والله بتبكي الصخر، هذه الخاتمة لهذه الآية. والله فما أصبرهم على النار. يا أيها الإنسان، كم تصبر على النار؟ قال لا والله ما أصبرش ولا ثاني. طيب مديتك على شمعة مشتعلة، مدي إصبعك حطه على الشمعة ما نحرق. لا ما مديش. آها، طيب إذا رأيك إنه نار وقودها الناس والحجارة، يمكن على عمق 1000 متر 10,000 متر، تعرفش كل نار، شو مديك عليها؟ يا أيها الناس، يا إخواننا، يا أهلنا، الحذاري الحذاري، قرآنكم قرآنكم سعادة في الدنيا والآخرة. والله فما أصبرهم على النار. يا رب نجينا يا رب من النار، واجعلنا في الجنة مع الأبرار وسيد الأبرار سيدنا محمد، آمين. مع الآية 76 بعد المئة نواصل الحديث إن شاء الله تعالى. ذلك شر ليش؟ لما سبق. إيه اللي ود هؤلاء على النار مخلدين؟ ما هو ذلك؟ ببين لنا ليش؟ بأن الله نزل الكتاب بالحق. طيب، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. إخواني، حذاري من الاختلاف في الكتاب. أن يختلف الفهم مش مشكلة، لكن خلاف شقاق ونزاع ونحمل السيوف على بعض من أجل فهم فهمته أنت وفهم آخر فهمته أنا، نقوم نحارب بعض. إخواني، آفة الأمة الإسلامية هذه. إخواني، فلنكن دائما وحدة واحدة، صفا واحدا. لو فهمنا القرآن فهما سويا مش هنختلف ولا نتطاوش، لكن في فهم سقيم، فهم عقيم، فهم رديء، هذا الذي يقتتل من أجله الناس وعليه وبسببه الناس. لو فهموا قرآنهم فهما جميلا لأحبوا بعضهم حب الإخوة وزيادة. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، هذا الكتاب هو الحق، نزل من عند الحق ليحق الحق في كل الخلق. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. يا الله يا الله، شقاق واللام المزحلقة لتقوية القول، لفي شقاق غرق، يعني لفي شقاق بعيد بعيد، يعني شق طويل المدى إلى آخره. مع الآية 77 بعد المئة، اللقاء في الحلقة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد.

المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا مجز بأهم وأخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الجيش العربي يحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة. الهيئة المستقلة للانتخاب تنشر على موقعها الإلكتروني جداول الناخبين النهائية لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية لسنة 2026. صحيفة معاريف تنقل عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إن الجيش الإسرائيلي يراقب القتال الدائر بين الولايات المتحدة وإيران وهو في حالة تأهب قصوى. إصابة 5 صيادين بنيران البحرية الاحتلال الإسرائيلي قبالة ساحل مدينة غزة. ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,456 شهيداً. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينياً ونجله من مدينة الخليل جنوب الضفة. بيانات الشحن البحرية تظهر انخفاض عدد السفن أو سفن السلع الأولية التي شوهدت تعبر مضيق هرمز إلى 5 سفن يومياً في مطلع الأسبوع. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلي الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، إن أردنا تفسير الأحداث فلنعد إلى القرآن وإلى السنة، وإن أردنا تلمس طريق الخلاص فلنعد إلى ما في القرآن وما في السنة، وإن أردنا رصد المستقبل فلنعد إلى ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله. هذا شأن الدعاة إلى الله. هويتنا نحن الدعاة، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يقبل العمل أن نبين للناس ما في الكتاب والسنة. سأضع بين أيديكم ما في الكتاب وما في السنة من آيات وسنن لا تبدل ولا تغير. أيها الإخوة الأكارم، المسلم الذي تحقق لديه الحد الأدنى من الغيرة على هذا الدين، الحد الأدنى، ومن الإحساس والتفاعل مع ما يصيب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لا يشعر بالمرارة والحزن والقهر لما يجري حوله من تآمر وكيد وتكالب وتداع على الإسلام وأهله من جانب أعداء الدين، وهو الأصل فيهم، ولما يجده من تخلف وتضييع وانهزام وتخاذل وعجز من جانب المسلمين. وكل إنسان حينما يحاول أن يجد تفسيراً وتعليلاً وتحليلاً لمشكلة يقع فيها، لا بد من أن ينطلق في هذه المحاولة من المنطلقات النظرية أو من فلسفته أو من عقيدته. أما المسلم ينبغي أن ينطلق في تحليله للواقع وتشخيصه للمشكلة وتلمسه للحلول الممكنة والسعي لتطبيقها، عليه أن ينطلق من حيث كونه مسلماً رضي بالله ربًا وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً، عليه أن ينطلق من الإسلام الذي هو دين الله الموحى به إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قرآناً وسنة. لا بد أن يكون للمسلم تميزه في تحليله للأحداث ومناقشته لها والتعامل معها بما ميزه الله به من منهج رباني. هناك ملايين التحليلات، هناك عدد لا يحصى من التحليلات. المسلم الصادق يتلمس التحليل القرآني والتفسير النبوي. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيها الإخوة الكرام، إنها محاولة لقراءة الأحداث ولقراءة طريقة التعامل معها اعتماداً على نصوص الوحيين الكتاب والسنة، والله هو الهادي إلى سواء السبيل. أيها الإخوة، الأصل في المسلم حينما يصاب بمصيبة على الصعيد الشخصي أو العام أن يبادر إلى مراجعة تدينه واتهام نفسه بالتقصير والتفريط الذي استوجب هذه العقوبة، وعليه أن يسارع إلى اكتشاف مواطن الخلل وإصلاحها وتلافيها مباشرة على المستويين الفردي والجماعي.
أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وحينما يفهم المسلمون فلسفة المصيبة ويتفاعلون معها، ذاك التفاعل الذي أشرت إليه، تكون هذه المصيبة قد حققت دورها الذي من أجله قدرها الله عليهم. قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وعندما يغيب التعامل الشرعي الصحيح مع المصيبة فإن المرء يخشى من مصائب أكبر وأكبر تتوالى على الأمة حتى تتنبه وتؤوب إلى رشدها وصوابها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، كناية عن التفلت من منهج الله في كسب المال، وكناية عن الخلود إلى النعيم، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وعن عبد الله بن عمر قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. أيها الإخوة الكرام، إن المتأمل في هذه النصوص يجد فيها الأسباب
التي وصلت بالأمة أفراداً وجماعات إلى ما وصلت إليه من ذل وضعف وتخاذل وتكالب الأمم الكافرة عليها من كل حدب وصوب لتستبيح حرماتها وتنتهب خيراتها وتذيقها الخسف والهوان. إجمال سريع لهذه الأسباب: نقض الأمة لعهد الله وعهد رسوله، وهو الالتزام الكامل والشامل والتام بدين الإسلام عقيدة وشريعة وعبادة وأحكاما وأخلاقا وسلوكا وتعاملا ودعوة. تعطيل فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ترك الجهاد في سبيل الله بمفهومه الواسع، جهاد اللسان وجهاد السنان وجهاد القوة وجهاد النفس والهوى، الخلود والركون إلى الدنيا واتباع الشهوات والاهتمام بالحياة الاقتصادية والرفاهية في العيش دون تمييز لحلال أو حرام أو ربا، الإعراض عن الآخرة والاستعداد لها مما يؤدي إلى حب الحياة وكراهية الموت. أيها الإخوة الكرام، لا بد للمسلم أن يدرك أن سنن الله في الكون لا تحابي أحداً كائناً من كان. ارفع من الشعارات ما شئت، سنن الله في خلقه لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي أحداً. ارفع أي لافتة، سمي نفسك بأي اسم، انتمي إلى أي دين، هذا الذي تفعله لا يقدم ولا يؤخر. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. سيدنا عمر قال لسعد بن أبي وقاص الذي فداه النبي بأمه وأبيه، وما فد النبي أحدا بأمه وأبيه إلا سعد بن أبي وقاص، قال: ارمي سعد فداك أبي وأمي. وكلما دخل عليه كان يقول عليه الصلاة والسلام: هذا خالي، أروني خالا مثل خالي. ومع ذلك قال له عمر: يا سعد، لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله، فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له. أيها الإخوة الكرام، إن من تمام التدين الصحيح وتوحيد الله التوحيد الكامل والالتزام بهذه السنن التزاما حرفيا، ليحصل المسلم على ما يرجوه من النصر والعزة والتمكين، وقبل هذا كله رضوان الله والفوز بجنته والنجاة من النار. لا بد للمسلم من أن يوقن بأن الدواء والحل الذي جاء في الوحي هو وحده الناجي والمفيد، ولا سبيل للنجاة ولا الشفاء إلا به، فلا يضيع وقته وجهده في إيجاد حلول مخترعة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم وعليكم بالأمر العتيق. أيها الإخوة، إلهنا العظيم يقول: ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وهذا الذي ترونه وتسمعون

وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فإن أضرنا كيدهم فنحن لا نصبر ولا نتقي، نريد الدنيا ونريد التفلت من منهج الله. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. أيها الإخوة الكرام، لا بد من الصبر والمداومة على الدواء حتى يؤتي هذا الدواء ثماره اليانعة بإذن الله. أيها الإخوة الكرام، أصيبت الأمة الإسلامية خلال السنوات القليلة الماضية بنكبات متتالية في مناطق متعددة من العالم الإسلامي، وتفاعل المسلمون بدرجات متفاوتة مع هذه النكبات، وضجت المساجد ورفعت الأكف تدعو الله لكشف الكرب وإنزال النصر، مستغلة الأوقات التي هي مظنة لاستجابة الدعاء كالعشر الأواخر من رمضان وجوف الليل وليلة القدر والعشر من ذي الحجة ويوم عرفة. والدعاء هو العبادة وهو واجب ومطلب شرعي، ولكن سنة الله ماضية، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. وهذا الذي حصل، ما من مسجد في العالم الإسلامي وهو يدعو دعاء القنوت عقب كل الصلوات. أيها الإخوة الكرام، لا بد من المباشرة الفورية والاستجابة الحاسمة لمتطلبات الدواء، فإن التسويف والمماطلة والتملص لن يزيدنا إلا ضعفا وتخاذلا. والحل في كلمة واحدة، هو التغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسه. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك، من الروضة وحتى الثانوية، للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
8: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
9: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0798-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 46 بعد 100.
1: باب مناقب أبي طلحة رضي الله عنه. الحديث 1584 عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب به عليه بحجفة الله، وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد القد يكسر يومئذ قوسين أو ثلاثا، وكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل فيقول: انشرها لأبي طلحة. فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم، وإنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما تنقزان القرب على متونهما، تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآنها، ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثة. باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه. الحديث 1585 عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. قال: وفيه نزلت هذه الآية: وشهد شاهد من بني إسرائيل. الحديث 1586 عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، ورأيت كأني في روضة، ذكر من سعتها وخضرتها، وسطها عمود من حديد، أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة. فقيل له: ارقه. قلت: لا أستطيع. فأتاني منصف، فرفع ثيابي من خلفي، فرقيت حتى كنت في أعلاها، فأخذت بالعروة. فقيل له: استمسك. فاستيقظت وإنها لفي يدي، فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تلك الروضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة عروة الوثقى، فأنت على الإسلام حتى تموت. باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وفضلها رضي الله عنها. الحديث 1587 عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاه ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد. الحديث 1588 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب.
2: بينما النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء، أتت خديجة رضي الله عنها بطعام بإناء فيه إدام، أي ما يؤكل به، أو شراب، فإذا بجبريل يعلم بقدومها، فقال: إذا أتت فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، أي من لؤلؤ مجوف واسع، لا صخب فيه، لا صياح ولا إزعاج ولا نصب ولا تعب، رضي الله عن خديجة.
1: الحديث 1589. عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك، فقال: اللهم هالة. قالت: فغرت، فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها. باب ذكر هند بنت عتبة. الحديث 1590. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. قال: وأيضا والذي نفسي بيده. قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال: لا أراه إلا بالمعروف. باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل. الحديث 1591. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد: إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم الله إنكارا لذلك وإعظاما له. باب أيام الجاهلية. الحديث 1592. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، فكانت قريش تحلف بآبائها، فقال: لا تحلفوا بآبائكم. الحديث 1593. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. الحديث 1594. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40، فمكث 13 سنة، ثم أمر بالهجرة فهجر إلى المدينة فمكث بها 10 سنين، ثم توفي صلى الله عليه وسلم. باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة. الحديث 1595. عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وقد سئل عن أشد ما صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: خرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة فهم يقرأه محمد سلامة. الأردن يدين الهجوم الإيراني الذي استهدف الإمارات بطائرة مسيرة ويؤكد أنه انتهاك سافر وتهديد لأمنها. دولة الإمارات تدين بأشد العبارات الهجمات العدوانية التي استهدفت الأردن بالصواريخ الإيرانية. الجيش العربي يحبط تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة. الهيئة المستقلة للانتخاب تنشر على موقعها الإلكتروني جداول الناخبين النهائية لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية. ساحة غزة تفيد بوصول 20 إصابات إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية. 179 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى وينظمون جولات استفزازية في باحاته ويؤدون طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية للمسجد. وأخيرا صحيفة معاريف تنقل عن مصدر عسكري إسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي يراقب القتال الدائر بين الولايات المتحدة وإيران وهو في حالة تأهب قصوى. ختام موجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

حياة أف أم. نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-4020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا كرام الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطي والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة .fm عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. النبي عليه الصلاة والسلام أحبنا، أحب أمته، أمرها، أرشدها، حذرها. وإذاك من تحذير النبي عليه الصلاة والسلام قوله إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. أمته يحبها، أمته كما قال الله ولسوف يعطيك ربك فترضى، قال لا أرضى يا رب حتى تدخل أمتي الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان محبا لأمته. اليوم نبحث عن هذا النفس عند الحكام وعند الدعاة وعند المفكرين وعند السياسيين وعند الاقتصاديين. هل تحبون أمتكم؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. هذه صفات القيادات، هذه الصفات. ولذلك خاف عليه السلام على أمتي الأئمة المضلين. أئمة أي نصبوا زعماء، من زعماء الرأي، ممن يتكلمون في الشأن العام ومن يؤثرون. وإذاك أيها المؤثر، هل أنت من أئمة الهدى فاحمد الله، إذا كنت من أئمة الضلالة فاحذر على نفسك وعلى غيرك. موضوع الغائم الخطورة الكرام. لذلك القرآن ذكر لنا نماذج الأئمة، قال ونريد أن نمنع الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، أي أئمة خير. قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، لكن قال الله كذلك وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. الإمام هو كل من يقتدى به من أي التخصصات وبأي عباءة كان قد لبس، فهو إمام يعني يقتدى به. ولذلك اليوم أخطر ما يكون في الشأن الشرعي الذي نريد، هنالك من نصب نفسه ليتكلم في شؤون يريد أن ينقض التراث ويريد أن يهدم التراث ويريد أن يفسر القرآن بطريقة افتعالية. وأعني تحديدا من يدعي أنه قرآني وهو لا يؤمن بالسنة. هؤلاء من أئمة الضلال بكل أمانة. احنا وصلنا إلى درجة من المكاشفة أنه كل من يدعو إلى إسقاط السنة هذا إمام من أئمة الضلال. لأنه الآن لو أوقفنا المسلمين أمام كتاب الله تعالى تفسيرا له، مستحيل أن يفهموا منه فهما واحدا، لأنه ما عندهم الملكات اللغوية ولا عندهم مساعدات من السنة النبوية تساعدهم على الفهم والتبصر. فماذا نفعل؟ إذن منتهى العبث عندما أقول للناس أمامكم كتاب الله تعالى فاقرؤه وافهم منه ما تريدون. هذا كلام غير صحيح، وهذا كثير من أهل العلم، وأنا أراجع كثير من الأبحاث في هذا، كتب الدكتور السباعي وكتب الدكتور عبد الغني عبد الخالق وكتب فلان عن حجية السنة وعن مخاطر عدم الأخذ بحجية السنة. إذن احذر من الأئمة المضلين على دينك. الله يسلمنا وإياكم ويسلم ديننا إن شاء الله. طيب، كان في سؤال حول قضية تبرع بالأعضاء. التبرع بالأعضاء من القضايا الكرام الطارئة الجديدة. لماذا نقول طارئة؟ لأنها لم يكن أبدا في قدرة الطب أن يفعل ذلك، أما وقد استطاع بتوفيق من الله أن يساعد المرضى على إحياء تلك الأعضاء أصبح بحاجة إلى رأي فقهي. هنالك رأي فقهي ينطلق من قاعدة أنك لا تملك جسدك فلا يصح، لكن في قاعدات، في قواعد أخرى، قاعدة النفع، قاعدة إزالة الضرر، قاعدة التعاون، سأشير إليه إن شاء الله. طيب أبو خليل تفضل.
2: السلام عليكم دكتور.
1: السلام ورحمة الله. لين أبو خليل تفضل.
2: دكتور هاي العسل.
1: تفضل.
2: أول واحد مفروض الفاهمين، لا ينال وعهد الظالمين. ليش رامي منصوري حي واحد؟
1: ما فهمتش ما فهمتش ايش ايش كمان مره ابو خليل وضح كلامك.
2: لا ينال عهد الظالمين بس مين
1: لا ينال عهد الظالمين. طيب
2: والسؤال الثاني والرهبانيه ابتدعوها في اي بلوغ والرهبانيه ابتدعوها يعني هم ابتدعوا الايه صح بس الرهبانيه هم ابتدعوها عن اهل الكتاب يمكن واضح.
1: طيب ما هل الشباب بيحكوا معك؟ بالله افهموا منه اي آية يقصد. الاولى فهمت الثانية بعد اذنك. ان شاء الله الله يعافيك يا ابو خليل. اخي تيسير تفضل سيدي.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. اهلين تفضل سيدي.
3: دكتور انا حاليا بشتغل في شركة خاصة بمجال الاي تي.
1: نعم.
3: الحمد لله راتبي كويس بس الشركة ما فيها مجال لتطور الوظيفي.
1: نعم.
3: صراحة جاني عشان نحكي عقد عمل من احد البنوك التجارية بمسمى وظيفي أحسن وبراتب أحسن.
1: بنفس القطاع الاي تي
3: يعني مجال الاي تي يعني.
1: خلاص الاي تي بعيد عن الربويات اشتغل ما عليك شيء.
3: تمام يا دكتور.
1: وهذه فتوى دارت الافتاء الله يرضى عليك. أشكرك يا سيدي. أشكرك. طيب معذرة أنا بخلي أنا بس فهمت لا ينال عهد الظالمين بس أحسنت بالسؤال لأن هناك من يتعرض لكتاب الله بالنقد. طبعا هؤلاء أضحك بين الناس. هذا القرآن إذا اليوم كنا ندافع عن سنة النبي عليه السلام وسنبقى ندافع ونقول أن فوق النقد فكيف كتاب الله. وذاك واحد من الناس قال زعم أنه هذه الآية فيها خطأ حضرته يريدها لا ينال عهد الظالمون هو يظن الظالمون فاعل. هذا غير صحيح. اللغة تقول والتفسير يقول وهذا إجماع لا ينال عهدي أي لا يصل عهدي فعهدي هي الفاعل والظالمين مفعول به. إذن صارت لا يصل عهد الظالمين لا يصل إليهم. إذن عهدي فاعل مرفوع بضمة مقدرة والظالمين مفعول به منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم بس باختصار. طيب إذن قضية تبرع بالأعضاء الكرام الحقيقة بتدخل تحت قول الله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولعلكم تذكرون أن النبي عليه السلام من سوابقه التشريعية عن إحياء الموات من أحيا أرضا مواتا فهي له. الأرض الموات الأرض البور التي ليست لأحد يعني تملكها الدولة فكان لو أحياها وأنتجت تصبح لهم. الفكرة إحياء الموتى وإحياء الموات قضية حب الخير ويؤثرون على أنفسهم قضية من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فليفعل حديث آية وتعاون على البر والتقوى ولذلك أو إزالة الضرر عندما يعود الإبصار إلى مريض عندما يعود السمع إلى مريض عندما إلى غير ذلك كل هذا من الأمر جائز لكن بشرط أو بشروط عدة أن يكون ذلك على سبيل التبرع والصدقة للإنسان أن يتبرع عن نفسه ولذويه أن يتبرع عنه وأن لا يلحق بالمتبرع أي ضرر وأمر آخر وأن لا يكون فيه نقل القضايا المورثات الجنسية المعهودة. إذن في أعضاء لا يجوز النقل من فضل الله تعالى مجامع الفقه الإسلامي اجتهدت كثيرة ولهم أبحاث محترمة ولهم مقررات ومقررات تقول جواز التبرع بالأعضاء والتصدق بها أما البيع والشراء فهذا قطع محرم. إذن هذا من الأمر العظيم أيها الكرام ومن الصدقات الجارية الممتدة الله يفقهناكم في كتاب العظيم. طيب هنا يقول سائل إنه لي إخوة لأم وإخوة أشقاء فكيف الميراث بينهم؟ والله هذا سؤال يعني علمي وليس سؤال واقعة حال لأن السؤال لواقعة الحال يقول مات فلان وترك كذا وكذا وكذا فنجيب من وارث من غير وارث. إنما الجواب العلمي لو كان الميراث بين الإخوة فقط بدنا نقول لا في أب ولا في أم ولا في أبناء عند الإخوة يرث بعضهم بعضا بوجود الأخ الشقيق الأخ لأب يحجب لا يرث وأما الأخ لأم فإنه يرث يرث وهذا بيسموه الكلالة. الكلالة هو الذي يموت لا والد له ولا ولد يعني لا في له أصل ولا له فرع إخوة وأخوات. الأقرب في الإخوة الأشقاء الذين يشتركون في الأب والأم. الإخوة لأب يشتركون في الأب والإخوة لأم يشتركون في الأم. الإخوة لأم أصحاب فرض إذا في أخ لأم أو أخت لأم لها السدس أو له السدس إن كان أكثر من أخ لأم شركاء في الثلث بالتساوي. الأخ لأب لا يرث إلا بعد عدم وجود الأخ الشقيق. إذا الأخ الشقيق غير موجود يتقدم الأخ لأب فيرث مكانه. فالمسألة تفصيلية وفيها احتمالات كثيرة. كان في سؤال من أحد الأفاضل بيتكلم إنه ابنه بده يدرس مذهب حنفي، فهل يجوز له ذلك؟ طبعا يجوز له ذلك، له أن يدرس أي مذهب من المذاهب الأربعة المعتمدة، لكن هو تخوفه أن يكون متعصبا لهذا المذهب. من يقول لك إن العلم الصحيح فيه تعصب؟ على عكس، علم الفقه يعلم الاستدلال والأدلة. سأشير لهذا إن شاء الله لكن بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطانيا اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-100

شارع وصف التل والزرقاء وادي العش 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: تجريت اختيارك الذكي، الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة دخلة أم الصماق، تليفون 079-329-29. جريت.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين، يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-6259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
4: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف المدرسة التي تليق بأبنائكم. We'll be right back.

أرما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: عدنا إليكم مستمعين حياة فهم لبرنامجكم في التوا واستكمال الإجابات. إذن لا مانع من دراسة أي مذهب فقهي ولكن بدون تعصب. التعصب مذموم دائما لأن المذاهب الفقهية عبارة عن فهم لما اختلف فيه العلماء، فما فيه داعي للتعصب. هذا مذهب صحيح وهذا صحيح وهذا صحيح، بعدين تدرس المسائل دراسة فقهية مقارنة يختار منها الباحث إلى غير ذلك. علق أحد الإخوة على إجابتي عن الآي تي في البنك الربوي إنه هو ميال إلى التحريم بناء على أنه كل المعاملات الربوية تتم عبر تلك المنظومة في علم الحاسوب، لكن هذا جزء من الجواب. لكن الجواب الأدق من هذا إنه المعاملات التي تجريها البنوك التجارية ليست كلها حراما، نكون أمناء في التوصيف، في كثير منها حلال وفي بعضها حرام. فمثل هذا الوضع اللي يدخل فيه الحلال والحرام مثل هذه الشبكة والآي تي لا شيء في ذلك، إنما بصير التعاون المباشر على الربا والحرام، والتعاون غير المباشر لا شيء في ذلك. وإلا كل الحياة أصبحت يفضي بعضها إلى بعض. أتحدى لو بدي أفتح هذا الباب كل المعاملات تقريبا أصبحت تفضي إلى بعض. كل من يبيع ورقا ويبيع أقلاما ويبيع أجهزة حاسوبية ويبيع ويبيع كل، طب هذه البنوك ومش بس البنوك التجارية، طب والشركات اللي نشاطها فيه عليه ملاحظات وعليه شبهات، إذا فتحنا هذا الباب سيصبح الأمر عسيرا. فاتقوا الله ما استطعتم. الشيء اللي جزء من نشاطه حلال وحرام مسؤولية من فعل ذلك والله أعلم. كان في سؤال غاية في الهم يكرم، أرجو الانتباه إلى ظروف الحياة مع الدولة المدنية الحديثة. صار في توثيق في دوائر السير في الأراضي للأسماء البائع والمشتري، هذا أمر لا يستهان فيه. الأمر الشرعي الكرام هو الأساس، ثم الأمر القانوني يزيد الأمر الشرعي ثباتا. يعني مثال بسيط، في إنسان اشترى من رجل سيارة حقيقة، هاي حقيقة، ولكن بقيت باسم الأول، قال خلاص أصدق خلي باسمي، ثم قضى الله وقدر أن توفي ذاك الذي كانت السيارة باسمه وعنده أطفال صغار. فجاء الثاني الذي اشترى ودفع المال قال هذه سيارتي، هم ما أنكروا قال سيارتك ولكن هي مسجلة في دارة السير باسم فلان، فأصبح لا يجوز التصرف فيها بإذن القاضي الشرعي إلا مراعاة للقصر الأيتام. من الذي سبب ذلك؟ سبب ذلك عدم مراعاة اللي هي التوثيق والكتابة، آية الدين هي توثيق وكتابة، الأصل يتم التنازل حتى لا نقع في مثل هذا المجازفة وهذا الضياع للحقوق. طيب أخي أبو حسام تفضل سيدي.
1: وعليكم
0: السلام ورحمة الله علينا أبو حسام.
1: بارك الله
0: وأنتم يا سيدي.
1: سيدي العزيز أسألك عن هيئة الصلاة، من الأفضل أني أظني قائم؟ أنا صعب علي السجود، يعني شبه مستحيل تقريبا.
0: سلامات سلامات. طيب
1: الله يسلمك الله أرضى عليك. الأفضل أظني قائم ولا أجلس على كرسي؟ يعني في حالة الركوع بجيب الركوع الحمد لله.
0: طيب يعني قصدك السجود هو الصعب عليك؟
1: الصعب السجود هو، أظني قائم ولا أجلس على كرسي؟
0: لا يفضل يعني حالة القيام كن قائما، وحالة الركوع أنت قادر عليها صح؟
1: نعم صحيح.
0: خلص إذا عند السجود بتجلس على الكرسي وبتنزل رأسك، هذا سجودك.
1: لأني أنا أخطأت يوم الجمعة ظلت قائم لأنه جلوسي كمان صعب على الكرسي في قصة قولية.
0: حاول سلمت سلمت أصلى الله لك الشفاء والعافية. يعني القيام مع القدرة، الركوع الحمد لله قادر عليه، بظل السجود بتجلس وتخفض رأسك والله يتقبل منك إن شاء الله. أكرمك الله، شكرا سيدي. إذا موضوع الكرام اليوم لا أحد يستهين بقضية التوثيق، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. صدقا أحوال كثيرة استفتت فيها كل هاي قضايا، إن والله كنا أصدقاء وضلت باسمه ومات فلان صار ميراث، الناس معترفون ولكن في ناس أحيانا ما بتعترف ويأخذوا بظاهر الأمر، وحين لما يكون في القانون يقيد، لما يكون في أموال للقصر فبصير في إشكال كبير. وهنا سؤال حول المذهب الحنبلي، هل هو متشدد كما يقولون؟ لا، هذا كلام غير صحيح. ما في مذهب متشدد ومذهب مترخص، لا، المذهب الكرام يعني فيها يعني تفرعات، ما في مذهب إلا فيه تفرعات. والمذهب الحنبلي من أكثر المذاهب فيه أقوال، المذهب المالكي كذلك في تفرعات، في مدرسه مصريه وقيروانيه ومدرسه مغربيه واندلسيه مدارس، وكذلك الشافعيه الى غير ذلك. فما في تعصب تقول لي مذهب متعصب، لا، في اناس يتعصبوا المذهب، وهذا غير صحيح. ما حكم من نام طويلا جالسا مده ساعات؟ والله النوم الطويل العميق هذا خلص، هذا ناقض للطهارة على الراجح من أقوال أهل العلم وهو الصحيح. ما حكم شوفوا مسألة من مسائل الخلاف بين يعني عالمين كبيرين في عصرنا ما بدنا نسميهم، حول قضية إذا رفع الإنسان من الركوع سمع الله الحمد ربنا لك الحمد، هل نرجع فنضع اليمنى على اليسرى في القيام بعد الركوع؟ هل هذا السنة ولا بدعة؟ عالما كبيرا في عصرنا، واحد بقول سنة ويلتزم بهذا، واحد بقول بدعة ولا يلتزم بهذا. لا، هو هذا من الأمر الجائز. قضية الزعم بأنه كل شيء بدعة هذا غير خطأ، السنة بدها دليل إثبات والبدعة بدها دليل إثبات، إنما هذا من الأمر الجائز ممكن، وهذه من هيئات الصلاة يعني تفعل أو لا تفعل، يعني هي قضيتها كثير بسيطة كثير بسيطة. طيب، ولذلك لما قوله يكرام ما نسارع إلى تبديع الناس ولا إلى اعتبار ذلك سنة. السبب أحيانا يفعل النبي عليه السلام بعض الأشياء هي اتفاقا حصلت، أو مثل والله لما كبر عليه الصلاة والسلام وأخذ يجلس جلسة الاستراحة، هل هي سنة ولا جلسة مريض أراد أن يستريح فلا يهب مباشرة من السجود إلى الوقوف؟ بس هاي الفكرة، ليس لك من ذلك. يقول علي قضاء صلوات كثيرة جدا، هكذا السؤال، فهل لازم أقضي يوميا وأنشغل بهذا وأشغل عن حياتي؟ من قال لك ذلك؟ أبدا. فاتقوا الله ما استطعتم، أولا أهم شيء أن تتوب إلى الله من هذا التقصير، وإنت اللي يعني ورطت حالك هذه الورطة، فما المطلوب منك؟ أن تقضي، اقضي مع كل فرض فرضة، بس صليت الفجر قم صلي الفجر، صليت الظهر قم صلي الظهر، وهكذا، بس فرض واحد، مش مطلوب منك تضلك تصلي بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، لا مش مطلوب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن الاستغفار إن شاء الله تعالى. طيب، كان سؤال حول الدوام، إنه العمل ميداني، فهل إذا أنهينا العمل الميداني قبل ساعات الانصراف من الدوام ممكن أن نعود البيت؟ والله هذا مرده إلى قانون العمل عندكم إلى لوائح الداخلية. الآن اللي عمله ميداني الآن بده يكون منظم، بده يكون منظم. ماذا يفعل؟ ماذا لو أنك والله أنهيت الجولة مثل التفقدية خلال ساعة ساعتين ولسه زملائك في العمل وانت بروح بيتك؟ هذا بده يضبط المسؤول عنك، انه هل بقول لك انجز لي هذا وروح؟ على مسؤوليته وصلاحياته يجوز. اذا قال لك ما بصح بدك تعلمني اين انت وتكمل بقية. المسلمون عند شروطهم، هذه قوانين يجب ان ترعى ويكرم. طيب، قضية الوضوء، انه والله لازم نتوضى بعد كل حدث، من قال ذلك؟ هذا افضل، هذا حكم أفضلية، وحتى بيسموه سلاح المؤمن الوضوء، ليكون جاهزا إلى الصلاة. لكن هل هو لازم؟ لا أبدا، إنما المطلوب وجوبا للصلاة. هذا ممكن وضوء سنة واستحباب. لذلك في الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ذاك وضوء واجب، بل لا يتصح الصلاة بدونه. إنما الآن هل كل ما أحدث تروح أتوضأ؟ طبعا هذا كلام غير صحيح. إذا اعتاد الإنسان عليها وبعد كل وضوء ذهب فصل ركعتين كان في أعلى الدرجات، كما حصل مع بلال رضي الله عنه، كان إذا توضأ قام فصل ركعتين. طيب، إذا كان عنده، طيب كذلك في إنسان عنده سنوات طويلة في الصيام فماذا يفعل من القضاء؟ والله هذا يحصل عند النساء أكثر أو عند الرجال التاركين لصيام رمضان وقضاء، الاستغفار والندم والعزم على القضاء ويبدأ بالقضاء بما تيسر. يعني خذ لنفسك نصيبا من الاثنين والخميس، ثلاثة أيام البيض، وابدأ صوم. المهم ابتعد عن أوقات الكراهة في الصيام، وهذا واجبك، يعني ما في هذا واجب، ما في كلام. تخيلوا يعني سؤال غريب، ما بعرف، يعني تقول إحدى الأخوات تسأل عن الأرجيلة، لو كانت الأرجيلة مع زوجها في البيت هل يجوز ذلك؟ هو نعدل السؤال، هي نسأل ما حكم الأرجيلة أولا من حيث النفع والضرر، وهل هي مباحة للرجال دون النساء؟ طبعا لا، هي مضرة للجميع، وهي مرفوضة داخل البيت وخارج البيت. وإحنا مش والله منميز بنقول والله أيها الرجل افعل ما بدا لك ويته، لا لا لا، كلاكما ممنوع منها والله أعلم. سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم، وقيمنا احتراف.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
2: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتسوري الروابط الدولية يعيش طفلك المونتسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة. 079-53-353. روضة مونتسوري الروابط الدولية، الزرقاء الجديدة، شارع 26.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-564-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني. مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي 079-55-46-38.
3: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.

اسم له تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
2: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا اليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم في تاوى استكمال اجابات دوانا مع اتصال كريم من اخينا ابي عوني. تفضل يا ابي عوني.
1: حياكم الله. السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله لين اخي، حياكم الله.
1: الله يخليكم. كنا في مصلى نصلي وسجدنا، اجى واحد متاخر قال الله اكبر. احنا فكرنا الامام اللي قال الله اكبر فرفعنا راسنا من السجود.
0: طيب، ولما عرفتوا انه خطا رجعتوا سجدتوا مع الامام؟
1: سجدنا مع الإمام.
0: كان هيك يعني، صححت الخطأ ورجعت مع الإمام صح؟
1: نعم.
0: خلص
1: في
0: ما
1: بعضنا هيك، وفي بعضنا يمكن الإمام لأنه قال الله أكبر بعد ذلك فمشي مع الإمام.
0: خلص ما في عليك، أنتم ما تعمدتم أخطأ، هو أخطأ لما رفع صوته، من عاد وبقي مع الإمام صلاته صحيحة، وليس عليكم سجود سهو لأن الإمام ضامن يتحمل عنكم هذا الخطأ، ما عليكم شيء بعون الله. طيب. تعالى
1: فلان اليوم يحول الحول تبعه، قديش معه فرصة وقت حتى يسدد اللي عليه من الزكاة؟
0: والله يعني إذا دفعها مباشرة والنقد موجود بكون أحسن، وإذا النقد غير موجود ينتظر، وإذا كان عادته أنه بقصة هذا المبلغ على ناس يعتادون عليه كمان لا حرج في ذلك.
1: نعم.
0: وقت واسع يعني،
1: ما في استعجال.
0: لا لا لا ما في استعجال، بس كل ما استعجل بكون أحسن. الله يرضى عليك. أشكرك يا معون. أشكرك أبو إبراهيم. تفضل سيدي.
2: عليكم
0: السلام، حياكم الله. تفضل.
2: العافية دكتور،
0: حياكم الله. أهلا وسهلا
2: دكتور. بدي أسألك، هل طلاق عبر الواتساب كتابة دون وجود نية للطلاق أو تلفظ يقع أم لا؟
0: يعني هو كتب رسالة طلاق؟
2: كتبها رسالة. نعم.
0: والله يسأل عن نيته. أول العبارة
2: لا يوجد نية، لا يوجد نية للطلاق
0: احنا...
2: ولا تلفظها.
0: هلا طب كيف كتبها بدون نية؟
2: كتبها بس مش ناوي، هو ما بده يطلق يعني.
0: سؤال يعني، هو كتب لفظ
2: يعني
0: صريح
2: لفظ، هو كتبها كتابة بدون ما يتلفظ فيها.
0: السؤال هلا انسى اللفظ، هل هو يعني كتب لها يا فلانة أنت طالق؟
2: بالضبط
0: هذا سيدي
2: يعني من كلامها هي يعني، وصار يعني
0: أولا بدي أسألك سؤال، من قال لك أن الإنسان يؤاخذ فقط بما يتكلم به؟ بما يتكلم به،
2: لكن النية غير موجودة.
0: ما هو أنت استعجلش، بما يتكلم به وبما يكتبه وبما يقر عليه. افرض واحد كتب شغلة وبعدين أنت وقعت، بصير عليك مسؤولية قانونية. نفس الكلام مثل هذا الإنسان، بدنا نسأله عن نيته، إذا نيته الطلاق وقع، إذا نيته غير الطلاق لم يقع ولكنه عبث بالشريعة، ما بصح يعبث بالشريعة.
2: لا، هي النية غير واردة يعني.
0: على كل حال الأصل طب ليش كتبها؟
2: كتبها بس
0: تخويف يعني،
2: استفزاز.
0: ما في هذا تلاعب، عذر، هذا تلاعب دين الله. دين الله لا يقبل العبث، خاصة في الطلاق. ثلاث جدهن جد وهزن جد، مثل هذا يستغفر الله إذا لم يكن قاصدا. بارك الله فيك.
2: بارك الله.
0: أشكرك أخي أبو إبراهيم. أبو محمد تفضل.
3: ألو.
0: تفضل يا أبو محمد. هلا،
3: يعطيك العافية.
0: حياك الله سيدي. هلا بك
3: شيخ، بدنا نسألك سؤال. الآن إحنا صلينا، دخلت صليت خلف إمام يعني بأم وبجنبه شخص، تمام؟
0: طيب،
3: فإحنا صلينا خلفه فكان سريع جدا في الصلاة يعني، الركعة ما نلحق نركعها معاه وكان صوت كثير واضح.
0: طيب،
3: فهذه كصلاة مقبولة؟ إنه
0: المهم يعني ضليتك معه بالصلاة من أولها لآخرها صح؟
3: نعم.
0: أنت صليت كملت الصلاة معه صح؟
3: كملنا الصلاة معه.
0: كنت
3: نعم.
0: كنت تقرأ الفاتحة ولا لا؟
3: ما نلحق نقراها يعني، هو كان سريع جدا يعني، واحنا نقرا الفاتحه ما نلحقش، سبحان الله العظيم ربي العظيم، هو كل راكع ومخلص.
0: على كل حال نصحتوه هذا الامام؟ سالتوه بعد الصلاه؟
3: لا هو ما انا جايك في الكلام شيخنا، في انا كملت صلاتي تبعت، والشاب الثاني وانا بصلي راجعوا فيها، فلما انا كملت ركعاتي وطلعت على السياره لقيته لاحقني، فاجى بيقول لي، قلت له انت هيك هيك كمل، قال لي حقق علينا وانا ما بعرف شو سهيت وكذا، قلت له ان شاء الله ربنا يتقبل منه ومنه.
0: على كل حال
3: الوقت يا شيخ،
0: ما دام ردعي
3: دقاتك شيخنا لو سمحت. بارك الله فيك.
0: تفضل.
3: صار يحكي لنا احنا، انا من تآلف الخير بلم تبرعات، فقلت له تآلف الخير دائما على الراديو بتكون.
0: طيب
3: نفس الشخص اللي احنا صلينا خلفه يعني، احنا من تآلف الخير
0: يعني، هذا امام هو ولا هيك مرار؟
3: لا هو مش امام، انا دخلت لقيته بام مع شخص تاني، فانا دقيت الشخص على كتفه طيب. ورجع صليت أنا وإياه خلفه يعني.
0: هلا أستاذ، هلا أستاذ، الأمر سهل، هذا ليس إماما وشغله من لاش علاقة فيه. الآن هذا الأصل أن يصلي صلاة خاشعة، صلاتكم خلفه صحيحة، لكن هو عليه أن يحسن صلاته للناس لنفسه ولغيره مرة أخرى. صلاة صحيحة ما تعيدوها.
3: جزاك الله كل خير يا شيخ. بس أنا بدي أسألك سؤال شيخنا.
0: تفضل.
3: الآن مثل هدول يعني عبر بحكينا إحنا مثال في الخير بنلم تبرعات نعطيهم؟
0: أنا ما بعرف، ما بعرف، بقدرش أحكي عن شيء غائب. الله يرضى عليك، أشكرك يا محمد. خلينا في الصلاة يا كرام، الصلاة لازم تكون خاشعة. قال الله تعالى وقوموا لله قانتين، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل صلي فإنك لم تصلي لأنه لم يكن خاشعا. هذا اللي بنحكيه. القضاء الأخرى من ناشى علاقة، نصيحة لوجه الله، لا أحد يقترب من كلمة الطلاق لا لفظا ولا صريحا ولا كناية ولا كتابة أبدا، لأن الموضوع خطير. لسه في مرت علي مسألة إن واحد برا في ديار الغرب قال كتب واحد قال كتب وثيقة الطلاق بس هو وقع، فعمل حاله إنه ما له علاقة. لما قلت الكتابة والتوقيع أنا أعني ما أقول، وهذا فيه إقرار. طيب، كان في سؤال هنا عن فتح تليفون أو موبايل زميله في حال غيابه، لا يجوز هذا، من باب الأمانة لا يجوز. ولذلك لا يصح أن يتناول الإنسان، خاصة هذه الأيام صار الخلوي مثل محفظتك، مثل دفترك الخاص اللي أنت كاتب فيه مذكراتك وكلامك، ما بصح. رسالة خاصة وردتك ما بيجوز إلا بالإذن، ما بصح. طيب، كان هنا في سؤال عن مساعدة ابن من أصحاب الاحتياجات الخاصة لنظافته الشخصية، عانكم الله، هذا ضروري. مثل هذا أكيد مش راح ينظف حاله، الله يعافينا وإياكم. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
4: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.

0: بتقدم لك خصومات حقيقيه على السيراميك والبورسلان واقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئه. وهلا بامكانك تقسيط مشترياتك عبر كافه البنوك الاسلاميه. استشارات هندسيه مجانيه. عمان خلدة العقبه 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجوده خرمه هويه.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
2: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من حياة فم، والبداية بأبرز العناوين. الأردن يدين الهجوم الإيراني الذي استهدف الإمارات بطائرة مسيرة ويؤكد أنه انتهاك سافر وتهديد لأمنها. دولة الإمارات تدين بأشد العبارات الهجمات العدوانية التي استهدفت الأردن بالصواريخ الإيرانية. صحة غزة تفيد بوصول شهيدين وعشر إصابات إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية. إلى التفاصيل، حياكم الله. أدان الأردن اليوم الهجوم الإيراني الذي استهدف دولة الإمارات باستخدام طائرة مسيرة تم التعامل معها من قبل أنظمة الدفاع الجوي فوق المياه الإقليمية الإماراتية، وأعده انتهاكا سافرا لسيادة الإمارات وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتصعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. أدانت دولة الإمارات اليوم بأشد العبارات الهجمات العدوانية التي استهدفت الأردن بالصواريخ. وأكدت الخارجية الإماراتية في بيان لها أن الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الأردن وتهديدا لأمنه واستقراره. وأعربت الخارجية الإماراتية عن تضامن الإمارات الكامل مع الأردن ودعمها له في كل ما من شأنه أن يحفظ أمنه واستقراره. وصرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت فجر اليوم 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة. وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تعاملت مع هذه الاعتداءات وتمكنت من تدمير الصواريخ بنجاح قبل أن تشكل أي تهديد للمواطنين أو الممتلكات. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بوساطة بالونات موجهة. وتمكنت وحدات حرس الحدود من رصد البالونات والتعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية وضبط المواد المخدرة التي كانت محملة عليها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات. وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بوساطة بالونات موجهة بعد رصدها أثناء محاولتها اجتياز الحدود باتجاه الأراضي الأردنية. نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني جداول الناخبين النهائية لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية لسنة 2026 وفقا لنظام غرف الصناعة. كما قامت لجان الإشراف بنشر الجداول النهائية في مقراتها في الغرف الصناعية، وذلك اعتبارا من اليوم. أفادت وزارة الصحة بغزة بوصول شهيدين وعشر إصابات إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية. كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة مواطنين غربية مدينة غزة هذا اليوم. وصل المستوطنون اليوم هجماتهم واعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة وسط مهاجمة صحفيين وإخلاء عائلة مسيحية من منزلها. ورحبوا بمراسلنا من القدس المحتلة محمد سمرين. مرحبا بك محمد. أوضاع صعبة تعيشها الضفة على وجه التحديد في كل يوم، ما الجديد في ما يخص الضفة الغربية وكذلك القدس إضافة إلى هجمات المستوطنين؟
1: فعلا محمد، تصاعد كبير في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية، وتجديد في أشكال العدوان على الفلسطينيين وممتلكاتهم. صباح هذا اليوم أقدم مستوطن على الاعتداء على عدد من الصحفيين وضرب بعضهم أثناء تغطيتهم لعملية هدم عدد من المنازل في بلدة بير زيت شمالي مدينة رام الله. هذا المستوطن أيضا بعد وقت قصير من هجومه على الصحفيين أحضر قوات الاحتلال التي احتجزت هؤلاء الصحفيين لنحو ساعة قبل أن يتم إطلاق سراحهم. أيضا في مدينة نابلس هدمت قوات الاحتلال منزلين بحجة البناء دون الحصول على تراخيص من قبل سلطات الاحتلال. في مناطق جنوب وجنوب شرق الخليل ومنطقة المنيا شرق بيت لحم اقتحم مستوطنون بأغنامهم أراضي وممتلكات الفلسطينيين في محاولة لدفع هؤلاء الفلسطينيين إلى ترك هذه المناطق لصالح إنشاء بؤر استيطانية لهؤلاء المستوطنين. أيضا في مدينة القدس المحتلة وبالتحديد في مخيم قلنديا جددت قوات الاحتلال اقتحامها فجر هذا اليوم لمخيم قلنديا حيث اعتقلت 3 شبان فلسطينيين. أيضا عاودت اقتحام معهد قلنديا والذي استولت عليه قبل نحو أسبوع قبل أن تغلق محيط حاجز قلنديا وتتسبب في أزمات مرورية خانقة في هذه المنطقة. في المسجد الأقصى محمد، أكثر من 150 مستوطنا اقتحموا المسجد منذ 7 من صباح هذا اليوم وحتى قبيل نصف ساعة من الآن. الاقتحام تم من جهة باب المغاربة بحماية ومساندة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي. كان هناك أيضا قيود مشددة على دخول المسلمين إلى المسجد الأقصى.
0: شكرا لك على كل هذه التوضيحات مراسلنا من القدس المحتلة محمد سمرين. ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي نقلا عن بيان صادر عن الحرس الثوري أن ناقلة عملاقة اشتعلت فيها النيران وتوقفت تماما بعد اصطدامها بلغمين بحريين في الجزء الجنوبي من مضيق هرمز. وقال الحرس الثوري إن الناقلة كانت تحاول عبور الممر المائي بشكل غير قانوني، ولم يحدد هوية السفينة أو يقدم معلومات عن طاقمها. وحذر الحرس الثوري من أن السفن الأخرى التي تنتهك قواعده الأمنية ستواجه المصير نفسه، مؤكدا أن الامتثال لتنظيماته الخاصة بالمرور عبر مضيق هرمز أمر إلزامي. وأضاف على شركات الشحن البحري ألا تنخدع بتحريض الجيش الأمريكي. أظهرت بيانات الشحن الصادرة اليوم أن عدد سفن السلع الأولية التي شوهدت تعبر مضيق هرمز انخفضت إلى 5 سفن يوميا في مطلع الأسبوع، إذ تتحرك الشركات بحذر في ظل استمرار الهجمات على السفن. وأظهرت بيانات شركة كيبلر أن حركة المرور خلال مطلع الأسبوع اقتصرت على السفن الصغيرة الحجم، وشملت هذه السفن ناقلتين للغاز المسال. وأظهرت البيانات أن إحداهما خرجت من المضيق عبر المسار الإيراني بينما أبحرت الأخرى في الظلام متجهة إلى الهند. ارتفعت اليوم حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت منطقة راس والنيبالية ومحيطها قرب الحدود مع الصين إلى 903 قتلى. وأعلنت الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث في نيبال ارتفاع عدد القتلى إلى 903 والمفقودين إلى 4000، وكذلك بينهم 592 أجنبيا. كما أفاد مسؤولون بأن فرق الإنقاذ تمكنت حتى الآن من إنقاذ 10451 شخصا، وأشاروا إلى أن بين المفقودين 933 عاملا على الأقل في مشاريع مختلفة للطاقة الكهرومائية بالمناطق المتضررة من الفيضانات.

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم إن لبنان وشعبه تعبا من الحروب، وإن هدف التفاوض مع إسرائيل هو إنهاء حالة العداء. وأضاف عون بعد لقاء نظيره اليوناني أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى توقيع اتفاق الإطار برعاية أمريكية، داعيا إلى تطبيقه كاملا من الطرفين بعيدا عن الانتقائية. وطالب اليونان بالمساعدة قدر المستطاع في تطبيق أو في ضمان تطبيق الاتفاق. بهذا الخبر نصل إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط يثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى، رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية، 0788 10 10 70.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس، والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-53-42-182 عمان الأردن.
3: شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة، يا سلام.
4: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
5: شنطة مدرسة

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس. دوم طويلاً.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام 9:30 مساء. في الضفة الغربية لم يعد الفلسطيني يواجه الاحتلال عند الحواجز والاقتحامات فقط، بل باتت حياته اليومية مهددة داخل منزله وعلى أرضه وفي محيط قريته. مستوطنون يهاجمون المنازل، يعتدون على السكان، يحرقون الممتلكات ويضيقون على الفلسطينيين.

0: الفلسطينيين في الوصول إلى أراضيهم، فيما تتسع رقعة الاستيطان وتتقلص مساحة الحياة الآمنة. خلف كل رقم في تقارير الاعتداءات عائلة تعيش الخوف، طفل يسمع أصوات الهجوم قرب منزله، ومزارع يخشى أن يفقد أرضا ورثها عن آبائه. وفي قصرة تحولت معاناة عائلات فلسطينية إلى حصار مستمر وسط اعتداءات متكررة تثير أسئلة كبيرة حول دور الجيش، جيش الاحتلال الإسرائيلي، في حماية الفلسطينيين أو حماية المستوطنين. سياسيا لا تبدو هذه الاعتداءات منفصلة عن مشروع الاستيطان ومصادرة الأراضي وفرض وقائع جديدة في الضفة، بينما تحذر أصوات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية نفسها من أن استمرار العنف قد يقود إلى انتفاضة جديدة. فهل ما يجري انفلات من مستوطنين متطرفين أم سياسة تتخذ من العنف وسيلة لإعادة رسم مستقبل الضفة؟ نناقش هذا وأكثر مع الباحث في الشأن الفلسطيني حبيب أبو محفوظ. مرحبا بك سيد حبيب، لنتحدث بداية عما يجري في الضفة. هل هو انفلات أمني من جانب المستوطنين أم أن العنف أصبح أداة لتنفيذ مشروع إسرائيلي على الأرض؟
1: نعم، حقيقة منذ أكثر من عامين وبعد طوفان الأقصى بدأت التحذيرات من كتاب، محللين، باحثين، متابعين ومراقبين وحتى مواطنين بالمناسبة، من أن ما يجري في قطاع غزة سيتلوه صورة مشابهة لما يجري في قطاع غزة في الضفة الغربية. صحيح ربما لا يتم استخدام الطائرات في قصف الناس كما حصل في قطاع غزة، لكن ستكون هناك أساليب بين هلالين أقذر يستخدمها العدو الصهيوني لتهجير السكان من الضفة الغربية باتجاه الأردن. وإذا قلنا من أن الهدف من المجازر التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة وحرب الإبادة هو تهجير سكان قطاع غزة، وهو هدف لازال مستمر بالمناسبة وإن كان بأساليب مختلفة الآن، التهجيرهم باتجاه مصر، فإن ما يجري في الضفة الغربية، أو كنا نقول من أن ما سيجري في الضفة الغربية هدف تهجير الفلسطينيين باتجاه الأردن. لماذا أقول الأردن؟ لأن ما يجري في الضفة الغربية ملتصق تماما سياسيا وديمغرافيا بالأردن. العدو الصهيوني يريد تفريغ الضفة الغربية بصورة كاملة، وهو بالمناسبة بالنسبة له الضفة الغربية هدف استراتيجي أكثر بكثير من قطاع غزة، لكن قطاع غزة هي الشرارة التي أطلقت للقطعان المستوطنين العنان لكي يتجاوزوا كافة الخطوط الحمراء في الضفة الغربية لطرد الفلسطينيين بصورة حقيقية.
0: يعني عندما تحاصر أو تحاصر عائلات فلسطينية لأسابيع داخل منازلها، ماذا يعني ذلك بالنسبة لفكرة عنف المستوطنين؟ يعني هل نحن أمام اعتداء أم محاولة اقتلاع للسكان من الأرض؟
1: لا، هي الاعتداءات مستمرة منذ سنوات، منذ الاحتلال عام 48، لكن لاحظ أن ما جرى في بلدة قصرة في نابلس هدف إيصال رسالة إلى كل الفلسطينيين. ودعني أعود بك إلى ما قبل 47 عام. العدو الصهيوني ارتكب مجازر إبادة جماعية في بعض القرى في الضفة في فلسطين المحتلة عام 48، وكان يريد إيصال رسائل إلى بقية الشعب الفلسطيني من أنكم إذا بقيتم في أراضيكم فإنه سيتم ارتكاب ذات المجازر بحقكم، وبالتالي يجب على الجميع أن يهاجر من فلسطين المحتلة. وبالفعل كانت الهجرة باتجاه الأردن وأصقاع الأرض. الآن ما يجري في قصرة صورة مصغرة عما يريد المستوطنين ارتكابه في الضفة الغربية، بمعنى سيكون هناك محاصرة للبيوت، يعني ستتم محاصرتكم حتى داخل منازلكم، والمطلوب منكم الآن مغادرة هذه المنازل إما إلى مناطق مختلفة في الضفة الغربية، وبعد ذلك بالمناسبة كهدف استراتيجي بعيد المدى، ولا أتحدث عن بعيد المدى يعني عن سنوات طويلة وإنما عن أشهر قليلة، باتجاه الأردن. هذا هو الهدف الاستراتيجي الذي تبين مؤخرا بالمناسبة، أن هؤلاء ليسوا فقط مستوطنين الذين يقومون بارتكاب الاقتحامات داخل الضفة الغربية، وإنما جنود يلبسون الزي المدني لكي يصبحوا مستوطنين لكي يزيل الاحتلال والجيش الصهيوني عن كاهله مسألة أنه.
0: طيب هنا هنا هنا نقطة مهمة سيد حبيب. نعم هنا نقطة مهمة، يعني نتنياهو نعم. يصف منفذي الاعتداءات بأنهم يعني حفنة من مثيري الشغب، هل يستطيع فعلا نتنياهو مواجهة المستوطنين أم أن ائتلافه السياسي قائم جزئيا على القوى التي تمثلهم؟
1: هذه مسألة في غاية الأهمية. ما يقوم به المستوطنين يعني يقومون تحت غطاء من حكومة بنيامين نتنياهو، تحديدا من سموتريتش وزير المالية، وكذلك بن غفير وزير الأمن الداخلي، بمعنى أن الضوء الأخضر مفتوح أمامكم لكي تفعلوا ما تريدون. وبالمناسبة قرأت تقرير قبل يومين يتحدث من أن ما يقوم به المستوطنين، ما أنجزه المستوطنون في الضفة الغربية، كان هدفا استراتيجيا معدا منذ سنوات طويلة، لكن لم تكن تولدت الجرأة لدى الكيان الصهيوني سواء مستوطنين أو حتى جنود أو حتى حكومة للقيام بما قاموا به. بمعنى آخر التقارير تتحدث من أن ما قام به المستوطنين خلال الفترة القليلة الماضية يعني كان بصورة ضوئية، بحيث أنه كان المخطط أن يقوموا به خلال السنوات على أقل تقدير العشر القادمة، وبالتالي هم حرقوا مراحل وسنوات طويلة بالقيام بما قاموا به في الضفة الغربية. طبعا نتحدث عن مناطق ألف ونتحدث عن مناطق خاضعة للسلطة الفلسطينية، نتحدث عن تقسيم للضفة الغربية، بمعنى أبدا لن تقوم هناك قائمة للدولة الفلسطينية العتيدة التي يتحدثون عنها، لا في أوسلو ولا في غير أوسلو. بناء مستوطنات لم يكن المتطرفين الصهاينة يحلمون أن تقام في الضفة الغربية بهذا الشكل وبهذه الصورة، تقسيم كامل للضفة الغربية حتى داخل مناطق السلطة الفلسطينية، بمعنى حتى لو وافقت يعني ذهب نتنياهو في الانتخابات القادمة وجاء شخص آخر وقال نحن مع إقامة دولة فلسطينية على أرض الواقع، لن تكون هناك دولة فلسطينية على الإطلاق.
0: طيب يعني هنا سؤال، اليوم إذا كان الجيش الإسرائيلي نفسه يحذر من أن المستوطنين قد يشعلون انتفاضة أو يشعلون فتيل أزمة في الضفة الغربية، سميها ما شئت، من الذي يملك القرار الحقيقي في الضفة؟ الحكومة أم الجيش أم المستوطن؟ من بالضبط الذي يملك القرار؟
1: لا هناك اتفاق، يعني لاحظ أنه لا يوجد أي خلاف أو اختلاف فيما يقوم به المستوطنين أو حتى الجيش الصهيوني داخل الضفة الغربية. خرج علينا نتنياهو يوم أمس ليتحدث عن حفنة، هو قال حفنة من مثيري الشغب صحيح. داخل بلدة قصرى سيتم محاسبتهم. يعني كل هذا الذي جرى على المدار الأشهر الماضية، والقتل بالمناسبة، واعتقال الفلسطينيين بصورة كبيرة، وبناء المستوطنات بصورة فجة، وكذلك اقتحام المنازل وقتل الأطفال والأبرياء والنساء في الضفة الغربية على مدار الأشهر الماضية، وتحدث اليوم نتنياهو من أن هناك حفنة من مثيري الشغب، لاحظ هذا التعبير، وبالتالي وكأنه يقول لهم من أن هذه المسارات مسارات جيدة يجب أن تستمروا بها، لكن بصورة يعني بعيدا عن الإعلام وبعيدا عن الاحتجاجات الدولية التي قد تصدر هنا وهناك. وبالمناسبة نتنياهو يوم أمس أيضا ذهب باتجاه أكثر باتجاه بن غفير وسموتريتش فيما يتعلق بالائتلاف القادم الحكومي، وبمعنى آخر أن نتنياهو يبارك ما يقوم به المستوطنين في الضفة الغربية ويعطيهم الضوء الأخضر أكثر فأكثر للقيام بما قاموا به وما سيقومون به في المستقبل القريب.
0: نعم.
1: فيما يتعلق بالفوضى الفلسطينية، العدو الصهيوني لاحظ أنه حرب المخيمات التي كانت على مدار الأشهر والسنوات أو السنتين الماضيتين من قتل وتفريغ كامل للمخيمات الفلسطينية، خاصة مخيم جنين، هدفه أن لا تقوم أي انتفاضة أو أي مواجهة في وجه هؤلاء المستوطنين، بمعنى أن كل شيء مدروس. يعني هو قام قبل أشهر أو سنتين بإنهاء أي وجود عسكري فلسطيني داخل المخيمات الفلسطينية وهي الأكثر طبعا في داخل المخيمات الفلسطينية في قلنديا وكذلك في جنين وغيرها من المخيمات، لكي يقوم بالمستوطنين بما يقومون به الآن دون مواجهة. لكن المعول الآن على انتفاضة فلسطينية شعبية تكنس هذا ما يقوم به هؤلاء المستوطنين.
0: هذا السؤال اليوم، هل اليوم يعني ما الذي يمكن أن يشعل انتفاضة جديدة في الضفة؟ اقتحامات المسجد الأقصى، تهجير قرية، انهيار قدرة السلطة على ضبط الشارع، وهل حقيقة إسرائيل تخشى أصلا من يعني انتفاضة أو هبة شعبية في الضفة الغربية؟
1: كل شيء وارد. يعني الضفة الغربية يعني حرب السكاكين، تتذكر أنت في عام 2021 وانتفاضة القدس وغيرها، يعني الضفة الغربية ولادة فيما يتعلق بهذه الجزئية. لكن ما بعد طوفان الأقصى ليس كما قبله، يعني حتى ممارسات الاحتلال الصهيوني، لاحظ عدد الفلسطينيين المعتقلين في السجون، ولاحظ ما يجري للمعتقلين الفلسطينيين أيضا داخل السجون، هذا غير مسبوق. وبالتالي وما حدث في المخيمات الفلسطينية كما قلت لك قبل قليل، وبالتالي أن نسقط ما الضفة الغربية وإرهاصات الضفة الغربية ما قبل طوفان الأقصى على ما بعد طوفان الأقصى، فأعتقد أن هذه معادلة غير عادلة. وبالتالي الانتفاضة الفلسطينية ربما تكون قادمة بصورة شرسة بالمناسبة، لكن قد تطول هذه المسألة، لأن العدو الصهيوني قلم أظافر الفلسطينيين في الضفة الغربية بصورة فجة وكبيرة وغير مسبوقة، خاصة بعد طوفان الأقصى والضوء الأخضر الذي أخذوا من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي على مبدأ أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، لأن قطاع غزة كانت في لحظة من اللحظات تدعم الفلسطينيين في الضفة الغربية فيما يتعلق بما يجري في المسجد الأقصى المبارك وانتفاضة القدس، وحتى الطوفان اسمه طوفان الأقصى هو دعم في نهاية المطاف للفلسطينيين في الضفة الغربية. لكن اليوم الفلسطينيين في الضفة الغربية بغير سند، السلطة الفلسطينية غائبة تماما عن المشهد كاملا، وإن كان لها دور فهذا الدور سلبي بالمناسبة بصورة أو بأخرى. وبالتالي الفلسطينيون مجردون من كل شيء في الضفة الغربية، فقط من ما يصفه العدو الصهيوني بالذئاب المنفردة، أن تكون هناك عمليات قتل بالسكين أو إطلاق رصاص على بعض الجنود داخل الضفة الغربية وفقط. لكن هذا الضغط سيولد الانفجار في نهاية المطاف، خاصة أن الضفة الغربية ليست جديدة على هؤلاء المستوطنين أو الجنود، وبالتالي ليست المسألة مسألة تجربة أن نجرب هؤلاء أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية. لكن متى سيكون هذا الأمر؟ ربما يطول قليلا نظرا لما قام به العدو الصهيوني خلال الفترة القليلة الماضية. يعني هو قام بممارسات حقيقة تجاوز فيها كافة الخطوط الحمراء، الصغير عنده كالكبير، يعني يعتقل ويقتل ويمارس كل شيء داخل الضفة الغربية، وكل ذلك تمهيدا لما يقوم به المستوطنين. يعني المستوطن ما يقوم، وهذه المسألة في غاية الأهمية، ما يقوم به المستوطنين في الضفة الغربية هي الحلقة الأخيرة من المشروع الصهيوني للسيطرة الكاملة وبسط السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية. لا ننسى مسألة وجود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما قام به بإعطاء القدس المحتلة للإسرائيليين، وبالتالي يعني مسألة إعلان الدولة اليهودية فقط هي تنتظر السيطرة بشكل كامل على الضفة الغربية وإعلان يهودية الدولة بصورة كاملة. وهناك فرصة أمام، يعني اقرأ ما يقوله كبار حاخامات العدو الصهيوني، يقولون نحن الآن أمام فرصة ذهبية لن تتكرر، مش قد لا تتكرر، لن تتكرر. وبالتالي ترك العنان لهؤلاء المستوطنين للعربدة بطول الضفة الغربية وعرضها على كافة المستويات، الجيش يقوم بقتل الفلسطينيين واعتقالهم، والمستوطنون يقومون ببناء المستوطنات وقضم الضفة الغربية شيئا فشيئا. وبالمناسبة هم وصلوا، يعني كنا نتحدث في عام 2020، من عام 2016 لعام 2020 عن مسألة ضم الأغوار، الآن مسألة ضم الأغوار أصبحت على أرض الواقع. العدو الصهيوني لم يعد يكتفي بالتصريحات، بل لم يعد يصرح، هو ينفذ على أرض الواقع. ولكن تستمع إلى الفلسطينيين ما الذي يقولون عن التغييرات، يعني أحد الأسرى خرج قبل يومين، زوجته بالمناسبة استشهدت من عائلة النجار، ويقول وهو يسير من السجن باتجاه قبر زوجته، يقول أنا أنظر إلى الضفة الغربية ولا أعرفها، طبعا اعتقل قبل 4 سنوات فقط، 4-5 سنوات، يقول تغيرت الضفة الغربية بصورة كاملة نتيجة وجود هذا الكم من المستوطنات وقضم الأراضي وإنهاء وجود الوجود الفلسطيني السياسي الحقيقي داخل الضفة الغربية.
0: اليوم يعني في ظل كل هذا الحديث، إذا بالفعل يعني كانت أصبحت هناك هبة في الضفة الغربية، هل ستستطيع السلطة الفلسطينية احتواء الغضب الشعبي في حال استمر عنف المستوطنين الاقتحامات الإسرائيلية، في حال ازدياد الغضب الشعبي داخل الضفة الغربية؟
1: السلطة الفلسطينية تبحث عن نفسها داخل الضفة الغربية، السلطة الفلسطينية أمام استحقاقات كبيرة لا تستطيع إنجازها، هناك خلافات داخلية داخل هذه السلطة الفلسطينية، ولا نعزل السلطة الفلسطينية عن حركة فتح، السلطة الفلسطينية لو استطاعت القيام بأي شيء فإنها كانت ستقوم بذلك قبل طوفان الأقصى. الآن السلطة الفلسطينية لا تستطيع ولا تقوى على القيام بأي شيء داخل الضفة الغربية سوى أخذ فواتير الكهرباء والماء من الفلسطينيين ومد بعض الشوارع هنا وهناك فقط، بمعنى مسألة مدنية لا أكثر ولا أقل من ذلك. نتنياهو، بن غفير، سومتريتش أعلنوا أكثر من مرة، وبالمناسبة أعلنوا وطبقوا من أنه مسألة أوسلو أصبحت في حكم المنتهية، لا قيام للدولة الفلسطينية القادمة، وحتى هذا برنامجهم الانتخابي. يعني يوم أمس كان هناك نتنياهو وتحدث بصورة واضحة لا يوجد شيء اسمه دولة فلسطينية، وأصلا لكي يحث الإسرائيليين على انتخابه يتحدث من أن بعض منافسيه سيقومون ربما بإعلان دولة فلسطينية قادمة، وهذا يعني نهاية الدولة الإسرائيلية. نعم. رغم أنني مقتنع أنه حتى المعارضة والحكومة كلهم متفقون الآن على عدم قيام الدولة الفلسطينية، وبالتالي لا دور للسلطة الفلسطينية على الإطلاق فيما يجري في الضفة الغربية. هم فقط مجموعة من أبناء الشعب الفلسطيني، إما سيواجهون هذا المحتل أو لا قدر الله فإن مسألة التهجير ستكون واردة، وبالتالي على الأردن أن يتحرك. يعني معظم السياسيين الأردنيين الحاليين والسابقين يتحدثون عن هذا الخطر، خطر حقيقي يحدق بالأردن في مسألة تهجير الشعب الفلسطيني من الضفة الغربية باتجاه الأردن، وهذه مسألة بالنسبة للمتطرفين الصهاينة أيضا خط أحمر، لن يبقي المتطرفين الصهاينة الفلسطينيين داخل الضفة الغربية. أرض يهودة والسامرة بالنسبة لليهود بين قوسين بين هلالين مسألة لم تعد مسألة نقاش بالنسبة لهم، وبالتالي يجب أن يتم تنفيذها على الأرض، ومسألة في غاية الأهمية. بالفعل مكان يقال والصواريخ تنزل على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من أن القادم هو الضفة الغربية، نلاحظه الآن، نجده الآن. يعني المستوطن الذي كان المتطرف اليهودي الذي كان لا يجرؤ على القيام بأي فعل داخل الضفة الغربية لأن الظروف لم تكن مواتية، هو الآن الذي يقوم بالقتل والتدمير وبناء المستوطنات داخل الضفة الغربية وبصورة ممنهجة مدروسة. يعني مناطق ألف داخل الضفة الغربية أصبحت تابعة للاحتلال الإسرائيلي بصورة كاملة من خلال بناء المستوطنات وإنهاء أي فكرة، مجرد فكرة لإقامة دولة فلسطينية قادمة. بأي شكل ستقوم هذه الدولة الفلسطينية؟ وهذا ستكون له تأثيرات سلبية كبيرة على الأردن. نعم. ونعتقد أن على الأردن أن يتحرك في هذه المسألة بصورة كبيرة جدا، لأن كرة الثلج، ربما ليست كرة ثلج، هي كرة نار تتدحرج بصورة كبيرة وستأكل الأخضر واليابس، ليس فقط تأثيراتها على أبناء الضفة الغربية وإنما على الأردن والمنطقة بالعموم.
0: شكرا لك على كل هذه التوضيحات، الباحث في الشأن الفلسطيني حبيب أبو محفوظ. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدينا الكرام على طيبي وكرم المتابعة، في أمان الله.
2: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة اف ام.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-181.

0: اسم له تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
1: أعمارنا هنيئاً لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة. أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.
3: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.
4: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 03 7 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: من عمان نبض القدس. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان شن رجلا من دهاة العرب وعقلائهم، قال يوما: والله لا أطوفن حتى أجد امرأة مثلي أتزوجها. فبينا هو في بعض مسيره إذ وافقه رجل في الطريق، فقال شن: أين تريد؟ فقال: موضع كذا، وهي القرية التي يريد أن يقصدها شن. حتى إذا أخذا في بعض مسيرهما قال له شن: أتحملني أم أحملك؟ فقال الرجل: يا جاهل، أنا راكب وأنت راكب، فكيف أحملك أو تحملني؟ فسكت عنه شن وسارا حتى إذا قربا من القرية، فإذا بزرع قد استحصد. فقال شن: أترى هذا الزرع أكل أم لا؟ فقال الرجل: يا جاهل، ترى نبتا مستحصدا فتقول أكل أم لا؟ فسكت عنه شن. حتى إذا دخلا القرية لقيتهما جنازة، فقال شن: أترى صاحب هذا النعش حيا أم ميتا؟ فقال الرجل: ما رأيت أجهل منك، ترى جنازة تسأل عنها، أميت صاحبها أم حي؟ فسكت شن وأراد مفارقته، فأبى الرجل أن يتركه حتى يصير به إلى منزله، فمضى معه. وكان للرجل بنت يقال لها طبقة، فلما دخل عليها أبوها سألته عن ضيفه، فأخبرها بمرافقته إياه وشكى إليها جهله. فقالت: يا أبتي، ما هذا بجاهل؟ أما قوله أتحملني أم أحملك، فأراد أتحدثني أم أحدثك حتى نقطع طريقنا؟ وأما قوله أترى هذا الزرع أكل أم لا، أراد هل باعه أهله فأكلوا ثمنه أم لا؟ وأما قوله في الجنازة، فأراد هل ترك عقبا يحيى بهم ذكره أم لا؟ فخرج الرجل وجلس إلى شن، فحدثه ساعة ثم قال: أتحب أن أفسر لك ما سألتني عنه؟ قال: نعم. ففسره، فقال شن: ما هذا من كلامك؟ فأخبرني من صاحبه؟ قال الرجل: ابنة لي. فخطبها شن وزوجه الرجل إياها، وحملها شن إلى أهله. فلما رأوا رجاحة عقلها قالوا: وافق شن طبقة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،
3: مدارس الوطن العربي.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة فأم يقرأه محمد سلمة. الأردن يدين الهجوم الإيراني الذي استهدف الإمارات بطائرة مسيرة ويؤكد أنه انتهاك سافر وتهديد لأمنها. قطر تدين بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن بالصواريخ والإمارات بطائرة مسيرة. دولة الإمارات تدين بأشد العبارات الهجمات العدوانية التي استهدفت الأردن بالصواريخ. الجيش العربي يحبط تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة. الهيئة المستقلة للانتخاب تنشر على موقعها الإلكتروني جداول الناخبين النهائية لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية. صحة غزة تفيد بوصول 20 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية. وأخيرا 179 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى وينظمون جولات استفزازية في باحاته ويؤدون طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية للمسجد. ختام الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل، أكرمك الله،
2: بارك الله بك،
1: حفظكم الله ورأكم،
2: مرحبا بكم. الله يكرمك إخواننا الكرام، من تستمعون وتتابعون، أخواتنا الكريمات من تستمعن وتتابعن، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت الأوقات وطابت الظروف من حولنا إن شاء الله تعالى، إن في بلدنا أو في جوارنا، أسأل الله أن تكون الأمة كلها بخير يا رب، والإنسانية بخير، هذا ما نريده ما نقصده. كنا تكلمنا عن سورة الإسراء، بدي أعود لسورة الإسراء، وكثر فيها لا النافية والناهية. ما الفرق؟
1: الفرق
2: مثلا ولا تمشي كبير. في الأرض مراحا
1: ناهية،
2: هذه
1: ناهية.
2: ناهية طبعا. ولن تبلغ الجبال طولا،
1: هذه
2: نافية. فهي يعني مش عاوز أقول لك حوالي 20 ولا كم مرة لا ناهية ولا نافية. نحاول أن نمر بها. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. يعني أنت لما تشرك انتهى دينك وانتهى إيمانك. الله واحد، لا يحتاج إلى شرك، هذا شرك الجاهلية. أنا أعود جاهلية بعد إسلام وإيمان؟ أي لا. إذن لا تجعل مع الله إلها آخر. ما حاجة الإله العظيم إلى شريك؟ ولك أنا لا شريك لي، وحده سبحانه لا شريك له، فلين اخترع له شركاء أو أولاد أو أعوذ بالله من الشيطان، أب وابن؟ لا لا لا لا لا. إذن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ناهيا ألا تعبدوا إلا إياه فقط. ومنها أيضا للوالدين، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، رمز الشح والبخل، يعني كأنه
1: ربط
2: إيده برقبته حتى ما عم تشيده على جيبته يعني. لأن الله جواد يحب كل جواد، كريم يحب كل كريم. إخواني، مش معنى الكريم البعزقة أو البعثرة أو نلقي فروسنا في الشارع، لا، لكن في محلها، فقير، يتيم، أرملة، مسكين، مضطر، ابن سبيل مثل ما يقال مصطلح الشارع، هؤلاء يساعدون. أيضا قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم، وهل يقتل الناس أولادهم؟ نعم، من شدة الجوع والفقر كانوا يقتلونهم،
1: يا الله.
2: أو يبيع واحد من أولاده عشان يعيش باقي الأولاد،
1: يا الله.
2: نسأل الله العافية على كل حال. خشية إملاق، خشية الفقر، الإملاق الفقر يعني اللي واصل البلاطة. نحن نرزقهم وإياكم، أنت لكم دعوز تضحي بالأولاد، نحن نرزقهم وإياكم. إن قتلهم كان خطأ كبيرا، يمكن هي الوحيدة هذه،
1: خطأ،
2: خطأ كبيرا، أول مرة وآخر مرة يمكن فيما أذكر الآن، نحن لما أعرف كلمة خطأ،
1: نعم،
2: لكن خطأ خطيئة، مش مجرد خطأ،
1: نعم.
2: أن الخطأ يقع فيه الصالح والطالع،
1: نعم،
2: لكن خطأ خطيئة تقتل ابنك، الله أكبر. وخشية إملاق، أين يقينك بالله؟
1: نعم،
2: أين تقديرك؟
1: نعم.
2: أنه الرزاق من أسمائه سبحانه. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولا تقرب، ما تقربش. أرعى ماله، نعم، مطلوب، لكنت عما ولا خالا ولا أخا ولا إيش ما كان، يعني تحرص على ماله، لكن مش مديتك عشان تأخذ الوالد قبل ما يفتح وعيه، لا. ولا تمشي في الأرض مراحا، لابس كويس ومش عارف إيه ولا إيه، ولا عندك سيارة فاخرة تمشي فيها بسرعة مزعجة للناس، لا، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض
1: ولن تبلغ،
2: ولن تبلغ الجبال طول، يعني اطلع اطلع اطلع ما
1: بدك توصل، صح،
2: متر 50 متر 60 هذا هو يعني. إذن ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. شوف الوصف يعني كم نشاز هذه الصورة، وكم يعني منظرها مزعج، كأنه يدك مغلولة يعني مربوط برقبتك عشان ما يقدرش فك يده. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، لا هاي ولا هاي،
1: يعني لا هيك ولا هيك،
2: هذه شدة البخل وشدة الإمساك،
1: نعم،
2: هذه شدة الإسراف والمعزقة،
1: نعم.
2: ولا تقتل أولادكم، مرينا بها. ولا تجعل مع الله إلها آخر. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة
1: وساء
2: سبيلا. عندك طريق الشرع، طريق الحل، الزواج. ولا تقربوا الزنا. أتحبه لأختك؟ قال لا يا رسول الله. تحبه لعمتك؟ قال لا يا رسول الله. تحبه لخالتك؟ لأمك؟ قال لا يا رسول الله. وكذلك الناس. شوف انت هذا المسكين هذا جاء يقول له يا رسول الله أنا يعني إذا لي، فسأله الرسول هذه الأسئلة، أتحبه لأختك لبنتك لأمك؟ لا لا لا يا رسول الله. فرجع من عند الرسول وقد استقام منهج في تفكيره، لا، والحمد لله. ولأمر حكيم ذكر الله في هذه السورة المباركة كرامة الإنسان، إذ قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. السجود لأبينا تكريم لنا،
1: لا،
2: يعني لما يعني يسجد لهذا الأب الإنسانية، إذن هي لكرامة الإنسان من بعد،
1: لا.
2: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، سجود تكريم،
1: نعم.
2: طبعا ممنوع السجود
1: طبعا
2: إلا لله عز وجل. فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ أنا من نار مصنوع. طيب وإذا من نار يعني إيش؟ النار أفضل من الطين، مش أنت اللي بتحكم، في إله حكم سبحانه، فلا تدعي شيء ليس لك. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ إخواني شوف الصراع مع الشياطين، شياطين الإنس
1: والجن،
2: شياطين الجن
1: معركة،
2: وشياطين أمريكا وشياطين أوروبا وشياطين العملاء وشياطين الخونة ولاحق. آهن آهن. أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته بالحنك، لا لا إلا قليلا. وكما كانت عداوة إبليس لأبينا وأبي البشرية للجنس البشري، كانت عداوة شياطين بني إسرائيل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني العداوة المبكرة لآدم وذرية آدم، الآن جت عندنا العداوة هذه بني إسرائيل للفلسطينيين وللعرب عموما وللمسلمين بالأعم، وتلاقي ناس بتزلفوا لهم بتدسدسوا لهم يعني جواسيس وخونة ولاحق. كانت عداوة شياطين بني إسرائيل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأضمروا لهم كل حقد، وتجلى هذا أجلى ما يمكن هذه الأيام. ماذا يصنع ابن حقير ابن غفير ابن عفير إلى آخره، وماذا يصنع زعران النتن وجماعته، ويفتخرون إخواننا يا أمتنا يا شعبنا يا ناس يا مسؤولين. واحد مجرم مثل ابن حقير، شو اسمه هذا ابن
1: ابن غفير.
2: حمير ابن حمير ابن حفير ابن حقير، المهم عم بي بي بي بي بي بي يعني بيفجر مشاعرنا، يقول انا البنات الفلسطينيين يا الله يا امه صمتنا موت، صمتنا قاتل. هذا بنقول له اخرس يا كلب والا نلقنك انت ودولتك درسا. فاكر لما يعني امرأة قالت ومعتصمة، قال لها لبيك يا أختا، الآن النداء العربي للصوت تا، ونقولهاش يا أختا لبيك يا أختا، ما نعرفهاش إخواننا يا الله. ولا تنسوا أن هذا التكريم للرسول كان أعظم مكافأة ألا وهي رحلة الإسراء صلى الله عليه وسلم. أمته لم يرى في شجاعتهم أحد، وكأنهم مجرى القدر. يعني إحنا كأننا ماشيين مع خط القدر من فضل الله. أحببت نتكلم في ختام السورة وختام حياة البشر، قال عن بني إسرائيل: وقلنا من بعده لبني إسرائيل أسكنوا الأرض. أسكنوا الأرض، مش فاهم شو يعني أسكنوا الأرض. آها، أسكنوا الأرض يعني الأرض لكم. لا، شتتهم، هاي معنى أسكنوا الأرض،
1: في بقاع الأرض.
2: إخوانا احنا قبل ما تحكم بالمعنى فكر، رب العالمين يقولوا أسكنوا الأرض تكريما، مستحيل طبعا. إذن ما المقصد من قوله سبحانه أسكنوا الأرض؟
1: انتشروا فيها،
2: تمزيقهم وتشتيتهم. أسكنوا الأرض، ولك الأرض فلسطين، لا لا، أسكنوا الأرض تشتيتا
1: لكم. الأرض،
2: هذه الأرض مقدسة تلفظكم. لو كانت أحوالنا مستقيمة ما قعدتم سنة، لكن أحوالنا عوجة.
1: الله المستعان. نواصل دكتور بعد فاصل بعد إذنك.
2: مرحب.
1: فاصل قصير إن شاء الله، نواصل بعد الحوار، فكونوا معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
7: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-9944.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمة جبل الحديد 0798 36 78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
3: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
4: جلد 17 بوابتكم الأولى لعالم الصناعات الإنشائية والديكور والتصميم والحجر والرخام والإنارة والتمديدات الكهروميكانيكية وحلول ترشيد الطاقة والبناء المستدام بمشاركة أكثر من 120 شركة أردنية ودولية من 7 إلى 10 من أيلول سبتمبر الجاري في قاعات المعارض الدولية مكة مول عمان، يوميا من 4 عصرا حتى 10 مساء. انتر بيلد، لكل ما تحتاجه مشاريعكم. الراعي المسي، شركة راسيا للصناعات المتعددة.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
6: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
7: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
2: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار 8 مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
8: تزكية أكاديمي، أفلح من

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM. مع العلا.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 06-516-50-20 06-516-20-20 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفضل.
1: حياك دائما، بارك الله.
0: طيب دكتور، عند الآية 143 من سورة آل عمران،
1: وسط السورة.
0: نعم، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه.
1: هذا قلب السورة، لأن نعم. السورة 286
0: آل عمران دكتور.
1: رحلين على سورة البقرة.
0: نعم
1: بسم الله. نعم. ولقد كنتم تمنون الموت، تتمنون، لكن مرونة اللغة العربية. نعم. تتمنون.
0: نعم،
1: هكذا أرادها الله تعالى، تتمنون. لا، الكلمة القرآنية أرشق، تمنون الموت.
0: نعم، اختارت التخفيف. نعم.
1: من قبل أن تلقوه، قبل ما تواجهوه. فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، أنا نفسي أموت شهيدا في المعركة. فقد رأيتموه وأنتم تنظرون.
0: يا الله،
1: اللي جنبك ما استشهد.
0: نعم،
1: ما نقولش مات، واللي وراك استشهد، واللي قدامك فإن رأيتموه
0: يا الله
1: وأنتم تنظرون.
0: يا الله،
1: كنت تتمنى كأنه شيء بعيد،
0: أصبحت تراه بعينيك،
1: أصبح مشاهدا. نعم. مرئيا، وينتظرك وتنتظره. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، صلى الله على محمد. هذا أعظم من خلق الله، عليه أزكى الصلوات،
0: عليه الصلاة والسلام.
1: وشرفنا به أعظم الرسل وخاتم الرسل وإمام الرسل وأشرف الرسل وأعلى درجات الرسل. ارفعوا رؤوسكم بمحمد يا ناس،
0: اللهم صل
1: صلى الله على محمد. نعتز بهذا الرسول الكريم، وما محمد إلا رسول. هل هذا يعني إنقاص؟ معاذ الله، إلا رسول ما هو أعظم الخلق.
0: صحيح.
1: الرسل.
0: صحيح.
1: إذن محمد ليس إلا واحد من هؤلاء الرسل، بل هو أميرهم وإمامهم وأشرفهم وأعلاهم وأسماهم وأزكاهم وأطيبهم إلى آخره. قد خلت من قبله الرسل، طلع وراك مواكب الرسل لا يحصون.
0: نعم.
1: مئات أكيد.
0: نعم،
1: لأنه بدء النبوات من بدري.
0: صحيح.
1: إيه؟ وأنتم تنظرون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. يمهد القرآن
0: الاحتمالية،
1: يعني قد تفقدون الرسول.
0: نعم،
1: صلى الله عليه وسلم. قتلا لا، طب هي شهادة، ليه لا؟ لكن بحق نبينا صلى الله عليه وسلم ليست الأشرف والأكرم،
0: هي الأكرم، منزلة النبوة أعلى.
1: تمام.
0: نعم.
1: أن يظل قائدا للأمة، مرشدا للأمة، لأنه الأمة والإنسانية بحاجته. فأن يظل رسولا نبيا إلى أن يلقى ربه، هكذا قدر الله على كل حال.
0: نعم.
1: أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، لما قال مات محمد فالصحابة كلهم وقعوا في الأرض.
0: نعم.
1: لا يا ناس، ما يليق بكم؟ هذا أنتم ترباكم الرسول على أنه إذا فقدتموني، يعني تواصلتم المسيرة، مو تقعوا في الأرض، لكن شدة الحب مش الجزع.
0: نعم.
1: وقعوا في الأرض من شدة الحب يا بني.
0: نعم. الله أكبر.
1: مو جزعا وخوفا أنه ما نقدرش نحارب من غير الرسول، لا بنحارب، لكن هذا القمر، هذا الشمس، هذا النور، هذا الروح صلى الله عليه وسلم، فقده مو سهل يا بني. يا سلام يا سلام يا سلام، فقد محمد سهل؟ يا الله، صلى الله على محمد،
0: اللهم صل على سيدنا محمد. طيب أنا خلينا أخذ اتصال دكتور، وتكون يعني إن شاء الله
1: ماشي.
0: الأخت آمنة، تفضلي أختي آمنة. آمنة أنت على الهواء.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي.
2: يعطيكم العافية،
0: عافاكم الله
2: جميعا.
0: الله يحفظك.
2: دكتور أحمد، عندي سؤال بخصوص الدعاء وقضية أهل غزة.
0: نعم.
2: صراحة يعني بدي أحكي عن حالي أنا. في موضوع الدعاء احيانا كثير بصير في عندي تردد، يعني مثلا في اشياء انا الواحد طبعا الانسان بطبيعه الحال بدعي لنفسه ولا اهله ولا جميع المسلمين للاخره ولا الدنيا.
0: نعم.
2: انا بدي اجي ادعي لنفسي انا في الدنيا، بحس انه يعني بشعر بالخجل انه انا بدعي لحالي اشياء، واهل غزه بالمقابل في اشياء كثير فاقدينها. ف يعني ما في، انا مثلا بدعي لنفسي بقضيه الستر ودوام العافيه والى اخره، لكن في امور مثلا الواحد بيكون بحاجتها، لكن لما ادعيها بحس بتفاهتها مقابل الامور اللي فاقدينها اهل غزه. فكيف ممكن اني اوازن في هذا الموضوع، او كيف ممكن اني افكر فيه؟
0: يعني انت تمتنعين عن الدعاء حينما تشعرين بهذا الشعور؟ هذا السؤال
2: بالضبط، يعني بحس بتفاهه الامر اللي
0: تمام فيه. احساسك بالتفاهه هل يقود الى انك خلص بطلت تدعي لنفسك؟
2: يعني تقريبا
0: نعم. طيب تسمعين الاجابه ان شاء الله من الدكتور احمد نوفل.
2: شكرا.
0: في سؤال اخر اختي ولا هذا هو السؤال؟
2: لا بس هذا.
0: تمام ابشري. الاخت امنه دكتور تتكلم بقضيه وربما يشعر بها كثيرون دكتور، في موضوع الدعاء. الانسان يدعو لنفسه، يدعو لاولاده، يدعو لامر دنياه، يدعو لامر اخرته، يسأل الله العافية، يسأل الله الثبات، وهذا طبيعي. لكن الأخت آمنة تقول أحيانا يشعر الإنسان أنه يحتاج بعض الأمور الدنيوية، فإذا ما أرادت أن تدعو لنفسها بهذا الأمور تتذكر أهلنا في غزة، فتقول يعني شو تفاهت ما أطلب مقابل ما يحتاجه أهل غزة، فكأنها تستحيي من الله.
1: لا لا لا.
0: أن تطلب ما تحتاجه وترى أن ما تحتاجه في هذه الدنيا يعني سخيف أمام احتياجات أهل غزة، لذلك تمتنع عن الدعاء لنفسها.
1: لا لا.
0: ما الحل دكتور في مثل هذه الحالة؟
1: لا لا إخواننا والأخوات، إن إحنا دعاؤنا إلى الله عبادة.
0: جميل.
1: شو بس احتياجات.
0: جميل.
1: يا رب رزق، يا رب تيسر الأمور، يا رب نسد الدين آخر
0: الشهر. هذا بحد ذاته عبادة.
1: عبادة.
0: نعم.
1: مخ العبادة الدعاء.
0: نعم هو العبادة في رواية أخرى كمان صحيح.
1: فنحن محاويج يا رب إليك.
0: أنتم الفقراء إلى الله.
1: تمام.
0: يا سلام.
1: تمام. فإياكم وهذا الفهم السلبي.
0: طيب يعني كيف نوفق بين احتياجاتنا التي نريد أن نطلبها من الله وبين أهلنا في غزة؟ يعني هل من مانع دكتور أنه ندعو لنا ولهم؟
1: ندعو لنا ولهم. يا سلام. الله غني، الله واسع،
0: الله.
1: الله كريم، الله قدير، الله سميع، الله بصير. أدعو لك ولهم يا رب.
0: يا رب.
1: لنا ولأهل غزة مثل وزيادة طبشة.
0: يا رب.
1: إخوانا ما تعجزكم هذه النظرات، يعني بالعكس ونوسع قلبنا وعقلنا.
0: ولله خزائن السماوات والأرض، يعني سبحان الله فهو صاحب
1: الحال عندكم.
0: يا الله.
1: مش من عندنا وبس.
0: نعم.
1: من عندكم أنتم.
0: يا الله.
1: فكر فيها شوي، ما هي صعبة كثير مثل ما قالوها قبل 90 سنة.
0: تمام. أكرمك الله دكتور. نواصل دكتور في الآية الكريمة.
1: نعم.
0: أفإن مات أو قتل دكتور، حينما نزلت هذه الآية على المسلمين وضعت احتمالين لوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وضعت الاحتمال الأول اللي هو الموت الطبيعي، ووضعت احتمال القتل، وبناء على ذلك دكتور البعض يعني يتكلم في يرجح روايات، بعضهم يقول أن موت النبي صلى الله عليه وسلم كان موتا طبيعيا، وبعضهم يقول إن موت النبي صلى الله عليه وسلم كان بتأثير السم الذي يعني اللي حطوا له يا اليهود قبل سنوات.
1: لا.
0: لأنه قال وإن قتل أو قتل، فإن مات أو قتل، فقد يكون قتل بهذا السم.
1: لا لا, لا نفرح بني صهيون بأن نحن قتلنا محمد. تخسأوا يا أخس الخلق، ما يمكنكم رب العالمين من مثل هذا عشان تقولوا إحنا قتلنا محمد.
0: والله يعصمك من الناس يعني. نعم.
1: إخوانا والأخوات، من فضل كل الحلول موجودة، بس فكر فيها شوي.
0: نعم.
1: يعني محمد لن يموت سما وقتلا، قال سم ما لا إنساه، رميها وراك هذه الكلمة.
0: نعم.
1: إطلاقا مات بأجله عليه الصلاة والسلام.
0: عليه الصلاة والسلام.
1: لكن هو سمم وتفاد يعني تشافى وتعافى.
0: نعم.
1: عليه الصلاة والسلام ما عادش السم له أثر.
0: جميل.
1: فمات ميتة طبيعية. طب عليه الصلاة
0: والسلام. إذن لماذا أشارت الآية إلى احتمالية القتل دكتور؟
1: فقط احتمال.
0: لماذا يعني؟
1: اللي هي وسع الدائرة.
0: نعم.
1: أفإن مات، ما قالش وقتل، لا، يعني هذا رسول مجاهد.
0: في احتمالية نعم
1: سهم ولا رمح ولا مدري مين ونالته ضربات مرات مش مرة. إذا كان احتمال القتل وارد,
0: موارد.
1: ما حصلش على كل حال
0: نعم,
1: لكن كاحتمال
0: صحيح
1: موجود
0: في ظل طبيعة وارد. الحياة وطبيعة الغزوات وطبيعة
1: السهام نالته نعم. وصلت نعم. إليه والرماح وصلت إليه حتى صار الصحابة يتدرسون
0: نعم. صحيح. عليه صحيح صحيح
1: فتقع السهام في أجسامهم. إذا كان يصله سهام
0: صحيح
1: لكن لم يمت بها صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاة والسلام.
1: فإن مات أو قتل, يعني القتل بها طريقتين
0: نعم.
1: يا موت
0: نعم.
1: يا قتل
0: نعم.
1: يعني هذا موت المسلم, يا دهس ما كانش في سيارات
0: نعم.
1: يا سقوط طائرة ما كانش في طائرات
0: سبحان الله
1: مثلا. يعني
0: انقلبتم على أعقابكم
1: شوف الانقلاب بمعنى الردة, انقلبتم على أعقابكم رجعتم إلى الجاهلية, مات محمد
0: ولذلك من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات
1: ومن كان يعبد الله
0: فإن الله حي لا يموت.
1: يا
0: سلام يا سلام
1: إخواني, املأ قلبك بالإيمان من فضل الله تعالى والوعي حتى تكون تواجه كل المشكلات العقلية والفكرية والثقافية والنفسية والاجتماعية والسياسية, بلغ كل الحلول عندك. اقرأ واملأ قلبك وعقلك بالفهم, اقرأ اقرأ حتى يكون عندك الزاد الكافي والشافي إن شاء الله تعالى. مش كل كلمة نحتاج إلى سؤال, لا احنا مش ضيقين
0: بالأسئلة نعم طبعا
1: احنا نسعد بالأسئلة, لكن بتكلم عن
0: يعني التوجه عام
1: ينبغي أن نكون عليه
0: نعم.
1: بمعنى أن كل الحلول موجودة من فضل الله, لأنه عندنا القراءات, عندنا الاطلاع الواسع, عندنا إلى آخره. بنو إسرائيل يصدق فيهم المثل الدارج عند الناس, ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع.
0: وقع
1: فهم الآن علوا علوا كبيرا, لكن هنطيعكم متى تستقيم أحوال الأعاريب متى. طبعا الذي يؤخر الفتح والنصر والعزة والتمكين وضع الأحاريب المنحط, خصومات وخلافات وخناقات وكلام له ولغو إلى آخره, هذا لمؤخر النصر. وللنصر ورب الكعبة قاب قوسين, يتخيل لو الأم رمت عن قوس واحدة لا ابن حقير ولا ابن حمير يقف في وجهنا. لكن ما الذي جعلهم يعربدون علينا ويطلع يتفشخر ابن حقير هذا يقول أنا بدي أعمل, تخسأ يا كلب تخسأ. سامحونا على اللغة, مش هو اللي سامنا يعني احنا, لكن لا يليق أن تسمعوا منا هذا الكلام
0: لا.
1: لكن ينبغي أن يسمع هو هذه الكلمات الحقيرة اللي بحاول يغيظنا بها. سندوسك يوما إن شاء الله ما تستقامت أحوال الأعاريب,
0: نسأل الله أن يكون ذلك قريبا إن شاء الله. نأخذ فاصل آخر دكتور ثم نعود بعده إن شاء الله. مستمعين ومشاهدين تفضلوا بالبقاء معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: بنلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
4: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786451212. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.

0: السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 0799-234-861.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

اسم له تاريخ. في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799 36 41.

0: كل دار.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل، حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: وحياك دائما.
0: قبل أن نواصل دكتور، لدي بعض الأسئلة على الفيسبوك، وأبدأ بسؤال الأخ خالد بركات، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة يا دكتور. قال الله تعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، إلى آخر الآية في سورة المائدة الآية 110. طيب برجع لسؤال الأخ خالد بعد ما أخذ اتصال. في عندي اتصال من الأخ عمر، تفضل يا شيخ عمر.
2: السلام عليكم شيخنا.
0: عليكم السلام ورحمة الله. بس شباب لو ترفعوا لنا الصوت مش سامع كويس أنا. أيوة تفضل يا شيخ عمر.
2: السلام عليكم شيخنا حبيبنا.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا
2: حبيبنا ودكتورنا الدكتور أحمد نوفل.
0: الله يكرمك يا مرحبا،
2: يعطيك الصحة ويزيد فهم وعلم إن شاء الله.
0: اللهم آمين
2: آمين. سيدي سؤال بسياق الآية نفسها اللي كان يتكلم فيها الدكتور الحبيب: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل.
0: نعم.
2: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وما ينقلب على عقبائه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.
0: تمام.
2: سؤالي هون يعني لما ربنا قال أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، هل هو عتاب رب العالمين إنهم انقلبوا، ولا هو سؤال استنكاري، أو إنه يعني توبيخ لهم مثلا بهذا المعنى يعني؟
0: طيب.
2: والثاني يقول سيجزي الله الشاكرين، بينهم يعني شاكرين على إيش؟
0: طيب.
2: شكروا على إيش؟ على هو على موت محمد، أم على أنهم يعني ما انقلبوش؟
0: ماشي. تسمع الإجابة، سؤال جميل، الله يكرمك. طيب في أسئلة أخرى ولا في اتصال آخر أيضا؟ في اتصال من الأخ، أو أيوة الأخ عبد الرحيم.
3: السلام عليكم.
0: عبد الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يعطيكم العافية جميعا.
0: الله يسلمك ويعافيك، يا مرحبا.
3: الله يعافيك. عندي سؤال للدكتور أحمد نوفل.
0: تفضل. يسلم.
3: بالنسبة لذنوب الخلوات.
0: نعم.
3: هل هي السبب الرئيسي مثلا نحكي لتعطل الشخص مثلا في أرزاقه أو في حياته العملية أو حياته المهنية أو حياته الزوجية والأسرية بشكل عام؟ يعني نحكي بشكل أدق، مثلا يكون في شخص مثلا على رأس عمله فجأة بيشكوله تم إنهاء خدماته.
0: نعم.
3: أو مثلا بشتي سيارة تعطلت، بشتي مش عارف بشتي لها. يعني بشكل عام هل لها أثر جانبي لهذا؟
0: طيب.
3: للشخص نفسه.
0: سؤالك عن ذنوب الخلوات، ذنوب.
3: نعم.
0: يعني يتاب منها ولا ذنوب يستحلها الشخص بحيث أنه يعني يظهر للناس بمظهر ويخلو بينه وبين ربه بمظهر آخر وهو مستحل هذا، إيش قصدك يعني بأي حال تقصد؟
3: لا يعني يعني بعيدا عن أعين الناس نحكي.
0: تمام فاهم، بس هل هو مستحلها وهو بعيد عن أعين الناس ولا يستغفر ويتوب بعدها؟ هذا سؤالي أنا قصدي.
3: ممكن يستغفر ويتوب نحكي على نحكي مثلا بدي الإجابة على الشقين،
0: على الجهتين. طيب ماشي،
3: على الجهتين. نعم.
0: ماشي ماشي ماشي، تسمع الإجابة إن شاء الله. طيب في اتصالات أخرى شباب ولا لا؟ تمام. الأخ عمر دكتور يسأل عن الآية الكريمة التي نحن بصدد يعني كنا نقف عندها، قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على هذا الاستفهام بيقول هل فيه نوع من العتاب، هل فيه نوع من الاستنكار، أو توبيخ؟ يعني ما الغرض من الاستفهام بهذه الصورة؟ هذا الشق الأول من سؤاله. والشق الثاني: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الشاكرين على ماذا يسأل؟
1: سؤال جيد.
0: نعم.
1: الله ينطقنا بالصواب إن شاء الله تعالى. الشاكرين الله على أن ثبتوا على دينهم، لولا تثبيت الله.
0: نعم.
1: ما ثبتوا.
0: نعم. نعم.
1: لأنه يعني أن ترى الرسول ميتا قد تفقد يقينك، قد تفقد.
0: نعم.
1: فأنت ثباتك وصبرك
0: يحتاج إلى شكر
1: من الله. نعم. فهو شاكرين الله أن ثبتهم.
0: جميل.
1: لأن يعني بعض الناس مات محمد
0: يهيم على وجهه، يعني سبحان الله،
1: بعضهم صاح بطل السحر.
0: نعم.
1: ولو هذا كان على حافة الهاوية.
0: نعم.
1: طبعا كان من المنافقين طبعا.
0: نعم.
1: إذن الشاكرين أن الله ثبته وثبت قلبه وعقله. إخواني فقد الرسول مش سهل.
0: نعم.
1: مش سهل. طبعا لا نعبد الأشخاص، طبعا احنا نعبد الاله العظيم، لكن محمد قائدنا، رائدنا، نعم، معلمنا، نبينا،
0: سيد ولد ادم.
1: يا سلام،
0: نعم، عليه الصلاه
1: فقده
0: والسلام.
1: ليس كفقد اي انسان، لا والله، فقده فقد امه، هذا مش شخص، هذا امه باكملها.
0: نعم.
1: ومع هذا صمد الصحابه وثبتوا واصطبروا وتحملوا وانطلقوا في الأرض ينشرون الإسلام.
0: وهذه الإجابة دكتور تجيب عن السؤال الآخر، أنه فعلا الاستفهام كان فيه نوع من العتب وربما نوع من التوبيخ على بعض ردات الأفعال بعد وفاة النبي صلى الله عليه
1: صحيح.
0: وسلم.
1: نعم. هذا صحيح.
0: نعم.
1: يعني في ملام وتقريع، أنتم مسلمون تعلمون أن كل
0: نعم.
1: إنسان
0: مرض
1: الموت.
0: نعم.
1: الرسل وغير الرسل، يعني كل بشر ماشي للموت.
0: نعم.
1: الصديق توفي، جاء عمر رضي الله عنهم جميعا، عمر استشهد، جاء عثمان، وهكذا. فالأمة ولادة من فضل الله مش عقيم.
0: نعم.
1: ولذلك كان ينبغي أن نتحمل بصدر واسع ورضا عن الله عز وجل، نتألم لفقد الرسول طبعا، لكن لا ننهار، نثبت.
0: جميل.
1: أنه إذا انهارنا راح الإسلام.
0: جميل.
1: ونحن لا ننهار ولا يضيع الإسلام من فضل الله تعالى.
0: أختم بسؤال الأخ عبد الرحيم حتى الوقت سبحان الله يدركنا. الأخ عبد الرحيم يقول دكتور الإنسان أحيانا يمر بتعثرات في حياته، أحيانا يفصل من عمله ربما بلا سبب، أحيانا بيكون ماشي بها السيارة مالك غير السيارة تعطلت ومعنها جديدة وما مالهاش شيء وما شاء الله. وسبحان الله طبيعة الناس دكتور لما تحدث معهم مثل هذه الأمور يبحث عن الأسباب، ليش أنا هيك بصير معي؟ في ناس بروحوا باتجاه السحر والأشياء هاي. لكن الأخ عبد الرحيم يسأل بقول أنا أفسر أنه أو أسأل هل يمكن أن يكون لذنوب الخلوات سبب
1: احتمال
0: في ذلك؟
1: احتمال
0: وأنا سألته دكتور يعني قلت ذنوب الخلوات هل الذنوب يتوب منها الإنسان ويعود إلى الله ولا ذنوب هو يعني يقوم بها في الخلوات مستحلا لها؟ فقال لي أنا بدي الإجابة على الوجهين، يعني إذا كان الإنسان دكتور يخلو ويذنب في خلواته لكن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر ويتوب توبة صادقة، هل يعاقبه الله عز وجل على هذه الذنوب بعد أن تاب منها؟
1: بإذن الله لا.
0: أه.
1: إخواني بدناش تفسيرات تحط معنوياتكم.
0: أه.
1: خلي صلتك بالله دائما مفتوحة وواثق برحمته الواسعة ولطفه.
0: نعم. نعم.
1: الله لطيف بعباده سبحانه.
0: إذن ربما يكون دكتور لهذه الذنوب أثر إن لم يتب الإنسان منها.
1: ماشي.
0: نعم.
1: لكن هذه الامتحانات سهلة.
0: نعم.
1: السيارة جديدة وضربت عادي
0: بتصير. صحيح.
1: عادي يعني.
0: ثم نحن في الدنيا دكتور يعني
1: في المصنعية مثلا
0: يعني وهذا طبيعي دكتور يحدث في الدنيا، يعني حتى موضوع أن يفصل الإنسان من عمله أمرا هو أمر ليس سهلا لكنه في الدنيا بصير يعني بصير كثير.
1: صحيح.
0: وهذه طبيعة الحياة.
1: إذن الصبر يعني
0: والأخذ بالأسباب.
1: الصبر يدخل في كل شيء.
0: وذنوب الخلوات يكون لها ربما أثر إن لم يتب منها صاحبها، أما إن تاب فربنا سبحانه وتعالى يتوب ويغفر وتجوب.
1: تغسل الحوبة.
0: جميل جميل. أكرمكم الله دكتور، احنا ضايل دقيقة لنشرة الأخبار فالله يجزيك الخير، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وأخونا الأخ خالد بركات يعني بدأنا بسؤاله ولم نكمله فأرجو أن يكرر علينا السؤال يوم الأربعاء. الله يجزيكم الخير جميعا، وأنتم مستمعين ومشاهدين إلى أن نلتقي بكم مع دكتور أحمد نوفل يوم الأربعاء بحول الله تعالى. تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف، أزكى التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار نهاية تفأم يقرأه محمد ريهم. الأردن يدين اقتحام المتطرف بن كفير المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال. الأردن يدين الهجوم الإيراني الذي استهدف الإمارات بطائرة مسيرة ويؤكد أنه انتهاك سافر وتهديد لأمنها. قطر تدين بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن بالصواريخ والإمارات بطائرة مسيرة. الهيئة المستقلة للانتخاب تنشر على موقعها الإلكتروني جداول الناخبين النهائية لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية لعام 2026. وزارة الصحة في غزة تفيد بوصول شهيدين وعشر إصابات إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن قيادة إيران في حالة فوضى تامة وإن الشيء الوحيد لدى الإيرانيين هو الأخبار الكاذبة. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مكيفات جريت، مدارس الحداثة التربوية، باور بانك جيليكو،

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسعد الله مساءكم أعزائي المستمعين، حلقة جديدة من ترويحة. يا ميت هلا بيكم.

اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنس بذكرني بقول لي يا رب عمره قريب، يعني دائما لما كنا نسمع هاي الأنشودة دائما بتذكرنا بالمدينة المنورة، بتذكرنا بالمسجد الحرام. إن شاء الله ربنا يرزق كل مشتهي للعمرة زيارة بيت الله الحرام وزيارة مسجد رسوله الكريم عن قريب، اللهم أمين يا رب العالمين.

مواضيع وأخبار عديدة تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي على منصات التواصل الاجتماعي الفيسبوك والإنستغرام، وطبعا هنكون فيها إن شاء الله في فقرتنا الأولى فيسبوكيات، وأيضا مع مجموعة من الأخبار إن شاء الله رب العالمين. تحية فريق عمل ترويحة لليوم من الهندسة الإذاعية المبدع دائما دائما بنبسط على وجوده معي أنس عربت. ومن المتابعة والتنسيق والاتصالات كريم الصراوي، تحية لكريم. من تلفزيون حياة وخلف الشاشات والمكاتب والصور والفيديوهات والتفاصيل هاي كلها المهندس عبد الرحمن أبو رياش، تحية لك مهندس عبد الرحمن. ومن المتابعة والتنسيق حكينا من الإعداد والتقديم أصحابكم من الآن وحتى الساعة 5:30 أحمد الرنتيسي.

0: الله يا ناس انك وردة حبيب قلبي. أعزائي المستمعين تسمعونا من عمان الزرقاء على التردد 104.7 ومن إربد وعجلون على التردد 106.5 من الصلت والبلقاء بإمكانكم تستمعونا عبر التردد 101.1 ومن العقبة على التردد 102.7 من جميع أنحاء العالم بإمكانكم تشاهدونا بالصوت والصورة من خلال صفحة تلفزيون حياة على الفيسبوك والصفحة الرسمية لإذاعة حياة FM على الفيسبوك. أيضا من خلال الـ IPTV بإمكانكم تشاهدونا بالصوت والصورة من خلال أجهزة الريسيفرات بإمكانكم كتابة فقط حياة FM.
1: يا طير يا طاير دربك عباب الله
2: حياة FM.

إذن مع هالأجواء المغيمة في سماء عمان اللي بيشوف الفيديوهات والفيديو الآن من خلال عبد الرحمن يعني شارع الجامعة الآن لسه الغيوم متواجدة في سماء عمان، لكن يعني بنحكي كل عام وانتم بخير خلص يعني، والوداع الأخير وإن شاء الله يعني بجوز بعد الله أعلم شهر ولا شهرين متى يرجع الشتاء، لكن يعني هاي الأجواء الخريفية اللطيفة نحن في وداع لها وحيرجع وحترجع الأجواء إن شاء الله ابتداء من الغد أجواء صيفية اعتيادية إن شاء الله، ربنا يهدي بالنا وبالكم ويدخل علينا الخريف والشتاء بكل هدات بال وراحة بال.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

من إذا. عدنا إليكم أعزائي المستمعين والمشاهدين، مكملين معكم في ترويحة وتحية لمن غادرنا لأداء صلاة العصر في المسجد جماعة. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وعدنا لأخبار فيسبوكيات ترويحة ومجموعة من الأخبار التي وفتنا فيها وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات التواصل منها الفيسبوك وغير الفيسبوك. ونبدأها من حيث بدأنا حلقات ترويحة في الأيام الماضية، وإلى غزة، إلى الاحتلال، إلى هذا الكيان الغاصب الذي يضيق على إخواننا في فلسطين في غزة. يعني ما في أكل ولا في شرب ولا في إدخال لأي مساعدات. الإخوة الغزيين بينطلقوا في قواربهم إلى حيث رزقهم الله، إلى البحر للسمك وللأكل البحري، لحتى على الأقل يطلعوا جزء صغير من احتياجاتهم اليومية من الطعام. إصابة صيادين اثنين برصاص زوارق الاحتلال في بحر غزة، يعني مش تاركين بحالهم ولا بأي شكل من الأشكال. أرض، جو، بحر، بكل وكافة الطرق اللي بيحاولوا فيها أنهم يقتلوا الإخوة في غزة، داخل الخيمة، خارج الخيمة، في البيوت المهدمة، في كل مكان، بس بيحاولوا قدر الإمكان يخلصوا على إخوتنا في غزة وإخواننا في غزة. اللهم عنهم وارزقهم الصبر والثبات.

لما يكون أي شخص مكيود منك ومنزعج منك بيحاول قدر الإمكان يطلع أي إشي فيك ويحاول يضايقك بأي شيء، وهذا اللي بيصير قاعد بإخواننا في غزة يعني وفلسطين طبعا عامة. يعني قبل أيام كان تكسير التذكار المرسوم على الشهداء، وبعديها مضايقات في رعي الغنم، وبعديها إطلاق نار في الشارع وغيرها، والآن إطلاق نار في البحر. قوات الاحتلال في فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في مدينة الخليل، المدينة العظيمة والتي تخرج شهداء وتخرج ناس رائعين. مدينة الخليل، قوات الاحتلال تنكل بشاب في مدينة الخليل وتربطه تزامنا مع استيلاء المستوطنين على أرض سيطروا عليها. مش تركينهم بحالهم، بدهم بأي طريقة يحاولوا نكلوا عيشتهم، يحاولوا ما بعرف إيش يعني، إيش الجواتهم ضدنا يعني. دينهم أو عقيدتهم صارت فقط قتل المسلمين. إلى متى هذا القتل وهذا التنكيل وهذا الاستهتار بأرواح الإخوة والأخوات في

0: الأمر تعدى الكبار والشباب، الأمر راح للأطفال. في يد الطفل هي لعبة، أما في رواية الاحتلال فهي تهديد لإسرائيل. الاحتلال لم يلاحق فقط ولن يلاحق فقط الشباب والرجال والنساء، بل لاحق حتى الأطفال. الاحتلال يلاحق أطفال الألعاب ويهدد بالتعامل ضدها بالاستهدافات وبسياسة صفر تسامح. حتى الألعاب، ألعاب الأطفال لم تسلم من استهداف الاحتلال الصهيوني الغاشم.
1: آه بتبكي الحجر
0: تغذية سوء تغذية، تعليم ما في تعليم ولا في مدارس ولا في شيء، حتى أقل شيء موضوع السكن المناسب المغطى. بكرة جاي الشتاء علينا، الله أعلم كيف يكون حالهم في الشتاء. يعني الصيف بجوز الخيم كانت تؤوي أهلنا في غزة، وربما بجوز ما قدمت لهم كثير، وكلنا شفنا الحشرات وشفنا الفيران اللي عم توكل في أهلنا في غزة. فلا يكفيهم ذلك، الاحتلال يضيق عليهم و بالألعاب. يعني الأطفال الآن صار التضييق عليهم بالألعاب، أصبح اللعبة وأصبحت اللعبة اللي في يد الطفل الغزاوي هي عبارة عن سلاح يراه الجيش الصهيوني الغاشم. وقبلها كلنا شفنا الطفل اللي مزع ومزق طائرته الورقية، لأنه الاحتلال منع الطائرات الورقية وأصبحت تهمة أمام الاحتلال.

يعني مرات هيك أو شبه يومي بفكر بقول إحنا اللي ما قدمنا لغزة ولا أي شيء، حتى الدعاء استثقلنا على أهلنا في غزة. رب العالمين كيف حيحاسبنا؟ شو الطريقة اللي حيحاسبنا فيها رب العالمين إذا إحنا حتى الدعاء استثقلنا فيه لإخواننا في غزة؟ الله المستعان.

لا تجعل رسالة أو مكالمة تقتل فرحة وتكسر قلب. رسالة حرص وحذر نتمناها من الإخوة السائقين خلال القيادة على الطرقات مع أوقات دوام. طلبت المدارس هذه الرسالة التحذيرية اللي وجهتها إدارة السير إلى الإخوة والأخوات المواطنين الكرام بأنه ما تستخدم الهاتف. وكلنا يعني جزء اللي بيقود على الطرق الخارجية أنس بيشوف أنه اللي بيكون يستخدم تلفونه بتحسه لما ترمش له بالعالي أو تزمر له بتحسه كأنه كان في حلم صحي فجأة بتزيح السيارة على اليمين. فهاي عملية ردة الفعل بتصير لما تكون انت مركز بالموبايل بنسبة كبيرة للوكيشن ولا لرسالة واتساب وسطتك كان بإمكانك انك تشوفها او تفتحه وانت واقف, تفتح هذا اللوكيشن وانت واقف على اليمين او ما تفتحه وانت بتسوق, كان بإمكانك تفتحها في وقت لاحق وما تعرض حياة الآخرين للخطر. فيا جماعة اللي بسمعوني الآن وعم يستخدم هاتفه لا رسالة واتساب ولا نوتيفيكيشن وصله على الفيسبوك ولا بده يفتح لوكيشن ولا بده يرد على رسالة ولا بده يرد على المكالمة, يعني الكاميرات اللي وضعت هاي لم توضع اوكي. ممكن الآن بعض الناس يقول لي هاي للجباية أو استخدمت أو وضعت لحتى تلم مصاري من الناس, بس برضو في جزء كبير من هاي الكاميرات وضعت لحتى تحمي غيرك منك إذا إنك أنت كنت تستخدم الهاتف الخلوي للرد على رسالة ولا الرد على هاتف. فرجاء حار منكم ومني ما تستخدم الهاتف للرد على رسالة أو على الرد على مكالمة.

قبل 6 شهور كنت متواجد في المملكة العربية السعودية والتقيت في شاب يمني فبيحكي لي بتعرف علي بيقول لي انت من وين حضرتك؟ قلت له انا من المملكة الأردنية الهاشمية وحكيت وانا الحمد لله رب العالمين رافع راسي فبقول لي انتوا بلد الأطباء وبلد الطب فيعني لما سمعت الكلمة منه وهاي الجملة كتير انبسطت يعني انه بالفعل الأردن مشهور عالميا وعربيا في موضوع الطب والأطباء وطبعا دائما نرفع راسنا بالطبيب الأردني اللي دائما يجري عمليات نوعية تسجل له على مستوى العالم حيث أجرى فريق متخصص من قسم جراحة الأطفال في الخدمات الطبية الملكية برئاسة العقيد الطبيب وسيم المفلح أول عملية من نوعها في المملكة الأردنية الهاشمية باستخدام المنظار الجراحي لترميم مريء طفل وفصل جزء المتصل بالقصب الهوائي لطفل حديث الولادة يبلغ من العمر يوما واحدا فقط ويزن 2.5 كيلوغرام.

طبعا الدكتورين برتبة رائد وعقيد في الجيش العربي في الخدمات الطبية الملكية القوات المسلحة. وطبعا اللي بيشوف هيك صورة دائما القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وخصوصا الخدمات الطبية الملكية هيك بيحس بنوع من الحنان. قبل يومين حكينا عن الخبر, خبر عودة الأطفال الغزيين من الأردن من المدينة الطبية إلى أرضهم في غزة بعد استكمال رحلة العلاج. فسبحان الله دائما الجيش بيكون حنون. طبعا هاي العملية أجريت عبر ثلاث فتحات صغيرة دون الحاجة إلى الجراحة المفتوحة, يعني لأنه ولد صغير أو طفل صغير ما اتدخلوا جراحيا, كانت عبارة عن ثلاث فتحات صغيرة في هذا الإنجاز الذي يعكس تطور جراحة الأطفال في الخدمات الطبية الملكية واعتمادها أحدث التقنيات الطبية والجراحية. تحية لنشامة الميدان, تحية لنشامة القوات المسلحة والجيش العربي وأيضا الخدمات الطبية الملكية على هذا الإنجاز.

الذكاء الاصطناعي ومحركات الذكاء الاصطناعي اللي بيسموها بين قوسين AI engines صارت مستخدمة وموجودة بشكل كبير جدا، جيميناي، كلود، تشات جي بي تي وكلها، ديب سيك وكله، وأصبحت موجودة كلها على موبايلاتنا للأسف الشديد أناس. لكن إذا ما حتى إذا بدك تبحث عن دواء ولا بدك تبحث عن تشخيص مرض ولا بدك تقرأ تقرير طبي صرت تبعثه للتشات جي بي تي، وخصوصا أخواتنا النساء، يعني إذا ابنها بترتفع حرارته وبتلاحظ ملاحظة معينة على تشات جي بي تي دكتورها الأول قبل ما تحكي مع دكتوره. فأشارت دراسة بحثية من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إلى أنه الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي أثناء الكتابة ارتبط بانخفاض بعض مؤشرات الاتصال والنشاط العصبي، إضافة إلى جانب تراجع القدرة على تذكر المحتوى لدى المشاركين. بجوز هذا الحكي يعني أصبحنا نشوفه ويطلع قدامنا لما بدك تتذكر معلومة معينة، بطلت تتحرك مخك، بطلت ترجع بذاكرتك، تتعب شوي، صار كلياته معتمد على الذكاء الاصطناعي وبالأخص تشات جي بي تي.

احنا ما عندنا مشكلة يكون مساعد لك هذا الذكاء الاصطناعي في تفاصيل يومك وحياتك، لكن لا تستغني عن عقلك، وزي ما بيحكوها تأجر عقلك بسبب هذا الذكاء الاصطناعي. هاي الدراسة تفتح باب مهم للنقاش حول تأثير الاعتماد المتكرر على الذكاء الاصطناعي في التفكير والذاكرة، وهل نستخدم هذه الأدوات لمساعدتنا أم بلشنا نعتمد عليها بدلا عن عقولنا.

طبعا أمانة عمان الكبرى أعلنت قبل أيام عن البدء في تنفيذ مجمع المحطة الجديد، وهو سيكون بإذن الله رب العالمين مركز نقل متكامل يربط عمان بالزرقاء. وطبعا اللي بيسمعوني الآن، تحية طبعا لكل اللي بيسمعوني الآن متوجهين من عمان إلى الزرقاء أو من الزرقاء لعمان على خط عمان الزرق، يعني هذا دائما الباص اللي كنا نحكي ونضرب فيه الأمثال. قالت أمانة عمان الكبرى إن مجمع المحطة الجديد يشكل مركز نقل متكامل يربط بين حافلات التردد السريع على مسار عمان الزرقاء وحافلات التردد السريع داخل مدينة عمان ومحطة رغدان، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة النقل العام. أضافت أمانة عمان الكبرى إنه المجمع حيبلش أو رح يمتد على مساحة إجمالية تقارب 45 ألف متر مربع موزعة على ثلاثة طوابق. يعني بجوز هذا الإشي الجديد اللي عم نشوفه، إنه أصبح المجمع يحتوي على طوابق يخصص أحدها لحافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء وآخر للأنشطة التجارية والاستثمارية، فيما سيخصص الطابق الثالث لحافلات التردد السريع داخل عمان. إذن ثلاثة طوابق، واحد منهم حيكون لحافلات التردد السريع، واحد منهم لمجمعات استثمارية، والطابق الثالث حيكون مخصص لحافلات النقل المتردد والتردد السريع لعمان وداخل عمان.

0: حياة اف ام للوطن حياة.
1: عمان يا نور ودفى، عمان يا حب ووفا.
2: ونبقى في النقل وخطوط النقل، وقبل أيام تم تدشين خط نقل مباشر ما بين الزرقاء ومدينة سحاب المدينة الصناعية، لحتى يستفيد من هذا الخط كل العاملين في مدينة سحاب الصناعية، مدينة الملك عبدالله الصناعية في سحاب. وطبعا تطلق جمعية المستثمرين الأردنية غدا الثلاثاء مبادرة لتوفير النقل المجاني لمدة أسبوع كامل، وهذا نقل مخصص للباحثين عن عمل والعاملين الجدد من أبناء الزرقاء والرصيفة إلى مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية بمدينة سحاب. وطبعا هاي الجمعية، جمعية المستثمرين الأردنيين، حكت اليوم إنه هاي المبادرة تأتي كخطوة تهدف إلى تسهيل وصول الباحثين عن عمل لفرصة متاحة لدى المصانع وتشجيعهم على الالتحاق بالقطاع الصناعي.

استقبلنا لكل الباحثين عن عمل ولكل العاملين الجدد في مدينة الملك عبدالله في سحاب الصناعية. بإمكانكم إنكم تستخدموا هاي الخطوط, خطوط أو خط الباص المباشر بين مجمع الزرقاء الجديد ومدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية اعتبارا من بكرة الثلاثاء وحتى الأسبوع القادم ليوم الثلاثاء القادم. طبعا هاي المبادرة بتمكن الباحثين عن عمل من الوصول إلى المدينة الصناعية والاستفادة من فرص التشغيل المتاحة دون تحمل كلفة المواصلات خلال هاي الفترة, وهاي فرصة لجميع الشباب الباحثين عن عمل من مدينة الزرقاء أنهم يلتحقوا ويشوفوا رزقهم في هذا المكان.

والله تعبنا مش خسارة ببلدنا الحبيبة الأردن. إذن لمحبي نبتة وفواكه الجوافة استعدادات مميزة لإطلاق مهرجان الجوافة الأول في مدينة مادبة، حيث طبعا تستعد مدينة مادبة الكبرى لإطلاق مهرجان الجوافة الأول يوم الخميس 3 أيلول المقبل في ساحة السلام أمام مبنى البلدية. طبعا حيكون هذا المهرجان من الساعة 11:00 صباحا ولغاية الساعة 22:00 ليلا. وقال رئيس لجنة بلدية مادبة الكبرى أن تنظيم هذا المهرجان يأتي في إطار دعم المنتجات الزراعية المحلية والترويج لمحصول الجوافة المادبوية. وتحية لجميع المستمعين إلنا اللي استمعوا إلنا من مدينة مادبة ومحافظة مادبة، وتعزيز حضور المنتجات الريفية والزراعية ضمن الفعاليات الاقتصادية والسياحية في المحافظة بما ينسجم مع توجهات البلدية في دعم التنمية المحلية والمجتمع والقطاع الزراعي.

يجمع مهرجان الجوافة في مادبا المنتجات الزراعية المحلية والتراث والثقافة والترفيه، ويوفر مساحة للتعريف بالمزارعين والمنتجين من أبناء المجتمع المحلي، وأيضا فتح المجال لهم لعرض منتجاتهم وتسويقها وإيجاد مساحة للمواطنين وزوار المدينة للتسويق والتعريف على المنتجات الزراعية في مادبا. يعني صراحة المعارض اللي بتكون زي هيك فيها خيرات البلد وأكلات البلد وكل شيء في البلد هيك زاكي، أنا تحس إنك أنت داخل على مجتمع قروي تحب تجرب كل إشي، مرتبانات المربى والجبن البيضة والزيت والزعتر البلدي الزاكي واللي دائما إله دائما هيك رونق في كل مكان بتروح عليه.

0: أعزائي المستمعين والمشاهدين مكملين معكم في فيسبوكيات ترويحة، لكن خلينا نروح إحنا وإنتوا إلى فاصل إعلان صغير وبنرجع لنكمل ترويحتنا لليوم، خليكم معنا.
1: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مكيفات جريت، مدارس الحداثة التربوية، باور بانك جيليكو،

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: تيليكوم، براند عالمي نضعه بين يديك.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
2: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس. دوم طويلاً.
1: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس، والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك، وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-53-42-182 عمان الأردن.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 0778499444.
4: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى، رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: ترويحة برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك AI.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية.
4: مكيفات جريت. مدارس الحداثة التربوية. باور بانك جيليكو.

عدنا إليكم أعزائي المستمعين ومكملين معكم في ترويحة وفيسبوكيات ترويحة بعد فاصل صغير، وخلينا نقرأ مجموعة من التعليقات اللي بتوصلنا على الصفحة الرسمية على الفيسبوك.

وقبل ما أنتقل للتعليقات خليني أهنئ صديقي وأخوي محمود فتحي مهندس الصوت عندنا في حياة FM، وأهنئ أخو محمد فتحي بمناسبة إن شاء الله زواجه الميمون حيكون بكرة بإذن الله رب العالمين. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير.

إذن أم محمد الشافعي يسعد مساكي بتعلق مساء الخير، الله يسعد مساكي يا رب يا أم محمد. وأيضا مي البلبيسي يسعد أوقاتك يا مي. طبعا شفاء طباخي بتحكي حمى الله الأردن قيادة وشعبا وجيشا اللهم أمين. وأيضا من شام أكرم تحكي السلام عليكم وعليكم السلام. من منى إبراهيم مساء الخيرات والبركات والفرج القريب لغزة وفلسطين بإذن رب العالمين، اللهم بارك فينا شام الوطن، اللهم أمين يا رب العالمين. وطبعا مجموعة أيضا من التعليقات، مريم حمد بحكي اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد يسعد مساء الجميع. شريف فيرتباخي مرة ثانية بتشاركنا بتحكي ذكاء اصطناعي له فوائد بعد نماء العقل الطبيعي وعدم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وترك العقل الطبيعي الرباني. ويوسف أحمد طبعا بيعلق على فيسبوكية الجوافة بيحكي سبحان الله شو هالصدفة، امبارح المستوطنين بيقطعوا 500 شجرة جوافة بفلسطين واليوم مهرجان الجوافة في الأردن.

0: بعد النفس.
1: يعني بجوز بحلقات ترويح الماضي كنت دائما أطخ على المدراء أنس وأحكي عنهم، دائما هم السبب، هم المشاكل. لكن شوفوا هالمدير الجميل، سيارة الخبر بيحكي سيارة أحلامه كانت خلفية هاتفه ومديره حقق الحلم. رجل أعمال فخم مرتب وهو مدير، فاجأ موظف كرس 6 سنوات بس من العمل معه بمنحه سيارة أحلامه تقديرا للإخلاص وجهوده، بعدما لاحظ أنه هاي السيارة كانت صورة خلفية هاتفه وحاسوبه لسنوات. بعد القصة هاي بتفكر تغير خلفية موبايلك؟ يعني بجوز تقعد 25 سنة 30 سنة بهالشركة، يا زلمة موبايل مش جايبين لك، يا زلمة ساعة مش جايبين لك، بدهم يجيبوا لك سيارة. الله المستعان. في تعليق بقول لك عربية ترمز.

عنوان جرب من المدير. بالضبط، هم يزيدوا رواتب وكثر الله خيرهم، لا بدنا لا سيارة ولا بدنا موبايل جديد ولا بدي عرباية ترمس. إذن مكملين معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين في ترويحتنا لليوم ولمجموعة من الأخبار أيضا لو وفتنا فيها مواقع التواصل الاجتماعي. بقولك في دراسة انتشرت وكثير من الناس يعني تكون قاعد مع مجموعة من الأصدقاء بتلاقي في واحد منهم زينة مذيع، دائما بيحب يحكي، دائما بيحب يسيطر ويقاطع الجميع ويتصدر الجلسة والقعدة. المقاطعة المستمرة للكلام ليست دائما قلة احترام. هاي طبعا تحية لكل الناس اللي بيفكروها انها قلة احترام إلك لما يقاطعك شخص، وللأسف الشديد أصبحنا نرى مجموعة الناس إذا قاطعته لحتى مثلا بدون قصد توضح فكرة معينة بيضله بصير علي بنبرته، بصير علي بنبرته عشان مثلا يغطي على كلامك انه اسكت اسكت. فبالتالي تشير بعض الدراسات إلى أن مقاطعة الآخرين أثناء الحديث قد ترتبط بعوامل مختلفة، منها القلق الاجتماعي والرغبة في الحفاظ على تسلسل الأفكار والخوف من النسيان ما يريد الشخص قوله، كما أن المقاطعات نفسها قد تؤثر في قدرة الشخص على الاحتفاظ بالمعلومات ومتابعة الحوار، وهذا الشيء بيجعل إدارة الحوار بهدوء والاستماع حتى انتهاء الطرف الآخر من حديثه مهارة مهمة في التواصل. لهيك ممكن المقاطعة مش دائما تكون دليل على قلة الاحترام، لكن تكرارها يمكن أن يؤثر في جودة الحوار والعلاقة مع الآخرين، فانتبهوا.

تعرف أنس أحلى إيش القعدات اللي بيكون فيها فيش كلام، كل واحد كل خمس دقائق بيرمي له كلمة، بيكونوا كلهم الثلاثة والأربعة والخمسة اللي قاعدين زهقانين من بعض، وهم عايشين مثلا بيكونوا أصحاب عايشين مع بعض بنفس بيئة الشغل، خلاص شو بدهم يحكوا؟ بيطلعوا مثلا بدهم يشفوا ولا بدهم ياكلوا ولا يشربوا شغلة، قاعدين كل خمس دقائق ليرمي واحد منهم كلمة. أحلى قعدة رواق، فيش فيها كلام ولا حكينا عن فلان ولا عمل ولا آخر، بسحبوا حالهم بروحوا.

0: ناس هاي بتذكرني بتذكر برنامج نعنوع. كانوا دائما في قصة برنامج نعنوع سابقا قبل 5 سنين كانت هاي تطلع خلفية القصة. إذن أعزائي المستمعين مكلمين معكم في ترويحة لليوم وفي فيسبوكيات ترويحة في فيسبوكية غريبة لدراسة بيقولك وراء الانتقاد المستمر في كثير ناس بضلوا ينتقد فيك ينتقد فيك شو ما عملت شو سويت بس ينتقد فيك. وراء هذا الانتقاد المستمر هناك شخصية تبحث عن الأمان والتفوق. الشخص الذي ينتقد كل شيء قد يكون مدفوعا أحيانا بعدم الأمان الداخلي أو الرغبة في الشعور بالسيطرة والتفوق فيركز على أخطاء الآخرين بدلا من مواجهة نقاط ضعفه. كما أن صعوبة تقبل النقد قد تكون مرتبطة بحساسية تجاه صوته أو صورته أمام الآخرين بينما قد تؤثر التنشئة والبيئة التي اعتاد فيها الشخص على الانتقاد المستمر في ترسيخ هذا السلوك. إذا عندك صديق بينتقد كل شيء كيف تتعامل معه؟ إذن أعزائي المستمعين فاصل إعلاني لدقة أو فاصل لدقة الساعة 5 وموجز الأخبار مع زميل محمد رياض. بنرجع لنكمل معكم ترويحتنا وموضوعنا لليوم عن التبرع في الأعضاء لهذا الخبر اللي انتشر مبارح مثل النار في الهشيم. بعد فاصل إعلاني نرجع لنكمل معكم ترويح فابقوا معنا.
1: ترويحة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
3: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
4: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية.
5: مكيفات جريت. مدارس الحداثة التربوية. باور بانك جيليكو.
6: الخامسة مساء بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. الأردن يدين اقتحام المتطرف بن كفير المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال. الأردن يدين الهجوم الإيراني الذي استهدف الإمارات بطائرة مسيرة ويؤكد أنه انتهاك سافر وتهديد لأمنها. جامعة الدول العربية تقول إن الاعتداءات الإيرانية على الأردن والإمارات انتهاك سافر وتدعو إيران إلى الكف عن التذرع بحجج واهية لتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة. وزير الصحة إبراهيم البدور يؤكد أن إدراج خدمة تسجيل الرغبة بالتبرع بالأعضاء عبر تطبيق سند يمثل خطوة تتبعها صياغة بروتوكول وطني شامل لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء. وزارة الصحة في غزة تفيد بوصول شهيدين وعشر إصابات إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستضرب إيران بشدة، وذلك بعد يوم من الهجوم على جزيرة لارك الإيرانية. انتهى الموجز في أمر الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مكيفات جريت، مدارس الحداثة التربوية، باور بانك جيليكو،

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797411234 أو 0739545239.

0: فاتجريت اختيارك الذكي، الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة دخلت أم الصماق، تليفون 079-329-29. اجريت
1: حرق يا أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة، يا سلام.
2: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
3: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
4: لأن المستقبل يبدأ من مقاعد الدراسة، تطلق الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين حملة العودة للمدارس بتقديم فحوصات تشخيصية من خلال مراكزنا الصحية. ساهم اليوم بتغطية فحوصات الأطفال في المخيمات عبر 079-16-16-116. كليك ماب جو.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5B مول ماجيكا واستمتع بصورتها.
1: جلد 17 بوابتكم الأولى لعالم الصناعات الإنشائية والديكور والتصميم والحجر والرخام والإنارة والتنديدات الكهروميكانيكية وحلول ترشيد الطاقة والبناء المستدام بمشاركة أكثر من 120 شركة أردنية ودولية من 7 إلى 10 من أيلول سبتمبر الجاري في قاعة المعرض الدولية مكة مول عمان يوميا من 4 عصرا حتى 10 مساء. إنتربيلد لكل ما تحتاجه مشاريعكم. الراعي المسي شركة راسيا للصناعات المتعددة.
2: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مكيفات جريت، مدارس الحداثة التربوية،
5: باور بانك جيليكو،

عدنا إليكم أعزائي المستمعين، مكملين معكم في حلقتنا ترويحة، ونكمل آخر فيسبوكيتين موجودات عندنا لليوم وللفيسبوكية الأولى. وطبعاً بعد فتح وإدراج خدمة التبرع بالأضاء في تطبيق سند العديد ومئات الطلبات موجودة ضمن تطبيق سند للتبرع بالأعضاء، حيث قرر مجلس الوزراء في جلسة التي عقدها يوم الأحد الماضي الموافقة على إضافة خدمة التبرع بالأعضاء إلى تطبيق سند، وذلك بهدف التشجيع على التوسع في هذا العمل الإنساني النبيل وتسهيله. وطبعا ضمن شعار أنا تبرعت ماذا عنك، كثير من الناس قامت بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها، وطبعا الشعب الأردني ما شاء الله عليه خير في حياته وحتى بعد مماته. ما

لآخر فيسبوكية معنا في فيسبوكيات ترويحة لليوم ولجماعة السواقين اللي بسوقوا سيارات البنزين والديزل. خبر جميل لكم، الحكومة تثبت أسعار المحروقات لشهر أيلول رغم ارتفاعها عالميا. وطبعا قامت الحكومة بتثبيت أسعار المحروقات لشهر أيلول رغم ارتفاعها حول دول العالم. إن شاء الله رب العالمين ضلها ثابتة وما تتغير، بل تقل، تنزل. أوكي بداش تطلع تنزل إن شاء الله رب العالمين. يهدي البال يا رب العالمين ويرزقنا الخير نحن وأنت.

الأحياء. إذا خلينا ننتقل معكم لموضوع النقاش هيك، موضوع الفرفشة والنغنشة مع بعض. عندنا في الأردن الكثير من هيك الكذبات البسيطة. بقول لك يوجد ثلاثة كذبات شهيرة في الأردن. الكذبة الأولى عطر أصلي، الكذبة الثانية أنا بدي مصلحتك. ماذا عن الكذبة الثالثة؟ شاركونا عبر أرقام هواتفنا 06-516-4020 06-516-5020 06-516-2060 و 06-516-2020.

0: ابن حلال لسه كنت بدي أرن لك. هو طبعا شغلات الأردن اصحك تصدقهم، إذا هباك أو إذا هاض برن لك، برضو هاي من الكذبات الموجودة والأشياء اللي ممكن إنه ما تصدقها في الأردن. دقيقتين وهيني جاي وبيغيب عنك ساعة ولا ساعتين قبل ما يرجع لك. أنتوا كمان شو عندكم أعزائي المستمعين أشياء ما تصدقها في الأردن غير إنه يكون عطر أصلي أو يكون أنا بدي مصلحتك؟ ومع أرقام هواتفنا معنا أحمد في اتصال جديد أو اتصال الأول معنا في حلقة اليوم. السلام عليكم يا أحمد.
1: السلام ورحمة الله،
0: كيف حالك يا أحمد؟ إن شاء الله تمام
1: والله الحمد لله.
0: عمرك صدق
1: أنا سمعت الموضوع فقاعد ضحك.
0: يلا عطر أصلي مع الناس عطر أصلي وأنا بدي مصلحتك، شو الثالث يا أحمد؟
1: صار لي ثلاث أيام بهوجس فيك بفكر فيك بدي أرن لك. هذا بتكون رن عليه أنت 68 مرة ومردش وبالنص مشغول
0: وبرجع الكاش كمان
1: وارجع وبقول لك والله ما أنا فاضي.
0: تحلمت فيك. حول ولا قوة إلا بالله.
1: حبيب قلبي
0: الله يرضى عليك حبيبي أحمد، شكرا لاتصالك معنا. شكرا يسعدك.

0: إذا بدنا ثلاث شغلات ما تصدقهم في الأردن. عطر أصلي، أنا بدي مصلحتك. شو كمان الثالثة؟ معنا محمد. السلام عليكم يا محمد.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا محمد.
1: في أكثر من كذبة ولا بس أكتفي بكذبة واحدة؟
0: احكي لنا يا سيدي اللي بدك إياه، معك المايك.
1: لما الحكومة تقول نسبة التضخم
0: مرة تانية ما سمعتك يا محمد.
1: لما الحكومة تقول عن نسبة البطالة، كل هذا غير صحيح.
0: طيب شو كمان فيه محمد؟ يلا.
1: ونسبة التضخم، وكمان شعارات النواب، شعارات فوق فوق في النهاية ونا تحت تحت.
0: هاي انساها كلياتها، هاي كلياتها الشعارات يعني بيمسكوها بعد الانتخابات وبتنرمى بعيد عنك في الهاوية.
1: ايوه.
0: بدي اشكرك يا ابو محمد.
1: في اكاذيب كثير.
0: طيب نبعد عن، خلينا بالامور اللي بيننا هاي، نبعد عن النواب ونبعد عن الشعارات هاي. ايش اشياء ما بتصدقها في الاردن؟
1: والله اني بحبك.
0: طب تحكي لي انا بحبك ولا اي حدا بيحكي لك بحبك؟
1: والله في طبعا في صحيح، لكن للاسف يعني في الكلمة هاي يعني بدت تفقد
0: صحيح
1: رونقها يعني.
0: صحيح والله. بدي اشكرك يا ابو محمود، والله اني بحبك يا ابو محمود، لاني ما بعرفك يعني، بس انا صادق فيها ان شاء الله من القلب للقلب، وبحب الدكتور فريد. يعطيك العافيه دكتور فريد. طيب ابو محمود معنا في اتصال جديد. ابو محمود كيف حالك؟
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. بدي اياك تسمعني من التلفون يا ابو محمود.
2: سامعك من التلفون. ابدا
0: يا سيدي. شو ثلاث شغلات ما بتصدقها في الاردن؟ يلا.
2: هاي اول كذبه من كذبات على الاذاعه.
0: لقتني يا ابو محمود. طيب محمود الله يبارك فيك يا ابو محمود. مية مية.
2: اول شيء بهنيك عن جد، احنا يعني بدنا نطالب فيك يوم انت يوم ابو حلقه.
0: بلشنا نضارب على محمد معناها. بكره رجع بكره رجع لكم محمد. بكره رجع لكم محمد ان شاء الله.
2: ما شاء الله عليك. لا يوم انت ويوم هو برضه هاي كذبته.
0: يا سيدي اسمع، هاي دكتور فريد واقف. حبيبي ابو محمود
2: انا مش على المصاري، انا على المبدا.
0: والله على المبدا. اهم ايش المبدا يا ابو محمود؟
2: هو على المصاري
0: المشكله. لا مبدا ولا مصاري ابو محمود، الله وكيلك.
2: لا مبدا ولا مصاري. قال انا مش على المصاري، انا على المبدا.
0: اكيد اكيد صدقته على السريع. حبيبي ابو محمود اشكرك على اتصالك. كل الشكر لك ابو محمود. وانتقل ايضا في اتصال مع ابو فراس. ابو فراس السلام عليكم.
3: عليك السلام ورحمه الله وبركاته. كيفك استاذ احمد؟
0: الله يبارك بعمرك. يا هلا ابو فراس، شو اخبارك؟ تمام ان شاء الله.
3: والله بخير الحمد لله، الله يرضى عنك.
0: شو رايك ابو فراس؟
3: بقول لك مسافه الطريق بكون عندك.
0: مو مسافه الطريق ممكن عادي تمد ساعه ساعتين ثلاث، مش شرط
3: اربعه، يمكن يكون بالعقبه.
0: سبحان الله يا ابو فراس، يعني كيف هاي الشغلات بتفرفش والله الواحد لما يستذكرها. وعن جد كلياتها المشكله ابو فراس كلها بتطلع يعني عكس الموضوع. بقول لك عن جد هو بيكون بنيته انه مرات انه يوصلك بالوقت المناسب، لكن سبحان الله الظروف صحيح. كلمه الظروف شاءت الظروف، يعني هي كمان من الكلمات. يعني بدي اشكرك ابو فراس معنا. وايضا تفضل
3: احمد.
0: تفضل يا سيدي.
3: لا لما يقول لك انا خاصه تبعيني التكاسل اللي انا منهم.
0: ايوه.
3: ويقول لك دقيقه بكون عندك.
0: دقيقه
3: وببقى في اخر الدنيا.
0: مو بدهم يعني بدهم يلاقوا رزقتهم بالاخر ابو فراس. لا الله يرزقكم الخير دائما ابو فراس، انت وكل الجيش الاصفر التكاسل بيسمعونا الان.

0: شوي برجع لك. والله من يوم السبت والأحد كنت بحكي مع واحد من الأربعاء، قال لي نحكي الأحد الجاي إن شاء الله ونتواصل. من السبت للأحد مساء 6 مرات وأنا أرن عليه وما يرد على المكالمة، بالآخر ما رجع ليش. أبو بكر في اتصال جديد، يسعد مساك أبو بكر. شو أخبارك؟ إن شاء الله بخير
1: حبيبي. وفيك كيف غالي؟
0: الله يرضى عليك يا رب. شو رأيك؟
1: والله أبشرك أنت بشارة حلوة نسبة أسعار البنزين يعني، بس لو جيت تحب بشارة أحسن.
0: شو هي؟
1: إنه نزلوا شوية رجل.
0: موضوع المحروقات ولا لا؟
1: محروقات.
0: يلا يا سيدي ممتاز الموضوع، انا سيارتي كهرباء مش فارقه معي.
1: واحنا بنزين والله انهلكنا على التكاش يا الجيش الاصفر انهلك.
0: الله يا رب يرزقكم الخير دائما يا ابو بكر. والله انتم يعني انتم الله يعينكم، الله يعينكم دائما يعني، سواء انخفضت ولا ارتفعت ولا ظلت زي ما هي، انتم الجيش الاصفر يعني الله يكون بعونكم. يلا ابو بكر، كذبه او اشي ما تصدقوا في الاردن غير
1: كذبه؟ ابشر ابشر بشكش منها. ابشر
0: ابشر, أبشر. بحط ايده على صدره بقول لك الموضوع عندي.
1: ابشر ولحد الان مش عارف لها معنى ولا شيء ولا جواب. والله يا
0: ابني
1: ولا لقيها ابشر.
0: لا حول ولا قوه الا بالله يا جماعه. والله العظيم حلو انك لما تحكي كلمه تكون صادق فيها. بدي اشكرك ابو بكر معنا، وانتقل من ابو بكر الى فؤاد في اتصال جديد. ابو فؤاد كيف حالك يا فؤاد؟
2: حي الله ابو حميد، كيف الحال؟
0: يبارك بعمرك يا رب. شو اخبارك انت يا فؤاد؟
2: والله دحين الحمد لله رب العالمين.
0: فؤاد شو رايك؟
2: انا عندي كلمتين.
0: قول لي يا سيدي. يلا معك.
2: الأولى بتحدى كل الإسلام إذا ما بيحكوها.
0: يلا قل لي.
2: خاصة مع نسوانهم يعني النساء تبعينهم.
0: حلو.
2: أول شغلة لما يزهق منها بقولها سكر سكر في شرطي في شرطي سكر سكر. صح ولا لا؟ سكر سكر في شرطي. بلاش بلاش.
0: أنت فضحت السر يا فؤاد.
2: ما هو هذا مهم يعني. أنا زوجتي مش عارفة مين فؤاد. 5 مليون بالأردن فؤاد. مين فؤاد؟
0: وين الشرطة في الموضوع؟ طيب وكمان
2: الشغله الثانيه لما تكون تحكي انت مع واحد وتقول له بعد العيد. هلا بيكون العيد قريب بتقول له بعد العيد. خلاص بقول لك بعد العيد انا بشوفك في الموضوع، بعد العيد اللي هناك في الموضوع عشان المكالمه.
0: خصوصا اسمع، خصوصا وقت اخر ايام رمضان وايام عيد الاضحى.
2: ايوه بقول لك بعد العيد. خلاص بعد العيد هذا التاجيل
0: بيكون ضايل شهرين للعيد اصلا. صح والله يعني. عبد شوف فؤاد عبد الله بيشاركنا عبر الفيسبوك بقول لك على رقبتي زيت زيتون. يعني في كثير من الكلمات وكثير من الجمل بتنقلها كثير من الناس. والله يعني هم ما قصدهم صراحة يقذبوا فيها ولا يعني يحكوا فيها انه يكون كلامهم كذب، لا بيكون عن جد قاصد انه خلص بده اياها، لكن سبحان الله الظروف تشاء خلاف ذلك. علي ابو سعد ايضا مشاركنا على الفيسبوك ويقول لك ابعث لي سي في ما عليك. يا زلمة معارض توظيف تقام لحتى الناس يجي تقدم سيفياتها فيها. للأسف تفاجأوا كثير من الناس اللي راح يقدموا أنه جميع السيفيات هاي انمسكت ونحطت بعيد عنكم بالزبالة. جماعة المبيعات والكوميشن بقول لك بس تبيع لي الشغلة الفلانية والله لأعطيك 1000 دينار، وبس تبيع له إياها بعمل لك بلوك. قلب المودة. إسماعيل معنا في اتصال جديد، يسعد مساك إسماعيل.
3: يسعد مساك، الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك ويرضى عليك، كيف حالك إسماعيل؟
3: الله يقويك يسعدك. إحنا بس أحسن إشي عندنا لما يقعد واحد يقول لك أنا والله ما ذبحني غير طيبة قلبي، أنا والله ما ذبحني غير طيبة قلبي.
0: ما شاء الله عليه طبعًا، بيكون هو.
3: وبيكون مقطع البس وتيره وعليه مليون قضية ومليون هذا، بيجي يقول لك بس طيبة قلبي اللي ذبحنا. وبعدين في شغلة ثانية.
0: قل لي.
3: كل ما تشتري سيارة ولا تبيع سيارة، بس لو حكت لي كان والله عملت فيك، كان عملت فيك.
0: أنا.
3: بالآخر بيكون والله ما بعرف بشغلة، بس المهم يقول لك يا بيع شاريها بهالقد. والله سعرها
0: يا زلمة والله نضحك عليك، والله كنت اشتريها منك بأكثر صح؟
3: أو لو قلت لي، بس أنت لو قلت لي عن هالشغل، بس لو قلت لي.
0: بدي أشكرك يا إسماعيل، كل الشكر لك ولا مشاركتك معنا. وأنتقل من إسماعيل إلى عمر في اتصال جديد. عمر السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: أكبر كذبة في الأردن يا عمر بعد العطر الأصلي، وأنا بدي مصلحتك.
4: والله أنا صدقاش بالأردن خطابات النواب، خلاص عند الثقة وعند الموازنة، لكن أخته خطاب غلبان وخلاص حجب الثقة، عند التصويت ضعف الثقة.
0: المشكلة عمر بتحسهم جايبينها من الذكاء الاصطناعي الشعارات.

0: ما بعرف ما بعرف انا هاي الكذبه الوحيد ما صدقهاش الوقت، باستثناء كمان ما يبغى بنعدوا على صاب يعني محترمين كويسين، بس هذول اللي كلامهم بالخطاب نفس الشيء بطابق عند التصوير.
1: يا سيدي ان شاء الله تكون الشعارات القادمه يا عمر يعني شعارات بالفعل صادقه وبالفعل تخدم الوطن والمواطن.
0: والله عمر ما كان صادق.
1: بدي اشكرك يا عمر لاتصالك معنا وانتقل من عمر الى جمال. السلام عليكم يا جمال.
2: وعليكم السلام، كيفك؟
1: الله يرضى عليك، اهلا وسهلا.
2: يسعد مساء الجمهور كله كامل المستمعين.
1: مساءك سعيد يا رب يا جمال، احكي لنا يلا.
2: الواحد مصاري ومداينه.
1: ايوه.
2: تتصل فيه عده مرات، بقول لك يا زلمه هو شايفني هارب انا. انت شايفني نصاب. طمنا برين عليكم، بطالبك وبترد ما بتعطينيش.
1: انسى انسى. طب طب طب المحاكم المليانه قضايا هاي شو وضعها؟ كلياتهم طلعوا صادقين يعني؟
2: العالم. شايفني نصاب يا زلمه، شايفني هارب. هذه هي الكل بتعرف عليه.
1: يا سيدي بدي أشكرك يا جمال على اتصالك معنا، كل الشكر لك ولجميع المتصلين اللي شاركوا معنا صراحة يعني هيك الفرفش الخفيف اللي عملناها احنا في نهاية الحلقة عشان نرسم الضحكة والابتسامة على جميع اللي بيسمعونا عبر أثير إذاعتكم حياة اف ام. وصلنا معكم إلى ختام برنامجكم ترويحة وختام الأيام اللي كانت مخصصة إلي لبرنامج ترويحة. رح يرجع الدكتور محمد إن شاء الله بكرة معكم في حلقة جديدة من ترويحة. هذه تحيات فريق عمل حلقة اليوم من الهندسة الإذاعية المبدع والرائع أنس عربد، من المتابعة والتنسيق كريم الصراوي، ومن تلفزيون حياة المهندس عبد الرحمن أبو رياش. وكنت معكم خلال هاي الأيام أحمد الرنتيسي من الإعداد والتقديم. إلى أن نلتقيكم في حلقات أخرى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مكيفات جريت، مدارس الحداثة التربوية، باور بانك جيليكو،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء.

0: جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: اسم له تاريخ.
1: ماشي والناس ماشيين بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين طلع الموضوع.

0: جل الاستحمام من هايجين للانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
2: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
3: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.

0: فات جريت اختيارك الذكي الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده شارع مكة دخلة أم السماق تليفون 079-329-29 جريت.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل طريق المطار 079-88-3181.

0: كارمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتسوري الروابط الدولية يعيش طفلك المونتسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة. 079-353-53. روضة مونتسوري الروابط الدولية الزرقاء الجديدة شارع 26.

0: حصاد سادسة من حياته. فأما السلام عليكم والبداية بالعناوين. جامعة الدول العربية تؤكد أن الاعتداءات الإيرانية على الأردن والإمارات انتهاك سافر. الحكومة تقرر تثبيت أسعار المحروقات في أيلول. 3 شهداء جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مركبة في غزة. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد ومن التقديم محمد رياض. أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت كلا من الأردن والإمارات، مؤكدا رفضه القاطع لهذه الأعمال التي تمثل انتهاكا سافرا لسيادة الدولتين وسلامة أراضيهما وخرقا واضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وشدد فهمي خلال بيان على أن المساس بأمن أي دولة عربية أو استهداف أراضيها تحت أي ذريعة أمر مرفوض جملة وتفصيلا، وأعرب عن تضامن جامعة الدول العربية الكامل مع الأردن والإمارات ودعمها في كل ما تتخذانه أو ودعمهما في كل ما تتخذانه من إجراءات لحماية أمنهما وسيادتهما وسلامة أراضيهما، مؤكدا أن أمن الأردن والإمارات جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي. هذا وأدانت قطر اليوم بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن بالصواريخ والإمارات بطائرة مسيرة، معتبرة إياها انتهاكا صارخا لسيادة الدولتين وسلامة أراضيهما وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إتمار بن كفير ومجموعات من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال، انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف، وتدنيسا لحرمته وتصعيدا مدانا واستفزازا غير مقبول. وأكد الناطق باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة مواصلة الاقتحامات المرفوضة من قبل الوزراء والمسؤولين والمستوطنين المتطرفين وممارساتهم الاستفزازية. قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تثبيت أسعار المحروقات الرئيسية لشهر أيلول عند المستويات المعتمدة في آب، وبموجب القرار ثبت سعر بنزين أوكتان 90 عند 1000 فلس للتر، وبنزين أوكتان 95 عند 1310 فلسات للتر، والديزل عند 850 فلسا للتر، والكاز عند 550 فلسا للتر. كما ثبتت اللجنة سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير. هذا وقالت اللجنة إن الحكومة وفي إطار سياسة التدرج التي تنتهجها منذ بداية الأزمة تواصل تحمل جزء كبير من ارتفاع كلف المشتقات النفطية عالميا وعدم عكس كامل هذه الارتفاعات على الأسعار المحلية بهدف الحد من أثرها على المواطنين والقطاعات الاقتصادية. وبلغت الفروقات السعرية التراكمية التي تحملتها الخزينة نتيجة التدرج وعدم عكس الأسعار الفعلية على التسعير الشهرية نحو 224 مليون دينار منذ بداية الأزمة وحتى نهاية آب، شاملة دعم أسطوانات الغاز المنزلي. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية اليوم على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة، وتمكنت وحدات حرس الحدود من رصد البالونات والتعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية وضبط المواد المخدرة التي كانت محملة عليها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات. إلى فلسطين، استشهد 3 فلسطينيين مساء اليوم بعد قصف للاحتلال جنوب غرب مدينة غزة وفق وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، وأفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء بوصول 3 شهداء بعد قصف طيران الاحتلال مركبة في حي تل الهوى في مدينة غزة، وكان قد استشهد صباح اليوم فلسطينيان بقصف الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين غرب مدينة غزة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الولايات المتحدة ستضرب إيران بشدة، وذلك بعد يوم من الهجوم على جزيرة لارك الإيرانية. وأضاف ترامب لقناة فوكس نيوز أن العقوبات الأمريكية الحالية على النظام الإيراني بدأت تؤثر بقوة على إيران. ونشر ترامب منشورا على موقعه تروث سوشال كتب فيه أن القيادة الإيرانية في حالة فوضى عارمة وغير قادرة على تمثيل البلاد تمثيلا صحيحا، مضيفا أن كل ما تملكه هو أخبار كاذبة واستعداد لقتل المتظاهرين. والآن نذهب إلى أسعار العملات العالمية والنفط والذهب. السعر لليورو مقابل الدولار الأمريكي حاليا 1.16، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار 1.35، الدولار مقابل الين الياباني 159، الذهب للأونصة يبلغ 4419، الفضة للأونصة 66، النفط الأمريكي الخام 85، وأسعار النفط برنت حاليا تبلغ 90 دولارا للبرميل.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: للمزيد دائما تابعوا موقع أخبار حياة. في أمان الله.

0: حياة أف أم لحياة طيبة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن قرار بفصل بين شخص بيحمي حاله بذكاء وشخص بغامر بثقة زايدة. القاعدة هي في المعاملات الكبيرة والجديدة عليك، احرص على وجود محامي قانوني بجانبك. خليني أكون واضح معك، مش كل معاملة بدها محامي. بالتأكيد الأمور اليومية البسيطة تمشي بخبرتك، بس في معاملات نوعها مختلف، عقد كبير، شراكة جديدة، صفقة بمبالغ عالية، أو مجال أنت أول مرة بتخوض فيه، وهون الحماس أو الثقة بالطرف الثاني مش بديل عن الحماية القانونية. بحلقة سابقة حكينا اقرأ قبل ما توقع، واليوم بنكمل. في وثائق قراءتك لإلها مش كفاية، لأنه فيها بنود قانونية إلها تبعيات أنت ممكن ما تشوفها، وهون بيجي دور المختص. الموظف العادي بوقع المعاملة الكبيرة على فهمه الشخصي ووفر أتعاب المحامي، وبيكتشف الثغرة لما تتحول لخسارة أضعاف اللي وفره. الموظف المثالي بالمعاملات المصيرية بيستعين بمحامي، براجع البنود قبل التوقيع، وبيعتبر أتعابه استثمار حماية مش مصروف زايد. الفرق الأول بوفر دينار اليوم، والثاني بيحمي 1000 دينار بكرة. ليش هاي القاعدة مصيرية؟ لأنه البند القانوني الواحد لو غلط أو ناقص ممكن يحملك أو يحمل شركتك التزامات سنين، والمحامي شغلته إنه يشوف اللي أنت ما بتشوفه، المخاطر المخفية، الثغرات والصياغات اللي بتنقلب عليك وقت الخلاف. كيف تطبق هاي القاعدة؟ أول إشي ميز المعاملة، هل هي روتينية ولا كبيرة جديدة عالية المخاطر؟ لو كانت عالية المخاطر وجديدة وكبيرة، اعرض الوثيقة على محامي قبل التوقيع مش بعده، واطلب رأيه مكتوب على البنود اللي انت شايف فيها اشي مش فاهمه او عم تقلقك. ولو حدا استعجلك احكي بكل ثقة، اكيد راح نوقع بس بعد المراجعة القانونية عشان نحمي الطرفين. ونقطة مهمة، الاستعانة بالمحامي مش قلة خبرة منك، بالعكس هي قمة النضج الإداري، لأنه الموظف الذكي بيعرف وين بتنتهي صلاحيته وين بيبدأ دور المختص. الخلاصة بالمعاملات الكبيرة والجديدة لا تغامر بفهمك لحالك، خلي المختص يراجع قبل ما تلتزم، لأنه أتعاب المحامي معروفة ومحدودة، بس ثمن الغلط القانوني مفتوح وممكن يلاحقك ويكلفك كتير. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وأي شركة احترافية عندها مستشار قانوني بحميها، فكون أنت ذكي بنفس القدر.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 0797-49-8000.

ميكانيك اف ام ميكانيك ميكانيك اف ام ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين ومستمعين إذاعة حياة أف أم وحلقة جديدة من ميكانيك أف أم. يرافقني في هذه الحلقة من الهندسة الإذاعية أنس عربد ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش ومن المتابعة والتنسيق كريم الصراوي. ميكانيك أف أم تقدروا تسمعونا عبر تردداتنا من عمان والزرقاء 104.7 من إربد وعجلون 106.5 السلط والبلقاء 101.1 العقبة 102.7 وعبر صفحة حياة على فيسبوك حياة أف أم وآي بي تي في حياة أف أم. كمان نقدر نسمع أصواتكم ومشاركاتكم عبر هواتف برنامجنا 06-516-20-20 06-516-20-20 06-516-20-60. واليوم حلقتنا راح تكون من الغيار الأول للغيار رقم 16. بتصدق إذا قلت لك إنه في عنا جير يمتلك 16 غيار؟ طب كيف بدي استوعبهم 16 غيار هذول؟ طب كيف بدي الحق عليهم أنا 16 غيار هذول؟ طيب يا صديقي، موضوع حلقتنا لليوم بيحكي عن جير السيارة. إذا فهمته راح تعرف تحلل شخصية سيارتك. لكن اللي أنا متأكد منه إنه اليوم كثير ناس راح تسمع مصطلحات مسميات جديدة عن جير السيارة ما راح تكون تعرف شو هي. والسؤال الأهم بداية بدي أفتح معكم في الحلقة، تعتقدوا كم نوع من أنواع الجير أو من أنواع جيار السيارات موجود عندنا موزع على السيارات كاملة؟ يعني هل إحنا فعليا عندنا جير عادي وجير أوتوماتيك فقط، ولا عندنا جير عادي وجير أوتوماتيك و و و؟ بستقبل اتصالاتكم ونكمل حلقتنا بإذن الله.

وهسه لما بدي أسألكم مرة ثانية، تعتقد شو نوع الجير اللي عندك موجود في السيارة؟ هل هو أوتوماتيك ولا ATI ولا CVT ولا DCT ولا السيارة اللي عندك عليها جير اسمه AMT ولا سيارتك عليها ECVT ولا سيارتك ممكن يكون في عليها إشي اسمه Single Speed Reduction ولا Sequential؟ تعتقدوا أي نوع من أنواع الجير اللي ذكرتها أنا حاليا موجود على سياراتكم؟ كمان بدي اليوم نفوت ونحكي برضو مع أصحاب المهن الخطرة واللي أنا بحبهم بصراحة، اللي هم سواقين الشاحنات. سواقين الشاحنات يا أخوان عبارة هم على فكرة فنيين ميكانيك وبسوقوا الشاحنات هاي. تقدر تحكي لي يا سواق الشاحنة اللي بتسمعنا حاليا، سيارتك كم من غيار؟ وإذا كانت جير تحضير ولا جير عادي ولا جير أوتوماتيك كامل ولا جير متغير؟ بدي أسمع منكم وأسمع آراءكم، هل فعليا إحنا بنعرف شو نوع الجير وشو نوع القطع اللي موجودة عندنا بالسيارة، ولا أنا مجرد بس بشتري السيارة لأنها عجبتني، مواصفاتها عجبتني بس، بدون ما أفهم كل قطعة عندي بالسيارة شو معناها؟ والأكثر من هيك مهم إنه هاي القطعة اللي هي الجير هي المترجم ما بين قوة المحرك والقوة المنقولة للعجلات. لو أعطيتك ثلاث سيارات بنفس السعر ونفس القوة ونفس الحجم وحكيت لك أنه الجير الأولاني لهذه السيارة هو جير ATI والجير الثاني هو جير CVT والجير الثالث هو جير DCT، شو راح تختار بينهم وليش؟ هل بتختار الاقتصاد؟ هل بتختار الراحة؟ هل بتختار الأداء؟ ولا بتختار قلة الصيانة؟ خلينا أفوت معاكم بداية بأول جير واللي كلياتنا بنعرفه اللي هو المانيوال جير أو الجير العادي. هذا الجير اللي احنا تعودنا عليه دائما نشوفه بسياراتنا زمان، او سواء كان مع الوالد او مع احد الاقارب، كنا دائما لما نطلع نشوف العم او الاب بسوق ودائما بنقل السرعات بايده. خلينا نشوف بالله شكل بسيط هيك او صورة لشكل الجير العادي وكيف بيكون من جوا. عبد الرحمن، اهلا سيد ابو ينال. الجير العادي مبدأ عمله بياخد الحركة على العمود، على عمود بيكون موصول عن طريق القابض أو الكلتش مع قوة المحرك. هذا الجير القابض بيعمل عملية فصل لهاي الحركة عشان تنتقل من سرعة لسرعة. طبعا دائما كنا نسمع زمان انه احنا بنحب قيادة الجير العادي أكثر من قيادة الجير الأوتوماتيك لبعض الناس. ليش؟ لأنه بقول لك الجير العادي في عندي تحكم أكبر بالسيارة، عندي أنا اللي بتحكم بسرعة السيارة كيف ما بدي وفي متعة قيادة. هون خلينا نشوف، هذا عمود التروس اللي فوق وهذا عمود التروس التحتاني. عمود التروس اللي فوق هو عمود الحركة اللي بياخذ الحركة أصلا من المحرك. عملية التبديل بتتم عن طريق الفصل والوصل. الفصل اللي بيكون مسؤول عنها الكلتش. طبعا اغلب الجيل اللي بسمعنا حاليا بجوز ما بيعرف شو هو الجير العادي، لانه بعد هيك انتقلنا احنا لمرحله الجير الاوتوماتيك، وبعد الجير الاوتوماتيك صار عندنا انواع من انواع الجير الاوتوماتيك اللي احنا قاعدين بنشوفها حاليا.

طيب خليني أحكي لكم شو إيجابيات الجير العادي. أول إيجابية زي ما حكينا التحكم، كفاءة ميكانيكية جيدة، إمكانية إصلاح وصيانة مفهومة في كثير من الورش، مناسب للسيارات والمركبات التجارية والشاحنات. ليش؟ لأنك أنت بتتحكم بأسلوب السيارة وبكيف بدك تمشيها، سواء كان بدك تمشيها على السلو داون أو بدك تمشيها على الهاي سبيد، فأنت المتحكم الرئيسي بالسيارة. إيش سلبياته؟ السائق دائما لازم يكون يعرف كيف بيتعامل معه. الكلتش قطعة استهلاكية دائما في هذا الجير، خصوصا للناس اللي بتتعامل معه بطريقة خلنا نحكي مش سلسة. بيخلي الواحد يتذكر انه اللي اخترعوا جير الاوتوماتيك سببوا لنا مشاكل، انه خلت كل الناس تبين بوجهها انه القيادة سهلة جداً.

0: بس حاب أعطيكم معلومة.
1: الجير القلدوي لا يعني تلقائيا أنه الأكثر اعتمادية، لأنه الاعتمادية تعتمد على التصميم والصيانة والمتابعة. لكن في شغلة كمان، الاستخدام لأي نوع من أنواع الجير هو اللي بيلعب دور إذا هذا الجير بده يعيش معي ولا ما بده يعيش معي. بعدين في شغلة مهمة، صحيح حاب أسألكم شيء، تقدر تحكولي متى آخر مرة زودتوا زيت الجير عندكم في السيارات؟ وهل فعليا أنتم من جماعة اللي بيبدل زيت الجير ولا من جماعة أنه عمر الجير من عمر الزيت اللي فيه؟

طيب ليش بحس الجير اليدوي احيانا اقوى من الجير الاوتوماتيك؟ طيب لانه عندك اتصال ميكانيكي مباشر نسبيا بين المحرك وناقل الحركه واللي هو السائق اللي بيقرر متى يغير من سرعه لسرعه. قوه الاحساس وقوه التحمل، كل جير له تصميم معين وحدود تحمل. والجمله الاهم، الجير اليدوي اعطاك التحكم لكنه اعطاك المسؤوليه الكبرى. ندخل على النوع الثاني اللي احنا دائما بنعرفه في السيارات التقليديه، خلينا نحكي اللي هو الاي تي. الاي تي تعني اوتوماتيك ترانسميشن. اوتوماتيك ترانسميشن اللي هو الجير الاوتوماتيكي التقليدي. ايش في قطع هذا الجير؟ في قطعه مهمه جدا اسمها تورك كونفرتر، محول العزم. هذا الجير بنقل القوه من المحرك الى ناقل الحركه باستخدام سائل ناقل. يعني هذا الجير بكون فيه محول عزم بنقل الحركه من المحرك لا التروس عن طريق محول العزم اللي هو التوربين احنا بنسميه، بينقل هاي الحركة عن طريق الزيت. هاي الصورة اللي قدامنا، اول جزء من قدام هذا هو التوربين. الحركة كلها تتنتقل من المحرك الى التوربين، بعدين من التوربين الى المسننات. الاشي اللي بدي احكي لكم اياه، زمان كان هذا النوع من الجيار يعتمد اعتماد كلي على كمية الزيت بدون اي تحكم الكتروني، او اذا كان في تحكم الكتروني يكون التحكم الالكتروني بسيط جدا. الان اختلاف كل هذا الجير، واصبح في ان انواع جيار كل التحكم فيها من السرعه لسرعه الكترونيا بحت.

خلينا نحكي عن شيء اسمه التي سي ام. التي سي ام اللي هو الترانسميشن كنترول, الترانسميشن كنترول موديول, اللي هي وحدة التحكم بناقل الحركة اللي هي كنت أحكي عنها قبل شوي, اللي هي أحيانا بتكون جزء من منظومة تحكم أكبر حسب السيارة. الوحدة بتستقبل معلومة من حساسات السيارة مثل سرعة الإدخال, سرعة الخروج, درجة حرارة الزيت, وضع دواسة الوقود, والحمل اللي محطوط على المحرك. كل هاي العوامل بيأخذها الكمبيوتر, بعدين ببرمجها على السيارة بحيث انك انت وانت ماشي, كيف السيارة وانت ماشي بترجع غيار, مش تلقائي بترجع غيار, هي بترجع الغيار بناء على السرعة, بناء على عزم المحرك, على عدد دورات المحرك اللي انت ماشي فيها. طبعا هذا الحكي كلياته واحنا بنحكي ميكانيكيا بحت, ما دخلنا في في في سيارات الكهرباء, ما دخلنا في سيارات الهايبريد, كلياته بنحكي عن ميكانيكي بحت. وانت ماشي احيانا بتحس وانت ماشي بسيارتك الميكانيكية, بتكون ماشي فجأة بتحس انه السيارة حتى وانت حاططها على الكروز كنترول او مثبت السرعة, بتحس انه السيارة فجأة اخذت عزم وانطلقت بسرعة معينة. ليش؟ لانه قراءة الشارع وقراءة الطريق اعطت امر للجير انه انت لازم تنزل نمرة لتحت علشان تعطيني قوة اكبر عشان انا ارجع للسرعة الطبيعية اللي انا كنت فيها. في نقطة مهمة لازم اذكر لك اياها. طيب احنا التروس بالسيارة او التروس بالجير شو وظيفتها؟ وظيفة كل ترس في السيارة حسب الحجم وحسب الحاجة اللي انا بديها. طيب نتذكر انه احنا في السيارات الجير العادي كنا نقوم السيارة على الجير الاول. طيب ليش انا لازم اقومها على الجير الاول؟ طيب وليش الجير الاول بكون مثلا ترس كبير مش ترس صغير؟ العلاقة دائما بين السرعة والعزم عكسية. اذا انا بدي عزم لازم اخلي السيارة تقوم على الترس الاول, واذا انا بدي سرعة لازم أمشي فيها تدريجيا لحتى أوصل لآخر ترس فيها. طيب كيف عكسية؟ إذا أنا بدي عزم بيكون الترس عندي كبير, إذا أنا بدي سرعة بيكون الترس عندي صغير. فكلما زاد العزم زاد كبر الترس عندي, وكلما زادت السرعة صغر الترس عندي. ليش؟ علشان المحرك إذا خليناه متصل اتصال تام ومباشر ما بين السيارة وما بين الجير, بصير في عندي مشكلة أنه كل قوة المحرك محولة مباشرة للعجلات, وهيك بصير في عندي عدم سيطرة بس بل وحمل كثير كبير بكون على المحرك. أما إذا أنا برمجت هذه القوة عن طريق إشي اسمه صندوق السرعات الجير بوكس, بكون أنا برمجت قوة هذا المحرك حسب الحاجة إله. يعني أنا ممكن أترجم قوة المحرك لتورك عالي عن طريق ترس كبير اللي هو بداية الحركة, لما أمشي بالسيارة وبدي إياها تمشي لسرعات عالية بحول الترس من كبير لصغير علشان يعطيني سرعة عالية وأقل عدد من دورات المحرك.

نرجع لغير الاوتوماتيك اللي احنا اختصاره الـ18، شوف شو هي ايجابياته وشو هي سلبياته. ايجابيات الاوتوماتيك ترانسميشن اللي هي الراحه، نعومه، ممتاز جدا للمدينه، واحنا بنعرف حاليا ما في منطقه في العالم ما بتعاني من ازمات السير، فالجير الاوتوماتيك بشكل عام هو اريح من الجير العادي. عندنا كمان بتحمل عزم كثير مرتفع، يعني الجير الاوتوماتيك بتحمل عزم في التصميمات المناسبه. السلبيات تبعته تعقيدات اكثر، حساس جدا للحراره، وبده زيت بمواصفات معينه، وتكلفه اصلاح اعلى اذا حصل في اي عطل داخلي. طيب خلينا نحكي معلومه، بتعرف شو الفرق الحقيقي بين الجير الاوتوماتيك القديم والجير الاوتوماتيك الحديث؟ القديم كان يعتمد اعتماد كلي على التحكم الهيدروليكي، اما الحديث عندك حساسات، عندك كمبيوتر، عندك صمامات كهربائيه، وعندك ضغط هيدروليكي، والكل بيشتغل مع بعض. يعني لما سيارتك تنتقل من الثالث للرابع مش مجرد ترس تحرك، في قرار الكتروني وتنفيذ هيدروليكي وحركه ميكانيكيه. الجير الحديث اللي بيديره كلياته عباره عن كمبيوتر هيدروليك ميكانيك. وصلنا لنقطة حساسة في الجير الأوتوماتيك، خصوصا في سيارات البنزين. ركز معي، زيت الجير في سيارات البنزين مهم جدا، وهي النقطة اسمعها مني عبد الرحمن أبو رياش. زيت الجير إذا نقص داخل المحرق داخل الجير بيعمل عندي مشاكل. أول مشكلة ممكن تعمل معي إنه هو ضعف العزم، بعد هيك ممكن أنا أفقد القدرة تاعت الجير، بعد هيك إذا أنا مشيت فيه فترات طويلة ممكن أخسر الجير تبعي كاملا. شو الاختصار تبع زيت الجير الأوتوماتيك؟ نقرأ أحيانا على بعض العلب مكتوب ATV Automatic Transmission Fluid. الأهم أنه مش كل ATV مخصص لكل أنواع الجير، فعندي مثلا المواصفات تختلف والزيت له وظائف متعددة، في تزييت وفي تبريد، فكل زيت حسب المواصفة وحسب الجير اللي موجود في سيارتي. يعني للأسف في ناس كثير بتجهل أنه مش أي زيت جير بنحط في الجير، ومش كل جير بزبط له أي نوع زيت جير. يعني لازم تعرف أنه شو الإشي المخصص لسيارتك وتستخدمه. نقل الضغط الهيدروليكي له زيت معين، التحكم بخصائص الاحتكاك في أجزاء معينة له زيت معين. طبعا مش كلها أنواع زيوت، أنت بدك تاخذ الإشي المخصص لسيارتك علشان تقلل وتكبر أكبر، يعني تطول أكثر عمر افتراضي لجير السيارة. طبعا المعلومات اللي بتكون عن الجير يا اخوان، الموضوع مش موضوع انه انا والله رحت في عندي زيت جير ناقص يلا حط لي زيت جير، واي نوع زيت جير موجود عندك. الاشي اللي اهم من هيك حابب احكيه، ومعلومة مهمة جدا بدك تعرفها عن الجير الاوتوماتيك. جير الاوتوماتيك بتغير له زيت، لكن اذا مشيت عليه اكثر من 150 ل 180 الف وانت ما بتعرف تاريخ الجير ولا عمرك غيرت له زيت جير، نصيحة اخوية لا تغير زيت الجير قطعا بعد إذا السيارة مشت هذه المسافة بدون تغيير زيت الأولاني، لأنك بعديها بفترة بسيطة جدا حتخسر جير السيارة.

طيب معلومة سريعة بدي أحكي لكم كم نوع جير عنا في السيارات. صديقي العزيز المستمع، تعرف أنه عنا 9 أنواع جير محطوطة وموزعة على السيارات في الشركات. طبعا مش كلياتها موجودة عنا، لكن إحنا اللي بنعرفه الجير الأوتوماتيك العادي والجير العادي. طيب هل تعلم أنه في إشي اسمه جير أوتوماتيك سي في تي، في إشي اسمه إي سي في تي، في إشي اسمه دي سي تي، وفي اللي هو السيكوانشل، وفي اللي هو اللي موجود اصلا في سيارات الكهرباء اللي هو الاي في ريدكشن جير اللي هو منتشر حاليا في سيارات الكهرباء كلياتها. هو تقريبا ما بنقدر نسميه جير كامل، وما بنقدر اصلا نقول عنه انه هو مش جير. ليش؟ لانه سيارات الكهرباء تعتمد اعتمادها الكلي في نقل الحركه وتزامن الحركه على محرك الكهرباء، على عكس سيارات المحرك الاحتراقي الداخلي او محركات الهايبرد. انا ما بقدر اتحكم في عدد دورات المحرك بدون جير، ما بقدر اتحكم، لانه في لحظة اني انا حولت قدرة المحرك كاملة من المحرك للعجلات بدون ما يكون في عندي وسيط في النص ينظم لي هذه الحركة، راح يصير الموضوع انه لو كان عندي محرك قوته مثلا على سبيل المثال 300 حصان، لما بدي ادعس ال 300 حصان هذول كلياتهم بدهم يتوجهوا باتجاه العجلات، فراح تصير في عندي مشاكل كثير. اما بالكهرباء فحسب قديش محرك الكهرباء بياخد طاقة على حسب الدعسة وبتحكم بنفسه عكسيا. فهون مختلف اختلاف تام الجير اللي موجود في سيارات الكهرباء عن الجير اللي موجود في سيارات الهايبرد اللي حكينا عنها. طبعا سيارات الهايبرد نسبة كبيرة منها بتستخدم جير اسمه جير اي سي في تي، اللي هو سي في تي ولكن بتحكم فيه وحدات كهربائية. طبعا سريعا بدي احكي عن جير السي في تي، ما راح يضل لنا وقت ان شاء الله تعالى، راح نحكي عن باقي انواع الجير في الحلقه القادمه. لكن جير السي في تي، يا ريت تعرض لنا يا عبد الرحمن، جير السي في تي مفهومه او مبدا عمله بيكون عباره عن بكرتين مخروطيات هكذا، تمام؟ تفرجوا الحركه كيف بيناتهم الحركه. طبعا جير السي في تي، وفي في يوم من الايام صار موقف طريف، في لي صديق في يوم من الايام اشترى سياره، فبعد ما اشتراها راح فيها على الميكانيكي ثاني يوم، قال له انا في عندي مشكله. قال له شو مشكلتك؟ قال له السياره عندي ما بتغير. قال له طيب اوكي تعال نطلع نفحصها. طلع فحص السياره، فقال له السياره ما في عندك مشكله. قال له لا بس هي ما بتغير. قال له فعليا هذا الجير تبعها هيك، جير السي في تي ما بتشعر انت بغياراته، لانه هذا بسموه الجير متغير النسب باستمرار، لانه ما في تروس معينه، هو بيربط حزام، هو قشاط بالنص بيربط حسب حاجه السياره. طيب حكينا ببدايه الحلقه انه الترس الكبير بيعطيني عزم تورك، والترس الصغير بيعطيني سبيد سرعه. لما انا بدي ابلش حركه السياره راح ينتقل الكشاط، هذا زي ما انت شايف هيك راح ينتقل الكشاط لمرحله اللي هو بيرتفع فيها زي كانه ترس كبير. لما انا بدي سرعه راح ينزل الكشاط على الطريقه المخروطيه ويصير عندي كانه ترس صغير. هذا الجير من اهم فوائده انه هو جير اقتصادي وبمنع، يعني لما اخترعوه عشان يمنع الهدر اللي موجود في الطاقه. طب كيف الهدر؟ قال لك المهندسين احنا ما بين التغيير في الجير العادي وفي الجير الاوتوماتيك من سرعه لسرعه في عنا طاقه مهدوره بالنص. تخيل هم بيحسبوها انه في عندي طاقه مهدوره بالنص في اثناء اني اغير عمليه التغيير. فقال لك انا بدي اخلي جير متعدد النسب مستمر التغيير عشان ما اهدر طاقه نهائيا. هذا الجير حلاوته انه هو اقتصادي، لكن مشكلته انه يفقدك المتعه في القياده. للامانه جير السي في تي بيفقدك المتعه في القياده. كمان في شغله، هو جير حساس جدا، بدك تتعامل معه بحساسيه عاليه، يعني بدك تظلك تصينه، بدك تشوف زيته دائما، بدك تمشي معه بنعومة. ما بزبط أنا تكون عندي سيارة جير سي في تي وتعامل معها على أنه أنا سيارتي عليها زي الجير العادي أو الجير أوتوماتيك التروس، لأنه ما بتحمل الضغط اللي أنت بدك إياه. لكن بمجرد أنك بلشت تتعلم عليه وبلشت تمشي فيه، طبعا هو مش موضوع تتعلم، هي تتعود عليه، لأنه جير أساس الاختراع تبعه هو الاقتصاد عشان ما تهدر ولا إشي من الطاقة اللي موجودة في المحرك. للأسف بعض الناس اشتكى من بعض السيارات اللي عليها جير السي في تي وعانى من مشاكل اللي هو الجير ما بتحمل. وفي سيارات سحبت من الأسواق وفي سيارات عانت من المشاكل هاي بكثرة. لكن لو أجينا نطلع عليه بطريقة منطقية، هو جير فعليا سبب نسبة اقتصاد عالية. لأن ما أجي أحكي لك في بعض السيارات كان محركها يصل إلى 3500 سي سي بتصرف زيها زي محرك الـ 2000 سي سي بسبب جير السي في تي، فهي فعليا مفارقة كثير كبيرة لازم نوقف عندها. للأمانة الناس اللي بتحب متعة القيادة وبتحب تشعر بكل غيار بين الغيار والثاني، أنصحك أنك تبعد عن جير السي في تي.

وحنحكي اليوم عن آخر جير معانا مش في الحلقة ولكن آخر جير معانا في الحلقة اليوم. رح نحكي عن جير اسمه سيكوانشل. كتير بنسمع عن هذا الجير اللي هو السيكوانشل. طبعا جير السيكوانشل للناس اللي محبين الرياضات ومحبين السرعة ومحبين الرالي تحديدا. جير السيكوانشل وصلت فيه مرحلة انه اقول لك انه سرعة التبديل فيه اسرع من رمشة العين. تخيل اسرع من رمشة العين انك ترمش هيك. فالجير السيكوانشل اسرع. طب ليش استخدمه؟ كيف طبيعة عمله؟ جير السيكوانشل الحلو فيه انه هو لما بدك ترفع سرعة للأعلى بدك ترجع الجير هيك. بدك تنزل سرعة للأمام تاخد تورك بدك تعمل هيك. نسبة الخطأ فيه تقريبا 0% لأنك أنت ما في عندك مجال تحرك الجير من هون أو من هون علشان تاخد الغيار. بيستخدموه في سيارات الرالي أكثر شيء وبيستخدموه في سيارات الدريفت. عنده قوة بيصنع من مواد معينة بتحمل ضغط عالي بتحمل سرعات عالية جدا ولكن أيضا هو حساس من ناحية الحرارة لهيك لازم تكون فيه له صيانة باستمرار. طبعا سيارات الرالي لابد أن يكون فيها صيانة باستمرار لكن أنت إذا كانت في لك سيارة أنت مصممها وأنت بنيها بطريقة معينة عشان تستخدمها استخدام رياضي احذر الحرارة لهذا الجير.

في ختام حلقتنا لليوم حاب أحكي لكم شغلة. في شيء عنا اسمه فعليا الجير عمره من عمر الزيت اللي فيه أو الزيت اللي فيه عمره من عمر الجير. وفي إنه لازم الزيت يتغير للجير. لكن قبل ما تتخذ أي خطوة من هذول راجع الأرشيف والتاريخ تبع جير السيارة، خصوصا اللي بيشتري سيارة مستعملة لازم تراجع الخيار. ما تسمع أو ما تأخذ بنصيحة أي حدا ممكن يقول لك لا والله يغير زيت الجير بدون ما تعرف. يعني إذا جيت أنا في يوم من الأيام على سيارة اشتريتها اليوم ما بعرف التاريخ تبع زيت الجير تبعها أو صاحبها القديم، جيت حكيت له قلت له والله أنت غيرت لها زيت الجير، خصوصا سيارات الجير الأوتوماتيك البنزين التقليدية، سواء كانت جير أوتوماتيك تقليدي عادي جير تبترونيك، ما تأخذ الموضوع أنه أنا والله اشتريت سيارة جديدة لازم أروح الآن أعمل لها زيت زي ما بغير لها زيت المحرك العادي. زيت الجير حساس جدا خصوصا في السيارات اللي زي ما حكينا، السيارات اللي ماشية فوق 150,000 ل200,000 كن حذرا وانت بتغير لهذا الزيت. خليني أعطيك معلومة صغيرة، إذا كان ولابد وحبيت تغير هذا الزيت اتبع هاي الطريقة، ما تغير الزيت مباشرة، يعني ما تفضي الزيت كلياته مباشرة، اتبع طريقة اللي هي خلنا نحكي نسحب كيلو ونبدله بكيلو، نسحب كيلو ونبدله بكيلو. وإذا كان في الأفضل أنه إذا كان في مجرد نقص تزويد، والأفضل والأفضل أني لما أغير حتى بطريقة أني أسحب كيلو أخلي كيلو أو أسحب كيلو أبدله بكيلو ما أبدل الزيت كاملا. ليش؟ لأنه بيكون خلال الفترة هاي كلياتها الزيت فقط جزء من اللزوجة، أدى إلى احتكاك، هذا الاحتكاك سوى عندي نوع من التآكل أنت مش حاسس فيه، ما رح يبين معك إلا لما تفضي زيت السيارة القديم وتستبدله بزيت جديد، راح تبين عندك مشاكل، ممكن تبلش أولها بيونة بعدين يصير في عندك مشاكل أكبر، بعدين تضطر لتغيير زيت لتغيير الجير كاملة. ختاما في حلقتنا لليوم بحب أحكي لكم إنه إحنا حلقتنا لليوم هيك انتهت، لكن الموضوع تبع حلقتنا ما انتهى، راح نكمله إن شاء الله الأسبوع القادم، واحتمال يكون في معانا أحد الخبراء اللي نحكي فيه ونتناقش أكثر. أي استفسار أو أي شيء بخص موضوع حلقتنا لليوم ياريت تكتبوا لي إياه في التعليقات أو على الرسائل، وإن شاء الله تعالى إنه أنا برد عليكم جميعا. نهاية ألقاكم بإذن الله تعالى في تمام الساعة 6:30 مساء من يوم الاثنين القادم. تكرما ابقوا بالقرب من حياة، والسلام عليكم ورحمة الله.

ميكانيك اف ام. ميكانيك ميكانيك اف ام. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-4020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرام الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. النبي عليه الصلاة والسلام أحبنا، أحب أمته، أمرها، أرشدها، حذرها. وإذاك من تحذير النبي عليه الصلاة والسلام قوله إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. أمته يحبها، أمته كما قال الله لسوف يعطيك ربك فترضى، قال لا أرضى يا رب حتى تدخل أمتي الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان محبا لأمته. اليوم نبحث عن هذا النفس عند الحكام وعند الدعاة وعند المفكرين وعند السياسيين وعند الاقتصاديين. هل تحبون أمتكم؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. هذه صفات القيادات، هذه الصفات. ولذلك خاف عليه السلام على أمته الأئمة المضلين. أئمة أي نصبوا زعماء، من زعماء الرأي، ممن يتكلمون في الشأن العام ومن يؤثرون. وإذاك أيها المؤثر، هل أنت من أئمة الهدى فاحمد الله، إذا كنت من أئمة الضلالة فاحذر على نفسك وعلى غيرك. موضوع الغائم الخطورة يا الكرام. لذلك القرآن ذكر لنا نماذج الأئمة، قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، أي أئمة خير. قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، لكن قال الله كذلك وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. الإمام هو كل من يقتدى به من أي التخصصات وبأي عباءة كان قد لبس، فهو إمام يعني يقتدى به. ولذلك اليوم أخطر ما يكون في الشأن الشرعي الذي نريد، هنالك من نصب نفسه ليتكلم في شؤون يريد أن ينقض التراث ويريد أن يهدم التراث ويريد أن يفسر القرآن بطريقة افتعالية. وأعني تحديدا من يدعي أنه قرآني وهو لا يؤمن بالسنة، هؤلاء من أئمة الضلال بكل أمانة. احنا وصلنا إلى درجة من المكاشفة أنه كل من يدعو إلى إسقاط السنة هذا إمام من أئمة الضلال. لأنه الآن لو أوقفنا المسلمين أمام كتاب الله تعالى تفسيرا له، مستحيل أن يفهموا منه فهما واحدا، لأنه ما عندهم الملكات اللغوية ولا عندهم مساعدات من السنة النبوية تساعدهم على الفهم والتبصر. فماذا نفعل؟ إذن منتهى العبث عندما أقول للناس أمامكم كتاب الله تعالى فاقرؤه وافهم منه ما تريدون. هذا كلام غير صحيح، وهذا كثير من أهل العلم، وأنا أراجع كثير من الأبحاث في هذا، كتب الدكتور السباعي وكتب الدكتور عبد الغني عبد الخالق وكتب فلان عن حجية السنة وعن مخاطر عدم الأخذ بحجية السنة. إذن احذر من الأئمة المضلين على دينك. الله يسلمنا وإياكم، يسلم ديننا إن شاء الله. طيب، كان في سؤال حول قضية تبرع بالأعضاء. التبرع بالأعضاء من القضايا الكرام الطارئة الجديدة. لماذا نقول طارئة؟ لأنها لم يكن أبدا في قدرة الطب أن يفعل ذلك، أما وقد استطاع بتوفيق من الله أن يساعد المرضى على إحياء تلك الأعضاء أصبح بحاجة إلى رأي فقهي. هنالك رأي فقهي ينطلق من قاعدة أنك لا تملك جسدك فلا يصح، لكن في قاعدات، في قواعد أخرى، قاعدة النفع، قاعدة إزالة الضرر، قاعدة التعاون، سأشير إليه إن شاء الله. طيب أبو خليل تفضل.
2: السلام عليكم دكتور.
1: السلام ورحمة الله. لين أبو خليل تفضل.
2: دكتور هاي عسي.
1: تفضل.
2: أول واحد مفعولي والفاهمين، لا يعني الظالمين، ليش الظالمين مصوبين؟ هي واحدة.
1: والله ما فهمتش والله. ما فهمتش ايش ايش كمان مرة ابو خليل وضح كلامك.
2: لا ينال عهد الظالمين. بس مين
1: لا ينال عهد الظالمين. طيب.
2: ايش والسؤال الثاني، والرهبانية ابتدعوها في اي بلوغ، والرهبانية ابتدعوها يعني هم ابتدعوها الاي صح، بس الرهبانية هم ابتدعوها عن اهل الكتاب يمكن. واضح؟
1: طيب ما هل الشباب بيحكوا معك؟ بالله افهموا منه اي آية يقصد، الاولى فهمت الثانية بعد اذنك، ان شاء الله الله يعافيك يا ابو خليل. اخي تيسير تفضل سيدي.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. اهلين تفضل سيدي.
3: دكتور انا حاليا بشتغل في شركة خاصة بمجال الاي تي.
1: نعم.
3: الحمد لله راتبي كويس، بس الشركة ما فيها مجال للتطور الوظيفي.
1: نعم.
3: صراحة جاني عشان نحكي عقد عمل من احد البنوك التجارية بمسمى وظيفي أحسن وبراتب أحسن.
1: بنفس القطاع الاي تي.
3: يعني مجال الاي تي يعني.
1: خلاص الاي تي بعيد عن الربويات، اشتغل ما عليك شيء.
3: تمام يا دكتور.
1: وهذه فتوى دارت الافتاء. الله يرضى عليك، اشكرك يا سيدي. يعني اشكرك يعني. طيب معذره انا بخلي، انا بس فهمت لا ينال عهد الظالمين، بس احسنت بالسؤال، لان هناك من يتعرض لكتاب الله بالنقد. طبعا هؤلاء اضحك بين الناس. هذا القران، إذا اليوم كنا ندافع عن سنة النبي عليه السلام وسنبقى ندافع ونقول أن فوق النقد، فكيف كتاب الله؟ وإذا واحد من الناس قال زعم أنه هذه الآية فيها خطأ، حضرته يريدها لا ينال عهد الظالمون، هو يظن الظالمون فاعل، هذا غير صحيح. اللغة تقول والتفسير يقول، وهذا إجماع، لا ينال عهدي أي لا يصل عهدي، فعهدي هي الفاعل والظالمين مفعول به. إذا صارت لا يصل عهد الظالمين، لا يصل إليهم. إذا عهدي فاعل مرفوع بضمة مقدرة، والظالمين مفعول به منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم. بس باختصار. طيب إذا قضية تبرع بالأعضاء الكرام الحقيقة بتدخل تحت قول الله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولعلكم تذكرون أن النبي عليه السلام من سوابقه التشريعية عن إحياء الموات، من أحيا أرضا مواتا فهي له. الأرض الموات، الأرض البور التي ليست لأحد، يعني تملكها الدولة، فكان لو أحياها وأنتجت تصبح لهم. فكرة إحياء الموتى وإحياء الموات، قضية حب الخير ويؤثرون على أنفسهم، قضية من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فليفعل، حديث آية وتعاون على البر والتقوى، ولذلك أو إزالة الضرر عندما يعود الإبصار إلى مريض، عندما يعود السمع إلى مريض، عندما إلى غير ذلك، كل هذا من الأمر جائز، لكن بشرط أو بشروط عدة، أن يكون ذلك على سبيل التبرع والصدقة، للإنسان أن يتبرع عن نفسه ولذويه أن يتبرع عنه، وأن لا يلحق بالمتبرع أي ضرر. وأمر آخر، وأن لا يكون فيه نقل القضايا المورثات الجنسية المعهودة. إذا في أعضاء لا يجوز النقل إليها، فمن فضل الله تعالى مجامع الفقه الإسلامي اجتهدت كثيرة ولهم أبحاث محترمة ولهم مقررات، ومقررات تقول جواز التبرع بالأعضاء والتصدق بها، أما البيع والشراء فهذا قطع محرم. إذا هذا من الأمر العظيم أيها الكرام، ومن الصدقات الجارية الممتدة. الله يفقهنا لكم في كتاب العظيم. طيب هنا يقول سائل إنه لي إخوة لأم وإخوة أشقاء، فكيف الميراث بينهم؟ والله هذا سؤال يعني علمي وليس سؤال واقعة حال، لأنه سؤال واقعة الحال يقول مات فلان وترك كذا وكذا وكذا، فنجيب من وارث من غير وارث. إنما الجواب العلمي لو كان الميراث بين الإخوة فقط بدنا نقول لا في أب ولا في أم ولا في أبناء، عند الإخوة يرث بعضهم بعضا، بوجود الأخ الشقيق الأخ لأب يحجب لا يرث، وأما الأخ لأم فإنه يرث يرث، وهذا بيسموه الكلالة. الكلالة هو الذي يموت، لا والد له ولا ولد.

الذين يشتركون في الأب والأم، الإخوة لأب يشتركون في الأب، والإخوة لأم يشتركون في الأم. الإخوة لأم أصحاب فرض، إذا في أخ لأم أو أخت لأم لها السدس أو له السدس، إن كان أكثر من أخ لأم شركاء في الثلث بالتساوي. الأخ لأب لا يرث إلا بعد عدم وجود الأخ الشقيق، إذا الأخ الشقيق غير موجود يتقدم الأخ لأب فيرث مكانه. فالمسألة تفصيلية فيها احتمالات كثيرة. كان في سؤال من أحد الأفاضل بيتكلم إنه ابنه بده يدرس مذهب حنفي، فهل يجوز له ذلك؟ طبعا يجوز له ذلك، له أن يدرس أي مذهب من المذاهب الأربعة المعتمدة، لكن هو تخوفه أن يكون متعصبا لهذا المذهب. من يقول لك إن العلم الصحيح فيه تعصب؟ على عكس، علم الفقه يعلم الاستدلال والأدلة. سأشير لهذا إن شاء الله لكن بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
7: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ماتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الغاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
4: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
8: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب

بالطلب التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم في التوا واستكمال الإجابات. إذن لا مانع من دراسة أي مذهب فقهي ولكن بدون تعصب. التعصب مذموم دائما لأن المذاهب الفقهية عبارة عن فهم لما اختلف فيه العلماء، فما فيه داعي للتعصب. هذا مذهب صحيح وهذا صحيح وهذا صحيح، بعدين تدرس المسائل دراسة فقهية مقارنة يختار منها الباحث إلى غير ذلك. علق أحد الإخوة على إجابتي عن الآي تي في البنك الربوي إنه هو ميال إلى التحريم بناء على أنه كل المعاملات الربوية تتم عبر تلك المنظومة في علم الحاسوب، لكن هذا جزء من الجواب. لكن الجواب الأدق من هذا إنه المعاملات التي تجريها البنوك التجارية ليست كلها حراما، نكون أمناء في التوصيف، في كثير منها حلال وفي بعضها حرام. فمثل هذا الوضع اللي يدخل فيه الحلال والحرام مثل هذه الشبكة والآي تي لا شيء في ذلك، إنما بيصير التعاون المباشر على الربا والحرام، والتعاون غير المباشر لا شيء في ذلك. وإلا كل الحياة أصبحت يفضي بعضها إلى بعض. أتحدى لو بدي أفتح هذا الباب كل المعاملات تقريبا أصبحت تفضي إلى بعض. كل من يبيع ورقا ويبيع أقلاما ويبيع أجهزة حاسوبية ويبيع كل هذه البنوك، ومش بس البنوك التجارية، طب والشركات اللي نشاطها فيه عليه ملاحظات وعليه شبهات. إذا فتحنا هذا الباب سيصبح الأمر عسيرا. فاتقوا الله ما استطعتم. الشيء اللي جزء من نشاطه حلال وحرام مسؤولية من فعل ذلك، والله أعلم. كان في سؤال غاية في الهم يكرم، أرجو الانتباه إلى ظروف الحياة مع الدولة المدنية الحديثة. صار في توثيق في دوائر السير وفي الأراضي للأسماء البائع والمشتري، هذا أمر لا يستهان فيه. الأمر الشرعي الكرام هو الأساس، ثم الأمر القانوني يزيد الأمر الشرعي ثباتا. يعني مثال بسيط، في إنسان اشترى من رجل سيارة حقيقة، هاي حقيقة، ولكن بقيت باسم الأول، قال خلاص أصدق خليه باسمي، ثم قضى الله وقدر أن توفي ذاك الذي كانت السيارة باسمه وعنده أطفال صغار. فجاء الثاني الذي اشترى ودفع المال قال هذه سيارتي، هم ما أنكروا، قال سيارتك ولكن هي مسجلة في دارة السير باسم فلان، فأصبح لا يجوز التصرف فيها بإذن القاضي الشرعي إلا مراعاة للقصر الأيتام. من الذي سبب ذلك؟ سبب ذلك عدم مراعاة اللي هي التوثيق والكتابة. آية الدين هي توثيق وكتابة، الأصل يتم التنازل حتى لا نقع في مثل هذا المجازفة وهذا الضياع للحقوق. طيب أخي أبو حسام تفضل سيدي.
1: عليكم
0: السلام ورحمة الله علينا أبو حسام.
1: بارك الله
0: وأنتم يا سيدي.
1: سيدي العزيز أسألك عن هيئة الصلاة، من الأفضل أن أظني قائم؟ أنا صعب علي السجود، يعني شبه مستحيل تقريبا.
0: سلامات سلامات. طيب
1: الله يسلمك الله أرضى عليك. الأفضل أظني قائم ولا أجلس على كرسي؟ يعني في حالة الركوع بجيب الركوع الحمد لله.
0: طيب يعني قصدك السجود هو الصعب عليك؟
1: الصعب السجود هو، أظني قائم ولا أجلس على كرسي؟
0: لا يفضل يعني حالة القيام كن قائما، وحالة الركوع أنت قادر عليها صح؟
1: نعم صحيح.
0: خلاص إذا عند السجود بتجلس على الكرسي وبتنزل رأسك، هذا سجودك.
1: لأني أنا أخطأت يوم الجمعة ظلتني قائم لأنه جلوسي كمان صعب على الكرسي في قصة
0: بولية
1: يعني.
0: حاول سلمت سلمت، أسأل الله لك الشفاء والعافية. يعني القيام مع القدرة، الركوع الحمد لله قادر عليه، بظل السجود بتجلس وتخفض رأسك والله يتقبل منك إن شاء الله. أكرمك الله، شكرا سيدي. إذا موضوع الكرام اليوم لا أحد يستهين بقضية التوثيق، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. صدقا أحوال كثيرة استفتت فيها كل هاي قضايا، إن والله كنا أصدقاء وضلت باسمه ومات فلان صار ميراث، الناس معترفون ولكن في ناس أحيانا ما بتعترف ويأخذوا بظاهر الأمر، وحين لما يكون في القانون يقيد، لما يكون في أموال للقصر فبصير في إشكال كبير. وهنا سؤال حول المذهب الحنبلي، هل هو متشدد كما يقولون؟ لا، هذا كلام غير صحيح. ما في مذهب متشدد ومذهب مترخص، لا، المذهب الكرام يعني فيها يعني تفرعات، ما في مذهب إلا فيه تفرعات. والمذهب الحنبلي من أكثر المذاهب فيه أقوال، يعني المذهب المالكي كذا في تفرعات، في مدرسة مصرية وقيروانية ومدرسة مغربية وأندلسية مدارس، وكذلك الشافعية إلى غير ذلك. فما في تعصب تقول لي مذهب متعصب، لا، في أناس يتعصبوا المذهب، وهذا غير صحيح. ما حكم من نام طويلا جالسا مدة ساعات؟ والله النوم الطويل العميق هذا خلص، هذا ناقض للطهارة على الراجح من أقوال أهل العلم وهو الصحيح. ما حكم شوفوا مسألة من مسائل الخلاف بين يعني عالمين كبيرين في عصرنا، ما بدنا نسميهم، حول قضية إذا رفع الإنسان من الركوع سمع الله الحمد ربنا لك الحمد، هل نرجع فنضع اليمنى على اليسرى في القيام بعد الركوع؟ هل هذا السنة ولا بدعة؟ عالمان كبيران في عصرنا، واحد بقول سنة ويلتزم بهذا، واحد بقول بدعة ولا يلتزم بهذا. لا، هو هذا من الأمر الجائز. قضية الزعم بأنه كل شيء بدعة هذا خطأ. السنة بدها دليل إثبات، والبدعة بدها دليل إثبات، إنما هذا من الأمر الجائز ممكن، وهذه من هيئات الصلاة يعني تفعل أو لا تفعل، يعني هي قضيتها كثير بسيطة كثير بسيطة. طيب، لذلك لما نقول يا كرام ما نسارع إلى تبديع الناس ولا إلى اعتبار ذلك سنة، السبب أحيانا يفعل النبي عليه السلام بعض الأشياء هي اتفاقا حصلت، أو مثل والله لما كبر عليه الصلاة والسلام وأخذ يجلس جلسة الاستراحة، هل هي سنة ولا جلسة مريض أراد أن يستريح فلا يهب مباشرة من السجود إلى الوقوف؟ بس هاي الفكرة، ليست من ذلك. يقول علي قضاء صلوات كثيرة جدا، هكذا السؤال، فهل لازم أقضي يوميا وأنشغل بهذا وأشغل عن حياتي؟ من قال لك ذلك؟ أبدا. فاتقوا الله ما استطعتم، أولا أهم شيء أن تتوب إلى الله من هذا التقصير، وإنت اللي يعني ورطت حالك هذه الورطة، فما المطلوب منك؟ أن تقضي، اقضي مع كل فرض فرضة، بس صليت الفجر قم صلي الفجر، صليت الظهر قم صلي الظهر، وهكذا، بس فرض واحد، مش مطلوب منك تضلك تصلي بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، لا لا مش مطلوب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن الاستغفار إن شاء الله تعالى. طيب، كان سؤال حول الدوام، إنه العمل الميداني، فهل إذا أنهينا العمل الميداني قبل ساعات الانصراف من الدوام ممكن أن نعود البيت؟ والله هذا مرده إلى قانون العمل عندكم، إلى اللوائح الداخلية. الآن اللي عمله ميداني الآن بده يكون منظم، بده يكون منظم. ماذا يفعل؟ ماذا لو أنك والله أنهيت الجولة مثلا التفقدية خلال ساعة ساعتين، ولسه زملائك في العمل وانت بروح بيتك؟ هذا بده يضبط المسؤول عنك، انه هل بقول لك انجز لي هذا وروح على مسؤوليته وصلاحياته يجوز، اذا قال لك ما بصح بدك تعلمني اين انت وتكمل بقية. المسلمون عند شروطهم، هذه قوانين يجب ان تراعي يكرم. طيب، قضية الوضوء، انه والله لازم نتوضى بعد كل حدث، من قال ذلك؟ هذا افضل، هذا حكم أفضلية، وحتى بسموه سلاح المؤمن الوضوء، ليكون جاهزا إلى الصلاة. لكن هل هو لازم؟ لا أبدا، إنما المطلوب وجوبا للصلاة، هذا ممكن وضوء سنة واستحباب. لذلك في الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ذاك وضوء واجب، بل لا يتصح الصلاة بدونه. إنما الآن هل كل ما أحدث تروح أتوضأ؟ طبعا هذا كلام غير صحيح. إذا اعتاد الإنسان عليها وبعد كل وضوء ذهب فصل ركعتين كان في أعلى الدرجات، كما حصل مع بلال رضي الله عنه، كان إذا توضأ قام فصل ركعتين. طيب، إذا كان عنده، طيب كذلك في إنسان عنده سنوات طويلة في الصيام فماذا يفعل من القضاء؟ والله هذا يحصل عند النساء أكثر، أو عند الرجال التاركين لصيام رمضان وقضاء، الاستغفار والندم والعزم على القضاء، ويبدأ بالقضاء بما تيسر، يعني خذ لنفسك نصيبا من الاثنين والخميس ثلاثة أيام البيض وابدأ صوم، المهم ابتعد عن أوقات الكراهة في الصيام، وهذا واجبك، يعني ما في هذا واجب، ما في كلام. تخيلوا يعني سؤال غريب، ما بعرف، يعني تقول إحدى الأخوات تسأل عن الأرجيلة، لو كانت الأرجيلة مع زوجها في البيت هل يجوز ذلك؟ هو نعدل السؤال، هي نسأل ما حكم الأرجيلة أولا من حيث النفع والضرر، وهل هي مباحة للرجال دون النساء؟ طبعا لا، هي مضرة للجميع، وهي مرفوضة داخل البيت وخارج البيت. وإحنا مش والله منميز، بنقول والله أيها الرجل افعل ما بدا لك ويتولى، لا لا، كلاكما ممنوع منها، والله أعلم. سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا اليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم في تاوى استكمال اجابات دوام مع اتصال كريم من اخينا ابي عوني. تفضل يا ابي عوني.
1: حياكم الله. السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله. لين اخي حياكم الله.
1: الله يخليكم. كنا في مصلى نصلي وسجدنا. اجى واحد متاخر قال الله اكبر. احنا فكرنا الامام اللي قال الله اكبر فرفعنا راسنا من السجود.
0: طيب ولما عرفتوا انه خطا رجعتوا سجدتوا مع الامام؟
1: سجدنا مع الإمام.
0: كان هيك يعني صححت الخطأ ورجعت مع الإمام صح؟
1: نعم.
0: خلص ما في شيء.
1: هيك وفي بعضنا يمكن الإمام لأنه قال الله أكبر بعد هيك فمشي مع الإمام.
0: خلص ما في عليك. أنتم ما تعمدتم أخطاء. هو أخطأ لما رفع صوته. من عاد وبقي مع الإمام صلاة صحيحة وليس عليكم سجود سهو لأنه الإمام نعم. ضامن يتحمل عنكم هذا الخطأ. ما عليكم شيء بعون الله. طيب. تعالى.
1: فلان اليوم يحول الحول تبعه. قديش معه فرصة وقت حتى يسدد اللي عليه من الزكاة؟
0: والله يعني إذا دفعها مباشرة والنقد موجود بكون أحسن، وإذا النقد غير موجود ينتظره، وإذا كان عادته أنه بقصة هذا المبلغ على ناس يعتادون عليه كمان لا حرج في ذلك. نعم. وقت واسع يعني. لا ما في استعجال، بس كل ما استعجل بكون أحسن. الله يرضى عليك. أشكرك يا معوني. أشكرك أبو إبراهيم. تفضل سيدي.
2: عليكم
0: السلام. حياكم الله. تفضل.
2: العافية دكتور.
0: حياكم الله. أهلا وسهلا.
2: دكتور بدي أسألك، هل طلاق عبر الواتساب كتابة دون وجود نية للطلاق أو تلفظ يقع أم لا؟
0: يعني هو كتب رسالة طلاق؟
2: كتبها رسالة.
0: والله نعم. يسأل عن نيته. أول العبارة
2: لا يوجد نية. لا يوجد نية للطلاق احنا... ولا تلفظها.
0: هلا طب كيف كتبها بدون نية؟
2: كتبها بس مش ناوي. هو ما بده يطلق يعني.
0: سؤال يعني هو كتب لفظ
2: يعني
0: صريح
2: لفظ هو كتبها كتابة بدون ما يتلفظ فيها.
0: السؤال هلا انسى اللفظ. هلا وقائيا كتب لها يا فلانة أنت طالق
2: بالضبط
0: هذا سيدي
2: يعني من كلامها هي يعني صار يعني
0: شوي. أولا بدي أسألك سؤال، من قال لك إنه الإنسان يؤاخذ فقط بما يتكلم به
2: لكن النية غير موجودة.
0: ما هو أنت استعجلش بما يتكلم به وبما يكتبه وبما يقر عليه. افرض واحد كتب شغلة وبعدين أنت وقعت بصير عليك مسؤولية قانونية. نفس الكلام مثل هذا الإنسان بدنا نسأله عن نيته. إذا نيته الطلاق وقع، إذا نيته غير الطلاق لم يقع ولكنه عبث بالشريعة. ما بصح يعبث بالشريعة.
2: لا هي النية غير واردة يعني.
0: على كل حال الأصل طب ليش كتبها؟
2: كتبها بس
0: تخويف
2: استفزاز.
0: ما في هذا تلاعب. عذر هذا تلاعب بدين الله. دين الله لا يقبل العبث خاصة في الطلاق. ثلاث جدهن جد وهزن جد مثل هذا يستغفر الله إذا لم يكن قاصدا. بارك الله فيك.
2: بارك الله.
0: أشكرك أخي أبو إبراهيم. أبو محمد تفضل.
3: ألو.
0: تفضل يا أبو محمد. هلا
3: يعطيك العافية.
0: حياك الله سيدي. هلا بك
3: شيخ. بدنا نسألك سؤال. الآن احنا صلينا دخلت صليت خلف إمام يعني بأم وبجنبه شخص تمام.
0: طيب
3: فإحنا صلينا خلفه فكان سريع جدا في الصلاة يعني الركعة ما نلحق نرتاحها معاه وكان صوت كثير واضح.
0: طيب
3: فهذه كصلاة مقبولة إنه
0: المهم يعني ضليتك معه بالصلاة من أولها لآخرها صح؟
3: نعم.
0: أنت صليت كملت الصلاة معه صح؟
3: كملنا الصلاة معه.
0: كنت تقرأ الفاتحة ولا لا؟
3: ما نلحق نقرأها يعني هو كان سريع جدا يعني واحنا نقرا الفاتحه ما نلحقش. سبحان الله العظيم ربي العظيم. هو كل راكع ومخلص.
0: على كل حال نصحتوه هذا الامام سالتوه بعد الصلاه
3: لا هو ما انا جايك في الكلام شيخنا. انا كملت صلاتي تبعت والشاب الثاني وانا بصلي راجعه فيها فلما انا كملت ركعاتي وطلعت على السياره لقيته لاحقني فاجى بقول لي قلت له انت هيك كملت. قال لي حقق علينا وانا ما بعرف شو سهيف وكذا. قلت له ان شاء الله ربنا يتقبل منه ومن
0: كل حال
3: الوقت يا شيخ
0: ما دام
3: دقاتك شيخنا لو سمحت. بارك الله فيك.
0: تفضل.
3: فاحكي لنا احنا انا من تآلف الخير باللي تبرعات. فقلت له تآلف الخير دائما على الراديو بتكون.
0: طيب
3: نفس الشخص اللي احنا صلينا خلفه يعني احنا من تآلف الخير
0: يعني هذا امام هو ولا هيك مررت؟
3: لا هو مش امام. انا دخلت لقيته بام مع شخص تاني فانا دقيت الشخص على كتفه طيب. ورجع صليت أنا وياه خلفه يعني.
0: هلا أستاذ، هلا أستاذ، الأمر سهل، هذا ليس إماما وشغله من لاش علاقة فيه. الآن هذا الأصل أن يصلي صلاة خاشعة، صلاتكم خلفه صحيحة، لكن هو عليه أن يحسن صلاته للناس لنفسه ولغيره مرة أخرى. صلاة صحيحة
3: أكيدوها. جزاك الله كل خير يا شيخ. بس أنا بدي أسألك سؤال شيخنا.
0: تفضل.
3: الآن مثل هدول يعني أكثر بحكينا إحنا مثال في الخير بنلم تبرعات نعطيهم؟
0: أنا ما بعرف، ما بعرف، بقدرش أحكي عن شيء غائب. الله يرضى عليك، أشكرك يا محمد. خلينا في الصلاة يا كرام، الصلاة لازم تكون خاشعة. قال الله تعالى وقوموا لله قانتين، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل صلي فإنك لم تصلي لأنه لم يكن خاشعا. هذا اللي بنحكيه. القضاء الأخرى من الناس علاقة. نصيحة لوجه الله، لا أحد يقترب من كلمة الطلاق، لا لفظا ولا صريحا ولا كناية ولا كتابة أبدا، لأن الموضوع خطير. لسه في مرت علي مسألة إن واحد برا في ديار الغرب قال كتب، واحد قال كتب وثيقة الطلاق بس هو وقع، فعمل حاله إنه ما له علاقة. لما قلت الكتابة والتوقيع أنا أعلم ما أقول، وهذا فيه إقرار. طيب، كان في سؤال هنا عن فتح تليفون أو موبايل زميله في حال غيابه. لا يجوز، هذا من باب الأمانة لا يجوز. ولذلك لا يصح أن يتناول الإنسان، خاصة هذه الأيام صار الخلوي مثل محفظتك، مثل دفترك الخاص اللي أنت كاتب فيه مذكراتك وكلامك، ما بصح. رسالة خاصة وردتك ما بيجوز إلا بالإذن، ما بصح. طيب، كان هنا في سؤال عن مساعدة ابن من أصحاب الاحتياجات الخاصة لنظافته الشخصية، عانكم الله، هذا ضروري. مثل هذا أكيد مش راح ينظف حاله. الله يعافينا وإياكم، شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
4: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: حياة أف أم. نحبك يا رسول الله. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان شن رجلا من دهاة العرب وعقلائهم، قال يوما: والله لا أطوفن حتى أجد امرأة مثلي أتزوجها. فبينا هو في بعض مسيره إذ وافقه رجل في الطريق، فقال شن: أين تريد؟ فقال: موضع كذا، وهي القرية التي يريد أن يقصدها شن. حتى إذا أخذا في بعض مسيرهما قال له شن: أتحملني أم أحملك؟ فقال الرجل: يا جاهل، أنا راكب وأنت راكب، فكيف أحملك أو تحملني؟ فسكت عنه شن وسارا حتى إذا قربا من القرية، فإذا بزرع قد استحصد. فقال شن: أترى هذا الزرع أكل أم لا؟ فقال الرجل: يا جاهل، ترى نبتا مستحصدا فتقول أكل أم لا؟ فسكت عنه شن. حتى إذا دخلا القرية لقيتهما جنازة، فقال شن: أترى صاحب هذا النعش حيا أم ميتا؟ فقال الرجل: ما رأيت أجهل منك، ترى جنازة تسأل عنها، أميت صاحبها أم حي؟ فسكت شن وأراد مفارقته، فأبى الرجل أن يتركه حتى يصير به إلى منزله، فمضى معه. وكان للرجل بنت يقال لها طبقة، فلما دخل عليها أبوها سألته عن ضيفه، فأخبرها بمرافقته إياه وشكى إليها جهله. فقالت: يا أبتي، ما هذا بجاهل؟ أما قوله أتحملني أم أحملك، فأراد أتحدثني أم أحدثك حتى نقطع طريقنا؟ وأما قوله أترى هذا الزرع أكل أم لا، أراد هل باعه أهله فأكلوا ثمنه أم لا؟ وأما قوله في الجنازة، فأراد هل ترك عقبا يحيى بهم ذكره أم لا؟ فخرج الرجل وجلس إلى شن، فحدثه ساعة ثم قال: أتحب أن أفسر لك ما سألتني عنه؟ قال: نعم. ففسره، فقال شن: ما هذا من كلامك؟ فأخبرني من صاحبه؟ قال الرجل: ابنة لي. فخطبها شن وزوجه الرجل إياها، وحملها شن إلى أهله. فلما رأوا رجاحة عقلها قالوا: وافق شن طبقة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس،
2: مدارس الوطن العربي.

0: صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة.
2: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صالون حياة الذي يأتيكم في كل يوم السبت في هذا التوقيت ويعاد في تمام 8 مساء يوم الاثنين. في المشهد السياسي الأردني تتكرر الأسئلة أكثر مما تتكرر الإجابات. مجلس نواب يفترض أن يكون عنوانا للرقابة والتشريع، حكومة مطالبة بترجمة برامجها إلى نتائج، وأحزاب سياسية دخلت الحياة البرلمانية بقوة أكبر، لكن اختبارها الحقيقي ما يزال يرتبط بقدرتها على ممارسة دور سياسي مؤثر لا مجرد حضور انتخابي. وبين حكومة تواجه ملفات اقتصادية واجتماعية متراكمة، ومجلس نواب يتعرض لتقييم مستمر حول أدائه الرقابي والتشريعي، وأحزاب ما تزال تبحث عن موقعها الحقيقي داخل المعادلة السياسية، يبرز السؤال الأهم: هل المشكلة في أداء الأشخاص أم في قواعد اللعبة السياسية نفسها؟ وهل نجحت التجربة البرلمانية والحزبية الجديدة في إنتاج حياة سياسية مختلفة؟ أم أن المشهد ما يزال محكوما بالأدوات والأساليب التقليدية؟ أسئلة كثيرة نطرحها اليوم على الوزير الأسبق الدكتور محمود الخرابشة في قراءة للمشهد المحلي وأداء الحكومة ومجلس النواب ومستقبل الأحزاب ودورها في الحياة السياسية الأردنية. دكتور محمود مساك الله بالخير.
3: أهلا فيك يا مرحبا.
2: أهلا وسهلا بك. بداية فيما يخص مجلس النواب ومحور مجلس النواب، كيف تقيم أداء المجلس حتى الآن؟ هل نجح فعلا في ممارسة دوره الرقابي والتشريعي كما يجب؟
3: شكرا أخي الكريم لهذه الدعوة الكريمة.
2: حياك الله.
3: واسمح لي أن أتوجه لحضراتكم ولإذاعتكم بكل التحية والاحترام، وأنا أتوجه من خلال هاي الإذاعة ومن خلال أثيرها بكل التحية والاحترام أيضا إلى جميع أبناء وطننا على امتداد مساحات هذا الوطن. يعني أولا الحقيقة مجلس النواب كما تعلم هو أحد أذرع السلطة التشريعية بالإضافة إلى مجلس الأعيان، وأنت تعلم أن أهمية مجلس النواب تنبع من كونه يمثل أبناء الوطن في كل مناطقهم وفي كل فئاتهم السياسية والاجتماعية. ومجلس النواب طبعا يفترض أن يكون قادر على أن ينهض بدوره وواجبه المنصوص عليه بموجب أحكام الدستور وبموجب القانون، قانون الانتخاب الذي ينص على كيفية انتخاب أعضاء مجلس النواب، وأن يكون الإشراف وأن يكون الانتخاب أو العملية الانتخابية عملية نزيهة بعيدة عن العبث بأي حال من الأحوال، لأن المادة 67 من الدستور أكدت على أن يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا ومباشرا وفقا لقانون الانتخاب الذي يجب أن يكفل المبادئ الآتي: أولا حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية، ثانيا عقاب العابثين بإرادة الناخبين، ثالثا سلامة العملية الانتخابية في جميع مراحل. هلأ انتخبنا مجلس النواب بغض النظر إذا كان هذا موافق للدستور أو لم يوافق للدستور، لكن ما هي الواجبات والمهام المناطة بمجلس النواب؟ مجلس النواب أولا هو صاحب الولاية بالتشريع،
2: تمام،
3: لأن الدستور ينص على أن يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو رفضه أو تعديله، وفي جميع الحالات لا يصدر أي قانون ما لم يقره مجلس الأعيان والنواب ويصدقه الملك. ثانيا يعني مجلس النواب صاحب ولاية وصاحب صلاحية أن يقوم بتعديل هذه القوانين أو رفضها أو الموافقة عليه.
2: تمام.
3: الأصل بالقانون أخي أستاذ محمد أن يكون محقق للعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأردنيين، لا يجوز القانون أو لا يجوز للقانون أن يخدم فئة معينة من فئات المجتمع على حساب فئة أخرى. مجلس النواب يستطيع طبعا إذا كان هنالك نواب قادرين على أن يعوا حقيقة هذا الدور ويعوا ما هي أهمية التشريع. وهنا طبعا علينا أن نتوقف ونسأل سؤال: ما أهمية القانون في حياة كل واحد من أبناء الأردن؟ القانون هو الذي يحدد حقوقك وواجباتك، هو الذي يحدد حرياتك، هو الذي يحكم حياتك من بدايتها إلى نهايتها. لذلك القانون مهم جدا في حياتنا، وأعتقد إذا كان هنالك مجلس نواب قادر على أن يقوم بدوره عندما يتم عرض أي قانون على مجلس النواب بدراسة هذا القانون، ويجب أن يتم الاستماع للخبراء والمختصين أيضا حتى يصار إلى النظر إلى القانون بشمولية عامة ولا يتم النظر له من وجهة نظر واحدة، وبعد ذلك يصار إلى دراسة القانون. إذا كان هذا القانون منسجم أحكام الدستور ويحقق العدالة والمساواة لجميع أبناء الأردن وتكافؤ الفرص، فليكن يقر القانون. إذا لم يكن القانون محققا لهذه الصفات، يجب أن يقوم مجلس النواب بتعديل هذا القانون وتعديل مواده حتى يصبح محققا لهذه الصفات والمواصفات، وحتى يكون القانون هو الذي يبني العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ويوصل كل مواطن إلى حقه. إذا كان هنالك وعي ونضوج تشريعي ودستوري لدى مجلس النواب، وكان هنالك أيضا دراية بأهمية القانون في حياة المجتمع، سيعطى القانون ما يستحقه من البحث والدراسة، وسيقوم مجلس النواب كما قلت بتعديل هذا القانون. إذا وجد مجلس النواب أن هذا القانون قانون مشوه، أو قانون لا يخدم مصلحة الوطن، أو أن هذا القانون مهما تم تعديله سيبقى قانون غير محقق للعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، يستطيع أن يرد القانون.
2: طيب،
3: لذلك هل سؤالنا هل يقوم مجلس النواب بدوره؟ يعني مجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية التي عقدت، صحيح أنها دورة التشريع، يعني هي شهر طبعا عقدت 16 جلسة، 16 جلسة تم إقرار 6 قوانين فيها، وهنالك قوانين مهمة على درجة كبيرة من الأهمية: قانون الإدارة المحلية، قانون الإدارة المحلية قانون يستحق أن يعطى الوقت الكافي، وأن يتم الاستماع إلى آراء الخبراء والمختصين، وأن يتم الاستفادة ممن لديهم خبرة في هذا المجال لكي يصار إلى إقرار قانون، لأن قانون الإدارة المحلية له تماس بحياة كل مواطن من أبناء الأردن. لذلك أعتقد أنه إذا وجد مجلس نواب قادر على أن يعي حقيقة هذا الدور وأهمية هذا الدور فيما يتعلق بإقرار القوانين ومناقشتها، عندها سيكون هنالك خدمات مباشرة لكل مواطن من أبناء الأردن، وكل مواطن من أبناء الأردن سيصل حقه من خلال القانون دون الحاجة إلى الواسطة أو المحسوبية، أو دون الحاجة إنه يروح يبحث عمن يوصل إلى حقه، سيصل إلى حقه من خلال القانون.
2: الآن في هذه الدورة، في هذا المجلس، نجح هذا المجلس في ممارسة دوره الرقابي والتشريعي كما يجب؟
3: يعني أنت خليتني بس خليني حكيتنا بالتشريعي، أنا راح أجيك بالدور الرقابي.
2: لا راح أجيك فيهم نقطة.
3: لا،
2: إحنا بالعموم بدنا بداية.
3: يعني أنا مع الاحترام والتقدير، أنا مش أحسن من إخواني أعضاء مجلس النواب،
2: كلهم خير وبركة،
3: لكن لا، هم مش الكل خير وبركة، هذه من أمثالنا المخطوعة بالمناسبة، في ناس لا خير ولا بركة، لكن بالنتيجة هم أبناء وطن، وقد يكونوا لديهم علم ودراية في مجالات أخرى، لكن تمام. فيما يتعلق بالبرلمان لا، الحقيقة ما نجح مجلس النواب. وأعتقد أنه كان لابد أن يكون هنالك مشرعين قادرين على أن ينهضوا بدورهم وواجبهم، وعلى أن يقوموا بتعديل هذه القوانين وأعطائها ما تستحق من البحث والدراسة حتى يصار إلى إقرار قوانين أولاً تساعد بمسيرة الإصلاح التي يرعاها ويقودها جلالة الملك، وثانياً تقنع المواطن الأردني أن هذه القوانين قد أخذت حقها من البحث والمناقشة، وبأن هذه القوانين استوفت كافة الجوانب التي تم التركيز عليها في سبيل تعديلها خدمة للوطن وخدمة للمواطن. وبدي أقول لك شغلة، يعني الحقيقة إحنا لا يجوز أن يكون القانون مثل النظام. القانون من أهم سمات القواعد القانونية الاستقرار والديمومة، مش أنه اليوم حطينا قانون وبكرة نعدل القانون. لا يجوز، القانون يجب أن يأخذ مدى بالبحث والدراسة، ويجب أن يكون هنالك حقيقة مشرعين قادرين على أن يعوا أولا خطورة هذه القوانين وأهميتها، وثانيا أهمية تعديل هذه القوانين وإضافة ما يتناسب مع هذه القوانين والمرحلة التي نعيشها وخدمة الوطن وخدمة المواطن، لأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتم سلق القانون بطريقة لا يأخذ حقه بالبحث والمناقشة ولا يتم الاستماع إلى آراء الخبراء، وأن تعطى الفرصة أيضا للأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع والصحافة والإعلام لكي تقول رأيها في هذا القانون، لأن هذه النقاط والأفكار التي يتم تسليط الضوء عليها من خلال الجهات المعنية بالقانون هي التي ستؤشر على المفاصل والمكامن الأساسية في القانون حتى يصار إلى تعديل القانون. لكن الحقيقة لا، القانون أنا أعتقد لم يأخذ، القوانين لم تأخذ حقها في البحث والدراسة.
2: أثارت لغطا كبيرا خلال الفترة الماضية، هناك قوانين، يعني تحدثت عن نقطة جوهرية دكتور. اليوم أنا عندما يكون هذا هو المجلس الذي من المفترض أنه منتخب
3: صحيح
2: ويقر قوانين بهذه يعني التي سيكون لها عواقب سواء إيجابية أو سلبية، لماذا اليوم عندما يطرح في مجلس النواب على سبيل المثال مشروع قانون يعني يهم المواطن يهم الوطن ثم بعد ذلك يمر، يعني القانون زي ما قلت يسلق سلق لا مباشرة لا. احنا اليوم هذا ألا يشكل اليوم هذا الأمر خطرا؟ يعني لو أنا ما عندي مجلس نواب، يمكن في ناس بتقول لك لو ما عندي مجلس نواب كان أحسن القانون، يمكن أنه أو مشروع القانون، أو يمكن أنه أصلا القانون نفسه ما شرع بهذه الطريقة.
3: سيدي يعني اسمح لي خليني أكون صادق معك. أولا التشريع الحقيقة مش بالسهولة اللي يعتقدها الكثيرين، التشريع يحتاج إلى سعة أفق ويحتاج إلى علم ودراية ويحتاج أيضا إلى متابعة وفهم دستوري وقانوني أولا. ثانيا يعني من أهم سمات القواعد القانونية مثل ما كما قلت أن تنسجم نصا وروحا مع روح القانون، وأن ينسجم القانون أيضا مع القوانين الأخرى ومع الدستور. لا يجوز. ثانيا يعني المجلس صحيح منتخب، المجلس يفترض أن يعبر عن رأي الشعب، والمجلس دوره أن يقوم بواجباته المنصوص عليها دستوريا. وبدي أوقف وأقول لحضرتك ولجميع الأخوان المشاهدين والمستمعين، أنتوا حلقتكم سماعيا ومشاهد، الحقيقة يعني دور مجلس النواب الذي ينهض به بتمثيل مصالح البلاد والدفاع عن حقوق الشعب والدفاع عن الوطن، إذا استقام مجلس النواب وكان قادر على أن ينهض بواجباته ومسؤولياته وقادر على أن يعي خطورة هذه الواجبات والمسؤوليات تشريعيا ورقابيا وتمثيل مصالح الوطن داخليا وخارجيا، أعتقد أن 90% من الأخطاء والسلبيات التي نعاني منها إذا لم يكن أكثر ستتلاشى. يعني القانون كما قلت يجب أن يتم بحثه وأقراره بصيغة تحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وتوصل كل مواطن من أبناء الأردن في البادية والقرية والمخيم والمدينة وفي كل المواقع إلى حقه بدون واسطة، وأن تحصل على حقك بالقانون. وحضرتك إذا حصلت على حقك من خلال القانون أنت لن تبحث عن الواسطة، وبالتالي أنت تعالج الفساد، تعالج الانحراف، وثانيا تخدم المواطن وتضمن حقه من خلال القانون. ثانيا أيضا دور مجلس النواب دور رقابي، الدور الرقابي أنت لم تأتي إلى البرلمان لكي تصفق للحكومة أو تمدح الحكومة، هذه القبة هاي القبة تعبر عن رأي الشعب الأردني، واللي سبقونا في مجال العمل البرلماني والديمقراطيات حضرتك إذا تلاحظ كيف القبة واسعة ومدورة ومرتفعة، الهدف منها أن تتسع لكل الآراء ولكل الاختلافات ولكل وجهات النظر، وأن تتضارب هذه الآراء مع بعضها البعض، ومن ثم تلتقي وتعود بما فيه لتحقيق مصلحة البلاد والعباد، وأن تحقق مصلحة الشعب من خلال ما يتم التوصل إليه ومن خلال ما يتم إقراره من قبل البرلمان بطريقة حضارية تحقق الغاية التي وجد القانون من أجلها. القانون لا يجوز أن يكون سيف مسلط على رقاب العباد، ولا يجوز مثلا قوانين الجباية، قوانين السير، كثير من القوانين يعني يجب أن يتم التخفيف من حدة هذه القوانين وأثارها السلبية على المواطن. ثانيا فيما يتعلق بالرقابة حضرتك، الدستور أعطى لمجلس النواب دور ريادي وقيادي، وقال أنه لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية والحق في التكلم وإبداء الرأي، وصان النائب أيضا ولا يجوز مؤاخذة النائب بسبب أي تصويت أو رأي يبدي أو خطاب يلقي أثناء انعقاد الجلسات. ثانيا أنت تستطيع تملك صلاحية دستورية كبيرة وتملك أدوات دستورية أيضا تمكنك من الرقابة من أهم هذه الأدوات الدستورية. السؤال كما هو منصوص عليه بالدستور وبالنظام الداخلي، الاستجواب، جلسة المناقشة العامة، الاقتراح برغبة، ثم طرح الثقة بالحكومة. مجلس النواب إذا شعر أن هذه الحكومة لا تؤدي دورها وواجبها كما يجب وبأنها لا تقوم بما يجب أن تقوم فيه ضمن أحكام الدستور والقانون والنظام، يستطيع أن يطرح الثقة بالحكومة. وإذا قررت الأكثرية المطلقة من مجموع أعضاء مجلس النواب عدم الثقة بالحكومة، وجب عليها أن تستقيل. شوف قديش الخطورة. والحقيقة هنا يعني خليني أشير من خلال هاي الإشارة مثلا للتشريع. الدستور ينص أنه لعمر عضو مجلس الأعيان 40 سنة. عندما تم إدخال التعديلات الدستورية بقي عمر عضو مجلس الأعيان 40 سنة، بينما نص ونزل عمر النائب إلى 25 سنة. هلأ النائب والوزير، النائب والعين يقومون بنفس الدور المنصوص عليه دستوريا، لا بل أن النائب يقوم بدور أخطر مما يقوم به الوزير، وهو طرح الثقة بالحكومة التي يملكها النائب ولا يملكها العين، يملكها مجلس النواب ولا يملكها مجلس الأعيان. طيب كيف اللي لا يملك هاي الصلاحية تخلي عمره 40 سنة واللي يملك هاي الصلاحية تخلي عمره 25 سنة؟ يعني أنا في تناقض بالتشريع أحيانا، وأعتقد اللجنة مع الاحترام طبعا لذواتها ولأشخاصها كان في هنالك تناقض واضح تماما، وكان هو فيه تمييز. يعني كيف ممكن يعني فهمني إياها أو ادخلها إلى عقلي، كيف واحد يملك صلاحية طرح الثقة بالحكومة وإذا قرر مجلس النواب بالأكثرية المطلقة من مجموع أعضاء وعدم الثقة بالحكومة وجب عليها أن تستقيل، بينما مجلس الأعيان لا يملك هذه الصلاحية؟ كيف تخلي عمر مجلس الأعيان عضو مجلس الأعيان 40 سنة وعضو مجلس النواب تخليه 25 سنة؟ ثانيا مثلا قيل من خلال التعديلات الدستورية التي أدخلتها اللجنة إنه النائب مجرد ما قدم استقالته وسلمها إلى رئيس مجلس النواب تعتبر نافذة. لا يجوز، هذا لا يمثل نفسه ومش موظف، هذا ما حد عينه بوظيفته، اللي عينه الشعب الأردني، والشعب الأردني يمثل ويعبر عن إرادته هو مجلس النواب. يفترض أن يعرض المجلس، يعرض الأمر على مجلس النواب، ومجلس النواب يناقش ويقرر بعد ذلك، إذا صوت فليكن. الآن لا، إذا حضرتك نائب بس تستقيل وتسلمها لرئيس المجلس تعتبر مستقل رئيس مجلس النواب. تخيل انه مجرد اذا استقال وقدم استقالته الى الامان العام لمجلس النواب تعتبر نافذة المفعول من تاريخ ايداعها بالامان العام، هذا لا يجوز، عمره ما صار اصلا. هذه تعديلات مع الاحترام.
2: من الذي وافق هذه التعديلات؟
3: اللجنة عرضتها ووافق عليها مجلس النواب ومجلس الاعيان. لكن طيب. اسمح لي، هو احيانا مع كل الاحترام مش كل النواب ينتبهوا أو الأعيان. وثانيا يعني الحقيقة هذا قرار مهم وقرار خطير، لا يجوز أن يتم أو أن يمر بهذه الطريقة. بالإضافة إلى ما تحدثت به أيضا، أنا أريد مجلس النواب أن يبسط رقابته حقيقة على كل أدوات الحكومة. يعني مثلا هلأ بقول لك يا أخي أنا بدي واسطة وأنا بدي أتعين وأنا بدي خدمات وأنا بدي طرق وأنا بدي مستشفيات وأنا بدي يا أخي ماشي حقك كمواطن. النائب الذي يعي حقيقة دوره يراقب على الحكومة من خلال مشروع قانون الموازنة. شو مشروع قانون الموازنة أستاذ محمد؟ مشروع قانون الموازنة هو خطة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية لسنة قادمة. عندما يعرض مشروع قانون الموازنة على مجلس النواب، يستطيع النائب الذي لديه علم ولديه دراية ولديه معرفة بكيفية الرقابة على أعمال الحكومة أن يدقق بهذا القانون، وأن يرى إذا كان مشروع قانون الموازنة تضمن اللي يتضمن طبعا موازنة الوحدات اللي الحكومية، وأن يدقق فيما إذا كانت هذه الموازنة قد قدمت خدماتها لكل أبناء الوطن على قدم المساواة فيما يتعلق بالخدمات البنية التحتية، فيما يتعلق بالطرق، فيما يتعلق بالمياه، فيما يتعلق بالصحة، فيما يتعلق بالمدارس، فيما يتعلق بالمساجد، أيضا فيما يتعلق بالوظائف. إذا تم تخصيص العدد أو تم توزيع المقاعد الموجودة بعدالة ونزاهة وأمانة على كافة محافظات المملكة، لأن حضرتك أنت بعد ما تصير عضو مجلس النواب أنت أصبحت ممثل لكل ذرة تراب في الوطن، وأصبحت ممثل لكل مواطن. أنت تريد أن تثبت وجودك وأن تقوم بدورك بالرقابة على أعمال الحكومة. هلا في ناس كان قال لك يا أخي خدمات، يا أخي أنا بحاجة لطرق، يا أخي مهي الموازنة عندك، خطة الحكومة لسنة قادمة، وتستطيع أنك تبدي رأيك بهاي الموازنة، وتستطيع أن تقترح الحلول أيضا، وإذا في نواقص للسنة القادمة. وبالتالي إذا كان هنالك مجلس نواب يعي حقيقة هذا الدور، ويعي أهمية قيامه بدوره في الرقابة على كافة أعمال الحكومة وقراراتها، إذا كانت قد خلقت ظروف العدالة والمساواة بين الناس، قد اعتدت على الحريات العامة، قد فرضت ضرائب ترهق كاهل الشعب وكاهل المواطن، إذا كانت الحكومة أيضا قد وزعت الوظائف والتعيينات على قدم المساواة لكل أبناء الوطن وحسب الكفاءة والمؤهلات، إذا كانت أيضا الحكومة قد أدت دورها فيما يتعلق بخدمات البنية التحتية، فيما يتعلق كما قلت بالمدارس والمساجد والمراكز الصحية وغيرها. بالتالي إذا قام مجلس النواب بدوره في ما يتعلق بالتشريع وأقر قانون قوانين كما قلت متوازنة وتنسجم مع الدستور وتحقق العدالة وتكافؤ الفرص والعدالة، وإذا قام بدوره في الرقابة على أعمال الحكومة، عند ذلك معظم قرارات الحكومة تكون تحت سيطرة مجلس النواب، ولا تستطيع الحكومة أن تصدر أي قرارات، وسيكون قيام مجلس النواب بدوره في الرقابة على أعمال الحكومة هاجسا أساسيا لدى الفريق الوزاري ولدى كل وزير أن تنسجم قراراته مع أحكام الدستور ومع المصلحة العامة، وأن لا يخرج على القانون أو يكون هنالك أخطاء أو انحرافات. بالإضافة لذلك
2: اسمح لي بس، إحنا كم ضيلنا للفاصل؟ دقيقة واحدة، بدي أسألك بشكل سريع حتى قبل بعد الفاصل. اليوم يعني متى تفضل فيه دكتور، يمكن هناك من يقول يعني مجلس النواب يشبه المدينة الفاضلة اللي بدك إياه. اليوم إذا كان هذا النائب حسب القانون هو اللي إجى على المجلس، لا عنده مثلا خلفية سياسية، لا عنده معرفة في القوانين ولا في كيفية تشريع القوانين، تمر قوانين خطيرة سواء من ناحية التطبيق أو من ناحية عدم التطبيق، ثم بعد ذلك نرى ما يجري في البرلمان من طريقة تصويت. أنا اليوم ما هو ذنبي اليوم كمواطن؟ يعني هذا هو المجلس الذي وصل إلى ما تحت القبة. اليوم أيضا بشكل سريع من شاهد أسئلة نيابية ومذكرات وطلبات يعني استجواب، لكن في النهاية كل ذلك يعني ما في منه فائدة. هل الإشكالية اليوم في المجلس ولا في آلية الرقابة نفسها ولا في القوانين نفسها اللي وصلت بالنائب. النائب
3: لا يا أخوي، بالنائب احنا ما تغير شيء، الأدوات الرقابية موجودة. أنا حضرتك أنا 5 دورات برلمانية، وأنا قدمت أحد الاستجوابات صنف بأنه أكثر استجواب أو أقوى استجواب بتاريخ البرلمانات العربية، وكان أحد أدوات تقييمي لما أخذ جائزة تميز البرلماني العربي في جامعة الدول العربية، وتم تكريمي من قبل الاتحاد البرلماني العربي أني حصلت على جائزة أفضل نائب بالوطن العربي. أستاذ، هذه تعتمد على شخصيتك، إذا أنت صادق مع نفسك، صادق مع شعبك، إذا أنت تريد أن تنهض بدورك وأمانة المسؤولية وتؤديها كما يجب بما يرضي الله وبما يحقق مصلحة الشعب الأردني وبما يحقق أيضا مصلحة الأردن. أستاذ، البرلمان الضعيف لا يخدم الوطن، والحكومة الضعيفة لا تخدم الوطن. البرلمان الضعيف سيترك آثار سلبية وضارة وانطباعات سيئة خارجيا وداخليا، لأن البرلمان الذي ينهض بواجبه ويقوم ويتصدى لأعمال الحكومة إذا خالفت القانون أو كان هنالك فساد أو انحراف أو اعتدت على المال العام أو اعتدت على الحريات العامة أو قصرت بواجباتها، عند ذلك أنت تنهض بدورك وواجبك كما يجب، وهذه رسالة ترضي فيها ربنا وتحقق مصلحة الشعب الأردني، وبالتالي تترك آثار إيجابية خدمة للوطن وخدمة. يعني أقول لك شغلة، أحد رؤساء الحكومات يعني مرة قال لي أنا إحنا يا زلمة قرايب، ويعني أنت تنتقدني، قلت له قرايب بس تحت القبة، أنت رئيس وزراء وأنا نائب، هلا تختلف الصورة. أما أنت برا على الباب، أنت قرابتي وببوشك وبحط بسقيك القهوة قدامي وكل اللي بدك إياه، لذلك أنت هاي أمانة مسؤولية. 2، حضرتك النائب والوزير والعين قبل ما يمارس مهامه بده يحط يده على كتاب الله ويحلف يمين
2: صح
3: أن يقوم بالواجبات الموكولة له، وأن يحافظ على الدستور وأن يخدم الأمة ويكون مخلص للملك والوطن. أنت هذا يمين بدك تنسأل عنه أمام رب العالمين وأمام الشعب الأردني. وهنا اسمح لي أني أتوجه لكل إخواننا وأبناء وطننا، سيدي النائب مش شيخ عشيرة ولا مختار حي ولا زعيم حارة. النائب اللي يشتغل للوطن يخدم كل الأردنيين ويخدم الأردن. واثنين، احنا بحاجة لنواب أقوياء يدافعوا عن الأردن داخليا وخارجيا وينهضوا برسالتها ويؤدوا دورهم كما يجب أن يؤدى ويخدموا الشعب الأردني بنزاهة وأمان وإخلاص. لذلك النائب يعني خليني أقول لك يعني مثلا أنه أنا أحد المرات لما انتقدت كنت انتقد الحكومات فأجوني نواب وأنا في منهم ناس كانوا متعلمين يعني طبعا قالوا لي يا زلمة أنت شو قاعد تسوي، أنت كيف تبلش بالحكومة؟ قلت لهم يا جماعة مو أنا واجبي أبلش بالحكومة، مش أبلش بها اعتباطا ولا واجبي أني أنا واجبي أبلش بالحكومة نيابة عن الشعب ونيابة عن الناس اللي وثقوا بي وانتخبوني. واثنين، أنا لما أنهض بدوري وواجبي بالرقابة ومتابعة ومساءلة الحكومة واستخدام أدوات الرقابية أنا بخدم الأردن، بخدم صحيح. الوطن، بحقق أمنها، بحقق مصلحتها، وأنا أيضا أعطي صورة حضارية عن الأردن وعن الشعب الأردني. الآن اسمح لي من خلالكم أني أقول لأخواني وأبناء وطننا الأعزاء أنه يا أخي النائب اللي أنت تنتخبه هذا نائب يمثل وطن، بده يمثلك، بده يدافع عن حقوقك، يعني يفترض أنك أنت توزن صوتك بالألماز مش بالذهب، وأنك تحط صوتك أولا أنك تشارك بالانتخابات، لأنه عدم مشاركتك تعني بالتالي أنك تعطي فرصة للناس الآخرين أنهم يصلوا إلى مواقع اتخاذ القرار، وبعدين رضيت أو مرضيت اللي وصل للبرلمان بده يمثلك وقراراته سواء كانت صح. تشريعية أو غيرها بدها تنعكس عليك سلبا أو إيجابا. لذلك خلينا ننتبه لمصلحة وطننا، ننتبه لمصلحة أبنائنا، ننتبه لمصلحة شعبنا، إن ننتخب النائب القوي، لأنه ربنا يقول هل يستوي الذين النائب صاحب العلم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ربنا يقول يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم درجات، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. يا أخي انتخب واحد قوي، انتخب واحد صاحب علم، خليه يخدم البلد، لأنه أنت لما تبحث عن الخدمة الشخصية إذا في مجلس نواب مثل ما قلت لك ينهض بواجباته الدستورية رقابيا وتشريعيا وحتى ماليا من خلال الموازنة خدم كل أبناء الأردن.
2: أنا مع هذه الرسالة اسمح لنا نخرج لفاصل قصير. مشاهدين الكرام، فاصل قصير نتابع وبعدها ما تبقى من صالون الحياة.
1: صالون حياة برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 077-749-8000.
7: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
8: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
2: حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام فيما تبقى من هذه الحلقة من برنامج صالون حياة مع الوزير الأسبق الدكتور محمود الخرابش. حياك الله دكتور محمود مرة أخرى.
3: أهلا فيك.
2: يعني في قبل الفاصل أخذنا وجبة دسمة مما يخص مجلس النواب وطريقة أيضا تعامل النواب مع القوانين وكذلك مع الحكومة. الآن فيما يخص الحكومة أسألك بكل صراحة، كيف تقرأ أداء اليوم حكومة الدكتور جعفر حسان؟ هل نجحت في تنفيذ الأولويات التي أعلنتها؟
3: يعني اسمح لي الحقيقة، أولا أنت تعلم أن الحكومة صاحبة ولاية عامة بإدارة شؤون الدولة داخليا وخارجيا.
2: صحيح.
3: لذلك هي تمارس سلطة وتمارس عمل مهم جدا، لا يجوز بأي حال من الأحوال إلا أن تكون دائما عند حسن ظن أبناء الوطن وأن تؤدي دورها بنزاهة وأمانة وإخلاص، لأنه المادة 45 من الدستور الفقرة 1 تقول يتولى مجلس الوزراء إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي قانون إلى أي شخص أو هيئة أخرى. طبعا صلاحيات، اسمح لي هنا، صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء تعين بأنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك. هذه الأنظمة ألغيت الحقيقة، وهلا لا توجد أنظمة، وهذا لا يجوز نهائيا. هذا واحد. ثانيا طبعا كما هو معلوم أن الوزير مسؤول عن إدارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته.
2: تمام.
3: ويجب عليه أن يعرض على رئيس الوزراء أي مسألة خارج عن اختصاصه، ويتصرف رئيس الوزراء بما هو ضمن صلاحياته واختصاصه، ويحيل الأمر طبعا فيما عدا ذلك إلى مجلس الوزراء كصاحب ولاية عامة. طبعا رئيس الوزراء والوزراء يوقعون على قرارات مجلس الوزراء، وترفع هذه القرارات إلى جلالة الملك للتصديق عليها في الأحوال التي ينص عليها الدستور فيها في ذلك. الحقيقة أخي أنت سألتني عن الحكومة، لا، الحكومة لم تكن بالمستوى اللي كنا نتوقع منها، ولم تكن بالمستوى الذي يعطيها الفرصة لكي تقوم بترجمة بيانها الوزاري الذي حصلت على الثقة على الثقة من مجلس النواب بناء على هذا البرنامج. الحقيقة لم تقم بتنفيذ هذا البرنامج، ولم تؤدي دورها كما يجب أن يؤدى. واسمح لي أني أقول أن الحكومة تمارس يعني دور عادي، ما في يعني إبداع، ما في تطور، خاصة أن الظروف اللي مرينا بها سواء كان من كورونا أو الحرب التي حصلت، الحرب الإيرانية الأمريكية، لم يكن هنالك أي تطور، ولم يكن هنالك أي قرارات تنعكس إيجابيا على الوطن داخليا وخارجيا.
2: لماذا؟ ما الذي يمنع اليوم أنه يكون في عندنا حكومة لديها قرارات شجاعة جريئة، قرارات عادية تنعكس بشكل جيد على الوطن والمواطن؟
3: نعم، هذا بحاجة، اسمح لي أقول، أولا بحاجة لجراءة وخبرة، وثانيا بحاجة إلى من يعي حقيقة ظروف وأوضاع البلد داخليا وخارجيا، ويحافظ على أمن الوطن واستقراره بقراراته، سواء كانت هذه القرارات تخص المواطن أو تخص الوطن، وسواء كانت على المستوى الداخلي أو المستوى الخارجي. الحقيقة أستطيع أن أقول أن عدد كبير من الوزراء المحترمين، على الرغم أنه شخصيات محترمة وأبناء وطننا، يمارسوا دورهم كموظفين. أنت لست موظف، أنت صانع قرار، وأنت تدير كل الشؤون المتعلقة بوزارتك بناء على التفويض الذي حصلت عليه من الدستور، وبالتالي لا يجوز أن يكون هنالك تردد أو أن يكون هنالك عدم قدرة على اتخاذ القرارات المناسبة بالوقت المناسب وإدارة جميع الموارد المتعلقة بالوزارة وتقديم الخدمات الحقيقية للمواطن في مكانه، سواء كان في البادية أو القرية أو المخيم أو المدينة. والأهم من ذلك يعني نحن نريد حكومة إبداع الحقيقة، نريد حكومة قادرة على أن تنهض بدورها وواجبها، وقادرة على أن تعي حقيقة وخطورة المرحلة التي يمر بها الوطن، وأن تعي أيضا حقيقة ظروف المواطنين والفقر والبطالة والخدمات التي يحتاجها المواطن. الأردن يعني في ظل المديونية زادت المديونية بعهد هذه الحكومة ولم تتراجع. أيضا نريد للفقر أن يتم معالجة جيوب الفقر وأن يكون هنالك قدرة على الوصول إلى الفقراء وإيصالهم حاجاتهم الأساسية. نسبة الفقر أيضا زادت فيما يتعلق أيضا بالبطالة. نحن نريد كما يوجه جلالة الملك أن هذه الحكومة تسعى للاستثمار وتشجيع الاستثمار وتوطين الاستثمار، لكن لم ينعكس ذلك على ظروف وأوضاع الشعب الأردني ولم يترك آثار إيجابية على الأقل بمعالجة قضية البطالة التي تؤرق الشعب الأردني وتؤرق شبابنا وشاباتنا. لذلك يعني اسمح لي، القضية ليست قضية تسجيل مواقف أو إمضاء وقت، نحن نريد أن يكون هنالك قرارات وأن يكون هنالك أيضا قدرة على فهم واقع المواطن وظروفه وحاجاته واحتياجاته في كل أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية، وأن يتم تسخير كل الطاقات والموارد والإمكانيات الموجودة لتحقيق الهدف الذي وجدت من أجل الحكومة. الحكومة يجب أن تسعى دائما للنهوض بظروف الوطن والنهوض بالاقتصاد. جلالة الملك عندما أكد وأشار إلى الإصلاح، أشار إلى الإصلاح الاقتصادي وأشار أيضا إلى الإصلاح الإداري وأشار إلى التحسين أو الإصلاح السياسي. نحن نريد للإصلاحات أن تسير جنبا إلى جنب وأن يكون هنالك قدرة على ترجمة رؤى جلالة الملك وأفكار جلالة الملك وطموحاته على أرض الواقع بما يترك آثار إيجابية وانعكاسات على حقيقة ظروف الناس. الحقيقة يعني مع كل الاحترام والتقدير لم نرى ما يمكن أن يقال فيما يتعلق بمعالجة الجوانب والاختلالات التي نحن بحاجة لها على مستوى وطننا، والأردن أحوج ما يكون إلى حكومة تعمل كخلية نحل وتعمل بانسجام وقادرة أيضا على أن تقوم وتتخذ القرارات التي تترك آثار إيجابية على ظروف المواطن وعلى أحوال المواطن في كل مواقعه، بالمخيم، بالقرية، بالمدينة، بالريف، بكل الأحوال.
2: وعندما تأتي أي حكومة المواطن يستبشر خيرا، ثم بعد ذلك تصبح هناك فجوة كبيرة ما بين المواطن وما بين الحكومة بسبب الخطاب الذي يعني تتبنى الحكومة أو البرنامج الذي تتبنى الحكومة، ثم بعد ذلك عندما يأتي المواطن ليقيس يعني النتائج يجد أنه لا شيء، وهنا الإشكالية. واسمح لي خلينا أستثمر الوقت موضوع التعديل الوزاري. إحنا عندنا لما يصير في تعديل وزاري يعني منقول هذا حق للحكومة، لكن الإشكالية بتكون اليوم لم تعديل تعديلين ثلاث ولا شيء يتغير. اليوم هل يعني بيكون الأمر مبني على تقييم أداء الوزراء أو إنجازاتهم، ولا اليوم يخضع لحسابات سياسية أخرى؟
3: بصراحة يعني ما عمري شفت تعديل يخضع لتقييم الأداء والقدرة على القيام بالواجب بقدر ما تكون العلاقات الشخصية والقرب أو البعد من رئيس الوزراء هو الذي يحكم. نحن لا نريد أن تتحول الوزارة إلى تكيتم علي، نحن نريد أن تكون الوزارة وزارة منسجمة، وزارة تضم خيرة الخيرة من أبناء الوطن. وأنت لست موظف، أنت صانع قرار. عندما تصبح وزيرا أنت وصلت إلى قمة المسؤولية. واسمح لي أن المادة 26 ماذا تقول؟ المادة 26 من الدستور تقول السلطة التنفيذية تناط بالملك ويتولاها بواسطة وزراء وفق أحكام الدستور. بمعنى أنه أنت كوزير وكيل لجلال سيدنا بوزارتك، ولا بد أن تقوم بدورك وواجبك، أولا باتخاذ قرارات رشيدة، ثانيا بتوجيه كل الإمكانيات والطاقات المتوفرة ماديا ومعنويا وبشريا في سبيل تحقيق الهدف الذي وجدت الوزارة من أجله، وثالثا أن تكون هذه القرارات ضمن أحكام الدستور والقانون وأن لا تكون بعيدة عن الواقع أو لمصلحة شخصية. والأهم من كل ذلك أن يكون هنالك انسجام حقيقي لدى الفريق الوزاري لكي ينهض كل بواجبه، وأن يكون هنالك قدرة على التناغم من خلال قرارات مجلس الوزراء. يعني بعض القرارات اللي كنت أحكي عليها أنا وأنا وزير، بعض الوزراء كانوا يقولوا يا زلمة شو بدك في الشغلة، بالله عليك تسكت، بدنا إياك تظل وزير أطول فترة ممكنة. يا عمي ليش أظل أطول فترة ممكنة إذا ما بدي أدي دور بنزاهة وأمانة وإخلاص؟ أنا قبل ما أصير وزير حطيت يدي على كتاب الله وأقسمت إني أكون مخلص للملك والوطن وأقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القيام وأحافظ على الدستور. الدستور يقول لك إنه أنت مؤتمن لازم تأدي دورك وواجبك، تخدم وطنك وتخدم مواطنك وتأدي رسالتك داخليا وخارجيا، والأردن يكون بضميرك ووجدانك وهاجسك الأساسي والأول بكل أوقاتك، كيف تؤدي رسالتك وكيف تخدم وكيف تستثمر كافة الموارد والطاقات الموجودة في سبيل خدمة وطنك وخدمة المواطن وتوضيح صورة الأردن داخليا وخارجيا، لأن الأردن الحقيقي يستحق أن يكون فيه من يسعى إلى, إلى, إلى العمل من أجله، ويستحق أيضا أن يكون هنالك من ينهض بالمسؤولية خلف قيادة جلالة الملك. جلالة الملك يحمل هم الأردن داخليا وخارجيا ويدافع عن الأردن وعن أمنها واستقرارها وعن حقوقها لدى كل المحافل الإقليمية والدولية. الأمور اللي تخص مجلس الوزراء يفترض الفريق الوزاري أن ينهض بهذه الواجبات والمسؤوليات، وأن يكون الوزير قادر على أن يؤدي دوره بنزاهة وأمانة وإخلاص وبما ينسجم كما قلت مع أحكام الدستور وبما يترك آثار إيجابية على الوطن وعلى المواطن
2: جي.
3: وحتى يلمس المواطن الفرق ويعي المواطن أن هنالك من يعمل من أجله، وبأن هذه الوزارة اختلفت عن غيرها فيما يتعلق بقراراتها، فيما يتعلق بخدماتها، فيما يتعلق بأدائها، فيما يتعلق بتعاملها.
2: طيب اليوم إذا أردنا أن نجد الخلل في المعادلة السياسية الأردنية، أين تراه تحديدا؟ حكومة، مجلس نواب، أحزاب، أم في العلاقة بين هذه الأطراف؟
3: اسمح لي، يعني قبل أسبوعين أو ثلاث صديق إلي بلندن ودالي رسالة مقولة لوينستون تشيرشل، يقول تصنعون من الحمقى قادة وتسألون من أين أتى الخراب. أخي مجلس النواب هو أداة الإصلاح، ومجلس النواب قادر إذا لم تقم الحكومة بدورها أن يسائل الحكومة ويحاسبها، وقدر أن يطرح الثقة بها وأنها تروح الحكومة. وإذا كان في مجلس النواب قوي وصادق وأمين وعنده إحساس بمسؤولياته، هذا سيترك آثار إيجابية لدى الحكومة، لأن الحكومة تعلم أن هنالك من يحاسبها. لذلك الحكومة مجبرة أن تقوم بدورها وأن تقوم بواجباتها وأن تصون الحريات العامة وتصون حقوق المواطنين وتحافظ على المال العام، وأن تكون قرارات الحكومة منسجمة نصاً وروحاً وجوهراً مع الدستور ومع حقوق المواطنين. لذلك أخي مجلس النواب هو القلب النابض للدولة إذا كان هنالك من يريد أن ينهض بواجباته ومسؤوليات. الحكومة عندما تشعر أن هذا المجلس سيسائلها ويحاسبها على قراراتها التي لا تنسجم وأحكام الدستور ولا تنسجم والقوانين، أو تعتدي على حقوق المواطنين، أو تعتدي على الحريات العام، أو تهدر المال العام، أو التقصير بالواجبات، الحكومة ملزمة أن تقوم باتخاذ كافة القرارات والإجراءات الكفيلة التي تضمن قيامها بدورها وواجبها، وبما يترك آثار إيجابية لدى كل مناطق المملكة ولدى كل مواطن من أبناء الأردن. يعني أحد الوزراء كان يقول لي بمرحلة معينة، يا أخي والله أنت تركنا رعب مجلس الوزراء. قلت له ليه؟ قال والله رئيس الوزراء ببداية كل جلسة يقول ديروا بالكم، شو في أسئلة، شو في استجوابات، شو في استفسارات، لا توقعونا لأنه رح يحكي وينتقدنا وما يخلي إشي. أخي لما أنت مجلس النواب ينهض بدوره، مجلس الوزراء مجبر أن يقوم بدوره ومجبر أيضا أن ينسق جهوده وأن يلتزم نصا وروحا بأحكام الدستور والقانون وأن ينهض بواجباته ومسؤولياته، وهذا طبعا ينهض بالوطن وينهض أيضا بالمسؤوليات المناطة بمجلس الوزراء، وتنعكس كما قلت على كل مواطن من أبناء وطننا، ويلمس أن هذه الوزارة تعمل لمصلحته، تعمل لأجله.
2: أنا انتهى وقتي لكن بدي أمدد بعد إذنكم لو سمحتوا خمس دقائق. طيب في سؤال يعني لازم أسألك إياه.
3: تفضل.
2: اليوم هل تعتقد أن الأردن يسير باتجاه حكومات برلمانية حزبية؟
3: يا بويه وين لك هذا الحكي؟
2: أنا خفت أسألك السؤال.
3: لا لا لا لا، الأردن لا يوجد حكومات برلمانية ولن تكون في ظل الوجود الحالي. المادة 35 من الدستور أخي تقول الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته، ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيم الرئيس الوزراء. أخي هاي المقولة إعلاميا وصحفيا وحزبيا مقولة غير صحيحة. لا يوجد حكومات برلمانية في ظل الدستور الحالي. هذه صلاحية دستورية مقررة لجلالة الملك، ما حد له فيها، وهي النص الدستوري قراب عينك. الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته، ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالته بناء على تنسيب رئيس الوزراء. لكن جلالة سيدنا يستطيع أن يكلف أحد من النواب بشكل الحكومة، بس هلا صاروا يقولوا التعديلات، تخيل التعديلات اللي أدخلوها على الدستور إنه لا يجوز الجمع بين الوزارة والنيابة. ليش يا أخوي؟ أنا صرت نائب بوجوب برنامجي، بدي أصير وزير أنفذ برنامجي، بدي أدي دوري، ليش تمنعني؟ هذا مش صحيح. اللي قاعد يصير في كثير من المفاصل ليس لمصلحة الوطن. إحنا مع أن تبقى الصلاحية الدستورية مقررة فيما يتعلق بالحكومة بيد جلالة السيد، وأنا اقترعت هذا الكلام بأكثر من مرة، أن تبقى هذه المادة شريطة أن يضاف بنهايتها الملك يعين رئيس الوزراء ويقول ويقبل استقالته، ويعين الوزراء ويقول ويقبل استقالته بناء على تنسيب رئيس الوزراء، وذلك بعد التشاور مع حزب الأغلبية البرلمانية أو التشاور مع الائتلاف البرلماني الأكبر. إذن وقتها هنالك الدستور. أخي العزيز أستاذ محمد، بس خليني أوصل الرسالة إلى كل الأخوان المواطنين. الدستور عكس القانون. القانون كل شيء مباح أمامك وحق لك تسوي إلا إذا وجد نص يمنعك أنك تسوي. الدستور لا، كل شيء ممنوع إلا إذا في نص يسمح لك.
2: تمام.
3: فأنت الدستور ما سمح لك أنك تجيب ناس برلمانيين. وأنا بإحدى الجلسات زمان طبعا اقترحتها أمام جلالة سيدنا أنه يا أخي خلي النص، أنا أثق بقرارات جلالة الملك وأنه جلالة الملك هو رأس الدولة وهو معفى من كل تبع ومسؤولية، وبالتالي أثق بقرار جلالة الملك أنها ستكون لمصلحة الوطن ومصلحة الواطن. بدي الصلاحية الدستورية فيما يتعلق برئيس الوزراء والوزراء تبقى معلقة بأمر جلالة الملك والوزراء، لكن بدي أضيف هون حتى أستطيع أن أقول أن هنالك حكومات برلمانية. هلا لا توجد حكومات برلمانية. واللي يحكي هيك مع كل الاحترام والتقدير أنتم حرين، بديش أقول أنه أنا مش أبو علي ولا أنا أبو الدستور، لكن أنا بفهم الدستور كما هو، وأفهم أنه في ظل الظروف الحالية لن تكون هنالك حكومات برلمانية بأي حال من الأحوال. أنا أقترح أن يتم تعديل المادة 35 بإبقاء الصلاحية الدستورية المطلقة المقررة لجلالة الملك بتعيين رئيس الوزراء والوزراء، وأنه يقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء، شرط أن يشار في نهاية المادة بتكليف زعيم الأغلبية البرلمانية أو الحزب الأكثر في البرلمان.
2: إذن في حال تعديل هذه المادة ربما
3: أما بدون هيك مش صحيح، واللي يقول لك غير هيك مع كل الاحترام لا قاري دستور ولا قاري قانون.
2: طبعا لازمنا حلقة ثانية مع الدكتور محمود الخرابش، انتهى وقتي واخذنا من
3: يعني أنا قلت لك تخصص 40 دقيقة شو يسوي.
2: صح الله يعطيك العافية، شكرا لحضرتك الوزير الأسبق الدكتور محمود
3: شكرا
2: الخرابش.
3: شكرا لكم، إن شاء الله ربنا يحميك ويحمي
2: آمين.
3: بلدنا
2: آمين يا رب.
3: وربنا سبحانه وتعالى يحقق أمن واستقرار وطننا ويدفع عنا كل الشرور ويحمي قيادتنا ويحمي جيشنا ويحمي أمننا ويحمي شعبنا.
2: آمين. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدي الكرام على طيبي وكرم المتابعة. هذه تحيات فريق العمل في أمان الله.
0: صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة.
1: صالون حياة برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM إعلانك.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
6: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك، من الروضة وحتى الثانوية، للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية 07864512. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.

0: الحيدر.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797411342 أو 0739545539.
2: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 46 بعد 100.
1: باب مناقب أبي طلحة رضي الله عنه. الحديث 1584. عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب به عليه بحجفة الله، وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد القد، يكسر يومئذ قوسين أو ثلاثا، وكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل فيقول: انشرها لأبي طلحة. فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك، ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم، وإنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما تنقزان القرب على متونهما، تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآنها، ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثة. باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه. الحديث 1585. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. قال: وفيه نزلت هذه الآية: وشهد شاهد من بني إسرائيل. الحديث 1586. عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، ورأيت كأني في روضة، ذكر من سعتها وخضرتها، وسطها عمود من حديد، أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة. فقيل له: ارقه. قلت: لا أستطيع. فأتاني منصف، فرفع ثيابي من خلفي، فرقيت حتى كنت في أعلاها، فأخذت بالعروة. فقيل له: استمسك. فاستيقظت وإنها لفي يدي، فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تلك الروضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة عروة الوثقى، فأنت على الإسلام حتى تموت. باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وفضلها رضي الله عنها. الحديث 1587. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاه ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد. الحديث 1588. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب.
2: بينما النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء، أتت خديجة رضي الله عنها بطعام بإناء فيه إدام، أي ما يؤكل به، أو شراب، فإذا بجبريل يعلم بقدومها، فقال: إذا أتت فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، أي من لؤلؤ مجوف واسع، لا صخب فيه، لا صياح ولا إزعاج ولا نصب ولا تعب، رضي الله عن خديجة.
1: الحديث 1589. عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك، فقال: اللهم هالة. قالت: فغرت، فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها. باب ذكر هند بنت عتبة. الحديث 1590. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. قال: وأيضا والذي نفسي بيده. قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال: لا أراه إلا بالمعروف. باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل. الحديث 1591. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد: إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم الله إنكارا لذلك وإعظاما له. باب أيام الجاهلية. الحديث 1592. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، فكانت قريش تحلف بآبائها، فقال: لا تحلفوا بآبائكم. الحديث 1593. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. الحديث 1594. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40، فمكث 13 سنة، ثم أمر بالهجرة فهجر إلى المدينة فمكث بها 10 سنين، ثم توفي صلى الله عليه وسلم. باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة. الحديث 1595. عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وقد سئل عن أشد ما صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟
3: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: مركز أردني تخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية، مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله، وسلام عليكم إخوتنا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. جمعنا الله وإياكم على مائدة القرآن يا رب العالمين، آمين. إخواننا نحن في رحلة مع سورة البقرة، ووقفنا عند الآية 75 بعد 100. هذه البقرة سورة أعظم سور القرآن من حيث الكم والنوع، فيها آية الكرسي أعظم آية في القرآن موجودة في هذه السورة، وذلك سماها العلماء فسطاط القرآن، يعني البساط الكبير والخيمة العظيمة. الخلاصة أولئك اسم إشارة للبعيد، من هم الذين تكلمت عنهم الآيات اللي بدأنا بها من الآية 64 بعد 100 إلى 74 بعد 100، يشير إليهم في الآية 75 بعد 100. أولئك الذين تكلمنا عنهم، يعني الذين اشتروا الضلالة بالهدى. يا رب عفوك، اشتروا الضلالة، اشتراها، قبضها ودفع الثمن الهدى. رب عفوك، يعني واحد أعطى دينار ودعطاله ضمة عشب تسوى قرش، صفقة شيطانية. أولئك الذين اشتروا الضلالة، الضلالة توديك على جهنم، بالهدى اللي كان يسلك بك إلى طريق الجنة. إذا اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، يعني مسلم كان مسلما ثم أصبح شيوعيا، لا إله والحياة مادة. يا راجل يا راجل، ما الذي أخرجك من لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ إذا تنفي الإله والرسول والقرآن والكتاب السماوي ليه؟ ما المصلحة؟ ما الخير؟ ما العائد؟ ما المردود؟ إن الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، بالهدى باع الهدى، يعني بتكون الباء مع الذاهب، ذهب الله بنورهم، اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، يعني دفع المغفرة واخذ العذاب. يا الله، شو الصفقة يا ناس؟ إخواني، أربح صفقة صفقة الإيمان، وأخسر صفقة صفقة الخسران. وهذا كل بيان القرآن. جمعنا الله وإياكم على مائدة الرحمن يا رب. فما أصبرهم على النار، والله بتبكي الصخر، هذه الخاتمة لهذه الآية. والله فما أصبرهم على النار، يا أيها الإنسان كم تصبر على النار؟ قال لا والله ما أصبرش ولا ثاني. طيب مديتك على شمعة مشتعلة، مدي إصبعك حطه على الشمعة ما نحرق. لا ما مديش. آها، طيب إذا رأيك إنه نار وقودها الناس والحجارة، يمكن على عمق 1000 متر 10,000 متر، تعرفش كل نار، شو مديك عليها؟ يا أيها الناس، يا إخواننا، يا أهلنا، الحذاري الحذاري، قرآنكم قرآنكم سعادة في الدنيا والآخرة. والله فما أصبرهم على النار، يا رب نجنا يا رب من النار، واجعلنا في الجنة مع الأبرار وسيد الأبرار سيدنا محمد، آمين. مع الآية 76 بعد 100 نواصل الحديث إن شاء الله تعالى. ذلك شر ليش؟ لما سبق. إيه اللي ود هؤلاء على النار مخلدين؟ ما هو ذلك؟ ببين لنا ليش؟ بأن الله نزل الكتاب بالحق. طيب، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. إخواني، حذاري من الاختلاف في الكتاب، أن يختلف الفهم مش مشكلة، لكن خلاف شقاق ونزاع ونحمل السيوف على بعض من أجل فهم فهمته أنت وفهم آخر فهمته أنا، نقوم نحارب بعض. إخواني، آفة الأمة الإسلامية هذه. إخواني، فلنكن دائما وحدة واحدة، صفا واحدا. لو فهمنا القرآن فهما سويا مش هنختلف ولا نتطاوش، لكن في فهم سقيم، فهم عقيم، فهم رديء، هذا الذي يقتتل من أجله الناس وعليه وبسببه الناس. لو فهموا قرآنهم فهما جميلا لأحبوا بعضهم حب الإخوة وزيادة. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، هذا الكتاب هو الحق، نزل من عند الحق ليحق الحق في كل الخلق. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. يا الله يا الله، شقاق واللام المزحلقة لتقوية القول، لفي شقاق غرق، يعني لفي شقاق بعيد بعيد، يعني شق طويل المدى إلى آخره. مع الآية 77 بعد 100، اللقاء في الحلقة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نور.

مركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية.

السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام 9:30 مساء. في الضفة الغربية لم يعد الفلسطيني يواجه الاحتلال عند الحواجز والاقتحامات فقط، بل باتت حياته اليومية مهددة داخل منزله وعلى أرضه وفي محيط قريته. مستوطنون يهاجمون المنازل، يعتدون على السكان، يحرقون الممتلكات ويضيقون على الفلسطينيين في الوصول إلى

0: ضيهم فيما تتسع رقعة الاستيطان وتتقلص مساحة الحياة الآمنة. خلف كل رقم في تقارير الاعتداءات عائلة تعيش الخوف، طفل يسمع أصوات الهجوم قرب منزله، ومزارع يخشى أن يفقد أرضا ورثها عن آبائه. وفي قصرة تحولت معاناة عائلات فلسطينية إلى حصار مستمر وسط اعتداءات متكررة تثير أسئلة كبيرة حول دور الجيش، جيش الاحتلال الإسرائيلي، في حماية الفلسطينيين أو حماية المستوطنين. سياسيا لا تبدو هذه الاعتداءات منفصلة عن مشروع الاستيطان ومصادرة الأراضي وفرض وقائع جديدة في الضفة، بينما تحذر أصوات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية نفسها من أن استمرار العنف قد يقود إلى انتفاضة جديدة. فهل ما يجري انفلات من مستوطنين متطرفين أم سياسة تتخذ من العنف وسيلة لإعادة رسم مستقبل الضفة؟ نناقش هذا وأكثر مع الباحث في الشأن الفلسطيني حبيب أبو محفوظ. مرحبا بك سيد حبيب، لنتحدث بداية عما يجري في الضفة. هل هو انفلات أمني من جانب المستوطنين أم أن العنف أصبح أداة لتنفيذ مشروع إسرائيلي على الأرض؟
1: نعم، حقيقة منذ أكثر من عامين وبعد طوفان الأقصى بدأت التحذيرات من كتاب، محللين، باحثين، متابعين ومراقبين وحتى مواطنين بالمناسبة، من أن ما يجري في قطاع غزة سيتلوه صورة مشابهة لما يجري في قطاع غزة في الضفة الغربية. صحيح ربما لا يتم استخدام الطائرات في قصف الناس كما حصل في قطاع غزة، لكن ستكون هناك أساليب بين هلالين أقذر يستخدمها العدو الصهيوني لتهجير السكان من الضفة الغربية باتجاه الأردن. وإذا قلنا من أن الهدف من المجازر التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة وحرب الإبادة هو تهجير سكان قطاع غزة، وهو هدف لازال مستمر بالمناسبة وإن كان بأساليب مختلفة الآن، التهجيرهم باتجاه مصر، فإن ما يجري في الضفة الغربية، أو كنا نقول من أن ما سيجري في الضفة الغربية هدف تهجير الفلسطينيين باتجاه الأردن. لماذا أقول الأردن؟ لأن ما يجري في الضفة الغربية ملتصق تماما سياسيا وديمغرافيا بالأردن. العدو الصهيوني يريد تفريغ الضفة الغربية بصورة كاملة، وهو بالمناسبة بالنسبة له الضفة الغربية هدف استراتيجي أكثر بكثير من قطاع غزة، لكن قطاع غزة هي الشرارة التي أطلقت للقطعان المستوطنين العنان لكي يتجاوزوا كافة الخطوط الحمراء في الضفة الغربية لطرد الفلسطينيين بصورة حقيقية.
0: يعني عندما تحاصر أو تحاصر عائلات فلسطينية لأسابيع داخل منازلها، ماذا يعني ذلك بالنسبة لفكرة عنف المستوطنين؟ يعني هل نحن أمام اعتداء أم محاولة اقتلاع للسكان من الأرض؟
1: لا، هي الاعتداءات مستمرة منذ سنوات، منذ الاحتلال عام 48، لكن لاحظ أن ما جرى في بلدة قصرة في نابلس هدف إيصال رسالة إلى كل الفلسطينيين. ودعني أعود بك إلى ما قبل 47 عام. العدو الصهيوني ارتكب مجازر إبادة جماعية في بعض القرى في الضفة في فلسطين المحتلة عام 48، وكان يريد إيصال رسائل إلى بقية الشعب الفلسطيني من أنكم إذا بقيتم في أراضيكم فإنه سيتم ارتكاب ذات المجازر بحقكم، وبالتالي يجب على الجميع أن يهاجر من فلسطين المحتلة. وبالفعل كانت الهجرة باتجاه الأردن وأصقاع الأرض. الآن ما يجري في قصرة صورة مصغرة عما يريد المستوطنين ارتكابه في الضفة الغربية، بمعنى سيكون هناك محاصرة للبيوت، يعني ستتم محاصرتكم حتى داخل منازلكم، والمطلوب منكم الآن مغادرة هذه المنازل إما إلى مناطق مختلفة في الضفة الغربية، وبعد ذلك بالمناسبة كهدف استراتيجي بعيد المدى، ولا أتحدث عن بعيد المدى يعني عن سنوات طويلة وإنما عن أشهر قليلة باتجاه الأردن. هذا هو الهدف الاستراتيجي الذي تبين مؤخرا بالمناسبة، أن هؤلاء ليسوا فقط مستوطنين الذين يقومون بارتكاب الاقتحامات داخل الضفة الغربية، وإنما جنود يلبسون الزي المدني لكي يصبحوا مستوطنين لكي يزيل الاحتلال والجيش الصهيوني عن كاهله مسألة أنه
0: طيب هنا نقطة مهمة سيد حبيب. نعم هنا نقطة مهمة، يعني نتنياهو يصف منفذي الاعتداءات بأنهم يعني حفنة من مثيري الشغب، هل يستطيع فعلا نتنياهو مواجهة المستوطنين أم أن ائتلافه السياسي قائم جزئيا على القوى التي تمثلهم؟
1: هذه مسألة في غاية الأهمية. ما يقوم به المستوطنين يعني يقومون تحت غطاء من حكومة بنيامين نتنياهو، تحديدا من سموتريتش وزير المالية، وكذلك بن غفير وزير الأمن الداخلي، بمعنى أن الضوء الأخضر مفتوح أمامكم لكي تفعلوا ما تريدون. وبالمناسبة قرأت تقرير قبل يومين يتحدث من أن ما يقوم به المستوطنين، ما أنجزه المستوطنون في الضفة الغربية، كان هدفا استراتيجيا معدا منذ سنوات طويلة، لكن لم تكن تولدت الجرأة لدى الكيان الصهيوني، سواء مستوطنين أو حتى جنود أو حتى حكومة، للقيام بما قاموا به. بمعنى آخر التقارير تتحدث من أن ما قام به المستوطنين خلال الفترة القليلة الماضية يعني كان بصورة ضوئية، بحيث أنه كان المخطط أن يقوموا به خلال السنوات على أقل تقدير العشر القادمة، وبالتالي هم حرقوا مراحل وسنوات طويلة بالقيام بما قاموا به في الضفة الغربية. طبعا نتحدث عن مناطق ألف، ونتحدث عن مناطق خاضعة للسلطة الفلسطينية، نتحدث عن تقسيم للضفة الغربية، بمعنى أبدا لن تقوم هناك قائمة للدولة الفلسطينية العتيدة التي يتحدثون عنها، لا في أوسلو ولا في غير أوسلو. بناء مستوطنات لم يكن المتطرفين الصهاينة يحلمون أن تقام في الضفة الغربية بهذا الشكل وبهذه الصورة، تقسيم كامل للضفة الغربية حتى داخل مناطق السلطة الفلسطينية، بمعنى حتى لو وافقت يعني ذهب نتنياهو في الانتخابات القادمة وجاء شخص آخر وقال نحن مع إقامة دولة فلسطينية، على أرض الواقع لن تكون هناك دولة فلسطينية على الإطلاق.
0: طيب يعني هنا سؤال، اليوم إذا كان الجيش الإسرائيلي نفسه يحذر من أن المستوطنين قد يشعلون انتفاضة أو يشعلون فتيل أزمة في الضفة الغربية، سميها ما شئت، من الذي يملك القرار الحقيقي في الضفة؟ الحكومة أم الجيش أم المستوطن؟ من بالضبط الذي يملك القرار؟
1: لا هناك اتفاق، يعني لاحظ أنه لا يوجد أي خلاف أو اختلاف فيما يقوم به المستوطنين أو حتى الجيش الصهيوني داخل الضفة الغربية. خرج علينا نتنياهو يوم أمس ليتحدث عن حفنة، هو قال حفنة من مثيري الشغب، صحيح، داخل بلدة قصرى سيتم محاسبتهم. يعني كل هذا الذي جرى على المدار الأشهر الماضية، والقتل بالمناسبة، واعتقال الفلسطينيين بصورة كبيرة، وبناء المستوطنات بصورة فجة، وكذلك اقتحام المنازل وقتل الأطفال والأبرياء والنساء في الضفة الغربية على مدار الأشهر الماضية، وتحدث اليوم نتنياهو من أن هناك حفنة من مثيري الشغب، لاحظ هذا التعبير، وبالتالي وكأنه يقول لهم من أن هذه المسارات مسارات جيدة يجب أن تستمروا بها، لكن بصورة يعني بعيدا عن الإعلام وبعيدا عن الاحتجاجات الدولية التي قد تصدر هنا وهناك. وبالمناسبة نتنياهو يوم أمس أيضا ذهب باتجاه بن غفير وسموتريتش فيما يتعلق بالائتلاف القادم الحكومي، وبمعنى آخر أن نتنياهو يبارك ما يقوم به المستوطنين في الضفة الغربية ويعطيهم الضوء الأخضر أكثر فأكثر للقيام بما قاموا به وما سيقومون به في المستقبل القريب.
0: نعم.
1: فيما يتعلق بالفوضى الفلسطينية، العدو الصهيوني لاحظ أنه حرب المخيمات التي كانت على مدار الأشهر والسنوات أو السنتين الماضيتين من قتل وتفريغ كامل للمخيمات الفلسطينية، خاصة مخيم جنين، هدفه أن لا تقوم أي انتفاضة أو أي مواجهة في وجه هؤلاء المستوطنين، بمعنى أن كل شيء مدروس. يعني هو قام قبل أشهر أو سنتين بإنهاء أي وجود عسكري فلسطيني داخل المخيمات الفلسطينية، وهي الأكثر طبعا في داخل المخيمات الفلسطينية في قلنديا وكذلك في جنين وغيرها من المخيمات، لكي يقوم بالمستوطنين بما يقومون به الآن دون مواجهة. لكن المعول الآن على انتفاضة فلسطينية شعبية تكنس هذا ما يقوم به هؤلاء المستوطنين.
0: هذا السؤال اليوم، هل اليوم يعني ما الذي يمكن أن يشعل انتفاضة جديدة في الضفة؟ اقتحامات المسجد الأقصى، تهجير قرية، انهيار قدرة السلطة على ضبط الشارع، وهل حقيقة إسرائيل تخشى أصلا من يعني انتفاضة أو هبة شعبية في الضفة الغربية؟
1: كل شيء وارد. يعني الضفة الغربية يعني حرب السكاكين، تتذكر أنت في عام 2021 وانتفاضة القدس وغيرها، يعني الضفة الغربية ولادة فيما يتعلق بهذه الجزئية. لكن ما بعد طوفان الأقصى ليس كما قبله، يعني حتى ممارسات الاحتلال الصهيوني، لاحظ عدد الفلسطينيين المعتقلين في السجون، ولاحظ ما يجري للمعتقلين الفلسطينيين أيضا داخل السجون، هذا غير مسبوق. وبالتالي وما حدث في المخيمات الفلسطينية كما قلت لك قبل قليل، وبالتالي أن نسقط ما الضفة الغربية وإرهاصات الضفة الغربية ما قبل طوفان الأقصى على ما بعد طوفان الأقصى، فأعتقد أن هذه معادلة غير عادلة. وبالتالي الانتفاضة الفلسطينية ربما تكون قادمة بصورة شرسة بالمناسبة، لكن قد تطول هذه المسألة، لأن العدو الصهيوني قلم أظافر الفلسطينيين في الضفة الغربية بصورة فجة وكبيرة وغير مسبوقة، خاصة بعد طوفان الأقصى والضوء الأخضر الذي أخذوا من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي على مبدأ أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، لأن قطاع غزة كانت في لحظة من اللحظات تدعم الفلسطينيين في الضفة الغربية فيما يتعلق بما يجري في المسجد الأقصى المبارك وانتفاضة القدس، وحتى الطوفان اسمه طوفان الأقصى هو دعم في نهاية المطاف للفلسطينيين في الضفة الغربية. لكن اليوم الفلسطينيين في الضفة الغربية بغير سند، السلطة الفلسطينية غائبة تماما عن المشهد كاملا، وإن كان لها دور فهذا الدور سلبي بالمناسبة بصورة أو بأخرى. وبالتالي الفلسطينيون مجردون من كل شيء في الضفة الغربية، فقط من ما يصفه العدو الصهيوني بالذئاب المنفردة، أن تكون هناك عمليات قتل بالسكين أو إطلاق رصاص على بعض الجنود داخل الضفة الغربية وفقط. لكن هذا الضغط سيولد الانفجار في نهاية المطاف، خاصة أن الضفة الغربية ليست جديدة على هؤلاء المستوطنين أو الجنود، وبالتالي ليست المسألة مسألة تجربة أن نجرب هؤلاء أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية. لكن متى سيكون هذا الأمر؟ ربما يطول قليلا نظرا لما قام به العدو الصهيوني خلال الفترة القليلة الماضية. يعني هو قام بممارسات حقيقة تجاوز فيها كافة الخطوط الحمراء، الصغير عنده كالكبير، يعني يعتقل ويقتل ويمارس كل شيء داخل الضفة الغربية، وكل ذلك تمهيدا لما يقوم به المستوطنين. يعني المستوطن ما يقوم، وهذه المسألة في غاية الأهمية، ما يقوم به المستوطنين في الضفة الغربية هي الحلقة الأخيرة من المشروع الصهيوني للسيطرة الكاملة وبسط السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية. لا ننسى مسألة وجود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما قام به بإعطاء القدس المحتلة للإسرائيليين، وبالتالي يعني مسألة إعلان الدولة اليهودية فقط هي تنتظر السيطرة بشكل كامل على الضفة الغربية وإعلان يهودية الدولة بصورة كاملة. وهناك فرصة أمام، يعني اقرأ ما يقوله كبار حاخامات العدو الصهيوني، يقولون نحن الآن أمام فرصة ذهبية لن تتكرر، مش قد لا تتكرر، لن تتكرر. وبالتالي ترك العنان لهؤلاء المستوطنين للعربدة بطول الضفة الغربية وعرضها على كافة المستويات، الجيش يقوم بقتل الفلسطينيين واعتقالهم، والمستوطنون يقومون ببناء المستوطنات وقضم الضفة الغربية شيئا فشيئا. وبالمناسبة هم وصلوا، يعني كنا نتحدث في عام 2020، من عام 2016 إلى عام 2020 عن مسألة ضم الأغوار، الآن مسألة ضم الأغوار أصبحت على أرض الواقع. العدو الصهيوني لم يعد يكتفي بالتصريحات، بل لم يعد يصرح، هو ينفذ على أرض الواقع. ولكن تستمع إلى الفلسطينيين ما الذي يقولون عن التغييرات، يعني أحد الأسرى خرج قبل يومين، زوجته بالمناسبة استشهدت من عائلة النجار، يقول وهو يسير من السجن باتجاه قبر زوجته، يقول أنا أنظر إلى الضفة الغربية ولا أعرفها، طبعا اعتقل قبل 4 سنوات فقط، 4-5 سنوات، يقول تغيرت الضفة الغربية بصورة كاملة نتيجة وجود هذا الكم من المستوطنات وقضم الأراضي وإنهاء الوجود الفلسطيني السياسي الحقيقي داخل الضفة الغربية.
0: اليوم يعني في ظل كل هذا الحديث، إذا بالفعل يعني كانت أصبحت هناك هبة في الضفة الغربية، هل ستستطيع السلطة الفلسطينية احتواء الغضب الشعبي في حال استمر عنف المستوطنين الاقتحامات الإسرائيلية، في حال ازدياد الغضب الشعبي داخل الضفة الغربية؟
1: السلطة الفلسطينية تبحث عن نفسها داخل الضفة الغربية، السلطة الفلسطينية أمام استحقاقات كبيرة لا تستطيع إنجازها، هناك خلافات داخلية داخل هذه السلطة الفلسطينية، ولا نعزل السلطة الفلسطينية عن حركة فتح، السلطة الفلسطينية لو استطاعت القيام بأي شيء فإنها كانت ستقوم بذلك قبل طوفان الأقصى. الآن السلطة الفلسطينية لا تستطيع ولا تقوى على القيام بأي شيء داخل الضفة الغربية سوى أخذ فواتير الكهرباء والماء من الفلسطينيين ومد بعض الشوارع هنا وهناك فقط، بمعنى مسألة مدنية لا أكثر ولا أقل من ذلك. نتنياهو، بن غفير، سومتريتش أعلنوا أكثر من مرة، وبالمناسبة أعلنوا وطبقوا من أنه مسألة أوسلو أصبحت في حكم المنتهية، لا قيام للدولة الفلسطينية القادمة، وحتى هذا برنامجهم الانتخابي. يعني يوم أمس كان هناك نتنياهو وتحدث بصورة واضحة لا يوجد شيء اسمه دولة فلسطينية، وأصلاً لكي يحث الإسرائيليين على انتخابه يتحدث من أن البعض بعض منافسيه سيقومون ربما بإعلان دولة فلسطينية قادمة، وهذا يعني نهاية الدولة الإسرائيلية. نعم. رغم أنني مقتنع أنه حتى المعارضة والحكومة كلهم متفقون الآن على عدم قيام الدولة الفلسطينية، وبالتالي لا دور للسلطة الفلسطينية على الإطلاق فيما يجري في الضفة الغربية. هم فقط مجموعة من أبناء الشعب الفلسطيني، إما سيواجهون هذا المحتل أو لا قدر الله فإن مسألة التهجير ستكون واردة، وبالتالي على الأردن أن يتحرك. يعني معظم السياسيين الأردنيين الحاليين والسابقين يتحدثون عن هذا الخطر، خطر حقيقي يحدق بالأردن في مسألة تهجير الشعب الفلسطيني من الضفة الغربية باتجاه الأردن، وهذه مسألة بالنسبة للمتطرفين الصهاينة أيضا خط أحمر، لن يبقي المتطرفين الصهاينة الفلسطينيين داخل الضفة الغربية، أرض يهودة والسامرة بالنسبة لليهود بين قوسين. نعم. بين هلالين، مسألة لم تعد مسألة نقاش بالنسبة لهم، وبالتالي يجب أن يتم تنفيذها على الأرض، ومسألة في غاية الأهمية. بالفعل ما كان يقال والصواريخ تنزل على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من أن القادم هو الضفة الغربية، نلاحظه الآن، نجده الآن. يعني المستوطن الذي كان المتطرف اليهودي الذي كان لا يجرؤ على القيام بأي فعل داخل الضفة الغربية لأن الظروف لم تكن مواتية، هو الآن الذي يقوم بالقتل والتدمير وبناء المستوطنات داخل الضفة الغربية وبصورة ممنهجة مدروسة. يعني مناطق ألف داخل الضفة الغربية أصبحت تابعة للاحتلال الإسرائيلي بصورة كاملة من خلال بناء المستوطنات وإنهاء أي فكرة، مجرد فكرة لإقامة دولة فلسطينية قادمة. بأي شكل ستقوم هذه الدولة الفلسطينية؟ وهذا ستكون له تأثيرات سلبية كبيرة على الأردن. نعم. ونعتقد أن على الأردن أن يتحرك في هذه المسألة بصورة كبيرة جدا، لأن كرة الثلج، ربما ليست كرة ثلج، هي كرة نار تتدحرج بصورة كبيرة وستأكل الأخضر واليابس، ليس فقط تأثيراتها على أبناء الضفة الغربية وإنما على الأردن والمنطقة بالعموم.
0: شكرا لك على كل هذه التوضيحات، الباحث في الشأن الفلسطيني حبيب أبو محفوظ. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدينا الكرام على طيبي وكرم المتابعة، في أمان الله.
2: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان شن رجلا من دهاة العرب وعقلائهم، قال يوما: والله لا أطوفن حتى أجد امرأة مثلي أتزوجها. فبينا هو في بعض مسيره إذ وافقه رجل في الطريق، فقال شن: أين تريد؟ فقال: موضع كذا، وهي القرية التي يريد أن يقصدها شن. حتى إذا أخذا في بعض مسيرهما قال له شن: أتحملني أم أحملك؟ فقال الرجل: يا جاهل، أنا راكب وأنت راكب، فكيف أحملك أو تحملني؟ فسكت عنه شن. وسارا حتى إذا قربا من القرية فإذا بزرع قد استحصد، فقال شن: أترى هذا الزرع أكل أم لا؟ فقال الرجل: يا جاهل، ترى نبتا مستحصدا فتقول أكل أم لا؟ فسكت عنه شن. حتى إذا دخلا القرية لقيتهما جنازة، فقال شن: أترى صاحب هذا النعش حيا أم ميتا؟ فقال الرجل: ما رأيت أجهل منك، ترى جنازة تسأل عنها، أميت صاحبها أم حي؟ فسكت شن وأراد مفارقته، فأبى الرجل أن يتركه حتى يصير به إلى منزله، فمضى معه. وكان للرجل بنت يقال لها طبقة، فلما دخل عليها أبوها سألته عن ضيفه، فأخبرها بمرافقته إياه وشكى إليها جهله، فقالت: يا أبتي، ما هذا بجاهل؟ أما قوله أتحملني أم أحملك، فأراد أتحدثني أم أحدثك حتى نقطع طريقنا؟ وأما قوله أترى هذا الزرع أكل أم لا؟ أراد هل باعه أهله فأكلوا ثمنه أم لا؟ وأما قوله في الجنازة فأراد هل ترك عقبا يحيى بهم ذكره أم لا؟ فخرج الرجل وجلس إلى شن، فحدثه ساعة ثم قال: أتحب أن أفسر لك ما سألتني عنه؟ قال: نعم. ففسره، فقال شن: ما هذا من كلامك؟ فأخبرني من صاحبه؟ قال الرجل: ابنة لي. فخطبها شن وزوجه الرجل إياها، وحملها شن إلى أهله، فلما رأوا رجاحة عقلها قالوا: وافق شن طبقة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،
2: مدارس الوطن العربي.

0: الفيلم، يحاوره الدكتور بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل، أكرمك الله،
2: بارك الله بك،
1: حفظكم الله ورأكم،
2: مرحبا بكم.
1: الله يكرمك
2: إخواننا الكرام، من تستمعون وتتابعون، أخواتنا الكريمات من تستمعن وتتابعن، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت الأوقات وطابت الظروف من حولنا إن شاء الله تعالى، إن في بلدنا أو في جوارنا، أسأل الله أن تكون الأمة كلها بخير يا رب، والإنسانية بخير، هذا ما نريده ما نقصده. كنا تكلمنا عن سورة الإسراء، دعونا لسورة الإسراء، وكثر فيها لا النافية والناهية. ما الفرق؟
1: الفرق
2: مثلا ولا تمشي كبير. في الأرض مرحا،
1: ناهية،
2: هذه
1: ناهية
2: طبعا. ولن تبلغ الجبال طولا،
1: هذه
2: نافية. فهي يعني مش عاوز أقول لك حوالي 20 ولا كم مرة لا ناهية ولا نافية. نحاول أن نمر بها. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. يعني أنت لما تشرك انتهى دينك وانتهى إيمانك. الله واحد، لا يحتاج إلى شرك، هذا شرك الجاهلية. أنا أعود جاهلية بعد إسلام وإيمان؟ أي لا. إذن لا تجعل مع الله إلها آخر. ما حاجة الإله العظيم إلى شريك؟ ولك أنا لا شريك لي، وحده سبحانه لا شريك له، فلين اخترع له شركاء أو أولاد أو أعوذ بالله من الشيطان، أب وابن، لا لا لا لا لا. إذن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ناهيا ألا تعبدوا إلا إياه فقط. ومنها أيضا للوالدين فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، رمز الشح والبخل، يعني كأنه
1: رابط هرب
2: إيده برقبته حتى ما عم تشيده على جيبته يعني. لأن الله جواد يحب كل جواد، كريم يحب كل كريم. إخواني، مش معنى الكريم البعزقة أو البعثرة أو نلقي فلوسنا في الشارع، لا، لكن في محلها، فقير، يتيم، أرملة، مسكين، مضطر، ابن سبيل مثل ما يقال مصطلح الشارع، هؤلاء يساعدون. أيضا قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم، وأن يقتلوا الناس أولادهم، نعم، من شدة الجوع والفقر كانوا يقتلونهم،
1: يا الله.
2: أو يبيع واحد من أولاده عشان يعيش باقي الأولاد،
1: يا الله.
2: نسأل الله العافية على كل حال. خشية إملاق، خشية الفقر، الإملاق الفقر يعني لواصل البلاطة، نحن نرزقهم وإياكم. أنت لكم عاوز تضحي بالأولاد، نحن نرزقهم وإياكم. إن قتلهم كان خطأ كبيرا، يمكن هي الوحيدة هذه،
1: خطأ،
2: خطأ كبيرا، أول مرة وآخر مرة يمكن فيما أذكر الآن، نحن لما أعرف كلمة خطأ،
1: نعم،
2: لكن خطأ خطيئة، مش مجرد خطأ،
1: نعم.
2: لأنه الخطأ يقع فيه الصالح والطالع،
1: نعم،
2: لكن خطأ خطيئة تقتل ابنك، الله أكبر. وخشية إملاق، أين يقينك بالله؟
1: نعم،
2: أين
1: تقديرك؟ نعم.
2: أنه الرزاق من أسمائه سبحانه. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولا تقرب، ما تقربش. أرعى ماله، نعم، مطلوب، لكنت عما ولا خالا ولا أخا ولا إيش ما كان، يعني تحرص على ماله، لكن مش مد يدك عشان تأخذ الوالد قبل ما يفتح وعيه، لا. ولا تمشي في الأرض مرحا، لابس كويس ومش عارف ايه ولا ايه، ولا عندك سيارة فاخرة تمشي فيها بسرعة مزعجة للناس، لا، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض
1: ولن تبلغ
2: الجبال طول، يعني اطلع ما
1: بدك توصل، صح،
2: متر 50 متر 60 هذا هو يعني. إذن ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. شوف الوصف، يعني كم نشاز هذه الصورة، وكم يعني منظرها مزعج، كأنه يدك مغلولة يعني مربوط برقبتك عشان ما يقدرش فك يده. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، لا هاي ولا هاي،
1: يعني لا هيك ولا هيك،
2: هذه شدة البخل وشدة الإمساك،
1: نعم،
2: هذه شدة الإسراف والمعزقة،
1: نعم.
2: ولا تقتل أولادكم، مرينا بها، ولا تجعل مع الله إلها آخر، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة
1: وساء
2: سبيلا. عندك طريق الشرع، طريق الحل، الزواج، ولا تقربوا الزنا. أتحبه لأختك؟ قال لا يا رسول الله. تحبه لعمتك؟ قال لا يا رسول الله. تحبه لخالتك لأمك؟ قال لا يا رسول الله. وكذلك الناس،
1: نعم.
2: شوف انت هذا المسكين، هذا جاي يقول له يا رسول الله أنا يعني إذا لي، فسأله الرسول هذه الأسئلة، أتحبه لأختك لبنتك لأمك؟ لا يا رسول الله. فرجع من عند الرسول وقد استقام منهج في تفكيره، نعم، والحمد لله. ولأمر حكيم ذكر الله في هذه السورة المباركة كرامة الإنسان، إذ قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. السجود لأبينا تكريم لنا،
1: نعم،
2: يعني لما يعني يسجد لهذا الأب الإنسانية، إذن هي لكرامة الإنسان من بعد،
1: نعم.
2: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، سجود تكريم،
1: نعم.
2: طبعا ممنوع السجود
1: طبعا
2: إلا لله عز وجل. فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا، أنا من نار مصنوع. طيب وإذا من نار يعني إيش؟ النار أفضل من الطين، مش أنت اللي بتحكم، في إله حكم سبحانه، فلا تدعي شيء ليس لك. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي. إخواني شوف الصراع مع الشياطين، شياطين الإنس
1: والجن،
2: شياطين الجن
1: معركة،
2: وشياطين أمريكا وشياطين أوروبا وشياطين العملاء وشياطين الخونة ولاحق. آهن أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته بالحنك، إلا قليلا. وكما كانت عداوة إبليس لأبينا وأبي البشرية للجنس البشري، كانت عداوة شياطين بني إسرائيل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني العداوة المبكرة لآدم وذرية آدم، الآن جت عندنا العداوة هذه بني إسرائيل للفلسطينيين وللعرب عموما وللمسلمين بالأعم، وتلاقي ناس بتزلفوا لهم بتسدسوا لهم، يعني جواسيس وخونة ولحق. كانت عداوة شياطين بني إسرائيل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأضمروا لهم كل حقد، وتجلى هذا أجلى ما يمكن هذه الأيام. ماذا يصنع ابن حقير ابن غفير ابن حفير إلى آخره، وماذا يصنع زعران النتن وجماعته، ويفتخرون. إخواننا يا أمتنا يا شعبنا يا ناس يا مسؤولين، واحد مجرم مثل ابن حقير، شو اسمه هذا ابن
1: حفير،
2: ابن حمير ابن حفير ابن حقير، المهم عم بي بي بي بي بي بي يعني بيفجر مشاعرنا، يقول أنا البنات الفلسطينيين يا الله يا أمة صمتنا موت، صمتنا قاتل. هذا بنقول له اخرس يا كلب، وإلا نلقنك انت ودولتك درسا. فاكر لما يعني امرأة قالت ومعتصمة، قال لها لبيك يا أختاه، الآن النداء العربي للصوت تاه، ما نقولهاش يا أختاه، لبيك يا أختاه، ما نعرفهاش. إخواننا يا الله، ولا تنسوا أن هذا التكريم للرسول كان أعظم مكافأة ألا وهي رحلة الإسراء صلى الله عليه وسلم. أمته لم يرى في شجاعتهم أحد، وكأنهم مجرى القدر. يعني إحنا كأننا ماشيين مع خط القدر من فضل الله. أحباب نتكلم في ختام السورة وختام حياة البشر، قال عن بني إسرائيل: وقلنا من بعده لبني إسرائيل أسكنوا الأرض. أسكنوا الأرض، مش فاهم شو يعني أسكنوا الأرض. آها، أسكنوا الأرض يعني الأرض لكم. لا، شتتهم، هاي معنى أسكنوا الأرض
1: في بقاع الأرض.
2: إخوانا، احنا قبل ما تحكم بالمعنى فكر. رب العالمين يقولوا أسكنوا الأرض تكريما، مستحيل طبعا. إذن ما المقصد من قوله سبحانه أسكنوا الأرض؟
1: انتشروا فيها،
2: تمزيقهم وتشتيتهم. أسكنوا الأرض، ولكن الأرض فلسطين. لا لا، أسكنوا الأرض تشتيتا
1: لكم، كوكب الأرض،
2: هذه الأرض مقدسة تلفظكم. لو كانت أحوالنا مستقيمة ما قعدتم سنة، لكن أحوالنا عوجة.
1: الله المستعان. نواصل دكتور بعد فاصل بعد إذنك.
2: مرحبا.
1: فاصل قصير إن شاء الله، نواصل بعد الحوار، فكونوا معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم،

كمان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 06-516-50-20 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: حياك دائما، بارك الله فيك.
0: طيب دكتور، عند الآية 143 من سورة آل عمران،
1: وسط السورة.
0: نعم، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه.
1: هذا قلب السورة، لأن نعم. السورة 286
0: آل عمران دكتور.
1: رحبين على سورة البقرة.
0: نعم
1: بسم الله. نعم. ولقد كنتم تمنون الموت، تتمنون، لكن مرونة اللغة العربية. نعم. تتمنون.
0: نعم.
1: هكذا أرادها الله تعالى، تتمنون. لا، الكلمة القرآنية أرشق، تمنون الموت.
0: نعم. اختارت التخفيف. نعم.
1: من قبل أن تلقوه، قبل ما تواجهوه. فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. أنا نفسي أموت شهيدا في المعركة. فقد رأيتموه وأنتم تنظرون.
0: يا الله.
1: اللي جنبك ما استشهد.
0: نعم.
1: ما نقولش مات. واللي وراك استشهد، واللي قدامك فإن رأيتموه.
0: يا الله.
1: وأنتم تنظرون.
0: يا الله.
1: كنت تتمنى كأنه شيء بعيد.
0: أصبحت تراه بعينيك.
1: أصبح مشاهدا. نعم. مرئيا، وينتظرك وتنتظره. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، صلى الله على محمد. هذا أعظم من خلق الله، عليه أزكى الصلوات،
0: عليه الصلاة والسلام.
1: وشرفنا به أعظم الرسل وخاتم الرسل وإمام الرسل وأشرف الرسل وأعلى درجات الرسل. ارفعوا رؤوسكم بمحمد يا ناس.
0: اللهم صل على
1: سيدنا، صلى الله على محمد. نعتز بهذا الرسول الكريم. وما محمد إلا رسول، هل هذا يعني إنقاص؟ معاذ الله، إلا رسول ما هو أعظم الخلق.
0: صحيح.
1: الرسل.
0: صحيح.
1: إذن محمد ليس إلا واحد من هؤلاء الرسل، بل هو أميرهم وإمامهم وأشرفهم وأعلاهم وأسماهم وأزكاهم وأطيبهم إلى آخره. قد خلت من قبله الرسل، طلع وراك مواكب الرسل لا يحصون.
0: نعم.
1: مئات أكيد.
0: نعم.
1: لأنه بدء النبوات من بدري.
0: صحيح.
1: إيه؟ وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. يمهد القرآن
0: الاحتمالية،
1: يعني قد تفقدون الرسول.
0: نعم.
1: صلى الله عليه وسلم قتلا، لا طب هي شهادة ليه لا، لكن بحق نبينا صلى الله عليه وسلم ليست الأشرف والأكرم،
0: هي الأكرم، منزلة النبوة أعلى.
1: تمام.
0: نعم.
1: أن يظل قائدا للأمة، مرشدا للأمة، لأنه الأمة والإنسانية بحاجته. فأن يظل رسولا نبيا إلى أن يلقى ربه، هكذا قدر الله على كل حال.
0: نعم.
1: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. لما قال مات محمد فالصحابة كلهم وقعوا في الأرض.
0: نعم.
1: لا يا ناس، ما يليق بكم هذا؟ أنتوا ترباكم الرسول على أنه إذا فقدتموني يعني تواصلتوا المسيرة، مو تقعوا في الأرض، لكن شدة الحب مش الجزع.
0: نعم.
1: وقعوا في الأرض من شدة الحب.
0: نعم. الله أكبر.
1: مو جزعا وخوفا أنه ما نقدرش نحارب غير الرسول، لا بنحارب، لكن هذا القمر، هذا الشمس، هذا النور، هذا الروح صلى الله عليه وسلم فقده مو سهل يا أبويا. يا سلام يا سلام يا سلام. أخ، فقد محمد سهل؟ يا الله، صلى الله على محمد.
0: اللهم صل على سيدنا محمد. طيب أنا خليني أخذ اتصال دكتور، وتكون يعني إن شاء الله
1: ماشي.
0: الأخت آمنة، تفضلي أختي آمنة. آمنة أنت على الهواء.
2: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أختي.
2: يعطيكم العافية.
0: عافاكم الله
2: جميعا.
0: الله يحفظك.
2: دكتور أحمد، عندي سؤال بخصوص الدعاء وقضية أهل غزة.
0: نعم.
2: صراحة يعني بدي أحكي عن حالي أنا. في موضوع الدعاء احيانا كثير بصير في عندي تردد. يعني مثلا في اشياء انا الواحد طبعا الانسان بطبيعه الحال بدعي لنفسه ولا اهله ولا جميع المسلمين للاخره ولا الدنيا.
0: نعم.
2: لما بدي اجي ادعي لنفسي انا في الدنيا بحس انه يعني بشعر بالخجل انه انا بدعي لحالي اشياء واهل غزه بالمقابل في اشياء كثير فاقدينها. ف يعني ما في انا مثلا بدعي لنفسي بقضيه الستر ودوام العافيه والى اخره، لكن في امور مثلا الواحد بيكون بحاجتها لكن لما ادعيها بحس بتفاهتها مقابل الامور اللي فاقدينها اهل غزه. فكيف ممكن اني اوازن في هذا الموضوع او كيف ممكن اني افكر فيه؟
0: يعني انت تمتنعين عن الدعاء حينما تشعرين بهذا الشعور؟ هذا السؤال
2: بالضبط، يعني بحس بتفاهة الأمر اللي
0: تمام. إحساسك بالتفاهة هل يقود إلى أنك خلاص بطلت تدعي لنفسك؟
2: يعني تقريبا
0: نعم. طيب تسمعين الإجابة إن شاء الله من الدكتور أحمد نورفل. في سؤال آخر أختي ولا هذا هو السؤال؟
2: لا بس هذا السؤال.
0: تمام أبشري. الأخت آمنة دكتور تتكلم بقضية وربما يشعر بها كثيرون دكتور، في موضوع الدعاء. الإنسان يدعو لنفسه، يدعو لأولاده، يدعو لأمر دنياه، يدعو لأمر آخرته، يسأل الله العافية، يسأل الله الثبات، وهذا طبيعي. لكن الأخت آمنة تقول أحيانا يشعر الإنسان أنه يحتاج بعض الأمور الدنيوية، فإذا ما أرادت أن تدعو لنفسها بهذا الأمور تتذكر أهلنا في غزة، فتقول يعني شو تفاهت ما أطلب مقابل ما يحتاجه أهل غزة، فكأنها تستحي من الله
1: لا.
0: أن تطلب ما تحتاجه وترى أن ما تحتاجه في هذه الدنيا يعني سخيف أمام احتياجات أهل غزة، لذلك تمتنع عن الدعاء لنفسها.
1: لا.
0: ما الحل دكتور في مثل هذه الحالة؟
1: لا إخواننا والأخوات، إن إحنا دعاؤنا إلى الله عباده.
0: جميل.
1: شو بس احتياجات.
0: جميل.
1: يا رب رزق، يا رب تيسر الأمور، يا رب نسد الدين آخر
0: الشهر. هذا بحد ذاته عبادة.
1: عبادة.
0: نعم.
1: الدعاء مخ العبادة، الدعاء.
0: نعم هو العبادة في رواية أخرى كمان صحيح.
1: فنحن محاويج يا رب إليك.
0: أنتم الفقراء إلى الله.
1: تمام.
0: يا سلام.
1: تمام، فإياكم وهذا الفهم السلبي.
0: طيب يعني كيف نوفق بين احتياجاتنا التي نريد أن نطلبها من الله وبين أهلنا في غزة؟ يعني هل من مانع دكتور أنه ندعو لنا ولهم؟
1: ندعو لنا ولهم. يا سلام. الله غني، الله واسع،
0: الله
1: كريم، الله قدير، الله سميع، الله بصير. ادعو لك ولهم يا رب، لنا ولأهل غزة مثل وزيادة وزيادة. طب
0: يا رب يا رب يا
1: إخوانا، ما تعجزكم هذه النظرات؟ يعني بالعكس، ونوسع قلبنا
0: وعقلنا. ولله خزائن السماوات والأرض، يعني سبحان الله، فهو صاحب
1: الحال عندكم
0: يا الله،
1: مش من عندنا وبس. نعم. من عندكم أنتم
0: يا الله.
1: فكر فيها شوي، ما هي صعبة كثير مثل ما قالوها قبل 90 سنة.
0: تمام. أكرمك الله دكتور. نواصل دكتور في الآية الكريمة.
1: نعم.
0: أفإن مات أو قتل، دكتور حينما نزلت هذه الآية على المسلمين وضعت احتمالين لوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وضعت الاحتمال الأول هو الموت الطبيعي، ووضعت احتمال القتل. وبناء على ذلك دكتور البعض يعني يتكلم في يرجح روايات، بعضهم يقول أن موت النبي صلى الله عليه وسلم كان موتا طبيعيا، وبعضهم يقول إن موت النبي صلى الله عليه وسلم كان بتأثير السم الذي يعني اللي حطوله يا اليهود قبل سنوات. لأنه قال وإن قتل أو قتل، فإن مات أو قتل، فقد يكون قتل بهذا السم.
1: لا نفرح بني صهيون بأن نحن قتلنا محمد. تخسأوا يا أخس الخلق، ما يمكنكم رب العالمين من مثل هذا عشان تقولوا إحنا قتلنا محمد.
0: والله يعصمك من الناس يعني.
1: نعم. إخوانا والأخوات، من فضل كل الحلول موجودة، بس فكر فيها شوي.
0: نعم.
1: يعني محمد لن يموت سما وقتلا، قال سم ما لا إنساه، رميها وراك هذه الكلمة.
0: نعم.
1: إطلاقا مات بأجله عليه الصلاة والسلام.
0: عليه الصلاة والسلام.
1: لكن هو سمم وتفاد يعني تشافى وتعافى.
0: نعم.
1: عليه الصلاة والسلام ما عادش السم له أثر.
0: جميل.
1: فمات ميتة طبيعية. طب عليه الصلاة والسلام.
0: لماذا أشارت الآية إلى احتمالية القتل دكتور؟
1: فقط احتمال.
0: لماذا يعني؟
1: اللي هي وسع الدائرة.
0: نعم.
1: أفإن مات، ما قالش وقتل، لا، يعني هذا رسول مجاهد
0: في احتمالية الـ
1: نعم سهم ولا رمح ولا مدري مين

0: لكن كاحتمال
1: صحيح
0: موجود
1: موجود في ظل طبيعة الحياة وطبيعة الغزوات وطبيعة
0: السهام نالت نعم وصلت نعم إليه والرماح وصلت إليه حتى صار الصحابة يتدرجون
1: نعم صحيح
0: عليه
1: صحيح صحيح
0: فتقع السهام في أجسامهم إذن كان يصله سهام
1: صحيح
0: لكن لم يموت بها صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام
0: فإن مات أو قتل يعني القتل بها طريقتين
1: نعم
0: يا موت
1: نعم
0: يا قتل
1: نعم نعم
0: يعني هذا موت المسلم يا دهس ما كانش في سيارات
1: نعم
0: يا سقوط طائرة ما كانش في طائرات
1: سبحان الله
0: مثلا يعني
1: انقلبتم على أعقابكم
0: شوف الانقلاب بمعنى الردة انقلبتم على أعقابكم رجعتم إلى الجاهلية مات محمد
1: ولذلك من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات
0: ومن كان يعبد الله
1: فإن الله حي لا يموت
0: يا
1: سلام يا سلام
0: إخواني املأ قلبك بالإيمان من فضل الله تعالى والوعي حتى تكون تواجه كل المشكلات العقلية والفكرية والثقافية والنفسية والاجتماعية والسياسية بلغ كل الحلول عندك اقرأ واملأ قلبك وعقلك بالفهم اقرأ اقرأ حتى يكون عندك الزاد الكافي والشافي إن شاء الله تعالى مش كل كلمة نحتاج إلى سؤال لا احنا مش ضيقين بالأسئلة
1: نعم نعم طبعا
0: احنا نسعد بالأسئلة لكن بتكلم عن
1: يعني توجه عام
0: ينبغي أن نكون عليه نعم. بمعنى أن كل الحلول موجودة من فضل الله لأن عندنا القراءات عندنا الاطلاع الواسع عندنا إلى آخره بنو إسرائيل يصدق فيهم المثل الدارج عند الناس ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع,
1: وقع.
0: فهم الآن علوا علوا كبيرة لكن حنطيحكم متى تستقيم أحوال الأعاريب متى طبعا الذي يؤخر الفتح والنصر والعزة والتمكين وضع الأحاريب المنحط خصومات وخلافات وخناقات وكلام له ولغو إلى آخره هذا لمؤخر النصر وللنصر ورب الكعبة قاب قوسين يتخيل لو الأم رمت عن قوس واحدة لا ابن حقير ولا ابن حمير يقف في وجهنا لكن ما الذي جعلهم يعربدون علينا ويطلع يتفشخر ابن حقير هذا يقول أنا بدي أعمل تخسأ يا كلب تخسأ سامحون على اللغة مش هو اللي سامنا يعني احنا لكن لا يليق ان تسمعوا منا هذا الكلام
1: لا.
0: لكن ينبغي ان يسمع هو هذه الكلمات الحقيرة اللي بحاول يغيظنا بها سندوسك يوما ان شاء الله ما تستقامت احوال الاعاريب
1: نسأل الله ان يكون ذلك قريبا ان شاء الله ناخذ فاصل اخر دكتور ثم نعود بعده ان شاء الله مستمعينا ومشاهدينا تفضلوا بالبقاء معنا

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل، حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: وحياك دائما.
0: قبل أن نواصل دكتور، لدي بعض الأسئلة على الفيسبوك، وأبدأ بسؤال الأخ خالد بركات، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة يا دكتور. قال الله تعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، إلى آخر الآية في سورة المائدة الآية 110. طيب برجع لسؤال الأخ خالد بعد ما أخذ اتصال. في عندي اتصال من الأخ عمر، تفضل يا شيخ عمر.
2: السلام عليكم شيخنا.
0: عليكم السلام ورحمة الله. بس شباب لو ترفعوا لنا الصوت مش سامع كويس أنا. أيوة تفضل يا شيخ عمر.
2: السلام عليكم شيخنا حبيبنا.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا
2: حبيبنا ودكتورنا الدكتور أحمد نوفل.
0: الله يكرمك يا مرحبا،
2: يعطيك الصحة ويزيد فهم وعلم إن شاء الله.
0: اللهم آمين
2: آمين. سيدي سؤال بسياق الآية نفسها اللي كان يتكلم فيها الدكتور الحبيب: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل.
0: نعم.
2: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وما ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.
0: تمام.
2: سؤالي هون يعني لما ربنا قال أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، هل هو عتاب رب العالمين إنهم انقلبوا، ولا هو سؤال استنكاري، أو إنه يعني توبيخ لهم مثلا بهذا المعنى يعني؟
0: طيب.
2: والثاني يقول سيجزي الله الشاكرين، بينهم يعني شاكرين على ايش؟
0: طيب.
2: شكروا على ايش؟ على هو على موت محمد، ام على انهم يعني ما انقلبوش؟
0: ماشي تسمع الإجابة، سؤال جميل الله يكرمك. طيب في أسئلة أخرى ولا في اتصال آخر؟ أيضا في اتصال من الأخ، أو أيوة الأخ عبد الرحيم.
3: السلام عليكم.
0: عبد الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يعطيكم العافية جميعا.
0: الله يسلمك وعافيك، يا مرحبا.
3: الله يعافيك. عندي سؤال للدكتور أحمد نوفل.
0: تفضل.
3: بالنسبة لذنوب الخلوات.
0: نعم.
3: هل هي السبب الرئيسي مثلا نحكي لتعطل الشخص مثلا في أرزاقه أو في حياته العملية أو حياته المهنية أو حياته الزوجية والأسرية بشكل عام؟ يعني نحكي بشكل أدق، مثلا يكون في شخص مثلا على رأس عمله فجأة بيشكوله تم إنهاء خدماته، أو مثلا بيشتري سيارة تعطلت، بيشتري مش عارف إيش، يعني بشكل عام هل لها أثر جانبي لهذا؟
0: طيب.
3: للشخص نفسه.
0: سؤالك عن ذنوب الخلوات، ذنوب يعني يتاب منها ولا ذنوب يستحلها الشخص بحيث انه يعني يظهر للناس بمظهر ويخلو بينه وبين ربه بمظهر اخر وهو مستحل لهذا؟ ايش قصدك يعني باي حال قد تقصد؟
3: لا يعني بعيد عن اعين الناس نحكي.
0: تمام فاهم، بس هل هو مستحل لها وهو بعيد عن اعين الناس، ولا يستغفر ويتوب بعدها؟ هذا سؤالي انا قصدي.
3: ممكن يستغفر ويتوب، نحكي مثلا بدي الاجابه على الشقين،
0: على الجهتين. طيب ماشي،
3: على الجهتين. نعم.
0: ماشي ماشي ماشي، تسمع الإجابة ماشي. إن شاء الله. طيب في اتصالات أخرى شباب ولا لا؟ تمام. الأخ عمر دكتور يسأل عن الآية الكريمة التي نحن بصدد يعني كنا نقف عندها، قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على هذا الاستفهام بيقول هل فيه نوع من العتاب، هل فيه نوع من الاستنكار، أم أو توبيخ؟ يعني ما الغرض من الاستفهام بهذه الصورة؟ هذا الشق الأول من سؤاله. والشق الثاني: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الشاكرين على ماذا يسأل؟
1: سؤال جيد.
0: نعم.
1: الله ينطقنا بالصواب إن شاء الله تعالى. الشاكرين الله على أن ثبتوا على دينهم، لولا تثبيت الله
0: نعم
1: ما ثبتوا.
0: نعم نعم.
1: لأنه يعني أن ترى الرسول ميتا قد تفقد يقينك، قد تفقد.
0: نعم.
1: فأنت ثباتك وصبرك
0: يحتاج إلى شكر
1: من الله. نعم. فهو شاكرين الله أن ثبتهم.
0: جميل.
1: لأنه بعض الناس مات محمد
0: يهيم على وجهه، يعني سبحان الله،
1: بعضهم صاح بطل السحر.
0: نعم.
1: ولو هذا كان على حافة الهاوية.
0: نعم.
1: طبعا كان من المنافقين طبعا.
0: نعم.
1: إذن الشاكرين أن الله ثبته وثبت قلبه وعقله. إخواني فقد الرسول مش سهل.
0: نعم.
1: مش سهل. طبعا لا نعبد الأشخاص، طاعة طبعا احنا نعبد الاله العظيم، لكن محمد قائدنا، رائدنا، نعم، معلمنا،
0: سيد ولد آدم.
1: يا سلام، نعم،
0: عليه الصلاة
1: فقده
0: والسلام.
1: ليس كفقد أي إنسان، لا والله، فقده فقد أمة، هذا مش شخص، هذا أمة بأكملها.
0: نعم.
1: ومع هذا صمد الصحابة وثبتوا واصطبروا وتحملوا وانطلقوا في الأرض ينشرون الإسلام.
0: وهذه الإجابة دكتور تجيب عن السؤال الآخر، أنه فعلا الاستفهام كان فيه نوع من العتب وربما نوع من التوبيخ على بعض ردات الأفعال بعد وفاة النبي صلى الله عليه
1: صحيح.
0: وسلم.
1: نعم. صحيح.
0: نعم.
1: يعني في ملام وتقريع، أنتم مسلمون تعلمون أن كل
0: نعم.
1: إنسان
0: مرض
1: للموت.
0: نعم.
1: الرسل وغير الرسل، يعني كل بشر ماشي للموت.
0: نعم.
1: الصديق توفي، جاء عمر رضي الله عنهم جميعا، عمر استشهد، جاء عثمان، وهكذا. فالأمة ولادة من فضل الله، مش عقيم.
0: نعم.
1: ولذلك كان ينبغي أن نتحمل بصدر واسع ورضا عن الله عز وجل، نتألم لفقد الرسول طبعا، لكن لا ننهار، نثبت.
0: جميل.
1: أنه إذا انهارنا راح الإسلام.
0: جميل.
1: ونحن لا ننهار ولا يضيع الإسلام من فضل الله تعالى.
0: أختم بسؤال الأخ عبد الرحيم حتى الوقت سبحان الله يدركنا. الأخ عبد الرحيم يقول دكتور الإنسان أحيانا يمر بتعثرات في حياته، أحيانا يفصل من عمله ربما بلا سبب، أحيانا بيكون ما شبه السيارة مالك غير السيارة تعطلت ومعنها جديدة وما مالهاش شيء وما شاء الله. وسبحان الله طبيعة الناس دكتور لما تحدث معهم مثل هذه الأمور يبحث عن الأسباب، ليش أنا هيك بصير معي؟ في ناس بروحوا باتجاه السحر والأشياء هاي. لكن الأخ عبد الرحيم يسأل بقول أنا أفسر أنه أو أسأل هل يمكن أن يكون لذنوب الخلوات سبب
1: احتمال
0: في
1: وارد.
0: ذلك
1: احتمال وارد.
0: وأنا سألته دكتور يعني قلت ذنوب الخلوات هل الذنوب يتوب منها الإنسان ويعود إلى الله، ولا ذنوب هو يعني يقوم بها في الخلوات مستحلا لها؟ فقال لي أنا بدي الإجابة على الوجهين، يعني إذا كان الإنسان دكتور يخلو ويذنب في خلواته لكن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر ويتوب توبة صادقة، هل يعاقبه الله عز وجل على هذه الذنوب بعد أن تاب منها؟
1: بإذن الله لا.
0: أه.
1: إخواني بدناش تفسيرات تحطم معنوياتكم.
0: أه.
1: خلي صلتك بالله دائما مفتوحة وواثق برحمته الواسعة ولطفه.
0: نعم. نعم.
1: الله لطيف بعباده سبحانه.
0: إذن ربما يكون دكتور لهذه الذنوب أثر إن لم يتب الإنسان منها.
1: ماشي.
0: نعم.
1: لكن هذه الامتحانات سهلة.
0: نعم.
1: السيارة جديدة وضربت عادي
0: بتصير. صحيح.
1: عادي. عادي يعني.
0: ثم نحن في الدنيا دكتور يعني
1: في المصنعية مثلا
0: يعني، وهذا طبيعي دكتور يحدث في الدنيا، يعني حتى موضوع أن يفصل الإنسان من عمله أمرا هو أمر ليس سهلا، لكنه في الدنيا بصير يعني بصير
1: صحيح
0: كثير
1: صحيح.
0: وهذه طبيعة الحياة.
1: إذن الصبر يعني مثل
0: والأخذ بالأسباب،
1: الصبر يدخل في كل شيء،
0: وذنوب الخلوات يكون لها ربما أثر إن لم يتب منها صاحبها، أما إن تاب فربنا سبحانه وتعالى يتوب ويغفر وتجوب
1: تغسيل الحوبة.
0: جميل جميل، أكرمك والله دكتور، إحنا ضايل دقيقة لنشرة الأخبار، فالله يجزيك الخير، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وأخونا الأخ خالد بركات يعني بدأنا بسؤاله ولم نكمله، فأرجو أن يكرر علينا السؤال يوم الأربعاء. الله يجزيكم الخير جميعا، وأنتم مستمعين ومشاهدين إلى أن نلتقي بكم مع دكتور أحمد نوفل يوم الأربعاء بحول الله تعالى. تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف، أزكى التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We'll be right back.

0: بشار شريف مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى أعلى.

0: FM القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من الآية 45 بعد 100 من سورة الصافات إلى الآية 31 من سورة الزمر.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من الآية 45 بعد 100 من سورة الصافات إلى الآية 31 من سورة الزمر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان شن رجلا من دهاة العرب وعقلائهم، قال يوما: والله لا أطوفن حتى أجد امرأة مثلي أتزوجها. فبينا هو في بعض مسيره إذ وافقه رجل في الطريق، فقال شن: أين تريد؟ فقال: موضع كذا، وهي القرية التي يريد أن يقصدها شن. حتى إذا أخذا في بعض مسيرهما قال له شن: أتحملني أم أحملك؟ فقال الرجل: يا جاهل، أنا راكب وأنت راكب، فكيف أحملك أو تحملني؟ فسكت عنه شن. وسارا حتى إذا قربا من القرية فإذا بزرع قد استحصد، فقال شن: أترى هذا الزرع أكل أم لا؟ فقال الرجل: يا جاهل، ترى نبتا مستحصدا فتقول أكل أم لا؟ فسكت عنه شن. حتى إذا دخلا القرية لقيتهما جنازة، فقال شن: أترى صاحب هذا النعش حيا أم ميتا؟ فقال الرجل: ما رأيت أجهل منك، ترى جنازة تسأل عنها، أميت صاحبها أم حي؟ فسكت شن وأراد مفارقته، فأبى الرجل أن يتركه حتى يصير به إلى منزله، فمضى معه. وكان للرجل بنت يقال لها طبقة، فلما دخل عليها أبوها سألته عن ضيفه، فأخبرها بمرافقته إياه وشكى إليها جهله، فقالت: يا أبتي، ما هذا بجاهل؟ أما قوله أتحملني أم أحملك، فأراد أتحدثني أم أحدثك حتى نقطع طريقنا، وأما قوله أترى هذا الزرع أكل أم لا، أراد هل باعه أهله فأكلوا ثمنه أم لا، وأما قوله في الجنازة فأراد هل ترك عقبا يحيى بهم ذكره أم لا. فخرج الرجل وجلس إلى شن، فحدثه ساعة ثم قال: أتحب أن أفسر لك ما سألتني عنه؟ قال: نعم. ففسره، فقال شن: ما هذا من كلامك؟ فأخبرني من صاحبه؟ قال الرجل: ابنة لي. فخطبها شن وزوجه الرجل إياها، وحملها شن إلى أهله، فلما رأوا رجاحة عقلها قالوا: وافق شن طبقة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،
2: مدارس الوطن العربي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن قرار بيفصل بين شخص بيحمي حاله بذكاء وشخص بغامر بثقة زايدة. القاعدة هي في المعاملات الكبيرة والجديدة عليك احرص على وجود محامي قانوني بجانبك. خليني أكون واضح معك، مش كل معاملة بدها محامي بالتأكيد. الأمور اليومية البسيطة تمشي بخبرتك، بس في معاملات نوعها مختلف، عقد كبير، شراكة جديدة، صفقة بمبالغ عالية، أو مجال أنت أول مرة بتخوض فيه، وهون الحماس أو الثقة بالطرف الثاني مش بديل عن الحماية القانونية. بحلقة سابقة حكينا اقرأ قبل ما توقع، واليوم بنكمل. في وثائق قراءتك لإلها مش كفاية، لأنه فيها بنود قانونية إلها تبعيات أنت ممكن ما تشوفها، وهون بيجي دور المختص. الموظف العادي بوقع المعاملة الكبيرة على فهمه الشخصي وفر أتعاب المحامي، وبيكتشف الثغرة لما تتحول لخسارة أضعاف اللي وفره. الموظف المثالي بالمعاملات المصيرية بيستعين بمحامي، بيراجع البنود قبل التوقيع، وبيعتبر أتعابه استثمار حماية مش مصروف زايد. الفرق الأول بوفر دينار اليوم، والثاني بيحمي 1000 دينار بكرة. ليش هاي القاعدة مصيرية؟ لأنه البند القانوني الواحد لو غلط أو ناقص ممكن يحملك أو يحمل شركتك التزامات سنين، والمحامي شغلته أنه يشوف اللي أنت ما بتشوفه، المخاطر المخفية، الثغرات والصياغات اللي بتنقلب عليك وقت الخلاف. كيف تطبق هاي القاعدة؟ أول إشي ميز المعاملة، هل هي روتينية ولا كبيرة جديدة عالية المخاطر؟ لو كانت عالية المخاطر وجديدة وكبيرة، اعرض الوثيقة على محامي قبل التوقيع مش بعده، واطلب رأيه مكتوب على البنود اللي أنت شايف فيها إشي مش فاهمه أو عم تقلقك. ولو حدا استعجلك احكي بكل ثقة، أكيد رح نوقع بس بعد المراجعة القانونية عشان نحمي الطرفين. ونقطة مهمة، الاستعانة بالمحامي مش قلة خبرة منك، بالعكس هي قمة النضج الإداري، لأنه الموظف الذكي بيعرف وين بتنتهي صلاحيته وين بيبدأ دور المختص. الخلاصة بالمعاملات الكبيرة والجديدة لا تغامر بفهمك لحالك، خلي المختص يراجع قبل ما تلتزم، لأنه أتعاب المحامي معروفة ومحدودة، بس ثمن الغلط القانوني مفتوح وممكن يلاحقك ويكلفك كتير. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وأي شركة احترافية عندها مستشار قانوني بحميها، فكون أنت ذكي بنفس القدر.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية.

0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله، وسلام عليكم إخوتنا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. جمعنا الله وإياكم على مائدة القرآن يا رب العالمين، آمين. إخواننا نحن في رحلة مع سورة البقرة، ووقفنا عند الآية 75 بعد 100. هذه البقرة سورة أعظم سور القرآن من حيث الكم والنوع، فيها آية الكرسي أعظم آية في القرآن موجودة في هذه السورة، وذلك سماها العلماء فسطاط القرآن، يعني البساط الكبير والخيمة العظيمة. الخلاصة أولئك اسم إشارة للبعيد. من هم الذين تكلمت عنهم الآيات اللي بدأنا بها من الآية 64 بعد 100 إلى 74 بعد 100؟ يشير إليهم في الآية 75 بعد 100. أولئك الذين تكلمنا عنهم، يعني الذين اشتروا الضلالة بالهدى. يا رب عفوك، اشتروا الضلالة، اشتراها، قبضها ودفع الثمن الهدى. رب عفوك، يعني واحد أعطى دينار ودعطاله ضمة عشب تسوى قرش، صفقة شيطانية. أولئك الذين اشتروا الضلالة، الضلالة وديك على جهنم، بالهدى اللي كان يسلك بك إلى طريق الجنة. إذا اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، يعني مسلم كان مسلما ثم أصبح شيوعيا، لا إله والحياة مادة. يا راجل يا راجل، ما الذي أخرجك من لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ إذا تنفي الإله والرسول والقرآن والكتاب السماوي، ليه؟ ما المصلحة؟ ما الخير؟ ما العائد؟ ما المردود؟ إن الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. بالهدى، باع الهدى، يعني بتكون الباء مع الذاهب، ذهب الله بنورهم. اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، يعني دفع المغفرة واخذ العذاب. يا الله، شو الصفقة يا ناس؟ إخواني، أربح صفقة صفقة الإيمان، وأخسر صفقة صفقة الخسران. وهذا كل بيان القرآن. جمعنا الله وإياكم على مائدة الرحمن يا رب. فما أصبرهم على النار، والله بتبكي الصخر، هذه الخاتمة لهذه الآية. والله فما أصبرهم على النار. يا أيها الإنسان، كم تصبر على النار؟ قال لا والله ما أصبرش ولا ثاني. طيب مد يدك على شمعة، مشتعل، مد إصبعك حطوا على الشمعة، ما نحرق. لا ما بديش. آها، طيب إذا رأيك إنه نار وقودها الناس والحجارة، يمكن على عمق 1000 متر 10,000 متر، تعرفش كل نار شو موديك عليها؟ يا أيها الناس، يا إخواننا، يا أهلنا، الحذاري الحذاري، قرآنكم قرآنكم سعادة في الدنيا والآخرة. والله فما أصبرهم على النار. يا رب نجنا يا رب من النار، واجعلنا في الجنة مع الأبرار وسيد الأبرار سيدنا محمد، آمين. مع الآية 76 بعد 100 نواصل الحديث إن شاء الله تعالى. ذلك شر ليش؟ لما سبق. إيه اللي ود هؤلاء على النار مخلدين؟ ما هو ذلك؟ ببين لنا ليش؟ بأن الله نزل الكتاب بالحق. طيب، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. إخواني، حذاري من الاختلاف في الكتاب. أن يختلف الفهم مش مشكلة، لكن خلاف شقاق ونزاع ونحمل السيوف على بعض من أجل فهم فهمته أنت وفهم آخر فهمته أنا، نقوم نحارب بعض. إخواني، آفة الأمة الإسلامية هذه. إخواني، فلنكن دائما وحدة واحدة، صفا واحدا. لو فهمنا القرآن فهما سويا مش هنختلف ولا نتطاوش، لكن في فهم سقيم، فهم عقيم، فهم رديء، هذا الذي يقتتل من أجله الناس وعليه وبسببه الناس. لو فهموا قرآنهم فهما جميلا لأحبوا بعضهم حب الإخوة وزيادة. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، هذا الكتاب هو الحق، نزل من عند الحق ليحق الحق في كل الخلق. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. يا الله يا الله، شقاق واللام المزحلقة لتقوية القول، لفي شقاق غرق، يعني لفي شقاق بعيد بعيد، يعني شق طويل المدى إلى آخره. مع الآية 77 بعد 100، اللقاء في الحلقة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد.

المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، المحنة التي يمر بها المسلمون محنة كبيرة، فمهما حدثتكم عنها أنتم ترون وتسمعون ثناياها وتفاصيلها وجزئياتها. ولكن السؤال الأول: ما العمل؟ العمل هو بكلمة واحدة التغيير، انطلاقاً من آيتين كريمتين. الأولى تقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والآية الثانية: ذلك بأن الله لم يكن مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني التغيير نحو الأحسن لا يكون إلا بتغيير ما في النفس، والتغيير نحو الأسوأ لا يكون إلا باقتراف المعاصي والآثام. التغيير من أين يبدأ؟ يبدأ من الدعوة. كيف تقنع الناس بالتغيير إن لم تدعوهم إلى التغيير؟ والدعوة بمن أنيطت؟ قد يتوهم المسلمون أنها أنيطت بعلماء المسلمين فحسب. الدعوة أناطها النبي بكل مسلم، والدليل في صحيح البخاري، يقول عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. أكبر وهم يتوهمه المسلم أن الدعوة من اختصاص الخطباء والدعاة والعلماء وما إلى ذلك، وهو مرتاح ومعفو عنه إن بقي صامتاً. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: بلغوا عني ولو آية. وهذا يدعونا أيها الإخوة إلى التفرقة بين الدعوة التي هي فرض عين انطلاقاً من قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ومنكم من للتبعيض. هذه الدعوة التي معها التفرغ ومعها التعمق ومعها الإحاطة ومعها الجهد الكبير، هذه الدعوة معرفة أدق الأمور والرد على كل الشبهات والأدلة التفصيلية، التفرغ التام والحرص التام والاندفاع التام، هذه دعوة أنيطت بمن نهض لها. هذه الدعوة فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الكل. أما الدعوة التي هي فرض عين، كيف أنك مكلف أن تصلي؟ والصلاة فرض عين، مكلف أن تدعو إلى الله، والدعوة إلى الله بهذا المعنى في حدود ما تعلم ومع من تعرف فرض عين على كل مسلم، انطلاقاً من هذا الحديث الشريف الصحيح: بلغوا عني ولو آية. وانطلاقاً من قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن لم تدعو إلى الله على بصيرة لست ممن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. دله على مسجد تثق بمن فيه، دله على شريط يسمعه، دله على كتاب انتفعت به يقرأه، دله على شيء كما انتفعت منه ينتفع به. بيّن له بلسانك، بيّن له بقلمك، بيّن له بلقائك معه. أيها الإخوة، لا بد من التغيير، ولا بد من أن يكون التغيير شاملاً. لذلك نبدأ بالدعوة. بعض علماء المسلمين فهم هذا التوجيه النبوي الكريم: بلغوا عني ولو آية، أن يكفي أن تفهم شرح آية في خطبة أو في مجلس علم، أو أن تقرأ شرح آية في كتاب فتنقلها لمن حولك من خاصة نفسك، من أقربائك، من جيرانك، من زملائك، من أصدقائك، من إخوتك المقربين إليك، تكون قد أديت ما عليك. بلغوا عني ولو آية. وقال بعض العلماء:
إن هذه الكلمة الآية هنا بمعنى الحجة الدامغة، أي بلغوا عني ما في الكتاب وما في السنة. إما أن نفهمها فهما جزئيا فنكتفي بآية أو بحديث أو بواقعة أو بحكم شرعي أو بآية كونية، وإما أن نفهمها فهما شموليا فالآية هي الحجة. أيها الإخوة الكرام، إذن يحتاج كل منا إذا استمع إلى خطبة وتأثر بها وقنع بدقائقها وتفاصيلها أن يحاول جاهدا في خلال الأسبوع أن ينقلها إلى الآخرين، إلى خاصة نفسه، ودع عنك أمر العامة، إلى خاصة نفسه، إلى إخوته، أخواته، أولاد إخوته، أولاد أخواته، إلى جيرانه، إلى أصدقائه، إلى زملائه، إلى من يحتك بهم، إلى من يلتقي معهم، إلى من يسمر معهم. أيها الإخوة الكرام، وفي حديث آخر يدعو إلى الدعوة إلى الله بشكل عام، إلى دعوة فرض العين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. وكم من إنسان محدود التفكير يبلغ إنسانا نصا سمعه أو آية فهمها أو حديثا شرح له، فإذا بهذا الذي نقل له الحديث يتألق أيما تألق، لا تدري ماذا يحدث الله لك من هذا التبليغ. ألا رب مبلغ أوعى من سامع، لا تدري الخير العظيم الذي ينتهي به هذا الدعاء المحدود. أيها الإخوة الكرام، هناك مشكلة عالجتها مرات عديدة وأجد نفسي مسوقا إلى معالجة أخرى لهذه المشكلة. هذه المشكلة أن بعضهم يحتج بأن العمل اليسير الذي يستطيعه لا جدوى له، وأن الموقف الخطير يتطلب عملا إيجابيا ضخما يغير موازين القوى، وهذا ليس بالمقدور. الذي بإمكانك أن تفعله لا تفعله لتوهمك أنه لا يحدث شيئا ولا يؤثر في مجريات الأمور، والذي لا تستطيعه لا تفعله طبعا لأنك لا تستطيعه. فبالنهاية مجموع المسلمين قاعدون لا يتحركون، مجموع المسلمين لا يسعون إلى التغيير. ليس شأنك أن تحكم على هذا العمل أنه يجدي أو لا يجدي، إنك عبد لله، شأنك مع الأمر الإلهي أن تطبقه وانتهت مهمتك، لأن الله عز وجل يقول: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الشيء اليسير الذي بإمكان كل مسلم أن يفعله يزهد فيه، أو أن الشيطان يزهده فيه، يزهد فيه مدعيا أنه لا جدوى منه في تغيير هذا الواقع المرير، وأن الشيء الخطير الذي ينبغي أن يغير موازين القوى لا يستطيعه. ففي النهاية لم يفعل شيئا، لم يفعل ما يستطيع، وبالمقابل لن يفعل شيئا لا يستطيع. إذن بقي المسلمون على حالهم وعطلوا قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. عطل قوله تعالى أن الله ربط الرجاء برحمته بالعمل. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعنف أولئك الذين يتعلقون بالأمنيات: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. بين مجتمع مسلم ناهض يجعل العمل سبيلا للتغيير، وبين مجتمع مسلم كسول يجعل الأمل
والتمنيات سبيلا للتغيير، التمنيات بضائع الحمقى. الله عز وجل لا ينظر إلى تمنياتنا أبدا. هذا أيها الإخوة الكرام من تلبيس إبليس، أن يزهدك فيما تستطيع وأن يدفعك إلى ما لا تستطيع، والذي لا تستطيعه لا تستطيعه، إذن لم تفعل شيئا، إذن عطلنا الآيات الكريمة التي تدعو إلى العمل. أنت أحيانا تتوهم أن هذا العمل لا يفعل شيئا. والله أيها الإخوة، يعني هناك قصص سمعتها أن فتاة محجبة حجابا إسلاميا دقيقا كاملا سببت أن يسلم ملحد وأن يغدو الآن من أكبر الدعاة في بلاد الغرب. ما فعلت شيئا ولا تكلمت كلمة. شاب يدرس في بلد غربي، سكن في أسرة غضوا بصره عن فتيات البيت سبب هداية الأب وأصبح مسلما. أنت لا تقدر أن هذا العمل يجدي أو لا يجدي، هذا من سوء فهمك للدين. أنت عليك أن تفعل ما أمرت به وما كلفك الله فوق ما تستطيع. الدعوة الآن لا إلى أن تفعل شيئا لا تستطيعه، الدعوة الآن إلى أن تفعل ما أنت قادر عليه، ما أنت تستطيع أن تفعله من دون حرج ومن دون مساءلة ومن دون سؤال. هذه أكبر فرية للشيطان، وهي من تلبيس إبليس، يزهد المسلمين بفعل ما يستطيعون ويدفعهم بلا طائل إلى فعل ما لا يستطيعون. أيها الإخوة الكرام، بالمعيار الشرعي أيها الإخوة، لا وجود في الأرض لحالة لا يملك الإنسان فيها أن يعمل أبدا. هذا الذي يقول لا أستطيع أن أفعل شيئا هو سيء الفهم لكل قضايا الدين. ليس في المعيار الشرعي حالة لا تستطيع أن تفعل فيها شيئا. على كل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهذا أضعف الإيمان. وقد قال العلماء إن الله لا يقبل أن تنكر منكرا بقلبك وتستطيع أن تنكره بلسانك، كما أنه لا يقبل أن تنكر منكراً بلسانك وتستطيع أن تنكره بيدك. الشرع واقعي، هذا لا تستطيعه دعه إلى ما تستطيع، تستطيع باللسان، لا تستطيع باللسان دعه إلى القلب، والقلب له عمل، والله عز وجل يتقبل عمل القلب. من شهد معصية فأنكرها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عن معصية فأقرها كان كمن شهده. أيها الإخوة الكرام، تحريك الفاعلية في الإنسان المسلم دفعه إلى أن يتحرك، إلى أن يقف موقفا، إلى أن ينطق بكلمة، إلى أن يمد يد المساعدة، إلى أن يفعل شيئا ولو في بيته ولو في عمله. نحن بحاجة إلى التغيير. هذا الواقع الذي نحن عليه لا يستوجب النصر، إذن لا بد من التغيير. وهذه الآية ينبغي أن تكون شعار المسلمين: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني إن الله لا يصلح أحوال قوم إلا إذا أصلحوا ما بأنفسهم. والآية الثانية: ذلك بأن الله لم يكن مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. من الأحسن إلى الأسوأ لا بد من التغيير، تغيير ما في النفس، يعني اقتراف المعاصي والآثام والشرك وما إلى ذلك. والتغيير من الأسوأ إلى الأحسن لا بد من أن

نتحدث عن التغيير، ولكن لا بد من أن نمتلك التصور السليم لهذا التغيير. كيف يحدث؟ ما قواعده؟ ما سننه؟ أيها الإخوة، مبدئياً هذا الذي لا يستطيع أن يغير خلقاً من أخلاقه السيئة، ولا يستطيع أن يغير طبعاً من طباعه السيئة، ولا يستطيع أن يغير عادة من عوائده السيئة، هذا الإنسان لا أمل منه في أن يحرك ساكناً. يعني إن لم تنتصر على نفسك لا تستطيع أن تفعل شيئاً. أيها الإخوة الكرام، الشيء الدقيق جداً أن تؤمن أن كل حركة لا تبدأ من تغيير ما في النفس. هناك مشروعات كثيرة طرحت على الساحة الإسلامية في 100 عام السابقة، كل هذه المشروعات تبدأ بالتغيير من الخارج، ولا حاجة لذكر أمثلة عنها. كل مشروعات التغيير سواء كانت ضمن المرجعية الدينية أو بعيدة عن المرجعية الدينية، إن لم تبدأ من الداخل لا جدوى منها، والدليل أنها جميعاً فشلت ولم تحقق النجاح. لأن الله عز وجل، هذا كلام خالق الأكوان، الكلمة، الحرف، الحركة في القرآن الكريم لها معنى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. جميع المشاريع، مشروع العلمانية لم ينجح، مشروعات كثيرة طرحت على الساحة وجندت لها قوى كبيرة وأموال طائلة، لم تحقق الهدف لأنها ابتعدت عن كلمة في آية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسه. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني، ما تيسر من سورة النحل.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني ما تيسر من سورة النحل.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. صحب رجل كثير المال عبدين في سفر، فلما توسطوا الطريق هم العبدان بقتله، فلما صح ذلك عنده قال: أقسم عليكما، إذا كان لابد لكما من قتلي أن تمضيا إلى داري وتنشدا ابنتي هذا البيت. قال: وما هو؟ قال: من مبلغ بنتي أن أباهما لله دركما ودر أبيكما. فقال أحدهما للآخر: سنبلغهما فما نرى فيه بأسا. فلما قتلاه جاء إلى داره وقال لابنته الكبرى: إن أباك قد لحقه ما يلحق الناس، وآل علينا أن نخبركما بهذا البيت. فأنشداها، ولما سمعت قالت: ما أرى فيه شيئا، ولكن اصبرا حتى أستدعي أختي الصغرى. فاستدعتها وأنشداها البيت، فخرجت حاسرة والفجيعة تنطقها: وأبتاه وجبلاه، قتل كبيركم يا قوم، وهذان قتلا أبي يا معشر العرب. فقال القوم: وما الدليل على صدق دعواك؟ قالت: المصراع الأول يحتاج إلى ثان يصح به، والثاني يحتاج إلى ما يكمله، ولا يليق أحدهما بالآخر. قالوا: فما ينبغي أن يكون؟ قالت: من مبلغ بنتي أن أباهما أمسى قتيلا بالفلات مجندلا، لله دركما ودر أبيكما، لن يبرح العبدان حتى يقتلا. فاستخبر القوم العبدين فوجدوا الأمر على ما ذكرت. وهكذا كان البلاغ نعيا، وكان البيت بشطريه غير المتفقين شركا، فلم ينفع العبدين جهلهما ولم يخذل الأب عقله، فجاء القصاص من جنس الكلام، والجزاء وفاقا لما أغرت به الأوهام.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مدارس الوطن العربي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحسيب.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الأعراف.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. وبعد، الحمد لله أن شرفنا بهذا القرآن. نحن في رحلة مع سورة البقرة وتوقفنا عند الآية 77 بعد 100، وذلك قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخره. ليس البر، البر الخير، وطبعا أعم، ليس البر أن تولوا وجوهكم. هنا قدم خبر ليس على اسمها اللي هو المبتدأ والخبر. توليتكم الوجوه هو البر مثلا، يعني هكذا التعبير. ليس البر، عكس ترتيب القرآن، بدأ بالجواب خبر ليس. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني الدين خلاصته جوهره مش مجرد توجه، أنا وقفت باتجاه القبلة وقلبي سرحان وعقلي سرحان، ولنا الإمام بيقرأ وأنا مش فاهم شيء ولم تابع شيء. إذن مجرد الوقوف تجاه القبلة ليس البر، إنما البر ما سيشرحه القرآن بعد هذا النفي. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، احنا يعني جهتنا هون القبلة الجنوب، لكن القرآن بيعمم عن الجهات كلها، لأنه الناس بتصلي بكل الاتجاهات، يعني اللي في جنوب مكة بتتجه شمالا، احنا في الشمال نتجه جنوبا، واللي في البحرين بيتجه غربا، وهكذا. إذن موضوع توجيه الوجوه شرق وغرب وشمال وجنوب أيا كانت الوجهات، مش هذا هو البر. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، أعظم ركنين من أركان الإيمان، إيمان بالله والإيمان بلقاء الله. يا الله، وما أجمل هذا اللقاء، لابد أن نسعد أنه في يوم آخر. ليه؟ لأنه الطالب إذا قدم امتحانات ما فيش نتائج، طب يعمل إيه؟ أنا درست ليش وامتحنت ليش وما فيش نتائج؟ أي لا، هذا عبث، حاشا لجلال الله. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. إخواني، لهذا اليوم نعد ونستعد وندخر عند الله. ربي أدخر عندك هذه الصدقة لتجعلها لي حسنة أو صدقة جارية تنجيني بها من النار في اليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر والاستعداد له، كالطالب من أول الفصل الدراسي بيجتهد لموعد الامتحان بعد 4 شهور. بكير يا ولد، اسرح 3 شهور وبعدين طمرت في الشهر الرابع راحت عليه. كن محتاطا، اعمل لدينك لربك لآخرتك من الآن وأنت شاب، وبعد ما تشيخ من يضمن عمرك أصلا؟ من يضمن حياته يوما؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، يوم القيامة ولقاء الله، لأنه جزء من الإيمان بالله طبعا. والملائكة، بدك تؤمن بهم، مدام القرآن طلب منك هذا وخبرك عندك تؤمن بالملائكة. الله له جند هم الملائكة. والكتاب، إخواني، الكتاب هذا القرآن، والكتاب الكتب السابقة نحن نؤمن بها، لكن هذا الكتاب هو الذي نمتحن فيه، لكن نؤمن كان في قبله، ماذا تخسر؟ ولا شيء، مطلوب منك أن تؤمن بس. إنما هذا كتابك، المنهج حياتك الآن. والكتاب والنبيين وآت المال على حبه، بدك تعتقد بالأنبياء من آدم فنوح فهود فصالح فإبراهيم فموسى، كل الأنبياء كله تؤمن به، خسران شيء؟ لا لا. وآت المال على حبه، إخواني، دائما موضوع الصدقة والزكاة والنفقة دائما مقترن بالأركان العظيمة دائما، لأنه ركن عظيم، ركن الزكاة، ركن الدفع، ركن المساعدات للناس. وآت المال على حبه، أعطى وصل المال على حبه، يعني قد أكون أنا عندي رغيف خبز، جاء فقير معدم قسمته بينه وبينه، يعني بدي أطعم عيالي كمان، ما عنديش غير الرغيف. وآت المال على حاجته، يعني على حبه، ذوي القربى واليتامى والمساكين، أعطى هؤلاء الذين عددهم القرآن، وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآت الزكاة. شوف العطاء كيف فصل القرآن، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين، هذه صفة جديدة الآن، والموفون انتهينا من وآت الزكاة، بعد ما أطعم الطعام وآت الزكاة لأوسع، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، دين وفاء يا بويا، والصابرين في البأساء والضراء شدائد وحين البأس أي وقت الحرب، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. معنى 78 بعد 100 يكون لقاؤنا القادم إن شاء الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد.

المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة فاطر.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة فاطر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد.

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن مشاعر إنسانية صادقة، بس لو ربطت شغلك فيها بتتحول لعبء بوجعك. الشكر والتقدير في العمل اطلبه لنفسك كقيمة، بس لا تستناه من غيرك كشرط. خليني أكون صريح، الشكر والمدح حاجة إنسانية طبيعية. كلنا بنحب نسمع يعطيك العافية، شغل ممتاز، أحسنت، وهذا إشي جميل ومطلوب. بس المشكلة بتبدأ لما تخلي عطائك معلق على هاي الكلمة، لما تشتغل وعينك على التصفيق مش على الإنجاز. لأنه شو بصير لما ما يجي الشكر؟ بتفطر، بتزعل، وبتصير تحكي ما حدا بيقدر، وبتبدأ تعطي أقل، وهيك صار مزاجك بإيد غيرك. بحلقة سابقة حكينا أنه القيمة الحقيقية ما بتنطلب، بتنشاف. واليوم بنكمل. عطائك لازم يكون نابع منك، لأنك بتبني نفسك مش لأنك بتستنى اعتراف من حدا. الموظف العادي بيشتغل وبيستنى المديح، وإذا ما أجا بنكسر وبيقلل عطائه، فصار أداؤه مربوط بمزاج الناس. الموظف المثالي بعطي من قناعة بقيمته وبفرح بالشكر لو إجا، بس ما بتوقف ولا بفتر إذا غاب، لأنه مدفوع من جوا مش من برا. الفرق الأول بشحن على بطارية غيره، والثاني بطاريته بإيده هو. ليش هاي العقلية بتحميك؟ لأنه الواقع إنه المدراء مشغولين والناس بتستنى تشكر، ومش كل إنجاز بنشاف. لو علقت طاقتك على هاي الأمور رح تتعب وتخذل نفسك، بس لو تبنيت قاعدة أنا بعطي لأني بستثمر بشركتي اللي هي أنا، خبراتي، مهاراتي، قيمتي، ما حدا بيستطيع يطفي حماسك. ونقطة مهمة، ما تفهم كلامي غلط، الشكر والتقدير مهم، وكمدير أو زميل كون أنت سباق بتقديره لغيرك وتقديمه لغيرك، بس لنفسك اجعله مكافأة لو أجت تفرح فيها، مش شرط لو غاب وتنهار بدونه. الخلاصة، الشكر جميل لو أجا، بس عطائك ما لازم يستناه. اشتغل لأنك بتبني قيمتك وبتبني خبرتك وبتبني سمعتك، مش لأنك بتطارد التصفيق. وقتها الشكر بيجي، لأنه قيمتك صارت تنشاف بدون ما تطلبها. وتذكر دايما، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وعطائك النابع من قيمتك هو اللي بيكبر شركتك حتى لو ما صفق لك أي حدا.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة الروم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الروم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا

0: قسمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الإسراء.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الإسراء.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا، ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة النساء.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. ما تيسر من سورة طه.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة طه.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي الزمر وغافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي الزمر وغافر.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل،

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.